صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان. اليوم الأحد 5 تموز 2026. أوقات يمكن نكون مضايقين أو معصبين أو بكون نهارنا بدايته مش حلوة، ولكن مع الموسيقى الحلوة والنغمة الأحلى بيتغير المود. فتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان مع بداية هالنهار. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، طبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا. نذكر منا لقاء الأحد بتمام الساعة 9 صباحا مع بسام أبو زيد وضيفة اللقاء النائبة بولا يعقوبيان. سبوت اون مع رالف معتوق مباشرة بعد موجز أخبار 10:15 صباحا وضيف اللقاء المحامي والكاتب السياسي جوزيف أبو فاضل. واحد ونص فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكم دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. جنوبا ألقى الجيش الإسرائيلي أمس قنابل مضيئة فوق بلدة كفر شوبة، وهذا وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية قول فوق بلدة المنصوري، حيث تحدث المعلومات عن استهداف منزل في البلدة. كذلك أطلقت مروحية معادية من نوع أباتشي 5 صواريخ باتجاه مجد الزون بالتزامن مع عمليات تنشيط بالأسلحة الرشاشة طالت عددا من المناطق في القطاع الغربي. كما قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجير في طلوسة والطيري وبيت يحون. إلى ذلك، نقلت قناة 15 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب تأجيل العملية في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس الأمريكي، الذي طلب بدوره عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصال التي يجريها مع إيران. إلى ذلك، انطلقت مراسم جنازة المرشد الراحل علي خامنئي أمس، الذي وضع نعشه إلى جانب نعوش ابنته وصهره وحفيدته وزوجة نجده مجتبى في المصلى الكبير في طهران، حيث سيبقى ليومين قبل أن يجوب شوارع العاصمة بموكب جنازي حاشد ينقل بعده إلى المركز الديني بمدينة قم. ومن إيران سيتم نقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق على أن تكون المحطة الأخيرة في مدينة مشهد الإيرانية مصر قد رأس خامنئي، حيث سيوارى الثرى يوم الخميس المقبل. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أفادت مصادر بأن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستجري في باكستان في 11 من الشهر الجاري، والتي ستتناول العقوبات وأموال طهران المجمدة والنووي، موضحة أن تمثيل الوفد الإيراني سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد علي خامنئي. إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن الرئيس الأمريكي أن الرئيس الإيراني أبلغ المرشد الأعلى أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض الاتفاق مع الولايات المتحدة. توازيا، حذر نائب وزير الخارجية الإيرانية من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، وقال إن إيران هي القوى المسؤولة والضامنة لأمن المضيق. وزير الدفاع الإيراني قال: رغم سريان وقف النار، نحن لا نثق بالولايات المتحدة وسنرد على أي انتهاك للاتفاق. في سياق متصل إلى ذلك، أكاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا وإيران قررتا تعليق المحادثات لأسبوع ولن تتبادل إطلاق النار حتى الانتهاء من مراسم جنازة خامنئي. وفي حديث لموقع إكسيوس قال ترامب: إنهم جميعا هناك في جنازة خامنئي، وبضربة واحدة يمكننا القضاء عليهم، لكننا لن نفعل ذلك لأننا لن نجد من نتفاوض معه. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: صوت كل لبنان.
5: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
6: أسعدتم صباحاً، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الأحد 5 تموز 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع أبرز المواقع الإلكترونية، مع النهار، ديار، نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد ومستقبل ويب. في النهار كتبت: النهار، حزب الله يصعد مواقفه ضد الرئيس عون، ترامب يطلب تأجيل احتلال علي الطاهر، اكتشاف أثري جديد في مصر، مقابر عمرها 2000 عام ومدينة بيزنطية كاملة، الصين وروسيا تطلقان مناورات بحرية وجوية مشتركة، تليها دوريات في المحيط الهادئ. في رئيسية الموقع الإلكتروني للنهار نقرأ: في ظل مرحلة تجميد من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إفساحا لطهران لتشييع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي قبل جولة جدية من المفاوضات في 11 من أيلول من تموز الجاري، بادرت واشنطن إلى تفعيل بسيط لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إذ عينت رئيس لجنة الميكانيزم سابقا الجنرال جوزيف كليرفيلد رئيسا للجنة الأمنية العسكرية الجديدة التي ستتولى الإشراف المباشر على تطبيق إطار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، حيث سيترأس اللجنة العتيدة ويمثل بلاده فيها، ويجري الرجل بعيدا من الأضواء اتصالات ولقاءات على خط بيروت تل أبيب واشنطن، تمهيدا لتشكيل الفريق الثلاثي اللبناني الأمريكي الإسرائيلي من جهة، وللإسراع في وضع الصيغة الإطارية موضع التنفيذ، وذلك لناحية المناطق النموذجية جنوبا من ناحية ثانية. غير أن مهمة كليرفيلد لا تبدو سهلة وقد تستغرق وقتا، ولأسيما أن موقف حزب الله المتشدد يخدم إسرائيل ويزيدها تصلبا ومماطلة في الانتقال إلى التطبيق. في ظل هذه المعادلة يراهن لبنان رسمي على ضغوط أمريكية لتليين موقف تل أبيب والانتقال بصيغة الإطار من الورق إلى الأرض. وكشفت مصادر إسرائيلية للقناة 15 أن رئيس وزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس ترامب من أجل السيطرة على قاعدة علي طاهر المحفورة داخل الجبل تلقى طلب تأجيل هذه العملية، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الجانب الإيراني. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن ترامب رد على طلب نتنياهو بتنفيذ عملية في مرتفعات علي طاهر بالقول: دعني أتعامل أولا مع إيران، لا تزعجني بالانفجارات هناك. ووسط هذه الأجواء تتجه الأنظار إلى الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي، علما أن مصادر سياسية مطلعة تشير عبر المركزية إلى أن لا موعد محددا لها بعد، وإلى أن عون يريد للزيارة أن تكون مثمرة ومنتجة لناحية وضع قطار المناطق التجريبية على السكة، وإلا فإن تعقب انطلاق هذا المسار في الميدان غير أنه يرفض زيارة للزيارة أو لمجرد التقاط صور بحسب ما ورد في رئيسية النهار هذا الصباح. ننتقل إلى ديار، وفي موقعها الإلكتروني كتبت: اتصالات أمريكية لفك رموز الانسحاب التجريبي، الاتفاق الإيطالي يقطع التواصل بين بعبدة وعين تيني. في رئيسية ديار نقرأ: قال مصدر مطلع للديار أمس إن الجانب الأمريكي يجري مزيدا من الاتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين من أجل بدء تنفيذ الانسحابات التجريبية والتي أقرها اتفاق واشنطن، وأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر كان وعد خلال زيارته لبنان بإجراء الاتصالات اللازمة لتسهيل الانسحاب التجريبي. وأوضح المصدر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتابع هذا الموضوع، ولم يتبلغ إلى الأمس بشيء نهائي حول نتائج هذه الاتصالات. وعن الزيارة المرتقبة للرئيس عون إلى واشنطن ولقائه رئيس ترامب، أوضح المصدر أن موعد الزيارة لم يحدد بعد، متوقعا حصول لها في منتصف أو قبل نهاية تموز الجاري على ضوء تيسير ترتيب رزنامتها. وحول لجنة ميكانيزم مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، اكتفى المصدر بالقول لصحيفة ديار إن لبنان رحب بالتفاهم، ولكن ليس لديه معلومات حول مشاركة ممثل لبناني في اللجنة المذكورة. وأوضح المصدر أن هناك لجنة ثلاثية لبنانية أمريكية إسرائيلية منبثقة من الاتفاق الإيطالي ستشكل لمتابعة تنفيذه. وفيما يتعلق بترامب ونتنياهو ومرتفعات علي طاهر، ذكرت القناة 15 أن نتنياهو طلب من ترامب الموافقة على مهاجمة موقع لحزب الله في مرتفعات علي طاهر، ولكن الرئيس الأمريكي لم يوافق على طلبه. على صعيد آخر داخلي، قال مصدر سياسي بارز لديار إن التوتر السياسي الذي اشتد بعد توقيع الاتفاق الإيطالي في واشنطن لم ينحسر، وهو ما زال سائدا وبارزا في المواقف الخلافية بين أركان الدولة والمتعلقة بالتعاطي مع الاتفاق المذكور والمرحلة المقبلة.

0: نتابع مع رئيسية الديار الذي أضاف فيها مصدر سياسي بارز أنه لا تواصل بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي بعد الخلاف بينهما حول الاتفاق الإطاري، ولكن هناك تبادل باقات الورد بينهما ظهرت مؤخرا من خلال تأكيد رئيس بري على حماية السلم الأهلي ورفض اللجوء إلى الشارع، ثم حرص الرئيس عون على الإشادة بموقفه. أضاف المصدر على ذمة صحيفة أديار أن الكلام عن تراجع منسوب التصعيد باتجاه التهدئة لا يستند حتى الآن إلى مؤشرات وقرائن ملموسة، لكن ما يمكن تسجيله هو أن هناك قواسم مشتركة بين الرؤساء الثلاثة على أمرين أساسيين: أولا إبقاء الشارع مضبوطا تحت سقف المحافظة على الاستقرار العام والسلم الأهلي ومنع الفتنة، ثانيا ديم موت الحكومة واستمرار مشاركة وزراء الثنائي الشيعي فيها، وهذا ما عكسته تصريحات الرئيس نبيه بري مؤخرا. وأوضح المصدر في هذا الإطار أن أحد أبرز استمرار عناصر بقاء وزراء أمل وحزب الله في الحكومة هو حرص الثنائي على الاستقرار العام، لأن خروجه منها سيهدد هذا الاستقرار وسيؤدي إلى تداعيات كبيرة. من ناحية ثانية، قال مصدر بارز في الثنائي الشيعي لديار إن أمل وحزب الله يرفضان الاتفاق الإطاري وأنهما متفقان تماما على الموقف منه ويعتبر أنه ولد ميتا. أضاف المصدر أن هذا الاتفاق ساقط حكما ولا حاجة لجهد يسكر من أجل تبيان هذه الحقيقة والتي برزت منذ اللحظة الأولى لتوقيعه في واشنطن. وحول اتصالات ولقاءات الرئيس بري، قال المصدر لصحيفة ديار إنها تندرج في إطار التشاور وتبادل الآراء حول التطورات والمستجدات بعد توقيع الاتفاق المذكور، وهي غير مرتبطة بتشكيل جبهة سياسية لإسقاط الاتفاق، ولا سيما وأنه سعى ويسعى إلى العمل وإلى عدم الانقسام العمودي بين اللبنانيين. ورأى المصدر أن هناك فرقا بين تحشيد وبلورة أوسع معارضة للاتفاق الإطاري وبين تشكيل جبهة سياسية لإسقاط الاتفاق المذكور. وحول الجلسة التشريعية منتصف الشهر الجاري، قال مصدر نيابي مطلع لديار إن الخلاف على قانون العفو العام، وهو الذي جعل الرئيس نبيه بري يؤجل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الشهر الماضي لإفساح المجال أمام التوافق على هذا القانون. أضاف المصدر أن التوافق على القانون لم يتحقق بشكل ملموس بعد حتى الآن، ولفت إلى أن الخلاف على بعض مواده ليس خلافا طائفيا أو مذهبيا، وأوضح أن المهلة التي أعطاها الرئيس بري للتوافق على القانون قبل الدعوة إلى الجلسة التشريعية ليست مفتوحة، ولا سيما وأن هناك مشاريع واقتراحات قوانين مهمة وحيوية تنتظر انعقاد هذه الجلسة والتي أقر مكتب المجلس جدول أعمالها، منها زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين. وتوقع المصدر أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة تشريعية عامة في خلال الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل، أي منتصف الشهر الجاري، بحسب مصدر نيابي مطلع لصحيفة ديار هذا الصباح. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم راغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: ما زلتم تتابعنا صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. نتابع قراءتنا الصباحية وما تبقى من الصحف من نداء الوطن، الشرق الأوسط، مستقبل الويب والعربي الجديد. نقرأ من نداء الوطن بحسب صفحة مقالات. المحامي إيميل عون كتب قراءة قانونية للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الموقع في واشنطن 2026 الجزء الأول. خضر نجدي كتب بين حق الاعتراض وواجب الإنقاذ، لماذا يحتاج لبنان اليوم إلى تضامن وطني لا إلى جبهات متقابلة. المحامي رفيق غاريزي كتب الفصام السياسي أو السيادي بين مقصلة طرد السفير ومأتم الولي. مئوية دستور 1926 منطلقان لمستقبل في المنهجية والذاكرة.

نقرأ من مقالة إميل عون، المحامي إميل عون، مقتطفات من مقالته حول القراءة القانونية للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والموقع في واشنطن 2026 الجزء الأول. نقرأ مقتطفات من هذه المقالة. يشكل الاتفاق الإطاري الموقع بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل في واشنطن سنة 2026 حدثا قانونيا وسياسيا بالغ الأهمية، ليس فقط بالنظر إلى مضمونه المباشر، وإنما أيضا بسبب السياق التاريخي والقانوني الذي جاء فيه. فمنذ قيام دولة إسرائيل عام 48 لم تعرف العلاقات اللبنانية الإسرائيلية استقرارا قانونيا دائما، بل تعاقبت عليه حالات حرب والهدنة والاحتلال والانسحاب وقرارات مجلس الأمن والوساطات الدولية، الأمر الذي أوجد وضعا قانونيا معقدا يصعب إخضاعه للتصنيفات التقليدية المعروفة في القانون الدولي العام. وتكتسب دراسة هذا الاتفاق أهمية خاصة لأنه لا يندرج بصورة واضحة ضمن فئة معاهدات السلام التقليدية ولا ضمن الاتفاقات العسكرية البحتة، بل يبدو أقرب إلى ما يسميه الاتفاقات الإطارية التي تهدف إلى إنشاء آليات قانونية ومؤسساتية لإدارة النزاعات وتسويتها تدريجيا دون الوصول فورا إلى تسوية نهائية شاملة. يضيف المحامي إميل عون: تتمثل الإشكالات الرئيسية لهذه القراءة في تحديد الطبيعة القانونية للاتفاق الإطاري ومدى تأثيره على المركز القانوني للعلاقات اللبنانية الإسرائيلية، وما إذا كان يشكل مجرد آلية لتنفيذ التزامات قائمة بموجب قرارات مجلس الأمن، أم أنه يمثل مرحلة قانونية جديدة تتجاوز الإطار التقليدي لوقف الأعمال العدائية. ومن هنا نعالج باختصار مسألتي الخلفية التاريخية والقانونية للعلاقات اللبنانية الإسرائيلية والطبيعة القانونية للاتفاق الإطاري في جزء ثاني ينشر لاحقا، نتطرق فيه إلى تحليل المضمون بحد ذاته، وذلك في مقالة المحامي إميل عون في صحيفة نداء الوطن.

ننتقل إلى الشرق الأوسط ونقرأ في عناوينها: ترقب إيراني لمستقبل السلطة بعد التشييع، لبنان يطلب مؤازرة ترامب قبل لقائه نتنياهو، إجراءات حكومية لمواكبة عودة النازحين إلى لبنان. في الملف اللبناني نقرأ من الشرق الأوسط، وبحسب ما كتب فيها: طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون مؤازرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطي صفحة الحروب والمآسي والألم، وذلك قبل لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة. وقال عون في برقية تهنئة لترامب لمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة: إننا إذ نقدر مساعيكم في هذا الإطار، ندعوكم إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. أعلن نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار. وتسعى إسرائيل للحصول على موافقة أمريكية لاستئناف القتال في جنوب لبنان وتوسعة نفوذها إلى مرتفع استراتيجي يقع شرق مدينة النبطية. وكشفت مصادر إسرائيلية للقناة 15 عن أن نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب من أجل السيطرة على قاعدة لحزب الله محفورة داخل مرتفعات منطقة علي طاهر الاستراتيجية. وقال مصدر لبناني لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح إن نتنياهو ماض في الضغط بالنار على لبنان، وهو يهدد حاليا باستهدافه لتلة علي طاهر بغية تحسين شروطه استعدادا لخوضه الانتخابات.

ونقرأ أيضا من الشرق الأوسط، غياب المرشد يثير تساؤلات بشأن إدارة إيران. بزشكيان هدد بالاستقالة إذا رفض الاتفاق مع واشنطن. من هذه المقالة من الشرق الأوسط نقرأ مقتطفات: أثار استمرار غياب المرشد الإيراني مشتبه خامنئي عن الظهور العلني تساؤلات متزايدة داخل الأوساط السياسية الإيرانية بشأن الجهة التي تدير شؤون البلاد فعليا، في وقت كشفت فيه الأزمة عن انقسامات غير مسبوقة بين أجنحة السلطة، وشهدت الأيام والأسابيع التي سبقت مراسم التشييع حالة من الصراع السياسي العلني، إذ تبادل مسؤولون إيرانيون كبار وشخصيات سياسية بارزة اتهامات حادة على خلفية المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتضمنت هذه الاتهامات وصف الخصوم بالوهم والخيانة والتخطيط للانقلاب، فضلا عن اتهامات بعدم الامتثال لتوجيهات المرشد الجديد مشتبه خامنئي والتلاعب بقراراته. وفي محاولة لاحتواء هذه الخلافات أصدر مشتبه خامنئي بيانا مكتوبا صيغة بعناية، إلا أن هذه الخطوة أسهمت في زيادة حدة الجدل بدلا من تهدئته، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. كما واصل أنصار التيار المتشدد تردد هتافات خلال التجمعات الليلية، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مواقفهم إلا إذا ظهر المرشد شخصيا أو أصدر تسجيلا صوتيا. وحسب 4 مسؤولين إيرانيين كبار، فإن استمرار غياب خامنئي والعجز عن احتواء الصراع الداخلي أثار تساؤلات داخل الدوائر السياسية الإيرانية حول مدى قدرة نظام الحكم على الاستمرار في ظل إدارة البلاد من دون ظهور مباشر للمرشد. ويعد ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة أبرز اختبار واجهه خامنئي حتى الآن. ووفقا للمسؤولين 4 المطلعين على تفاصيل الاجتماع، طبعا على ذمة صحيفة الشرق الأوسط، هذا الصباح فقد زار الرئيس الإيراني

العربي الجديد، ومنها نقرأ تعليق المفاوضات بين واشنطن وطهران أسبوعا. الاتحاد الإيراني ينتقد معاملة منتخب بلاده في مونديال 2026. إيران تتجه لفرض رسوم على عبور هرمز مع معاملات خاصة لدول صديقة. ترامب: المفاوضات تستأنف بعد جنازة خامنئي. لبنان: خروق إسرائيلية متواصلة وتقارير عن ضغوط أمريكية على نتنياهو. ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت، ومنها نقرأ: ترامب: نتنياهو يعرف من هو الزعيم. مسؤولون إسرائيليون يشككون في تصريحات ترامب بشأن لقاء مرتقب مع نتنياهو. تصعيد إسرائيلي جنوبا، غارات أباتشي وتفجيرات بالقطاع الغربي. نتنياهو ضغط داخل إسرائيل لتسويق رواية التدمير النووي الإيراني. فانس يرد على منتقدي أمريكا في الذكرى 250 للاستقلال، وهذا ما قاله.

0: ونقرأ من مستقبل ويب دوت نت: مسؤولون إسرائيليون يشككون في تصريحات ترامب بشأن لقاء مرتقب مع نتنياهو. أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل حالة من الجدل في الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد تقارير إعلامية متضاربة حول ترتيبات اللقاء. وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن ترامب قوله إن نتنياهو طلب عقد اجتماع في البيت الأبيض مرجحا أن يتم اللقاء بعد أيام في قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في تركيا، إلا أن صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه لم تتخذ حتى الآن أي ترتيبات رسمية لعقد الاجتماع، مشيرين إلى أنه من غير المؤكد أن ينعقد في الموعد المذكور. وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن الحديث عن اللقاء لا يزال في إطار التصريحات الإعلامية من دون خطوات عملية تؤكد تنسيقه بشكل فعلي بين الجانبين حتى الآن. ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس يشهد تداخل ملفات أمنية وأقليمية عدة، أضافت إلى استمرار النقاشات حول طبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتنسيق المواقف في القضايا الدولية. وهذا ما يجعل أي عقد محتمل بين ترامب ونتنياهو محل ترقب واهتمام سياسي وإعلامي واسع بحسب مصادر مطلعة لصحيفة يدعوت أحرونوت والعديد من المصادر الإسرائيلية التي شكت في تصريحات ترامب بشأن لقاء مرتقب مع نتنياهو. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا. نذكركم بأن اليوم قد قرأنا عليكم كل ما ورد في المواقع الإلكترونية للنهار: ديار، نداء الوطن، الشرق الأوسط، العرب الجديد، ومستقبل ويب دوت نت. إلى الملتقى غدا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج محمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: سجل غونزالو راموس 4 أهداف بتاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، والمثير أنه كلها اجت بالأدوار الإقصائية، ويوم الخميس الماضي أضاف مهاجم البرتغال هدف جديد بقائمته الخاصة وسجل هدف الفوز بمباراة العودة بنتيجة 2-1 ضد منتخب كرواتيا بدور الـ 32 بتورونتو. وبعد اللقاء وجه مهاجم باريس سان جيرمان رسالة واضحة لجماهير البرتغال وقال: باللحظات الكبرى أنا مستعد دايما. أضاف راموس: بالحقيقة اللي بيعرفني بيعرف كتير منيح إنه بالدقائق الأخيرة وبس نكون بحاجة لهدف أنا بكون حاضر، وهيدي مش المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. بيقدروا دايما يعتمدوا على غونزالو راموس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق ما صبت شي.
6: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
7: إنه أنا بحسها كوميدية،
6: لولو أكتر اجتماعية،
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
10: أسنى عرق امتلت بلد أصيل.
11: صحي يا دار السلام.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام والمخرج محمد حمدان.

0: عناوين اليومية: صيغة الإطار تنتظر التنفيذ وتصعيد عسكري جنوبا. بطلب من ترامب، نتنياهو يؤجل العملية في علي الطاهر. مساعدات نقدية إضافية ل 130 ألف أسرة نازحة ابتداء من الأسبوع المقبل. مفاوضات أمريكية إيرانية منتظرة في 11 من الجاري، وأمن مضيق هرمز خط أحمر.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، نقطع الحرف مع الشاعر أنريز غيب ونقص في أحد مع رشيد درباس.

0: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تتسارع التطورات على أكثر من جبهة فيما يبقى المشهد الإقليمي مفتوحا على احتمالات متعددة. ففي الجنوب تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، بينما لا تزال صيغة الإطار المنتظرة تراوح مكانها بانتظار ترجمتها إلى خطوات عملية قد تحدد مسار المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل، كشفت معطيات عن تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس استمرار التنسيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن التطورات الميدان. وعلى الصعيد الداخلي، يبرز الجانب الإنساني مع أعلان الجهات المعنية اللبنانية بدء صرف مساعدات نقدية إضافية لنحو 130 ألف أسرة نازحة اعتبارا من الأسبوع المقبل، في محاولة للتخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه الأسر. إقليميا، تتجه الأنظار إلى 11 من الجاري، حيث ينتظر استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان وسط ترقب للمضي في المسار التفاوضي اللبناني وزيارة محتملة للرئيس جوزيف عون لأمريكا. ومن هنا نبدأ.
1: إذن تتجه الأنظار إلى الاستعدادات القائمة لزيارة سيقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي، علما أن مصادر سياسية مطلعة تنفي أي موعد محدد لها حتى الساعة، كما تشير إلى أن الرئيس عون يريد للزيارة أن تكون مثمرة ومنتجة لناحية وضع قطار أو إطار المناطق التجريبية على السكة، وإلا أن تعقب انطلاق هذا المسار في الميدان غير أنه يرفض زيارة للزيارة أو لمجرد التقاط الصور. ولمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه رئيس الجمهورية جوزيف عون برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا إياه للاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه.
0: وفي المواقف المحلية، قال وزير العدل عادل نصار لصحيفة لوموند الفرنسية: لن نقبل بخسارة شبر واحد من أرضنا، واتفاق الإطار نص على انسحاب كامل. وفي ضوء صيغة الإطار، أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، لافتا إلى أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة لتسهيل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
1: أما وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي فقد أكد في خلال لقائه وفدا من حركة أمل برئاسة عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان في خلال مشاركتهم في مراسم تشييع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وعلى إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، رابطا الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذا البند من بنود مذكرة التفاهم.
0: وكانت مراسم جنازة المرشد الراحل علي خامنئي قد انطلقت أمس في طهران، حيث وضع نعش خامنئي إلى جانب نعوش ابنته وصهره وحفيدته وزوجة نجله مجتبى في المصلى الكبير، حيث سيبقى ليومين قبل أن يجوب شوارع العاصمة بموكب جنائزي حاشد ينقل بعده إلى المركز الديني بمدينة قم. ومن إيران سيتم نقل جثمان إلى النجف وكربلاء في العراق على أن تكون المحطة الأخيرة في مدينة مشهد الإيرانية مسقط رأس خامنئي، حيث سيوارى الثرى في يوم الخميس المقبل. هذا وتنظم في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأربعاء مراسم مواكبة لتشييع خامنئي، إذ دعا حزب الله مناصريه للمشاركة بكثافة فيها.
1: ميدانيا، عادت التفجيرات جنوبا وسياسة الإبادة العمرانية التي تنتهجها إسرائيل. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والتي استمرت حتى ساعات الفجر، وكان اللافت في عدوان الأمس عودة التفجيرات والإبادة العمرانية بشكل واسع والتي انتهجها العدو الإسرائيلي منذ بداية الحرب في إطار سياسة خلق منطقة عازلة غير قابلة للحياة ضمن ما أسماه قرى وبلدات الخط الأصفر. عمليات التفجير الممنهجة بدأت من بلدة حداثة حيث دمر العدو عددا من المنازل إلى مدينة بنت جبيل وتدمير منازل في حي الدورة، مرورا ببرعشيت وبيت يحون وكونين والطيري، وإلى القطاع الشرقي حيث طالت عمليات التفجير بلدات مركبة وطلوسة ودير سريان. وفي شمال نهر الليطاني نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة في كفر تبنيت ومحيط أرنون، ترافق مع ذلك إلقاء قنابل صوتية عبر طائرات الدرون فوق قرى وبلدات ياطر وحداثة والمنصور السوري والنبطي الفوق وكفر الرمان. كذلك قامت قوات الاحتلال أمس بعملية تمشيط واسعة باتجاه مجدل زون عبر مروحية أباتشي، التي أطلقت أيضا أكثر من صاروخ باتجاه منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في القطاع الغربي. كذلك تعرضت أمس بلدات كفر تبنيت وأرنون وبيت يحون وكونين لعمليات تمشيط مع قصف مدفعي طال أيضا جبل باسيل بين الرامية وبيت ليف. من جهة ثانية دوت أمس انفجارات في بلدة صديقين وفي خراج بلدة تولين تبين أنها من مخلفات الحرب من دون تسجيل إصابات. كما قام أمس فريق إسعاف من كشافة الرسالة الإسلامية بإجلاء عائلة من بلدة المنصوري بعدما تعرض منزلها لإلقاء قنابل صوتية وهم في داخله. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك نقلت قناة 15 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب تأجيل عملية في منطقة علي طه جنوبي لبنان بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب بدوره عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران.
1: ملف الجنوب حضر في اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد رودولف هيكل برئيس وقائد بعثة اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، وبحث الطرفان في آخر المستجدات وتطورات في لبنان وسبل تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات الراهنة.
0: في إطار متابعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والعمال المتضررين من تداعيات الحرب، جال وزير العمل محمد حيدر في صيدا وصور والنبطية مستهلا جولته من اتحاد بلديات شقيف. حيدر أكد وقوف الوزارة إلى جانب العمال وأصحاب المؤسسات والعمل على دعم إعادة تحريك العجلة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
3: القصة بدها تبلش بدعم القطاعات الاقتصادية اللي هي الأساس لمجيء العمال. عم نشتغل على اثنين مع بعض، نحكي فيها بالحكومة، عم نحكي فيها بكل يوم كيف بده يتأمل دعمهم بيكون عبر تخفيض الضرائب عليهم، إيقاف الضرائب عليهم بفترة الحرب وألغاءها، وتمديد المهل لدفع الضرائب الموجودة، وبنفس الوقت نساعد العمال على أنه نعمل لهم أماكن السكن، نعمل لهم العودة بسرعة.
1: توازياً أعلنت بلدية الصور أن فرق الأشغال التابعة لمجلس الجنوب ستباشر يوم الاثنين أعمال رفع ركام المباني المهدمة من جراء العدوان الإسرائيلي، طالبة من أصحاب الشقق السكنية ممن يرغبون بالحضور التواجد في موقع العمل عند انطلاق أعمال رفع الركام لمواكبة عملية التنفيذ. هذا وأطلقت بلدية النبطية حملة واسعة لرفع الركام وتنظيف الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في المدينة، وذلك في إطار معالجة آثار العدوان الإسرائيلي.
0: ومن النبطية كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن مساعدات نقدية إضافية ستستفيد منها 130 ألف أسرة نازحة وصامدة ابتداء من الأسبوع المقبل.
4: نشتغل على خطة عودة، خطة تعافي وخطة إعادة إعمار، عودة النازحين إلى بيوتهم، استمرار برنامج مساعدات النقدية ل 130 ألف عائلة اللي نزحت، كمان العيال اللي صامدة واللي ما نزحت.
1: في أخبارنا الدولية، البداية من جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أفادت مصادر بأن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستجري في باكستان في 11 من الشهر الجاري، وستتناول العقوبات وأموال طهران المجمدة والنووي، موضحة أن تمثيل الوفد الإيراني سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد علي خامنئي.
0: إلى ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أبلغ المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أنه سيتخلى عن منصبه إذا رفض الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة محافظ البنك المركزي الإيراني جعلت مجتبى خامنئي يوافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
1: توازياً حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي من أن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز خطير، وقال إن إيران هي القوة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق.
0: وزير الدفاع الإيراني قال رغم سريان وقف النار لا نثق الولايات المتحدة وسنرد على أي انتهاك للاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن أمريكا وإيران قررتا تعليق المحادثات لأسبوع ولن تتبادلا إطلاق النار حتى الانتهاء من مراسم جنازة خامنئي. وفي حديث لموقع إكسيوس قال ترامب إنه جميعا هناك في جنازة خامنئي وبضربة واحدة يمكننا القضاء عليهم، لكننا لن نفعل ذلك لأننا لن نجد من نتفاوض معه. وعن علاقته برئيس الحكومة الإسرائيلية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. قال ترامب: علاقتي مع نتنياهو جيدة وهو يدرك من الرئيس، موضحا أن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض وقد يعقد اللقاء في وقت مبكر الأسبوع المقبل. في حين أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية بأن لا ترتيبات حتى الآن لعقد اجتماع لنتنياهو مع ترامب.
1: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت أكثر من ساعة بمبادرة من الجانب الأمريكي وبالتزامن مع الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ووصف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية المحادثة بأنها عملية وبناءة للغاية، وذكر أن الرئيسين تطرقا بالتفصيل إلى موضوع التسوية الأوكرانية، خاصة في ضوء مشاركة ترامب المرتقبة في قمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الحالي.
0: الخبر الأخير هو عن المونديال. تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على كندا 3-0، فيما فازت أمس أيضا فرنسا على الباراغواي 1-0، وتلتقي اليوم البرازيل مع النرويج والمكسيك مع إنجلترا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، فيما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وتبقى نسبة رطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: أنت مليون جديد توني كيوان.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: نقطة على الحرف مع الشاعر أنري صغيب.
4: نقطة على الحرف، الحلقة 1783 في لوكالية تحتفل بزكي نصيف.

في ذكرى ولادة مبدع أو غيابه ليس أغلى عليه من تشكيل المناسبة بآثاره ذاتها عوض عقد ندوات ومحاضرات للحديث عنه وعنها. وهو هذا ما شكلته مساء أمس السبت جوقة وأوركسترا فيلوكالية الموسيقية والغنائية تعاوناً مع برنامج زكي نصيف للموسيقى لدى الجامعة الأمريكية بيروت في الذكرى العاشرة بعد المئة لولادة الرائد زكي نصيف في مشغرة سنة 1916. هكذا في كتابة أوركسترالية جديدة للمؤلف الموسيقي إياد كنعان رفعت يدها رئيسة فيلوكالية الأخت مرانا سعد لتقود الأوركسترا والكورال في أمسية غنائية عنوانها زكي نصيف صوت الوطن الجميل. طرب لها جمهور مدرج ذو أمكايل ليلة أمس السبت وهو يتابع كوكبة من أغنيات زكي نصيف تألقت لها في غنائها المنفرد رفقة فارس وطرزتها في لوحات فولكلورية فرقة برجة للرقص الشعبي. وعرفت ضيفة السهرة الكاتبة اللبنانية زينة صالح كيالي كيف تستل من كتابها الصادر قبل أيام عن زكي نصيف كيف تستل ملامح تكرسه رائدا أول في مسيرة الفن الغنائي اللبناني. وكان لافتا تجاوب الجمهور الكثيف مع المقاطع الموسيقية كما مثلا بوليرو شرقي، ولفتت مشاركته الجماعية في معظم الأغاني النوستالجية القديمة منها مثل ليلتنا من ليالي العمر، طلوا حبابنا طلوا، يا ابو الميجنة، هلا يا ريم الفلا، رمشة عينك، اشتقنا كتير يا حبايب، دبكة سهرنا سهرنا، أو الأغاني الرومانسية العاطفية مثل طلي طلي قبالنا، أهواك بلا أملي، عدروب الهوى، بناديلك يا حبيبي، يا عاشقة الورد سحرتنا البسمات، أو الأغاني الوطنية الدائمة النضارة بلدي حبيبي اشتقنا على لبنان مهما يتجرح بلدنا، يا بني أمي لجبران، والأغنية التي باتت أيقونة وطنية راجع راجع يتعمر لبنان. في غياب المهرجانات الغنائية الكبرى هذا الصيف جاءت ليلة زكي نصيف في ذو أمكايل نجمة مهرجانات الصيف افتتحتها فيلوكالية عبرة لمن يشك بأن الإبداع في لبنان مستمد رمزيته من أرز لبنان الضالع في الزمان فلا تغير مساره تيارات، والعميق في المكان فلا تقتلعه صواعق. هكذا يمضي إلى سموه الخلاق من أجل لبنان الوطن الخلاق، فتتبدد غيومه السوداء مهما طالت في فضائه أمطارها السامة، وتتفتت مآسيه مهما تراخت دولته عن معالجتها، وتبقى وحدها سائرة في الزمان فضاءاته الإبداعية لا يوقفها حدث ولا تعطلها حوادث لأنها خالدة في يومها ولكل يوم. بهذه الروحية أحيت فيلوكالية ذكرى زكي نصيف، وبهذه الروحية يستاهل كل مبدع أن تحتفي به مؤسسات ثقافية تؤمن بأن أركان لبنان السلطة والدولة مؤقتون عابرون زائلون، والباقي أبدا على الزمان لبنان الوطن بأعلامه المبدعين الخالدين.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. وقعت على نص من القصص الديني ورد في كتاب المغفور له السيد هاني فحص، عنوانه اقتراض الشعر لا إقراضه. جاء فيه أن النبي موسى رأى راعيا يناجي ربه قائلا: إذا رضيت عني يا الله فإنني أذبح لك أسمن أكباشي وأقطع لحمه وأشويه وأطعمك إياه طمعا بمرضاتك، وأغسل رجليك وأقبل راحتيك وأسقيك أعذب ألباني. فما كان من كليم الله إلا أن زجر الراعي ونهاه عن مناجاته الجلفة قائلا: أتخدع ربك الأعلى بذبح غافلا عن كنه ذاته؟ إنه البارئ والخالق والذي ليس كمثله شيء، فعليك أن ترتقي بصلاتك من المادية المبتذلة إلى الروحانية العليا. حاول الراعي المسكين صلاة وفق موسى فلم يطعه لفظه ولا المفردات، فآثر أن يعرض عن محاولته الفاشلة ويعود إلى حلب شاته ورعي قطيعه. فقال الرب: موسى موسى، ماذا فعلت بعبدي؟ دعه يعبدني باللغة التي يعرفها. وعلى هذا فإن الراعي كان يصلي بعفوية همس شفتيه في ناوي القصب، ويسبح بنفخ بوق كان قرنا في فحله الذي يدق الناقوس كلما التفت إلى القطيع، فيستجيب له الثغاء الحملان المنتشرة حول طول سيناء. بردة الرعي المنسوجة من صوف غنمه تلبسها فيما بعد الحلاج وسائر الصوفيين في مساحة للعبادة تمتد من سذاجة الرعيان إلى رادة العشق الإلهي. خلق الله الناس على لغات عديدة وأديان كثيرة، فانعمرت الأرض بما أمرهم قائلا: والأرض يرثها عبادي الصالحون. والصالحون لا ينحصرون بممارسي الطقوس حسب، بل هم أيضا أصحاب السريرة النقية النظيفة، وهم معمارو الأرض وحراسها وزرعها. بل إن العبادة لا تقتصر على الإنسان، فالتغريد وغيث الغيم وارتحال الريح كلها من أنواع العبادات. لقد تأثرت جدا بالنص الذي أشرت إليه، ووجدته صالحا للاستشهاد به، حيث توزع الناس على أديان سياسية صارت طقوسها أشد مضادة ووقعا على العابدين من وقع كلام موسى على الراعي المسكين، علما أن الخطاب اليومي جاوز إلى محطة ذات قداسة تبشر التابعين وتنذر الأغيار بجهنم الحمراء. أفاتهم أن الجنة والنار هما قصاص حصري لرب العالمين؟ هل صدقوا أنهم يحملون أختام الأبدية لمجرد توجيه الوعيد والتهديد بحرب الأهلية؟ قدم رئيس الجمهورية مطالعة صريحة أمام مجلسي نقابتي المحامين، وأجرى رئيس الحكومة مقابلة دقيقة العبارات على شاشة LBC، وطرحا معا أمورا سياسية جدية تحتاج منا إلى التبصر والنقد الرصين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي نمر بها والأوراق الصالحة للعبة الدبلوماسية التي تملكها الدولة. أما أن تكون كل مبادرة منبرا لردح مستدام يعتمد ويتعمد تجاهل مناقشة المضمون بشيطنة الفعل مهما كان، فليس له إلا معنى واحد: لا أهمية لاستمرار تضييع الفرص طالما بقيت الحاجة إلى ارتهان لبنان لمصلحة مفاوضات إسلام أباد. فأنو شروانا لم يزل يزجي صفوفنا تحت الدرفسي كما قال البحتوري. أيها الممتنعون، أنتم لستم كلماء الله، نحن لسنا ذاك الراعي الساذج. فليصلي كل باللغة التي يعرفها، وليمارس كل وطنيته من خارج الرقابة المتعسفة. حيا على الصلاة. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: صيغة الإطار تنتظر التنفيذ، وتصعيد عسكري جنوبا بطلب من ترامب، نتنياهو يؤجل العملية في علي الطاهر، مساعدات نقدية إضافية ل130,000 أسرة نازحة ابتداء من الأسبوع المقبل، مفاوضات أمريكية إيرانية منتظرة في 11 من الجاري، وأمن مضيق هرمز خط أحمر. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية: نقطع الحرف مع الشاعر أهلي صغيب، ونقص في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

المحامي والكاتب السياسي جوزيف أبو فاضل ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

الناشطة السياسية رولا تلج في كلام يوصل: تاريخياً نرفض اتفاقاً ثم نترحم عليه. من من السياسيين يقبض من إيران وكم؟ هل يحيي جملات الحركة الوطنية أم يستبدلها بالحركة الإيرانية؟ وتحويل الأموال إلى حزب الله لشراء السلاح وليس للأعمار. كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: ضمن مباريات دور ال 16 بمونديال 2026، البرازيل بتواجه النرويج على استاد نيويورك بنيو جيرسي الليلة الساعة 11، والمكسيك وإنجلترا الساعة 3 الفجر على استاد مكسيكو سيتي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
1: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعدتم صباحا. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومور في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام والمخرج محمد حمدان.

في عناوين النشرة: صيغة الإطار تنتظر التنفيذ وتصعيد عسكري جنوبا. بطلب من ترامب، نتنياهو يؤجل العملية في علي الطاهر. مساعدات نقدية إضافية ل 130 ألف أسرة نازحة ابتداء من الأسبوع المقبل. مفاوضات أمريكية إيرانية منتظرة في 11 من الجاري، وأمن مضيق هرمز خط أحمر.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. تتسارع تطورات على أكثر من جبهة، فيما يبقى المشهد الإقليمي مفتوحا على احتمالات متعددة. في الجنوب تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، بينما لا تزال صيغة الإطار المنتظرة تراوح مكانها بانتظار ترجمتها إلى خطوات عملية قد تحدد مسار المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل، كشفت معطيات عن تأجيل لرئيس الوزراء الإسرائيلي العملية في منطقة علي طاهر جنوب لبنان بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، في خطوة تعكس استمرار التنسيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن تطورات الميدان. على الصعيد الداخلي، يبرز الجانب الإنساني مع إعلان الجهات المعنية اللبنانية بدء صرف مساعدات نقدية إضافية لنحو 130 ألف أسرة نازحة اعتبارا من الأسبوع المقبل، في محاولة للتخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه الأسر. أما إقليميا، فتتجه الأنظار إلى 11 من الجاري، حيث ينتظر استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط ترقب المضي في المسار التفاوضي اللبناني وزيارة محتملة للرئيس جوزيف عون لأمريكا. ومن هنا نبدأ.
4: إذن تتجه الأنظار إلى الاستعدادات القائمة لزيارة سيقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي، علما أن مصادر سياسية مطلعة تنفي أي موعد محدد لها حتى الساعة، كما تشير إلى أن الرئيس عون يريد الزيارة أن تكون مثمرة ومنتجة لناحية وضع قطار المناطق التجريبية على السكة، وألا أن تعقب انطلاق هذا المسار في الميدان، غير أنه يرفض زيارة للزيارة أو لمجرد التقاط صور. ولمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه رئيس الجمهورية الأمريكي جوزيف عون برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا إياه للاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه.
3: في المواقف أيضا، قال وزير العدل عادل نصار لصحيفة لوموند الفرنسية: لن نقبل بخسارة شبر واحد من أرضنا، واتفاق الإطار نص على الانسحاب كامل. وفي ضوء صيغة الإطار، أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ضرورة تطبيق الاتفاق والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، لافتا إلى أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة لتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
4: أما وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي فقد أكد في خلال لقائه وفدا من حركة أمل برئاسة عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان في خلال مشاركتهم في مراسم تشييع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وعلى إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، رابطا الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذا البند من بنود مذكرة التفاهم. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عرقجي أبلغ وفد حزب الله الذي قدم التعازي بالمرشد علي خامنئي أن طهران تتابع بجدية الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والاحتلال في لبنان، كما شدد عرقجي على استمرار دعم نهج المقاومة.
3: وكانت مراسم جنازة المرشد الراحل علي خامنئي قد انطلقت أمس في طهران، حيث وضع نعش خامنئي إلى جانب نعوش ابنته وصهره وحفيدته وزوجة نجله مجتبى في المصلى الكبير، حيث سيبقى ليومين قبل أن يجوب شوارع العاصمة بموكب جنائزي حاشد ينقل بعده إلى المركز الديني بمدينة قم. ومن إيران سيتم نقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق على أن تكون المحطة الأخيرة في مدينة مشهد الإيرانية مسقط رأس خامنئي، حيث سيوارى الثرى يوم الخميس المقبل. في اليوم الثاني لمراسم التشييع أقيمت الصلاة على جثمان خامنئي وعدد من أفراد أسرته في مصلى الخامنئي. شارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قابلباف وقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي وقائد فيلق القدس في الحرس إسماعيل قائني. هذا وتنظم في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأربعاء مراسم مواكبة للتشييع خامنئي، إذ دعا حزب الله مناصريه للمشاركة بكثافة فيها.
4: ميدانيا عادت التفجيرات جنوبا وسياسة الإبادة العمرانية التي تنتهجها إسرائيل. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والتي استمرت حتى ساعات الفجر، وكان اللافت في عدوان الأمس عودة التفجيرات والإبادة العمرانية بشكل واسع والتي انتهجها العدو الإسرائيلي منذ بداية الحرب في إطار سياسة خلق منطقة عازلة غير قابلة للحياة ضمن ما أسماه كرة وبلدات الخط الأصفر. عمليات التفجير الممنهجة بدأت من بلدة حداثة حيث دمر العدو عددا من المنازل إلى مدينة بنت جبيل وتدمير منازل في حي الدورة، مرورا ببرعشيت وبيت يحون وكونين والطيري، وإلى القطاع الشرقي حيث طالت عمليات التفجير بلدات مركبة وطلوسة ودير سريان. وفي شمال نهر الليطاني نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة في كفر تبنيت ومحيط أرنون، ترافق مع ذلك إلقاء قنابل صوتية عبر طائرات الدرون فوق كرة وبلدات ياطر وحداثة والمنصوري والنبطي الفوق وكفر الرمان. كذلك قامت قوات الاحتلال أمس بعملية تمشيط واسعة باتجاه مجدل زون عبر مروحية أباتشي، التي أطلقت أيضا أكثر من صاروخ باتجاه منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في القطاع الغربي. كذلك تعرضت أمس بلدات كفر تبنيت وأرنون وبيت يحون وكونين لعمليات تمشيط مع قصف مدفعي طال أيضا جبل باسيل بين الرامية وبيت ليف. من جهة ثانية دوت أمس انفجارات في بلدة صديقين وفي خراج بلدة تولين تبين أنها من مخلفات الحرب من دون تسجيل إصابات. كما قام أمس فريق إسعاف من كشافة الرسالة الإسلامية بإجلاء عائلة من بلدة المنصوري بعدما تعرض منزلها لإلقاء قنابل صوتية وهم في داخله. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: نقلت القناة الخامسة عشر الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب تأجيل العملية في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب بدوره عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران.
4: ملف الجنوب حضر في اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد رودولف هيكل برئيس وقائد بعثة اليونيفيل اللواء دياداتو أبانيارا، وبحث الطرفان في آخر المستجدات والتطورات في لبنان وسبل تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات الراهنة.
3: في إطار متابعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والعمال المتضررين من تداعيات الحرب، جال وزير العمل محمد حيدر أمس في صيدا وصور والنبطي. حيدر أكد وقوف الوزارة إلى جانب العمال وأصحاب المؤسسات والعمل.
6: القصة بدها تبلش بدعم القطاعات الاقتصادية اللي هي الأساس لمجيء العمال. عم نشتغل على اثنين مع بعض، نحكى فيها بالحكومة، عم نحكي فيها بكل يوم كيف بده يتأمن دعمهم بيكون عبر تخفيض الضرائب عليهم، إيقاف الضرائب عليهم بفترة الحرب وألغاءها، وتمديد المهل لدفع الضرائب الموجودة، وبنفس الوقت نساعد العمال على أنه نعمل لهم أماكن السكن، نعمل لهم العودة بسرعة.
4: توازيا، أعلنت بلدية أسطور أن فرق الأشغال التابعة لمجلس الجنوب ستباشر يوم الاثنين أعمال رفع ركام المباني المهدمة من جراء العدوان الإسرائيلي، طالبة من أصحاب الشقق السكنية ممن يرغبون بالحضور التواجد في موقع العمل عند انطلاق أعمال رفع الركام لمواكبة عملية التنفيذ. هذا وأطلقت بلدية النبطية حملة واسعة لرفع الركام وتنظيف الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في المدينة، وذلك في إطار معالجة آثار العدوان الإسرائيلي.
3: ومن النبطية، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن مساعدات نقدية إضافية ستستفيد منها 130 ألف أسرة نازحة وصامدة ابتداء من الأسبوع المقبل.
7: نشتغل على خطة عودة، خطة تعافي وخطة إعادة إعمار، عودة النازحين إلى بيوتهم، استمرار برنامج مساعدات النقدية ل 130 ألف عائلة اللي نزحت، كمان العيال اللي صامدة واللي ما نزحت بس بعدها بيكراها.
4: في أخبارنا الدولية، البداية من جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أفادت مصادر بأن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستجري في باكستان في 11 من الشهر الجاري، وستتناول العقوبات وأموال طهران المجمدة والنووي، موضحة أن تمثيل الوفد الإيراني سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد علي خامنئي.
3: إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أبلغ المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أنه سيتخلى عن منصبه إذا رفض الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة محافظ البنك المركزي الإيراني جعلت مجتبى خامنئي يوافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
4: توازيا، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي من أن تحركا عسكريا في مضيق هرمز هو خطير، وقال إن إيران هي القوة المسؤولة الضامنة لأمن المضيق. هذا وقال وزير الدفاع الإيراني رغم سريان وقف النار، لن نثق بالولايات المتحدة وسنرد على أي انتهاك للاتفاق.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن أمريكا وإيران قررتا تعليق المحادثات لأسبوع ولن تتبادل إطلاق النار حتى الانتهاء من مراسم جنازة خامنئي. وعن علاقته برئيس الحكومة الإسرائيلية قال ترامب: علاقتي مع نتنياهو جيدا وهو يدرك من الرئيس. في حين أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية بأن لا ترتيبات حتى الآن لعقد اجتماع لنتنياهو مع ترامب.
4: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمر أكثر من ساعة بمبادرة من الجانب الأمريكي، وبالتزامن مع الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ووصف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية المحادثة بأنها عملية وبناءة للغاية، وذكر أن الرئيسين تطرقا بالتفصيل إلى موضوع التسوية الأوكرانية، خاصة في ضوء مشاركة ترامب المرتقبة في قمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الحالي.
3: الخبر الأخير في المونديال، حيث تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على كندا 3-0، فيما فازت أمس أيضا فرنسا على الباراغواي 1-0، وتلتقي اليوم البرازيل مع النرويج والمكسيك مع إنجلترا.
4: من الأجواء الحماسية في المونديال إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، فيما ترتفع بشكل طفيف على الجبال، وتبقى نسبة رطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
3: كان في النشرة صيغة الإطار تنتظر التنفيذ وتصعيد عسكري جنوبا بطلب من ترامب نتنياهو يؤجل العملية في علي طهر. مساعدات نقدية إضافية ل 130 ألف أسرة نازحة ابتداء من الأسبوع المقبل. مفاوضات أمريكية إيرانية منتظرة في 11 من الجاري، وأمن مضيق هرمز خط أحمر.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي
1: حاصلو طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
2: إنه أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز البطاقات بمكتبة أنطوان

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: وثقت الكاميرات لحظات استثنائية لأسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة وهو متوتر داخل الاستوديو أثناء ركلات الترجيح الحاسمة بين مصر وأستراليا، وتأهل المنتخب المصري للمرة الأولى بتاريخه إلى ثمن النهائي مونديال 26 بعد الفوز على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بالوقتين الأصلي والإضافي 1-1. وأظهر مقطع الفيديو المنشور أبو تريكة ماسك ورقة وقلم وعم بيدون بتركيز أسماء المنفذين الناجحين والفاشلين من الفريقين، فيما بدت عليه علامات القلق الواضح مع كل شوطة. وما تمالك أبو تريكة نفسه من التصفيق الحار والتشجيع الحماسي بعد كل شوطة مصرية ناجحة، وفور إعلان فوز الفراعنة 4-2 انفجر أبو تريكة باحتفال جنوني بمشهد عكس حجم الإنجاز التاريخي اللي حققته مصر بالتأهل للدور 16 للمرة الأولى بتاريخ المونديال.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: نحييكم مستمعينا من إذاعة صوت كل لبنان صباح هذا الأحد، وفي هذه الحلقة نستضيف النائبة بولا يعقوبيان. في هذه الحلقة سنناقش تداعيات صيغة الإطار أو اتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه بين لبنان وإسرائيل، وردود الفعل على هذا الاتفاق، وما إذا كان بالإمكان أن يكون أحسن مما وجد، وطبعا ما هي البدائل المطروحة لهذا الاتفاق، وما إذا كان بالفعل سيؤدي إلى انسحابات وإلى تحقيق المطالب اللبنانية. أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا بسام.
1: كان عندك موقف مميز من اتفاق الإطار أو صيغة الإطار، هو أنه ما كنت موافقة على كل شيء بهذا الاتفاق، أو أنه ما شفتي فيه أنه ممكن أنه يوصل للمطالب اللبنانية اللي بالفعل هو بده إياها لبنان، وأولا الانسحاب الإسرائيلي. ليش يعني شو اللي خليك تعطي هذا التقييم بهذا الشكل؟
2: هو ما كان مميز قد ما ميزوه بسبب يمكن كمان أنه للأسف بعض اللبنانيين وصرنا كتير هيك، يعني يا أسود يا أبيض، عرفت كيف؟ شغلة يا بدك تقبلها كلها، في البعض بيعتبر وهيدي حقيقة أنه أنا قريبة من رئيس الحكومة نواف سلام، فإذا هو مؤيد وهو مدافع عن هذا الاتفاق ويرى،
1: يعني أنت لازم تدافع عنه،
2: لازم يكون أنا نفس الشيء رأيي طبق الأصل من مثله. لا أكيد مش هيك، وأصلا الرئيس سلام منه هيك، يعني هو شخص فيك تناقشه وتحكي معه وتاخده وتعطي وتقول له مني موافق ولا يفسد في الود قضية. بكل الأحوال قراءتي ورؤيتي لهذا الاتفاق أنه نحن رحنا قعدنا مع إسرائيل وتفاوضنا جولات وجولات، وأنا من المؤيدين لهالتفاوض،
1: التفاوض المباشر
2: أكيد، وقبل التفاوض كنت عم بدعي لكي نتفاوض مع إسرائيل، وقبل هيك كنت عم بقول ممكن من أول ناس اللي قلت السلام مع إسرائيل ما لازم يبقى تابوه، ونحن لازم نفكر كيف نفتح صفحة جديدة وكيف بدنا نخلي هيدا البلد يكون في استقرار وازدهار وأمن، أمن مستدام. ولذلك أطرح الحياد، أنت بتعمل حياد بلا ما تكون عامل سلم مع دول الجوار وحواليك، صعبة. فأنا مؤيدة لهذا المسار، وهذا رأيي، وما بعتقد هون لبنان عنده بديل أو عنده مخرج، إنما لما روح أقعد على الطاولة ووقع، هو أهم توقيع التوقيع الأول، لما إجي وقع على شيء خي بدي يكون أخذ شيء أول شيء عمليا ينفذ يطبق على الأرض. مني شايف اليوم لا أنه إسرائيل تريد الانسحاب وإسرائيل تقول ذلك، ولا شايفة أنه حزب الله لح يقبل بنزع سلاحه، ولا شايفة أنه الجيش لح يروح ينزع سلاح حزب الله بالقوة. طيب شو عملت؟ على شو وقعت؟ هيدا واحد. ثانيا موضوع العودة موجود بطريقة مواربة إذا بدك، يعني أنه بعد ما تنسحب إسرائيل وتصبح المنطقة آمنة وكذا
1: ويتم نزع السلاح،
2: وبعد ما عمروا وبيعودوا، لا أنا العودة قبل كل شيء بديها بيظل الاحتلال. ما أصلاً أنت مذكر قدي ضل محتل الجنوب، طلعت الناس من ضيعها ومن أراضيها، بقيت الناس
1: اختلف الوضع،
2: ما اختلفنا
1: يعني بوقتها ضل محتل الجنوب بس ما قام بعملية تهجير للناس.
2: وما كان في جرف،
1: وما كان في جرف هالمرة،
2: أكيد
1: في جرف في تهجير، ما
2: هالمرة التهجير مقصود. فلذلك هذا التوقيع الأول اللي هو أقوى شيء عندي أنا، على القليلة على القليلة بشارط خلوا الناس ترجع، خلوا الناس ترجع. قصة بقاء الناس نازحة من هيدا شيء كتير خطير، هيدا تغيير ديموغرافي هندفع ثمنه ما بعرف لقدي. إسرائيل هيدا يمكن شيء بيريحها، بس ما في لبناني جوا هيدا معقول يريحه، خاصة مع التوتر المذهب الطائفي وهيدا الأحزاب البلا ضمير اللي بتشد عصب بس ما بتخلق مواطنة. أنت شو عم تعمل؟ أنت عم تخلق بيئة لمشاكل مستقبلية، لمشاكل داخلية، لتأسس لحرب جديدة، لحرب أهلية جديدة. كل الحروب أهيا من الحرب الأهلية، كل الحروب أهيا من حرب الإخوة، وبعتقد أنه نتوافق أنا وياك على هذا الشيء. طيب شو عم تعمل أنت اليوم لما فعلا ما يكون في شيء واضح على القليل فيما يخص العودة وبيوت الناس وأرضها وغيرها، غير أنه مهم جدا وأساسي أنه الناس ترجع على أرضها بغض النظر عن الأسباب السياسية. هيدا إنسانيا قبل أي شيء آخر، وهون حزب الله لو عنده ضمير تجاه بيئته أول شيء بيفكر كيف يرجعون، يقايد هذا السلاح بالانسحاب وبالعودة، بس ما فرقني معه. هذا سلاح هو لتتصرف إيران فيه كما تشاء، تقبض ثمنه أو تخليه لتستخدمه لاحقا مرة جديدة إذا انفتح عليها حرب، إذا تهددت ترجع بتدمر الساحة اللبنانية عبر هول الشبيبة اللي ولاءهم أعمى ومطلق للأسف، وأعمى ومطلق للإيران وللمرشد وللإيديولوجيا وللعقيدة وليس للبنان. فوينك طيب. أنت بالاتفاق؟ تعال اللي كيف بدي أقرب فيه لقدام خطوة.
1: طيب اليوم يعني المفاوضين اللبنانيين بيقولوا أنه هذا كان أفضل الممكن بموازين القوى اللي موجودة بيننا وبين إسرائيل، أو إذا بدك بين حزب الله وبين إسرائيل، وأن إسرائيل لن تقدم يعني مثل ما بيقولوا هدايا مجانية للبنان، أنه ليش بدها تنسحب وهيك تقول له لبنان بدي أنسحب، أو ليش بدها تقول أنا بدي أعيد النازحين هلأ دغري.
2: أكيد إسرائيل أكيد لح تعمل هيك. أنا بدي لوم إسرائيل ليش الاتفاق سيء بحق لبنان وجيد بحق إسرائيل. أصلا أنا قراءتي أنه هذا الاتفاق هو هدية لنتنياهو، أو هو تعويض عن الخسارة اللي لحقت فيه من الاتفاق الإيراني الأمريكي. وطبعا متابع أنت للأصوات الإسرائيلية اللي طلعت تقوله لترامب أنت خنتنا، أنت اليوم خنت إسرائيل، أنت سمعت الصريخ من إسرائيل. فهذا الاتفاق خوفي أن يكون تعويض لنتنياهو ليروح على انتخاباته يعني أقل تعرية، أو يحد من خسارته. بس لبنان هون برجع بقول لك ماني شايفة وين المصلحة اللبنانية، وأكيد إسرائيل ما رح تقدم شيء للبنان. مشان هيك المفاوض اللبناني بيكمل يفاوض، بيكمل يخانق على كل كلمة وعلى كل حرف وعلى كل نقطة. هاي هي المفاوضات. واليوم الأمريكي إذا كان فعلا يريد أن يقدم شيئا لإسرائيل فيك تضغط أنت بعد شوي، فيهم يقعدوا بعد ساعات أطول، فينا نحاول نشوف وين بدنا نجيب أوراق قوة من أي مكان في العالم لكي نعزز شوي وضعنا التفاوضي. نحن من الأول عارفين أنه ما في عنا أوراق ضغط، ما عنا لفرج. نحن عارفين أنه قوة الضغط الأهم اللي هي سلاح حزب الله، حزب الله حاططها عند إيران مش عند السلطة اللبنانية. لذلك راح المفاوض أكيد بوضع صعب، ونحن عارفين وضعنا صعب، ونحن منعرف كمان أنه عادة الاتفاقات بتكون هي انعكاس لموازين القوى الميدانية. خاصة لبنان خسر هذه الحرب، ما حدا يضحك على العالم. هذا الدمار
1: خسر هذه الحرب مش لبنان. لبنان خسر لحقت في خسارة كبيرة أكيد. للبنان، بس اللي خسر الحرب هو حزب الله.
2: حزب الله خسر الحرب ولبنان خسر الحرب، لأنه اليوم أنا وياك عايشين بهذه الأوضاع، ما نحن رهائن بالآخر. نحن هالأرض على هيدا الحرب على أرضنا، ورطك فيها حزب الله ودبح البلد فيها حزب الله، بس البلد خسر، ما فينا ننكر هذا الواقع. طب. بينما إيران بسام بحربة مع أمريكا ما خسرت مثل خسرتنا، بالعكس، لا بل إيران قدرت تفرض شروط وأخذت الاقتصاد العالمي رهينة، وقدرت اليوم تنتزع من أمريكا كثير وكثير مما أرادته إيران. فوضعنا نحن مش مثل وضع إيران، ورغم ذلك أنا ما بدي حدا لا يفاوض عني ولا أكون ملحق مع بلد آخر، لأنه الدول بتعمل مصالحها. أنا خوفي أنه نكون ما عملنا المصلحة اللبنانية قد ما لازم، وما طولنا بالنا لمطرح ناخد اتفاق أفضل من هيدا، أفضل من الموجود.
1: بس ما كمان أنت قدام كان خيارين، يا أما بتمشي بهذا الاتفاق، يا أما بك تروحي على وصاية إيرانية بطريقة ما، أنه والله الأمريكيين عم بيفاوضوا الإيرانيين على ورقة لبنان. هيدي شغلة. الشغلة الثانية، طب ما اليوم كمان عندك حزب الله بلبنان يلي رافض أي نوع.
2: بس خليني بأول واحدة، أنا كتير مهم اللي قلته. أنا رايحة إلى هذه المفاوضات وأنا مؤيدة للمفاوضات المباشرة، لأنه ما بدي إيران تفاوض عني ولأني برفض ذلك. أنا عم بقلك مع التفاوض على الآخر، بس أنا لما بدي وقع بدي يكون بهذا التوقيع جاي بشي يطبق، وجاي بشي أقدر أقول لللبنانيين أنا حصلت شيء ما. اليوم إسرائيل ما حتسمح لك تحصل شيء ما، يعني لأنه عندها انتخابات.
1: مش رح تطبق المناطق التجريبية،
2: المنطقتين اللي أصلا مش محتلتين اللي هي فتحت النيران إسرائيلي.
1: في شيء بده يكون محتل وشيء مش محتل، حسب ما فهمت أنا أنه في عندك منطقة محتلة بده ينسحب من الجيش الإسرائيلي وبفوت عليها الجيش اللبناني ويفرض سيطرته عليها. المنطقة الغير محتلة تشملها العملية الجيش اللبناني بيفوت عليها وينزع سلاح الحزب.
2: مزبوط.
1: عشان هيك سموها تجريبية.
2: بس لحد هلأ شو شفت من هالتجريبية غير أنه
1: لحد هلأ ما في شيء
2: ضرب لا ومستمر بوتيرة أخف، ولكن ما وقف ما وقفت ال
1: لا كل يوم في غارات كل يوم في قصف
2: ما إنه لو هيدي على القليلة مثلا توقفت بشكل كامل كنا طلعنا قلنا يا أخي نحن غلطنا لا توقفت على القليلة على القليلة البارود والنار وقف وفي هدوء أكتر مثلا لحد هلأ ماني شايفة شيء بكرة إن شاء الله أنا بتمنى أكون على خطأ أنا شو بدي أنا بدي انسحاب إسرائيلي بدي عودة نازحين بدي حصر سلاح قبل ما حدا بالعالم يحكي بحصر سلاح نحن عم نحكي إنه هذا سلاح غير الشرعي يقود الدولة نحن عاملين معارك سنوات وسنوات ونحن نقول ما فيهم جيش فوق الجيش ودولة فوق الدولة وقتا كان حزب الله بعزه وبقوته وما حدا بيقول له وينك وقتا كان عم يتسلح تحت عيون العالم كله بينه الأمريكيين كيف إجا هالسلاح كله غض نظر العالم كله عن تسلح حزب الله وقتا كنا عم نقول ما في ولا بلد بالعالم ميليشيا بتعيش مع دولة ومع مؤسسات بس اليوم أنا بتمنى أشوف هذا سيطبق عم بقلك كيف سيطبق اليوم إسرائيل لو ما عندك انتخابات ولو ما عندك نتنياهو المحشور كان ممكن أي إدارة أخرى أي حكومة أخرى تجي تقول بدي أعطي هذه السلطة اللبنانية أكثر تا أحرج حزب الله أنا خوفي اليوم أن حزب الله منه محرج بيطلع بيقلك إيه في احتلال واحتلال يقول أنه لن يخرج وبالتالي السلاح مشرع خلصني إذا البيضة قبل أو الدجاجة قبل إذا الانسحاب قبل أو حصر السلاح قبل هيدا بعد ما تقعد معنا 20 سنة 30 سنة ما بعرف قديه
1: بس كمان منه محرج يمكن حزب الله لأنه كمان ما في دولة عم بتواجهه
2: كمان أنا الشغلة وبدي أرجع أكررها عندك إذا الجيش قادر يواجه ويلم سلاح من دون حرب أهلية ومن دون انقسام بالجيش ومشاكل أكتر جريمة ألا يفعل يعني إحنا شفنا إسرائيل كل المحاولات لنزع هذا السلاح وصلت لمحل قدرت تضاعف حزب الله كتير إلى أن دخلوا إلى الحرب مع إيران اختلفت المعادلة لما كانت إسرائيل وللأسف هذا بالتحليل السياسي وياريت هذا الشيء مش صحيح لما كانت إسرائيل عم تضرب حزب الله وخطوط الإمداد مقطوعة كان حزب الله فعلا عم بيختنق وكان عم بيضطر عبر مطار بيروت على مليونين ونص دولار مذكر اللي توقفوا هو اللي عرفنا فيهم كلنا كان عم بيضطر على أموال تجي بهذا الشكل قبل ما كان في هايوي مفتوح بس من إيران لحد هون اليوم بعد الحرب على إيران وبعد دخول حزب الله بهذه الحرب في دول كتير بالمنطقة دول إقليمية كبرى صارت مصلحتها تدعم حزب الله
1: مثل تركيا يعني
2: أكيد ما بدها كلام صارت مصلحتها اليوم معروف الخلاف بين أردوغان وبين نتنياهو
1: وين واصل طبعاً
2: لا طبعاً لدرجة قرروا يعترفوا بالمجازر الأرمنية بعد 100 سنة على هذه المجازر
1: كتير يعني. منيح هيدا هي الشغلة كتير منيحة
2: لأنه كل عمره انتبه اللوبي التركي واللوبي الإسرائيلي كنت أنا شوفهم وقتا كنت موجودة بواشنطن كيف بيشتغلوا بأي تناغم فاليوم في مشكل كبير بين أردوغان وبين بدك هذا المشكل ما يلاقي فيه فرصة أردوغان لكي يساعد حزب الله ويساعد إيران بهذه الحرب طبيعي خاصة أنه هذا الرجل كمان اليوم اللي بتعرف كتير منيح رأيي فيه هذا الرجل يفكر كل يوم أنه قد أكون أنا بعد إيران يعني قد يكون
1: أصلاً
2: الإخوان فيه. والإسلام السياسي السني بعد
1: الشيعة
2: مثلا طيب فكل هذه العوامل بتخليك تعرف اليوم أو تقدر تقدر اليوم أنه وضع حزب الله كمان للأسف اختلف طب أنا عندي معطيات كل يوم وعندي ميدان حامي بشكل كامل فبقدر روق شوي وقع جيب شيء أفضل بعرف أنه كان في برشة
1: ما هو هيدا صيغة إطار يعني رح يكون في اتفاق آخر
2: ليه صار اسمه صيغة مش اتفاق بلش اتفاق صار صيغة
1: لأنه
2: معذبين بالمفردات
1: بسموها صيغة
2: لا لأنه في حتى بالمفردات هالقد مش عارفين شو بدنا نعمل بلش اتفاق بعدين صار فيه هيك نوع من إعاز انه سموه صيغة مش اتفاق لانه ما بدي جيبه الى مجلس الوزراء ما بدي جيبه الى مجلس النواب لانه بمحلات بدي اقول انه هذا مجرد اعلان نوايا كبير وبعدين جاي شيء اخر ان شاء الله يا بسام يجي الشيء الاخر والافضل بس هذا فيه كمان اكتر من اعلان نوايا في جزء من خطة عمل وخطة تنفيذية اللي بتحكي عن المناطق وغيرها وبالتالي يحوله بالطابع القانوني إلى نوع من اتفاق
1: هيك تعتبر اتفاق أو معاهد
2: يعني منه أعلى النوايا هلأ لما بسمع أشخاص بحترمهم كتير بيحكوا بالشق القانوني في هذه المسألة وفي مسألة مقاضاة إسرائيل. أنا بقول لك إيه، برجع بعيد النظر باللي يعني في وجهة نظر قد تكون إنه أثناء التفاوض مثلا أنت توقف أي مقاضاة مثلا. فيها وجهة نظر، خاصة لما سمعت كمان رئيس نواف سلام عم بيحكي وعم بيعطي أمثلة عن مانديلا ومفاوضاته أيضا في جنوب أفريقيا وأمثلة أخرى كان فيها نفس الشيء، صار نفس الشيء. فهون مثلا بالإطار القانوني في بعض المسائل أنه ممكن تبريره، بس إذا بدي فكر وشرح بالسياسة بقول لك أنا بعدني كتير على موقفي أنه وعلى أمل كون غلطانة، بس ما شايفة كيف فعلا حيكون في للبنان وضعية أفضل بعد هذا الاتفاق.
1: طيب لو أخذنا بعين الاعتبار المسار الإيراني، كنا جبنا للبنان اتفاق أفضل؟
2: لا إذا أنت مش قادر تجيب أحسن لحالك بدك تتكل على غيرك.
1: إيراني عم بيقول بده يجيب لنا اتفاق ويسحب إسرائيل خلال 60 يوم وبده يعيد الأعمار وبده.
2: لا لك الإيراني شو بده يجيب؟ الإيراني بده يجيب طوق نجاة لحزب الله. ليه؟ لأنه بده يضل يستعمل هالورقة. أنت جاي تقول له هيدي الورقة أنا وهيدا يمكن وهيقلتها وكررتها، أفضل شيء في هذا الاتفاق وفي هذه المفاوضات أني عم بفصل مساري عن مسار إيران. ولكن المسار الإيراني كان ذاهبا إلى وقف إطلاق النار صحيح، بس مش كرمالي وكرمالك، كرمال حزب الله.
1: كرماله هو،
2: كرمال حزب الله. لأنه مين حزب الله؟ حزب الله حرس سوري، حزب الله لبناني، ولكنه للأسف هو جندي في ولاية الفقيه. هيدي أنا قلة الجملة
1: سيد حسن أيضا.
2: شكرا. فهذا الجندي في ولاية الفقيه شو بدك يعمل اليوم؟ يعني يقاتل حتى الموت في مقابل بقاء إيران والنظام الإيراني. طب هذا النظام الإيراني واحد عمل له جبهة متقدمة دافع عنه وتحميه، بدك تقول له أنا بدي أقطع لك إيدك ويقول لك إيه أوكي اقطعها؟ فبدو يعمل كل شيء تيحمي حزب الله، لأنه حزب الله بالنسبة لإيران صار واضح يمكن بأهمية مضيق هرمز أو يمكن أكتر
1: بأهمية الملف النووي
2: مثلا. أكيد أنت مذكر كم مرة استخدم حزب الله أو شباب شيعة عرب، بس أكتر شيء شيعة لبنانيين للأسف بحروب ما لنا علاقة فيها، بالبوسنة والهرسك، شيء باليمن،
1: باليمن بالعراق بسوريا
2: وين ما كان. لا حتى بدي بعد لك بعد أكتر، شيء بلاتين أمريكا، شيء مدري وين، بتسمع خلية لحزب الله مدري شو عم تعمل، كله في سبيل إيران ونصرة إيران وغيرها.
1: طب شو الحل؟ يعني اليوم إذا هذا الاتفاق عم بتقولي أنه أنت عندك شكوك كتير أنه ينفذ وأنه حزب الله سيبقى متمسك بسلاحه وإيران ستبقى متمسكة بورقة حزب الله، طب شو الحل المطروح أمامنا؟ يعني هل نحن نضل عايشين هيدا الستاتيو كويا اللي موجود حاليا هيك مثل ما نحن؟ إسرائيل محتلة في الجنوب، تضرب ساعة البدة بتشيل ساعة البدة، الدولة اللبنانية غير قادرة على القيام بأي خطوات تنفيذية والعالم عم يتفرج علينا.
2: إن شاء الله يكون هيدا هو الحل.
1: يعني ممكن نروح إلى أسوأ؟
2: لا خليني أقول لك، إن شاء الله يكون هيدا الحل وما نروح إلى أسوأ، ونروح إلى أفضل ونروح إلى تحقيق كل نقطة موجودة. مين بده أحلى من هيك؟ إن شاء الله. بس أنا عم أقول لك إنه قلت لي شو الحل، قلت لك كنت بالنسبة لي الحل
1: يكملوا تفاوض
2: أكيد، وحتى إذا بيقدروا يمرقوا مرحلة الانتخابات. ليك أصعب شيء إنك تفاوض بمرحلة انتخابية، ما بيقدر يعطيك شيء اللي قاعد بوشك بالمرحلة اللي فيها انتخابات. وأصلا كانوا عم بيقولوا الوفد الإسرائيلي يجي غصب عنه، لأنه وفد الإسرائيلي لما يجي يفاوض براسه أنه أنا بدي أتنازل
1: غصب عنه، جاي أكبر من الوفد تبعنا كان.
2: لا يعني قبل
1: بعرف قبل إيه، بس أنه قبل هلا بكل مرة بقولوا جايين غصب عنهم، تشوفون جايين وجايبين معهم يعني الوفد اللبناني أنا أقول فيه 10 هني دوب 20
2: وفيهم يكونوا 50 لأنه بياخدوا كل كلمة عم بيعملوها على محمل الجد، وفي عندك اليوم مراكز تفكير وعندك شخصيات للأسف نحكي الأمور نحكي لنا وعلينا، عندك شخصيات ملمة بالتاريخ بالتفاوض بالعلاقات الدولية وين إذا بتحط سيفياتهم. نحن كتر خير وسيمون كرم يعني يمكن أحسن شيء، بس نحن وين الشخصيات الكبيرة المهمة اللي كانت الدينامو بذلك؟ كمان صراحة ما بعرف حتى إذا
1: يعني بتشوف الوفد اللبناني برأيك ما كان قد الحمل؟
2: أبداً. أحو أنت عم تأكد لي بحجمه، بس عم أقول لك.
1: عم بحكي عن الحجم، مش ضروري الحجم. في العددية وفي النوعية.
2: بلش من السفير وأنا بيأسفني أقول هذا الحكي. نحن اللي عنا مثقفين وعنا مستوى علمي عالي وعنا خبرات بكتير من المجالات، إسرائيل منا كتير أكبر منا. ولا عدديًا كتير، مش عم بحكيك أنا مفاوضات بين نحن والصين مثلاً. فينا نجيب شيء عنده إذا بدك خبرة أطول، باع أطول في السياسة وفي المفاوضات في العلاقة الدولية في القانون الدولي بغيره. ولو شوف طلع خي شوف قارن مع
1: طب لأسف. لوين كان بدها توصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لو كملنا
2: تحت نيران الحملات الانتخابية؟
1: ما فيك تفاوضي.
2: وانتخابات هالقد صعبة لنتنياهو، راسه بالدق، عنده انتخابات بتهدده وعنده محاكمة بتهدده، بدك تيجي تقلي إنه هذا الرجل يستطيع تقديم أي شيء ما يقله للإسرائيلي أنا تنزلت عن شيء؟ أخذ اتفاق راح يقله انتصرت وشوفوا ها ونحن طلعنا إيران ونحن عملنا. طيب برافو عليه. أنا عم بحكي عنا وعن جماعتنا، نحن لازم كمان نقدر نطلع نقول للناس حققنا وجبنا شيء. ما في، أنت اليوم عندك مجموعة من اللبنانية صهاينة أكتر من الصهاينة، إسرائيلية أكتر من إسرائيلية. طب هول كمان شو بتعمل فيهم؟ خي في مصلحة بلد بين إيديك، في مصلحة بلد وفي ناس بدك أنت تشوف كيف بدك تأمن لهم مستقبلهم كيف يعيشوا هون. مش مصالح ضيقة شخصية عظيم. هي بدك تعمل تخلق للسياسة وتمشيني بالسياسة.
1: عظيم. هذه الحكومة اللبنانية بولا بالآخر هي يعني عم بتحاول أنه تعالج تداعيات حرب هي ما قال علاقة فيها وزجت بهذه أو بتداعيات هذه الحرب.
2: أكيد أنا وياك شو علاقة بالحرب. نحن كنا عم نقول لهم دخيلكم ما تفوتوا بالحرب يا جماعة، اوعى تفوتوا، بتكونوا خونة إذا فتوا بالحرب. هيك كنا عم نقول لهم.
1: ما حدا قالوا علاقة بالحرب.
2: حزب الله إجا قال لك ما بدي فوت بالحرب.
1: بس اليوم تخون هذه الحكومة ويخون رئيس الحكومة ويخون رئيس الجمهورية.
2: الخونة بالبداية، الخونة هن اللي راحوا طمنوا الدنيا كلها إنه نحن ما حنقوم بحرب إسناد لإيران. وما قلنا علاقة بالموضوع، هيدي متفقين وحكينا حكينا لشبعنا عن خيانة حزب الله. أول شيء لأهله، أول شيء لناسه اللي هجرهم ودمر لهم بيوتهم مرة جديدة واستجلب الاحتلال. ليش بيسبونا ليل نهار جماعة حزب الله؟ لأنه منحكيهم مثل ما عني ومنخبرهم شو عم بيعملوا. أول شيء بناسهم وبأهلهم، إجرام ما بعده إجرام. ما عليه لما أحكي أنا عن عقيدة قاتلة بيقوموا قيمتهم علي، بعرف كتير منيح شو عم بحكي وبعرف ليه عم بيردوا هيك، لأنه بعيشوا على شد العصب وبعيشوا فقط على فرق تسد. مش عم ناقش حزب الله شو عامل فينا ابدا، عارفين شو عامل فينا حزب الله وعارفين. وانا مسميته حزب ماكيافيلا اصلا، بيقعد بالحكومه والحكومه خاينه.
1: صحيح.
2: بيقعد بده يشارك بكل شغله وبكل قرار وبكذا وبيطلع معروف شو حزب الله. مش عايز نحكي
1: حكومه شبهوها حكومه فيشي وهن بالحكومه
2: 100%. مليون مره قلنا لهم خي اطلعوا، مش عجبتكم الحكومه اطلعوا، كتير احسن واريع وبركي بتعمل لك شيء بتقدر تنجح لك بشيء اصلاح. لا بدهم يقعدوا هون وبدهم يقعدوا وين ما كان وبدهم يحكوا حكي لاستهلاك جمهورهم.
1: طب وين مجلس النواب يعني كمان يعني ست بولا من من مما يجري انه مجلس النواب مجلس تم النواب. التمديد له مش على القليله يجتمع ليناقش هذا الوضع اللي عم بيصير بالبلد.
2: اكبر جرصه هو مجلس النيابه. مجلس النيابه بيعاملوا بيبرك كانه نايت كلوب، عرفت كيف؟
1: انه في نايت كلوب
2: ايه يعني في حرب سكروا، في حرب خيي مش اكثر. لكن المجالس النيابية بتشتغل دوبل وتريبل وقت الأزمات. أكيد وقت المشاكل بفضل 100 مرة يخلي المشكل بالشارع وما يفوتوا جوا يتناقشوا أو يتخانقوا. ممنوع الأوراق الواردة، شو بيعمل؟ أنت مغطى مجلس النيابة بلاوي وأنت شايف أصلا كيف الإدارة. ومين أصلا بيقول له كلمة غيري ما عليه بهالمجلس؟
1: بيك منين؟ بلا في شوي
2: مش هخليك تسمي لأنه مش هتلاقي شوي. بس على كل حال
1: هلا نقاشاتنا انت يعني بتواجهي بس
2: أكيد.
1: كمان
2: ايه. طيب نقاشاتنا كل الوقت هي على مخالفة النظام الداخلي، مخالفات انت ما بدك عمد عينك والنظر. وأحلى شيء انه ما عندك اي طريقة من طرق المراجعة شو ما عمل بالمجلس. يعني في مشكلة حقيقية ويخالف بدك ايه الدستور القوانين. هاي دولة نبيه بري وأرانب نبيه بري. فكل ما يصير في مشكل بالبلد أول شيء بيعمل بسكر مجلس النيابة. يا عم يمكن فوق 10 مرات قلت له خبرنا شو مضيت، شو الاتفاق اللي عملته اللي هلأ بيقولوا كل مرة اتفاق الـ 24 بتسمع بتقول يا لطيف شو الاتفاق
1: 27 تشرين 2024
2: 100% اللي نسمح فيه لإسرائيل
1: هذا كمان مرة هذا كمان مرة عمش سنوات
2: أكيد مرة عمش سنوات
1: ولا على الحكومة.
2: طب بدك خبرك شيء أكتر من هيك.
1: تفضلي.
2: موجودة كنت بالمجلس من يومين عم أقدم سؤال نيابي، أحد النواب بيقول لي كتير مهم ينتمي إلى كتلة الرئيس بري، هذه الاتفاقية اسمع بشرفك ولازم تجي مثل ما أنا عم بقول إنه هاي اتفاقية لازم تجي على المجلس النيابي. قلت له إيه أكيد هذه اتفاقية وأكيد لازم تجي على المجلس النيابي، بس تعرف وين الخطأ الأكبر اللي انعمل؟ على اتفاقية اللي انعملت على المنطقة الاقتصادية الخالصة بالجنوب،
1: ترسيم الحدود.
2: يسلم لي ربك، رحنا رسمنا مع إسرائيل هولي إلكن وهولي إلنا وبندفع لكم 17% تعويض إذا طلع لنا بحق القانا غاز، مذكر التفاصيل، وقعوا وسجلوا من الأمم المتحدة ما في مجلس نيابة. هيديك اتفاقية يعني ما حدا بيقدر يناقشك مرتين، ما جيبها على المجلس نيابة. قرر هو وآموس أكيد بموافقة بقبة باط إيرانية كبيرة، مدري شو كان بدهم الإيرانية يفرجوا حسن النوايا، مدري ليه الله بيعرف ليه، طلعوا وقتها بتذكر دوروثي شي ابتسامتها مدري قدي وسيد حسن نصر الله يخبرونا شو يا بسام إنه الاتفاق بكرة شوفوا خدوا على حيروب النهر وخد على غاز. أوكي وقتها كنا نحن عم نقول هيدا تنازل عن حق لبنان، اتفاق ما بيسوى، انتوا عطيتوا حقل مؤكد في غاز وأخدتوا حقل محتمل، كل شيء فندني بهذا الاتفاق. أوكي وعملونا أنه ضد لبنان وضد الازدهار، لك financial incentives للبنان ما أخدوا مقابل هذا الاتفاق. انسير المجلس النيابي بدل ما يقولوا أوكي بنوقع مع إسرائيل، بس خلنا نشوف نحن اليوم عم نعمل هذا التوقيع وهذا الترسيم للمنطقة الاقتصادية الخالصة، خلي الولايات المتحدة الأمريكية بشو بدك تساعدينه، ولا حتى راحوا لهونيك ولا حتى طلبوا بشي. طيب يعني طب هيدا كله بدك تجي انت نايب اليوم تقول لهم برافو، واذا ما قلت برافو بيطلع بيقولوا لك ايه انت مش منسجمه مع حالك. انا اكثر وحده منسجمه مع حالي، بس نحن مش غنم، واحترموا عقلنا، نحن بنقرا سياسه. شو هيدا شو هالمنطق هيدا؟ شو ما بيقرروا بدنا نزقف؟ ما مزقف لحدا، نحن عنا قناعه انه اليوم خاصه بما يخص رئيس نواف سلام، عندي قناعة أنه لمرة عندي رجل نظيف آدمي محترم المصلحة اللبنانية بحطها بنصب عينه، مواطن لبناني ما بحلم أصلا، ما كنت بحلم أنه يجي، إجا بصدفة معينة بلحظة عم تتغير إدارة بأمريكا، إجا بلحظة عن جد كتير مركبة. طب هذا رجل بدي حافظ عليه لآخر تكة، بس هل هذا يعني بكل الأمور بكل هذا نحن متطابقين؟ شو هالحكي هيدا؟ لو أنا مستشارة بياخد معاش عنده، وأنا طبعا مني هيك، لو هيك فيي اطلع أقول هون مني معه، ما بيطلع لا عم بعمل انقلاب عليه ولا عم بطلع ضده ولا شيء، هذا الرجل أهم فرصة للبلد. بس بهذا الموضوع أنا عندي رأي وبرجع بقلك إن شاء الله أكون غلطانة، ولما أتناقش معه عم بقلك بالمواضيع القانونية التكنيكال عنده أجوبة مقنعة على كتير من المسائل، بيبقى أنا الكونسرن الأكبر عندي هو بالشق السياسي بالتطبيق. يعني
1: رح ناخذ بريك اعلاني وبنرجع منتابع لقاء الاحد.
0: لقاء الاحد تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد اب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: لقاء الأحد.
2: ونعود لمتابعة لقاء الأحد من إذاعة صوت كل لبنان مع النائبة بولا يعقوبيان. طيب، كنت عم تحكي بمسألة إعادة الأعمار وأنه لازم يرجعوا الناس، وأنه هيدي أولوية عندك يرجعوا الناس، وهيدي أولوية عند كل العالم. بس بالاتفاق واضح صار أنه عودة هالناس صارت مربوطة بعملية نزع السلاح، وبعملية أنه الدولة هي لازم تتولى الأموال يلي بدها توصل من الدول المانحة إذا أجت هيدي الأموال. وثلاثة، أنه ممنوع يكون في أي جهة أخرى تقدر تجيب أموال وتعمر. بقى كيف يرجعوا الناس؟
3: في ناس أول شيء في ناس بعد فيها ترجع وفيها هي ترمم. يعني ما فيدي أنا أجي أقول للي هو بده يرجع يعمر بيته، لا ما فيك تعمر بيتك. أو اللي بيته بعده قابل للسكن، قلو لا ما فيك ترجع. في قسم قدرين يرجعوا، في قسم قدر يرجع على بيوته. في مناطق للأسف تم تدميرها وجرفها بشكل كامل، بس في مناطق فيك ترجع له. فلذلك موضوع العودة يجب أن يكون مثل ما قلت لك، أول شيء عم بشوف كيف بدي رجعهم، وبعدين بمسألة الانسحاب وغيره ولم سلاح وكذا. أنا شايفته موضوع أصعب، معقد أكتر، بده وقت أكتر. بس قصة العودة لازم ضل مثل المطرقة، وين ما كان وكيف ما كان، على القليلة على القليلة اقدر رجع. خي مش كل الناس حترجع أصلا، بس القسم اللي حابب يرجع يرجع. أصلا مذكر بسام في صورة كل ما يقولوا وقف إطلاق نار،
2: شو تمشي العالم،
3: شو يصير
2: عم تمشي العالم؟ ايه تمشي العالم،
3: تطلع صحيح. تفضى بيروت أكيد العالم. الناس ما تصدق كيف ترجع
2: العالم، بدها ترجع ضياع، بدها ترجع على بيوتها، ما في ولا حدا.
3: طب كيف بدي اجيب اتفاق ما يكون هيدا قبل كل شيء؟
2: بس السؤال كمان بينسأل هون، انه العالم بعد 2006 رجعت على بيوتها وعمرت وعيشت من 2006 ل 2023، صحيح. 2023 دمرت منازلها
3: يا حرام.
2: طيب هل حدا بعد مستعد يكرر هالتجربه؟ كيف بدك تمنعي تكرار هالتجربه؟
3: ليك انا بدي اقول لك
2: يعني شغل. اليوم هذا الزلمه رجع على بيته، طب شو الضمانه انه ما بيجي حزب الله بيجي يقول له بدي احفر نفق تحت بيته؟
3: من قلبي بنقهر عليهم، مع انه للأسف أنه حزب الله أنا ناسه أنه في آخر بكرهن. أنا أكيد مش من هول، هاي بأكد لك، ولا بقبل شي مرة، يعني إنسانيا ما بقبل على حالي.
2: بس الواقع بيقول في شرخ كبير بينه وبين جزء كبير من اللبنانيين.
3: أكيد في شرخ بالسياسة. يستفيد حزب الله من هذا الشرخ ليفهم جماعته أنه هيدي كراهية طائفية وهي ليست كذلك،
2: وانه بده يرحلوكم من البلد، وانه بده ياخذوكم على العراق
3: شكرا. هيدا كله الكلام، هيدا كلام لشد العصب، تيضلوا انه ما قلنا نحن الا هذا الثنائي غير الوطني. وهذا كلام مش صحيح. انا اقله بعرف انه نواف سلام مثلا، مش رح احكي اكيد عن حالي، هو مواطن لبناني بحب هالبلد وبخاف عليه وما عنده مذهبية وطائفية. هذا الشيء أنا أكيد منه واسع منه، مليون سنة بقدر أحكي فيه، وبعرف أنه عنده إنسانية كتير عالية وبيحرص على الناس، وفي كتير منه شيعة بيزعلوا وبيحزنوا من منطلق إنساني وأخلاقي. فأنا بقول لك بنقهر على الناس كيف بيدفعوا ثمن، بنقهر على الناس كيف بيغسلوا دماغها، بنقهر على الناس كيف بيخدون على الموت لأسباب سياسية. وهذا صار له ألف سنين هيك، كل حروب هيك. مين بيدفع ثمنه؟ بيدفع ثمنه البريء اللي بيأمن بقضية وبيروح بيقاتل لهذه القضية، وبيرجعوا بالآخر بيقعدوا على طاولة التفاوض، بيستعملوا دمائهم وتضحياتهم ورق التفاوض. فمشان هيك بقول لك هول أكتر شيء بيقهره الناس. طب هول الناس بدهم يرجعوا على أرضهم وعلى مناطقهم، أنا لازم ساعدهم بالتي هي أحسن بكل شيء بقدر أعمله لكي يعودوا. هيدا اللي عم برجع أقول لك عليه. ليه عم أقول لك هيدا الموضوع قبل الانسحاب وأهم من الانسحاب، إن اليوم أعمل كل ما يلزم لإعادتهم. بعدين عندك مناطق مهجرة، منا ضمن المناطق، منا ضمن المناطق المحتلة، مهدد المناطق وفي تحذيرات وظهرت الناس ومن خوف الناس فلت، في ناس فلت من بيروت من رالأمكا. كل شيء لازم يكون يهيئ الأجواء أولا للناس ترجع.
2: طيب المشكلة كمان عم بتكون إنه الحكومة تتخذ قرارات وهذه القرارات تبقى حبرا على ورق،
3: صحيح،
2: وأنت تابعتي هالقرارات اللي أخذتها الحكومة، صح، ابتداء من مسألة حصر السلاح خصوصا وصولا لحظر حزب الله عسكريا وأمنيا، وصولا إلى يعني قرار التفاوض المباشر، هي الوحيد القرار يلي نفذ يعني ورحنا على التفاوض المباشر، وصولا إلى بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح. طب وين بيروت اليوم آمنة وخالية من السلاح؟
3: كمان يعني للأسف أنه ما في أي تعاون من حزب الله في هذه العناوين، يعني كمان مرة جديدة ما هن بيكونوا بالحكومة أوكي وبيطلع القرار وبالآخر بيشوفوا كيف بدهم يقوضوا ويفرغوا هذا القرار. هلأ بتقلي بين أنه يطلع القرار بين أنه يكون في رجل مثل نواف سلام يكون عنده الجرأة يقول الأعمال العسكرية هي غير قانونية، حزب الله أصبح غير قانوني بعد ما كان من التسعينات لليوم كل الحكومات بتغطي
2: جيش وشعبه مقاوم
3: 100%. فهيدا شيء كتير مهم. على القليل اليوم ما في عندك غطى شرعي، بتقلي أمتين بيجي التطبيق، بقلك بتمنى يجي مبارح، بس أنه واضح أنه ما في اليوم قدرة على هالتطبيق. وأحد الأسباب مثل ما قلنا اللي كنا عم نحكي قبل، الأكسجين اللي أعطي لحزب الله نظرا للي صار بالحرب الإيرانية الأمريكية، لو ما عندك هذا المعطى الأكبر يمكن كانت الأمور اختلفت بالداخل اللبناني.
2: طب فشل التفاهم الإيراني الأمريكي وين ممكن يخدم نحن؟
3: لحد هلأ بعد ما بيّن أنه في فشل تام، بعدون عم بيفاوضوا وبعد في 60 يوم ما خلصوا، وأنا برأيي لما يخلصوا 60 يوم
2: رح يجددوا
3: 60 تانيين. ليه؟
2: ليكون وصل ترامب لانتخابات،
3: لا يقطعوا الانتخابات طبعا. لا ترامب قادر اليوم يروح على الانتخابات ويقول لهم أنا أعطيت كل شيء وفت بحرب كلفت مليارات من دون نتيجة، لبل طلعت إيران أقوى وصارت عم بتطالب بدفع تول على مضيق هرمز وصار في يعني وضعية مختلفة، فما لح يقدر يروح على انتخاباته بهذا الشكل. كمان سيفاوض ويفاوض ويفاوض، ومن شايف الإيراني كمان مستعجل لحل، من مستعجل لحل الإيران.
2: طيب. أنت مع تدخل قوات أجنبية في لبنان؟ لأنه إذا بتقري الاتفاق بمكان ما في إشارة إلى هذا الموضوع أنه ممكن
3: عربية،
2: مش ضروري عربية وغير عربية، بس مع هذا التدخل إذا كان بده يكون موجود.
3: أنا بتذكر لأنه كنت مش خلقانة، بس أنه وقت قصة القوات العربية الردع،
2: قوات الردع العربية
3: صارت سورية فقط بالآخر،
2: ايه كان المفروض فاتوا كان
3: أول شيء فاتوا
2: سوريين وسعوديين
3: بالبداية
2: وسودانيين يمكن
3: ما بعرف كل شيء، كان في خليط من دول عربية،
2: صح،
3: بعدين انتهينا سلموا البلد لسوريا والكل كل كل انسحب. ما بحبز، لا أكيد شيء بنقص بخوف، بس تقلي أنه اليوم مثلاً إمكانية يكون فيه
2: بديل عن يونيفيل
3: قوات، لا هيدا قوات دولية غير شيء، هيدا ضرورية. أنا كنت بتمنى أنه يونيفيل تستمر لأنه في حاجة لليونيفيل وفي ضرورة لليونيفيل.
2: شو الحاجة لها؟
3: لا في حاجة كثير كبيرة عندها مهام كثيرة وجوده أفضل من عدمه.
2: وقت بتشوفي أنه حد البوست تبع اليونيفيل حزب الله حافر نفق وعمل بنى عسكرية تحتية،
3: وقت تشوف كمان أنه إسرائيل تضرب مقر يونيفيل كمان ما بيصير شيء. مزبوط، بس بتقلي يكونوا موجودين أو ما يكون في شيء
2: كشهود يعني،
3: مش بس شهود، لا في شغل ليزون، في عندهم كذا كذا وظيفة. بعدين هول الجماعة كانوا يوقفوا حد أهل الجنوب بكتير من المسائل، بمسائل بيناتنا يعني
2: كانت كتير مهمة
3: طبعا. اتنيناتنا منعرف قدي كانوا يشتغلوا مع الكوميونيتي تحت،
2: لا هلا بعرف يشتغلوا.
3: فمشان هيك بقول لك انه يجب ان يكون هنالك قوات دوليه، هيدي مهمتها مختلفه. يجب ان يكون هنالك قوات حفظ سلام ضروري، ويا ريت تكون موجوده اكثر واكثر. هلا بتقلي قد ايه اليوم عم تعمل فرق مش بس بلبنان، بكل العالم. بقول لك لا، ما عم تعمل فرق كبير. صارت السياسه كثير وقحه، صار ما حدا بيستحي يقتل، صار التدخل وين ما كان. بدل ما تكون اليوم مع وجود الكاميرات هالقد وانتشار الخبر، بدل ما يكون الهم اكبر، يوم تعمل جينوسايد عادي كأنك بعدك أيام هتلر، أو كأنك بعدك أيام العثمانيين عم بيقتلوا الأرمن. يعني شي مذهل.
2: بغزة يمكن 60,000 قتيل حرق المرحبة.
3: أي 60,000 فوق 100,000.
2: وهون عنا صار فيه يمكن
3: وأطفال ونساء أكتريتهم.
2: هون عنا يمكن صاروا 4,000، أكتر 4,000 وشوية كمان.
3: إذا عم تحط هالحرب الأخيرة 3,500 الحرب.
2: لا صاروا 4,000.
3: أيوة فوق 10,000 جريح.
2: فوق 10,000 جريح بالحرب الماضية كمان، ما بردي عدد القتلى يلي سقطوا.
3: طيب وصحفيين وأطباء ومسعفين عاد
2: من جميعه
3: للأسف.
2: بتأيدي يلي قاله الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وريد جنبلاط عن انه وين اتفاق الهدنة بهالنص؟
3: هلا اذا اي واحد بده يجي يحط النصين، اكيد اتفاق 17 ايار كان افضل للبنان.
2: 17 ايار افضل للبنان
3: اكيد. لا اتفاق 17 ايار بك يا عمي، لو مضى اتفاق 17 ايار البلد مطرح اخر اليوم.
2: عم تحكي بتسمير جعجع.
3: طب هذا الحقيقة، هالحقيقة يا اخي، هيدا البلد راح دفع اسمين ودفع شوف عمل حروب ومشاكل، ويريد نصرة إذا بدك قضايا الحق. طلع ما في غيره بالآخر، طلع الدول العربية عم تزدهر، عم بتعيش، عم تتعمر، ولبنان بس لحاله شغلته ينصر الحق. بالآخر لبنان عمل كل واجباته
2: وزيادة. شو كل واجباته؟
3: وزيادة وكتر
2: وكتر.
3: فأقل شيء اليوم نجي نقول نحن بلد محايد. أنا بتقلي مشروع الحياد قال حياد الإجابة، نحن بلد لا ندخل في محاور ولا ندخل في مشاكل ولا في صراعات على الطريقة السويسرية. بيجوا بتفاوضوا عنا، منجرب نعمل أبو ملحم، نقرب نعمل وفاق عالمي، سلام عالمي، يا ريت. بس نحن بقى ندخل بصراعات بمشاكل، مش قادرين. هيدا بلد صغير منقسم متنوع، كتير سهل كب اسفين بين الناس، بيولع بلحظة. كيف بدك تجي اليوم انت تقول لك يا عم الحرب بين روسيا واوكرانيا، لو ما اتنيتهم ارثوذكس يمكن كانوا تقتلوا اللبنانيين مع بعض. فكرت فيها شي مرة؟
2: لا ما فكرت فيها بالطبع ديني.
3: ليك شو حروبنا شو هي، على اي اساس؟
2: وين بلبنان مش معروف، ديني سياسة
3: كيف هالحكي؟ كان بشار الاسد حاكم، كان يجي المسؤول السوري بيستقبل بالاحضان، وين؟ بالضاحية ولد الثنائي. هلأ حاكم الشرع يستقبل بالأحضان،
2: إجا وزير الخارجية السوري استقبلوا بطرابلس بالأحضان.
3: شو طايفته؟
2: سنة.
3: طيب يا أخي ما متأكد اللي عم أقول لك. فلا، بلد مذهبي للعظم، وشغلة الزعيم بلبنان كل نهار يتأكد إنك مذهبي طائفي، مستحيل يكون فيك أي ذرة مواطن، ما يخلي فيك أي ذرة مواطنة. طب الآخر ترجع تروح عرفت تتقوقع وتصوت له. هيدي لعبة الطوايف بلبنان، بيستغلها الخارج كمان، بيستعمل هالارتزاق وبيعمل لك حرب كل لحظة.
2: بس اليوم سوريا عم تقول أنا ما بدي أرجع للسياسات اللي كانت طبعا بالنظام السابق، والرئيس الشرعي ما بدي أتدخل بلبنان، وبدنا نعمل علاقات جيدة. بس ما لفتك بالزيارة يعني وزيارة وزير الخارجية أنه زار هالقيادات السياسية وزار بعض القيادات الدينية؟ يعني كانت زيارة وكأن أنه عم تعطي انه يعني سوريا قريبه من كل الناس انه هالمره.
3: ليك فيك كتير بحيي موقف الرئيس الشرع اللي قال فيه انه ما بدنا علاقات من بلد لبلد، ما بدنا ندخل بداخل. ليه بدي حيي بعد زياده؟ لانه جاي بعد تصريح عم بتقول له تعال تدخل.
2: صحيح، كان موقف يعني الامريكي
3: ومش مين مكان
2: الرئيس ترامب
3: وقبل توم براك. يعني شيء له اذا بدك أكتر من تفكير، يعني مش مجرد هيك شغلة تصريح وشبق ترامب مثل ما بيعمل. لا، توم براك مرتين قبل حاكي عن هذه النقطة، وعم بقولك لو ما لعبت الأمم تغير الظروف ما بتعرف شو كان صار. بس يحيى على هذا الموقف لأنه في مين عم بيقول له تفضل، توسع وعم بيقول لا، هيدي نقطة كتير جيدة لقاله. بعدين ما بعرف شو هالذكاء بهذه الفكرة، انك انت تجي تقول اليوم انا هذا النظام السني اللي بعد عشرات السنين اجا استرجع الحكم بسوريا انا بدي فوته مشكل مع الشيعة. طب ما هيدا كمان اليوم بلبنان شو بيعمل؟ قدي بيقوي موقف حزب الله، قدي بيقوي منطق حزب الله، انه الكل عليكم، كل بده يدفعكم، كل بده يذبحكم، كل مدري شو. وهو الحقيقة اليوم انه دول سنية كبرى تساعد ايران وتساعد حزب الله. شو بس تركيا؟ يعني باكستان شو بتعمل بالحقيقة؟
2: لا ما شفنا وفد سعودي كمان هلا بتشيع شو اسمه علي خامنئي.
3: أكيد. والموقف المصري وين؟
2: كمان.
3: شوف الموقف. طب يعني صراع.
2: القطر.
3: يا أهل. طبعا. يا أهل لبنان. يا أهلنا. ولا مرة سياسي بفكر دين ومذهب وطائفة. هيدي لألكن لأنتوا تستهلكون ولأنتوا تموتوا من أجله. ولكن سياسة مصالح ونفوذ، لا بتعرف دين ولا بتعرف طائفة.
2: بس كمان ما فيك توقفي مكتوف الأيدي.
3: خليني أقول لك، الصين الشيوعية الملحدة اللي ممنوع تمارس شعائرك الدينية لديها تتعاون وبتعمل حلف مع دول إسلامية، مع دول مسيحية، مع شو مكان أديانه، لأنه مصالح بالسياسة ما بتعرف الله السياسة.
2: صحيح.
3: هاي الحقيقة.
2: بس أنت كمان ما فيك توقفي مكتوفة الأيدي إذا محاولات لفرض سيطرة إيران على لبنان.
3: ما بدي وقف أنا أبداً مكتوفة الأيدي، وأنا أكثر وحدة قلت إنه ما بحق لي، مش بس إيران، ما بدي خي بلد ما
2: إيران حدا غير لازم إيران. ما مش
3: لازم بلد لازم فيه. أكيد. وإيران زيادة، لأنه إيران بتجيب لك العقيدة وبتجيب لك السلاح، يعني إيران بتجيب لك كل خلطة إشعال النار والفتنة والتوتر والكراهية بين الناس. غيرها يمكن بيجي بساندك بموقف، سعودية بتجي بتساندك مثلا، بتحط عندك وديعة 5 مليار، كيف تحطهم مثل بعض يعني؟ ما عم بفهم. واحد بيفتح لك بيجيب لك صواريخ وبلستي ودمر حالك وموت، واحد تاني بيجي بيقول لك هيك أدعم اقتصادك، كيف بدي أقارنهم مع بعض؟ ومع ذلك بيقول لك ما بدي حدا يتدخل فيه، بدي أعمل مصلحة هذا البلد، بدي يكون عندي أحسن علاقات مع كل الناس، فلما يكون حدا عم بيجي يدير البلد كما يشاء أكيد بدي طلع قبل كل شيء البلد من الهواء الإيراني. وأصلا شو عم نعمل غير أنه نقنع قد ما بنقدر ناس حزب الله وبيئة حزب الله أنه مصلحتهم اليوم بلبنانيتهم بمواطنيتهم، هونيك مصلحتهم.
2: بس رح فيك تقنعهم؟
3: يا خي أنا بقى أنا في أعمل واجبة، بس أنا صوت قدام أي أصوات، أصوات تعصب وتطرف وفرز، ونحن وهني وما فينا نعيش معهم، ما بنعاش هون ما بنعاش هونيك، وحكي وشو بدي قلك. كل شيء بلبنان بخليك تنفر من وطنيتك وتروح تتقوقع، تخاف تقعد تحت جناح الزعيم انه هو حميك، في حين انه هو وقت كمان بيعمل مصالح مثل الدول، كمان بيشتغل سياسة، ما بيشتغل مصالح الناس وحياته وكرامته، بيشتغل لمصلحته لحزبه للعيلة للورثة.
2: الدابع بتشوفي انه الاهتمام العربي والدولي بعده قائم بلبنان؟ اليوم الولايات المتحدة الامريكية هي مهتمة، لقطة هالملف اللبناني وعم تاخده على المفاوضات لحتى تفاوض وتوصل الى نتيجة. بس ولكن في كمان انه هذا الملف اللبناني يحتاج الى دعم من دول اخرى، يحتاج الى دعم اوروبي، يحتاج الى دعم عربي، وخاصة الدعم العربي، لانه كمان دول عربية يعني كان بمسألة السلام مع اسرائيل ولا كان بمسألة اعادة الاعمار، هي الدول المانحة، هي الدول يلي بتكون بمقدمة الجهات المانحة.
3: ليش لما تدمرنا مين عمرنا؟
2: ما هي بقى اليوم وين الموقف العربي يعني مما جرى ومما يجري؟
3: شوف بعد هيدا
2: خاصة بمسألة الاتفاق اللي صار التوصل عليه بين لبنان وإسرائيل.
3: أبعد من هذا الاتفاق حتى بقول لك، إذا ما كان في موقف عربي واضح أو مشروع عربي، مش موقف، مشروع عربي متكامل ونظرة عربية كيف بدها تكون منطقتنا، ويقدروا يوقفوا موحدين سد منيع أمام مطامع إسرائيلية وإيرانية وحتى تركية وأممية، في عندهم مشكلة كبيرة. بعتقد هيدي الحرب وعت الخليج إلى أهمية العمل المشترك والأمن المشترك. قبل كان مجرد كلام لأنه مرتاحين، بلاد فيها نفط، كل الناس عايزين النفط، كل الناس بدها إلى الاستقرار. أول ما صار فيه خربطة بهذا الميزان شايفوا قديه تمن غالي. فاليوم التفكير الصحيح هو إنك تشوف كيف من المغرب إلى الخليج. تقدر تقول هذه منطقة بده يكون أمنها مشترك، تقرر هي أي سياسات تنتهج وكيف تنتهج، ومقاربتها مع إسرائيل تكون مقاربة منطقية واقعية. أوكي؟ منطقية واقعية قبل للتنفيذ، وتقدر تسكر إذا بدك كل هذه التدخلات وكل هذه المحاولات لبسط النفوذ بطريقة من الطرق، لأنه غير هيك عم بقلك رايحين إلى محل أموالك بدي أشتكيها، ناسك عقولك للتهجير مثل العادة، وتبقى بس محل لمصالح دول أكبر، أمبراطوريات جديدة عظمى تجي تتقاسمك.
2: طيب عظيم، هل بتشوفي أنه لبنان اليوم هو ضمن مشروع هذا الشرق الأوسط الجديد أو لا؟ يعني عم نجي بنشوف نحن أنه مشاريع اقتصادية، سوريا عم تحظى باهتمام، عم نشوف دول عربية تحدث مع بعضها، شي بده يعمل أنابيب نفط، شي بده يعمل سكك حديد، شي بده يوصل النفط من العراق على سوريا، عم بيوصلوه هلأ بالسيترنات لحتى يصدروه. بتشوفي لبنان كأنه مستبعد عن كل هذا المسار، يعني حتى المسارات الاقتصادية إن كان الهندي ولا إن كان الصيني كمان بتحسي لبنان مستبعد عنه. ليه؟
3: للأسف،
2: لأنه لسببنا نحن، أو لأنه لا يؤمنون إنه هذا البلد ممكن إنه يكون جزء من هذه المنطقة بمشاريع اقتصادية وبمشاريع نهضوية.
3: ليك بلد مثل ما قلنا، وين بيصير في أزمة بالعالم، وين ما بترعد بتشتي عندك. كيف بدك اليوم واحد يقدر يروح إلى خطوط ضروري تأمينه؟ سلاسل الإمداد اليوم قصة كبيرة.
2: صحيح.
3: هيدي الطرق اللي عم نحكي عنها هيدي بتعمل حروب، بتعمل مشاكل، وقد تكون هذه الحرب اللي هي كانت بالبداية حرب محاصرة الصين جزء منه. فأنت اليوم أي خط بده يمشي، هيدي منه شغلة، منه تفصيل صغير، وكل يوم عم بتغير هيدا الخط حسب كمان الميدان. بس لحد هلأ في خط بيقطع من تركيا، في خط بيقطع من إسرائيل مثل ما قلت، ولبنان متروك. فلذلك إذا ما رحنا هون مرة جديدة شفنا كيف بدنا ننتهج سياسة نقول إنه هيدا البلد أقفل صفحة الحروب والاقتتال، وهو آمن ومستقر بيقدر يكون جزء من هيدا الجسر ما بين الشرق والغرب، ما حدا ما لح يتغير شيء، ما حدا بده يقرب لعندك أكيد. يعني في خط مجبور يقطع بلبنان اللي بده يجي من مصر، إسرائيل، لبنان، سوريا، تركيا، أوروبا. أوكي، عم نحكي بري مش بحري، مجبور تقطع بلبنان. طب ما هون كمان إذا أنت مش موجود ومش جاهز بده يلاقوا لك بدائل. أي في يقطع من سوريا

0: حاكمين البلد. بتجي حكومة، بتروح حكومة، بتغير وزير، بيجي وزير، بس هو اللي بيديروا مناطقهم والمؤسسات والإدارات. هو الدولة العميقة. يوم عندك الدولة العميقة بفيد أكتر الخلاف والصراع، لأنها بتعيش على المذهبية يعني على القسمة، وبتعيش على الزبائنية. بدك تجي تقول لها أولئك اليوم ركبوا ضمير وطني واتفقوا وضبطوا مثلا جيش الموتورات وعملوا كهرباء، فأنت كمان فكر كهرباء ما عندك، مين بيجي يستثمر؟
1: اليوم ما في كهرباء،
0: في مستثمر بيجي بالعالم إذا ما في كهرباء نظيفة ورخيصة؟
1: أصلاً كيف بده يجي مستثمر على لبنان لا في عندك كهرباء ولا في عندك بنى تحتية كويسة ولا في عندك
0: بيجي ياخد إنترنت من ديك الحي، وبتعقد مع الستار، وبياخد من موتور الحي ومن شو هيد،
1: بدك تشوفي مين بيحميه هذا،
0: وبتعاطى مع سماسرة الإدارات،
1: أي قضاء بيحميه وأي قضاء
0: حتى القضاء سماسرة وتقسيمات للأسف. فبسام يعني عم نحكي نفس الشيء، لأنه عارفين واقع بلدنا، عارفين قدي صعب، بس تأطلع منه هذا الواقع. أنا بدي بلش فكر مواطني، بدي بلش فكر حياد، بدي بلش فكر لمركزية إدارية، بدي بلش فكر قدام همة دولة القانون والمؤسسات، وما يضلوا حكمين هالزعمة.
1: وين هي هالمركزية الإدارية؟
0: وين هي؟ مين بده إياها؟ بتعرف شين المركزية الإدارية؟ يعني بيصير كل حزب من هول كبار مسؤول عن منطقته وكهربته وزبالته.
1: طبعاً شو بده أحسن من هيك؟
0: شو بده أحسن من هيك؟
1: إني بده
0: بينفضح يا حبيبي، بينفضح، ببين.
1: إذا عم بيأمن للناس ليش بده؟ ليش بده؟
0: بينفضح لما في يطلع من جيش الموتورات والصهريج والكذا، بينفضح لأنه هذا الأداء بيقوي حزبه. قوية الأحزاب على حساب الدولة. أنت وقتها ما فيك تاخد حقك من الدولة بتروح عند الزعيم بجيب لك حقك، أنت اليوم وليك لمين؟
1: يعني اليوم عدم تطبيق إلا مركزية هو بمصلحة المواطن اللبناني؟
0: لا بالعكس، بمصلحة المواطن اللبناني أن تطبق إلا مركزية إدارية، بس منه بمصلحة الزعيم، لأنه الزعيم بينكشف أنه هو لا يستطيع تأمين الخدمات اللازمة، فبهرب إلى عناوين أكبر لا تطبق، غير واقعية، أو بجي بصير شوف كيف بدي أهرب منها بطرق تانية. المركزية الإدارية موجودة بالطائف،
1: صح،
0: وهذه اليوم أهم إصلاح لازم ننادي فيه ونشتغل عليه. وأنا بقول لك لألي كمان على القليلة لا أقدر أكد لللبناني اللي بعده مفكر زعيمه منيح ومضحي وطيب والآخر هو العاطل، أكد له أنه زعيمه مثل التاني، نفس المستوى من الأخرائية.
1: بهذا الجو يعني اللي انت عم تحكي فيه، طب ما بالآخر كمان في ناس اليوم بتقلك انا ما بقى بدي الطائف، اليوم انا بدي ربحت عليك بالعسكر، انا انتصرت، انا بدي غيرك هذا النظام، انا بدي روح حكم العددية بدل النظام اللي قائم على المناصف.
0: هي اكتر شيء عم بردوا عليك لما تجي تقول لهم انا بدي فدرالية،
1: بدي احكم،
0: لا بدي فدرالية، او بدي فدرالية مثل ما بدي اعيش معك او غيره. ايه ممكن يجيك ردود فعل من هذا في واحد بعدين يقول شو ما بده. بالاخر نحن عم نحكي هل بدنا نعيش ببلد سوي طبيعي يكون دولة قانون ومؤسسات، او بدنا نضل نعيش كنكيات. بتقلي مثلا مذكر وقتها انه الخروج السوري يطلعوا يردوا على كانوا البتركس فيه،
1: الغي الطائفية السياسية،
0: بدنا نبلش نعد مثل العادة. طب هيدا صار، هاي هنكيات، هيدا مش سياسة بتبني وطن او بتبني دولة حقيقية. ففينا نبقى بهذا المجال. يعني برجع بقلك انه في حلول كتير، بس هؤلاء ما بدهم يخلقوا حل وما بدهم يعملوا حل. إذا ما نعمل قانون إصلاحي بده يكون في وراء IMF والسعودية وأمريكا وفرنسا والعالم كله حاملين العصا وجبريننا أنه نقطعه. يا عمي هذا لمصلحتنا، هذا القانون لمصلحتنا، استقلية القضاء لمصلحتنا. ولا شيء بيطلع إصلاحي مثل الخلق إلا ما تجيب له أمم متحدة تطالب فيه ويهددون بعقوبات ويصيروا حاملين له العصاية. في شيء مقزع، في شيء بخوف بالمشهد السياسي اللبناني، والمواطن باختراب ما معه خبر حقيقة الأمور كيف بتصير وكيف بتتم. للأسف عم بقلك روضوا الإعلام، بتسمع سردية واحدة ونفس الوقت الناس للأسف بتكرر اللي بتعرفه واللي بتسمع واللي بتشوفه.
1: أنا بدي أشكرك النائبة بولا يعقوبيان، أهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان، وأيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الأحد المقبل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,220,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,238,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,795,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: قبل لحظات من انطلاق ركلات الترجيح بين مصر وأستراليا، التقطت عدسات البث التلفزيوني مشهد لافت للجهاز الفني للمنتخب المصري وهو عم يتابع عبر جهاز لوحي ركلة جزاء نفذها النجم الفرنسي كيليان مبابي بشباك الحارس الأسترالي ماتيو رايان عن طريق محلل أداء المنتخب المصري محمود سليم. وما كان هالشي مجرد مشاهدة عابرة، بل جزء من خطة دقيقة لدراسة تحركات رايان قبل الحزم، وهي خطوة أثمرت لاحقا بعد ما نجح الفراعنة بتسجيل جميع ركلاتهم وحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. جنوبا، قام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بتفجير في بلدة حدثة، وألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل قضاء بنت جبيل من دون تسجيل إصابات. هذا وسجل قصف مدفعي على أطراف بلدة دير سريان في القطاع الشرقي بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. أكدت النائبة بولا يعقوبيان أن الأولوية في المرحلة الحالية هي التوصل إلى اتفاق إطار يتضمن بنودا قابلة للتطبيق على الأرض، في ظل إعلان إسرائيل صراحة أنها لن تنسحب من الجنوب وتمسك حزب الله بسلاحه، مؤكدة أن الجيش اللبناني لن ينزع هذا السلاح بالقوة. وقالت إن السلام مع إسرائيل لا يجب أن يبقى من المحرمات. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، رأت يعقوبيان أن الاتفاق تطرق إلى مسألة عودة النازحين بطريقة مواربة، فيما المطلوب هو العودة الفورية، معتبرة أن التهجير مقصود ويستهدف إحداث تغيير ديموغرافي يخدم إسرائيل لكنه لا يخدم أي لبناني. يعقوبيان لفتت إلى أن الاتفاق يشكل هدية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعويضا عن الخسارة التي ألحقتها به ألحقه به الاتفاق الأمريكي الإيراني. وعن إيران، قالت يعقوبيان إن طهران تسعى إلى توفير طوق نجاة لحزب الله بما يتيح لها الاستمرار في استخدامه كورقة نفوذ، واعتبرت أن أبرز ما أفرزته المفاوضات بين واشنطن وطهران هو فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. وقالت يعقوبيان إن الخائن هو الذي طمأن اللبنانيين إلى أنه لن ينخرط في حرب إسناد لإيران، معتبرة أن الحزب خان بيئته وشعبه أولا، واستغربت كيف أن الحزب يشارك اليوم في حكومة يصفها بالخائنة مكتفيا بخطاب موجه إلى جمهوره بدل الانسحاب منها. لمناسبة الذكرى السنوية لإعلان استقلال الجزائر، أبرق رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى نظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون مهنئا بالذكرى، مشددا على عمق العلاقات التي تربط لبنان والجزائر والحرص الثابت على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. في اليوم الثاني لمراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته، أقيمت الصلاة في مصلى الخميني في طهران. شارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي وقائد فيلق القدس في الحرس إسماعيل قآني، على أن يجوب جثمان خامنئي شوارع العاصمة بموكب جنائزي حاشد ينقل بعده إلى المركز الديني في مدينة قم. ومن إيران ينقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق، على أن تكون المحطة الأخيرة في مدينة مشهد الإيرانية مسقط رأس خامنئي، حيث سيوارى الثرى الخميس المقبل. من طهران، وعلى ضوء مشاركته في فعاليات مراسم تشييع خامنئي، شكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إيران على موقفها تجاه لبنان والمقاومة والطائفة الشيعية بشكل خاص، وقال إن صمود إيران في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني شكل مظلة حماية لدول المنطقة، خاصة الدول العربية والإسلامية الأساسية، لأن سقوط إيران في هذه الحرب كان سيشكل غطاء للكيان الصهيوني لمواصلة هجومه وعدوانه على هذه الدول، لكن الصمود الإيراني منع ويمنع العدو من تحقيق أهدافه.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن مهما كانت الظروف، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية القاسية إلى إلغاء احتفالات وإجلاء آلاف الأشخاص مؤقتاً. أفادت صحيفة معاريف نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن هناك شكوكا بشأن عقد الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل، من دون توضيح أسباب احتمال تأجيله أو إلغائه. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عصوت كل لبنان.
5: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
6: أنا لبنان تلقف.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح،
3: ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هيدا اللقاء صوت وصوره. ضيفي مش اول مره بستضيفه، ولكن بكل مره بيطل فيها ان كان معي او عبر اي منصه او اي شاشه بيكون علامه فارقه بالتحليل السياسي. هو شخصيه بيقدر يقرا بين السطور بطريقه مش كل العالم تقدر تحللها وتقريها. بحضر معلوماته، بيفتح وراقه وكتبه وبيقعد وبيحلل وبيراقب الأمور. أوقات بيغيب، لأنه الغياب لازم يكون للتعمق بالأفكار، لدراسة الأوضاع السياسية، مش الإطلالات يلي بتكون مبرمجة فقط لتعباية الهوى. شخصية كمان بنفس الوقت العالم تقدر تتسلى هي وعم تحضرها، وبيمتعكن بالسياسة يلي هي كتير بشعة ومرة وسودة. إنما هو بطريقة كيف بيزت الكلام وكيف بيقول المواضيع وكيف بيوصل المعلومة بيقدر يمرقها بسلاسة وبطريقة قريبة للقلب. الكاتب والمحلل السياسي والمحامي جوزيف أبو فاضل ضيف اليوم. صباح الخير.
2: صباح النور أستاذ رالف.
1: كيفك أستاذ جوزيف؟ ماشي الحال؟
2: الحمد لله.
1: طمني عنك.
2: مثل هالبلد
1: بتغيب وبترجع بقوة على الساحة الإعلامية بمعلومات وبمواضيع بتكون عم تعطيها بأسلوب معين.
2: أول شيء بشكرك على المؤدبة، إن شاء الله أكون نستحق. الأمر الثاني، الغيبة مش أنه صار في كتير طلات يعني، وأنا هذا مصدر غنى للبلد، بس عم تكون فيها يعني حدية، وعم بيكون فيها أوقات يعني عناوين عم شوفها أنا تفاجئني أنه شغلة كبيرة بدها تحصل، بتمرق سنين وما بتحصل هالشغلة، بضل هيدي الشخص اللي إلها أو هيدي الست اللي إلها الصبية بضلوا يركضوا وراها ويشوفوا. يعني الإعلام بلبنان يعني مثل نشرة الأخبار، السابة اللي ودعها كلهم تابعين للسلطة، مدح بالسلطة السياسية بلبنان،
1: كل واحد تابع لسلطة معينة.
2: لا لا، هي إجمالا يعني التلفزيونات يعني مش حزبية صارت أخبارها عادية يعني، يعني للأسف الشديد يعني صارت مثل أخبار الوكالات، وكالة وطنية. السابة اللي ودعها صرحها
1: لازم يكون الإعلام له لون يعني؟
2: ما له، ما هو
1: ولا لازم يكون موضوعي هو مثل الوكالات الوطنية؟
2: لا مش موضوعي، هذاك بينقل الخبر. هني عم يعني يلفظون بما يلقنون، وهذا شيء مش مقبول يعني. كل محطة إلى مصلحة، وكل محطة إلى مرجع، وكل يعني وبالنتيجة كلهم سوا عايزين الوساطات، وعايزين القضاء، وعايزين السلطة السياسية والقضائية والأمنية والحزبية والطائفية، بدو سيروا
1: يعني. أوقات كلامك أو تعابيرك بيكونوا عبء على بعض المحطات وعلى بعض الأعلام.
2: أكيد ما بيحملون،
1: ما بيحملون.
2: ما بيحملون.
1: بس سابق كانوا يحملوا كل شيء بتقوله.
2: هلا لا.
1: ليه؟ شو تغير؟
2: هلأ يعني بفضلوا أنه تكون الأمور هيك، لأنه هني عندهم ارتباطات.
1: تغيير خطك السياسي هو يلي صار عبء عليهم؟
2: لا، أنا خطي السياسي ما تغير، أنا بعدني مثل ما أنا.
1: لا، بس أنه أنت كنت إذا بدك تابع للتيار الوطني الحر.
2: تابع؟
1: إيه.
2: لا يا زلمة،
1: كنت أنا تحب التيار الوطني الحر.
2: كنت أنا صديق ميشيل عون، أنا عملت له قصة براد، أنا شغله، مدافع عنه، مدافع عن لبنان، مدافع عن فريق من ست سنين، فريق الممانعة والمقاومة. بس بعدين لقينا أنه العملية يعني مصلحة خاصة ولا تتعدى يعني، لا تتعدى يعني شو بدي أقول لك، 2 سنتيمتر بالحياة الوطنية. نحن تعبانين بحياتنا يعني، مش واحد واصل دغري يعني. نحن من 12-13 سنة حملنا سلاح دفعنا عن لبنان، وقت اجى ابو عمار والحركة الوطنية وطنجية يومتها واليسار الخرائري، وقت كان بدهم يستبدلوا لبنان بفلسطين وطريق فلسطين تمر في جوني وبالأشرفية، احنا كنا عم نقتل وصبنا وقتلنا وبقينا وصمدنا وكل شيء. لكن بعدين استشهد شيخ بشير وبعد منا بقينا كم سنة، ومن ثم يعني اجا جنرال ميشيل عون ويطرح طروحات شيخ بشير إجمعيل، مشينا معه. بعدين لقينا ما في شيء، كله كذب وصلينا طروحات ما في شيء ولا شيء ابدا عمل ابدا ابدا. وصل هو كان يحكي شيء وعمل شيء، قدر ضحك على اللبنانيين، ضبط حاله هو عائلته والباقي خلص عمره ما حدا يرجع وروح البلد سلم.
1: عادة بلبنان بعد ما يخلص كل العهد ينتقد العهد، وفي ناس بتقول انه اجا هالرئيس وعد وعود وما وفي فيها وما عملها وما صارت. برأيك لو رئيس بشير جميل،
2: انا بنص العهد تركته
1: ايه، بس برأيك لو الرئيس بشير جميل قدر يعمل العهد تبعه، كان وفي بالوعود يلي عملها ولا كان صار فيه مثل كل الرؤساء يلي قطعوا تقريبا بلبنان؟
2: بشعبية الشيخ بشير جميل القائد، الرئيس القائد، الرئيس الدائم، الشيخ بشير جميل هو الرئيس الدائم برأيي أنا بقلوبنا. ليش نحن نقول بشير حيفينا؟ لأنه بقلوبنا. لذلك يعني لا تصح المقارنة بين ميشيل عون وبين حيالة وبين حيالة رئيس كمان. يعني
1: أنا ما عملت مقارنة مع ميشيل عون، أنا عم بعمل مقارنة مع كل الرؤساء يعني إجوا وعدوا وعود ولم يفوا.
2: مين وعد؟
1: في كتير.
2: مين؟
1: في كتير إجوا على سدة الرئاسة وما عملوا شيء.
2: رئيس ميشيل ستامين ما واحد قال جاي يدير الأزمة وقدر ديرها. رئيس إيميل لحود إجا عيم وصار تحررت الجنوب، ومن ثم عاد اغتيل الرئيس رفيق الحريري وتخربت كل شيء. وأكيد هو مخصصه يعني بالموضوع، وتبين هذا شيء معروف. ورئيس إيميل لحود أنا إيش بحترمه وبقدره، بعده على موقفه، هذا اللي عنده موقف بتحترمه. لو كان بالصين، لو كان عدوك، لو كان بأندونيسيا، بس إنه هذا لشوك هذا موقفه. هو والوزير استعمال باك
1: فرنجية، بس السياسة دايما بتتغير، دايما بتحكم علينا نغير موقفنا. هذا موقف. صح أو لا؟
2: هذا موقفه تجاه إسرائيل. ما فيه له شيء يعني عم يحكي تجاه إسرائيل. بحترمه كل شيء، أوقات بأيده أوقات ما بأيده، بس أكيد له مكانة خاصة. في كتير رئيس السهراوي ما عمل وعود، اجا يوم طار رئيس حافظ الأسد وركب رئيس السهراوي بعد استشهاد الرئيس روني معوض، ومش الحال على الأساس. البلد ركب تركيبة سيبي سورية، وبعد استشهاد رئيس رفيق الحريري صارت السيبي إيرانية. ومن ثم عندما صار يراجع يومها الرئيس بشار الأسد بأمور لبنانية يقول شوفوا السيد حسن نصر الله. وهذا إلها لميشيل عون وقت طلع يقول له ما بدنا سلامة فرنجية، بدي جهاد أزعور. وقت قال له ولو أنتوا بتمشوا بدكم جهاد أزعور، وأنه أنت بتصير مع جون بلاط ومع جعجع ومع هاو، قال له لا أنا جهاد أزعور واجه، نحن بدنا زياد بارود. ويوم تغدى ودى يعني، وهيدي كانت يعني اخر ضرب بهدله لميشيل عون. يطلع يعني كل بالست سنين ما طلع وقت كان رئيس جمهوريه، وما عمل شيء بين لبنان وسوريا، وما عمل شيء على الارض. اخر شيء حياته هيك. بشير جميل رجل بيحكي وبنفذ. بشير جميل الشخصيه لن تتكرر، يعني ما عم بحكي شيء مش موجود. قال له كيف ولادك؟ قال له قدامك
1: 100%. بدي بلش معك بالصورة الكبيرة. اليوم لبنان رايح على تسوية حرب أو إدارة أزمة طويلة؟
2: سؤال كبير. سؤال كبير بتشعب منه كتير أمور. يعني أولا ما نحن ماشيين هيك، يعني فشل الرئيس دونالد ترامب بإيران، عم بعومه بلبنان وبعومه بغزة، عم بحاول بلبنان. بس بلبنان طلع له بلوك كبير. في فخامة الرئيس دائماً جوزيف عون كرئيس جمهورية حمل هذا الإطار اللي عمله المفاوضات حمله بصدره وأنه أنا بدي أخلص البلد وبدي أوصل للسلم وإلى ما هنالك. أنا ما بحسد جوزيف عون على الموقع اللي هو فيه وعلى الموقف اللي وصل له، لأنه يعني بعد ما له سنة ونص صار في يعني فريق قدامه، يعني فريق قوي منه فريق ضعيف، ولا في أقول مين أقوى، ما فيكش تعرف مين أقوى. بس أنا عم رأب يعني عم شوف أنه الوضع كتير حساس، وإذا أصروا على هذا الاتفاق الإطار الاتفاق شو اسمه الاتفاق الإطاري إطار المفاوضات، هذا يدخل لبنان بمشاكل داخلية،
1: بحرب داخلية يعني
2: كل شيء وارد بلبنان. يعني لبنان لبنان طبوله.
1: أنت قلت إنه لبنان لن يعود كما كان
2: أبدا.
1: شو قصدك تحديدا كان إنه لبنان السياسي الطائفي الأمني أو دور حزب الله؟
2: كل شيء لن يعود كما كان. كل شيء لن يعود كما كان. يوم يعني رئيسة الجمهورية اللي كانت مرجع وأنا ضد أنه حدا يسبها، عم تشتم بالشوارع محطوا صور رئيس الجمهورية يعني طالعوا سيارات عليها، ما بدول أكتر من هيك.
1: بس ها بتصير بكل البلدان؟
2: لا والله
1: بلبنان
2: ما كانت تصير. عم بحكي عن لبنان، نحن شو بدي أحكي عن أمريكا؟ أمريكا بيطلع
1: لازم يواجههم فخامة الرئيس، لازم يلقطهم، لازم يحبسهم،
2: بيطلع مش الباتشينو الثاني روبرت دينيرو فاك ترامب فاك كذا بزقفوله، هيدي أمريكا. نحن لبنان غير شيء، القصة ما فيها أنه يعني بلبنان كله عم بيكذب على كله، ما حدا عم يحكي الصدق. بس فعليا نحن مربوط رسم المسؤولين في لبنان بالخارج كلهم مربوطين، ما في حدا عنده استقلالية. لذلك نترحم دائما مع هاي وبليها على فخامة الرئيس الدائم الشيخ بشير شميل.
1: برأيك نحن أمام نهاية مرحلة 2005-2026 وأمام بداية نظام سياسي جديد؟
2: نحن قدام مشكل. إذا أصر فخامة الرئيس على الاتفاق الإطاري المعمول، رايح البلد نحو الفتنة، رايح نحو المشكل.
1: هو هيدا الاتفاق مع إسرائيل، يعني خلينا نسميها مثل ما هو برأيك يعني لو أمني هو تطبيع مقنع؟
2: أنا ما عندي مشكلة تطبيع والسلام مع إسرائيل. أنا
1: بس أنت شو بتسمي هذا؟
2: أنا جوزيف أبو فاضل. أنا مع السلم والصلح مع إسرائيل. أوكي. بس مش هيك، مش يعني مش حريق. بعض الناس ما رجعش على بيوتها، بعض الناس عم تتقتل، يعني إنه كيف يعني اليوم نجي بنعمل
1: بس اليوم وقتها عم ترجع الناس على بيوتها، عم ترجع معتبرة نفسها منتصرة.
2: وين ما ترجع؟ ما دلني حدا رجع.
1: بس لما عم بيرجعوا على بيوتهم هن وراجعين عم يعتبروا نفسهم منتصرين، ومثل كأنه ما لا بدنا سلام ولا بدنا شيء، ما نحن انتصرنا.
2: هاي البيئة الشيعية أصبحت بأكثريتها مع حزب الله. وحزب الله يرتبط عضويا بالحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية بإيران. إذن يعني ما تريده إيران ينفذه حزب الله والبيئة. البيئة بتصرخ أوقات من وجعها بس تدعى بتسكت، لأنه نحن ببلد طائفي. يعني بلد طائفي مذهبي على الآخر، يعني ما في شيء عندك مش كل شيء بلبنان طائفي. وكل شيء بلبنان وكل شيء بلبنان فاسد. يعني كنا مستنظرين أنه تكون الأمور مختلفة شوي، طلعت تماما مش متنحن مصورين.
1: بس قلت لي انت مع التطبيع والسلام، يعني اليوم الاتفاق اللي عم بيصير
2: مش هلا،
1: بس اليوم التفاوض اللي عم بيصير هو ضرورة وطنية او تنازل خطير؟
2: لا لا، لا مش ضرورة وطنية ابدا.
1: تنازل
2: ولا تنازل؟ لا ولا تنازل.
1: شو هو
2: هذا؟ لزوم ما لا يلزم. الاتفاق اليوم مع اسرائيل، هذا الاتفاق الاطاري مع اسرائيل هو لزوم ما لا يلزم. فيك تعمل انت عندك اتفاق وقف اطلاق نار، تعمل وقف اطلاق نار. يعني اليوم اسرائيل نتنياهو يمر في ازمه.
1: بس كيف رح تخلص القصه اذا صار بس وقف اطلاق نار؟ ما مش اول مره بنعمل وقف اطلاق نار.
2: يعني
1: كيف رح نعيش الاستقرار؟ كيف رح
2: اسرائيل ما فيك تعيش استقرار، ما فيك استقرار، بده سلم مع اسرائيل.
1: اوكي،
2: وانت ما انت عم تصالح دوله مثل اسرائيل ونتنياهو ديك المنطقه، شو بدك تصالح؟ يعني بدك انت وقت بدك تروح تتفاوض مع الاسرائيلي والامريكاني بدك تشوف شو مصالحه تعمل لهم هي.
1: بس اليوم التفاوض اللي عم بيصير هو للدوله اللبنانيه من موقع قوه او موقع ضعف؟
2: موقع ضعف، دولة مناوية. شو في الاتفاق قوي للدولة؟ ما في شيء بفيد الدولة.
1: بس اليوم الرئيس نواف سلام، يعني القرار اللي اخده هو قرار برأيك سياسي كبير بوجه حزب الله، او عم بيحاول ينقذ الدولة من الانهيار؟
2: اول شيء انه هذا العهد الحالي، طبعا عهد فخامة الرئيس وحكومة رئيس نواف سلام، مثل عهد ميشيل عون وحكومته، ما في شيء تغير. خاصة بآخر 3 سنين عهد ميشيل عون ما في شيء تغير. نحن عم نتابع العملية كانت موجودة قبل. يعني استمرار لنهج قديم لم يترك شيء جديد.
1: بس أنا عم بحكي عن اليوم، عن الشيء اللي عم بيصير، المفاوضات وكل شيء عم بيصير، هو فقط يعني واجهة لقمع حزب الله، ولا هو عن جد فعليا برأيك انت عم بيجربوا ينقذوا ما تبقى من الدولة؟
2: انا بخاف، مش عم بحكي عن حدا، مش عم بحكي عن مجموعة مستفيدين، انا بخاف ينهبوا ما تبقى من الدولة، مش ينقذوا ما تبقى من الدولة.
1: مين اني يعني؟
2: المسؤولين. غير ما له شغل. هذا مش شغل. شو عم تقدم انت للشعب اللبناني لتحط ضرائب؟ ما انت قل لي شو بتقدم له للشعب اللبناني؟ انه انا كمسيحي انا عم ادفع جزية بلبنان، انا عم ادفع جزية لغير يصرف، للمسلم يصرف. في مناطق اسلامية بتدفع اكتر من مناطق مسيحية، ما اختلفنا، بس بالمطلق المسيحيون في لبنان يدفعون الجزية من أجل أن يصرف المسلمون على حساب المسيحيين. معروفة، ندفع الجزية نحن. بعدين فخامة رئيس عم يغلط عند ما يقدر أنه هو رئيس الدولة ورئيس كل شيء. لا، ما بردوا عليه، ليش بدك دفعنا مصاري؟ فلنذهب إلى اللامركزية الموسعة، موسعة جدا. خلص ساعتها كل واحد بتطلع مصاري بجوني بتحطهم بجوني، بتطلع مصاري بالنبطية بتحطهم بالنبطية. مش مصريات جوني بنحطهم بالنبطية ومصريات بعلبك بنحطهم بالدامور. لا، خلينا نحكي صراحة. بعدين ليش بدنا نتخبى وراء اصبعنا؟ كل مرة بدنا نعمل بلدية بيروت ونجيب توازن، عمره ما يكون في توازن. جربوا شي مرة بلا توازن، واخر شيء قسموا البلدية مثل باريس، صمها 3 شقف 4 شقف، شو المشكلة؟ صمها شقفتين، شقفة مسيحية شقفة اسلامية. خلينا نكون صريحين، ما في اليوم الا واحد يحكي الصراحه. خلص بلا تمثيل. اليوم 90% من الشيعة ضد جوزيف عون، 90% من الشيعة ضد نواف سلام.
1: بس انت عم تحكي على صعيد بلديه، يعني كانك عم بتقول لي افضل يتقسم البلد.
2: هو اذا تقسم يعني مش مقسم،
1: يعني الشيعة لواحد، المسيحيه
2: ليش هلا مش مقسم؟ كيفك توحده هيك؟ كيفك توحده بهيك اتفاق اطاري؟ كيفك توحد لبنان؟ دلني، ما بقى يتوحد البلد، البلد صعب يتوحد. إذا كان فخامة الرئيس فعلا يعني هو بهالموضوع، يعني أنه يرعى واحد لبنان، كيف بك توحد لبنان وفي سلاح حزب الله موجود وهو وفي ضباط وأوضاط وسفراء تابعين للثنائي ما بردوا على الدولة. كيف بدك توحده؟ وفي مجموعة
1: كل مين فاتح حسابه؟
2: ايه كله كل مسؤول بالدولة فتح حسابه.
1: كمان الرئيس سلام قال انه قرار الحرب هو بيد الدولة، هيدا كلام دستوري او هو برأيك صار قابل للتطبيق فعلا؟
2: عميم جعلوا الحرب اول شيء،
1: انه قرار الحرب والسلم هو بيد الدولة،
2: هاي الكلام
1: شو؟
2: ما بليق فيه.
1: ليه؟
2: ما بيمر علينا نحن، عنا خبرة سياسية عمرها 50 سنة وأكثر. شو قرار شو قرر البنتاغون ولا قرر الجيش الأحمر؟
1: حزب الله اليوم رافض الاتفاق يلي عم بيصير. إذا بقي رافض حزب الله هيدا الاتفاق، برأيك الدولة بتمشي وحدة أو الاتفاق بيسقط؟
2: يا أستاذ رارف، الاتفاق مش لقطة.
1: بغض النظر،
2: لا لا لا لا
1: اتفاق عم
2: لا شو بغض النظر؟ لو اتفاق منيح بدافع عنه، اتفاق ما بيفيدنا مش لقطة.
1: بس إذا صار هيدا الاتفاق أنا عم بحكي،
2: ما بيصير لا يحصل.
1: ليه؟
2: ما بيصير.
1: مين رح يرفضوا غير الحزب؟ باقي اللبنانيين كلهم بدهم إياه.
2: ما حدا بده إياه. في كتلة كبيرة كتير بوج الاتفاق، ما بدي أسمي بوج مين يعني، معروف صار. وفي كتلة كمان كبير كتير مع الاتفاق، وللأسف عم بيروح منحة طائفة. ورجعنا على أيام 1975. لا مش حسابات، في خلاف مع إسرائيل، هذا الخلاف مربوط بإيران. إذا الإيراني اتفق مع إسرائيل، صالح مع إسرائيل، عبكرة بتروق بلبنان.
1: بس الحزب بعده قادر يفرض شروطه بعد كل الحروبات
2: يعني. عنده طاقة بشرية كبيرة.
1: قادر. اليوم برأيك الحزب اليوم أقوى أو أضعف أو أخطر سياسيا من ما كان قبل الحرب؟
2: أضعف عسكريا وأخطر سياسيا وأمنيا.
1: كيف؟
2: أخطر خلص.
1: فسر ذي.
2: ما في أكتر منك، ما بدي أشرح.
1: ليش اليوم عم تزين كلامك؟
2: ولو ما عم زين، عم لك أخطر. مين قالها؟ ما حدا قالها. عم لك أخطر.
1: يعني أخطر على الداخل أصدق؟
2: أكيد. أكيد، لأنه صار في رقبته بدأ. خلص ماش فيه. يعني ما حزب كتير بدنا نقول
1: الأول. بس كمان في بيئة شيعية كتير كبيرة عم تسأل انه نحن دفعنا الثمن لمين. هيدا السؤال بلش يهز شرعية حزب الله.
2: حزب الله ما بتنهز شرعيته، نحن ببلد طائفي ومذهبي. حزب الله ما بتنهز شرعيته
1: بعده مضبوط الحزب داخليا، ولا في داخل يعني داخل الحزب وداخل الطائفة الشيعية سؤال عن السلاح والحرب؟
2: الأسئلة كلهم بيسألوه حتى بقلب الحزب، لكن عند ما تيجي بدك تدق بالحزب رح كلهم يتوحدوا ورا سلاح الحزب، ورا سلاح حزب الله. هيدا أمر مفروغ منه. إذا من أولهم رئيس نبيه بري، أولهم شو بدك تحكي انه اذا بدنا نحكي معارضه شيعيه على راسي وعيني، في معارضه شيعيه، ولكن هذه المعارضه لا تتعدى التلفزيونات اللي هي عم تفتح لها الهواء، والمواقع الالكترونيه اللي لها مصلحه انه يطلعوا هوا ويسبوا حزب الله وبري.
1: بدي جواب جريء منك. اليوم الحزب هو صار عبء على لبنان او ضرورة لمواجهة
2: انا إسرائيل. ما فيه يقول عبء مع عبء حزب اللبنانية. خلي المسؤول
1: عم بحكي كحزب، ما عم بحكي كأولاد طائفة.
2: ما فيه يقول عبء، لا مش سياسي.
1: هن
2: خي أنا
1: لازم يكونوا موجودين تيواجهوا إسرائيل.
2: لازم، شو خصني أنا إذا لازم؟
1: يعني أنت موجودين. مع استمرار المقاومة
2: يا خي؟ أنا لا، أنا ما بدي بقى ما بدي هالشغلة.
1: مع تسليم سلاح حزب
2: الله؟ لا مش تسليم سلاح، بدي أشوف شو قضية، شو بدي أعمل مع الفلسطينية قبل، في نص مليون فلسطيني، شو بدي أعمل فيهم قبل؟
1: يعني أنت مع تسليم السلاح تدريجيا أو ضمن صفقة إقليمية أو فورا؟
2: لا
1: اوكي،
2: انا مع انه سلاح يتسلم. اول شيء بدي اعرف ما هو مصير الفلسطينيين بلبنان. هل هو التوطين؟ لماذا لم يرسل رئيس الجمهورية وقائد الجيش ومجلس وزراء عسكر على قليلة إلى مخيم صبرا وشتيلة. صبرا شارع وشتيلة شارع ومارلياس شارع. إنه ليه ما تبعتوا تاخدوا سلاح من هاو؟ على قليلة تبلشوا في الفلسطيني، تبلشوا باللبناني. في مخطط إلى نحن كمسيحية يجب أن نكون وعيين لإله. ما بدنا نفوت بنزاعات مع حدا. أنا سيف النصارى بلبنان وبالمنطقة ومعروف يعني. هون وبسوريا وبيعرفوني وين ما كان. أنا عم بحكي الحقيقة. ما فينا بدنا نشوف الفلسطيني شو بده يعمل. في نص مليون فلسطيني شو بيعمل فيهم؟
1: يعني أنت برأيك المخطط أكبر من قصة؟
2: معلوم أكيد. يعني أنا إذا نتنياهو وقع بمشكلة بخلصه، إذا ترامب عنده مشكلة بيجي بخلصه، أنا زدت حالي بحضنه. أنا كمسيحي أنا تعبان بالبلد، مقاوم. نحن بنينا البلد.
1: شو يعني؟ يعني برأيك خليني كفي. الرؤساء
2: خليني كفي. خليني كفي بس بعد أمرك. كمسيحي أنا نحن بنينا البلد دروز، ونحن الموارني كل تكي بيطلع لي واحد من كان كوتيلي أو شيعي أو سني أو أرثوذكسي أو أرمني، بيقول لك ما نغير طائفة رئيس جمهورية. روح عن أبر نضب، ما حدا ما تغلطوا، ما رح نسكت، ما حدا رح يسكت أبدا. مين ما كان رئيس جمهورية ممنوع يسقط.
1: ما يرجع الحكم درزي؟
2: أنا؟ إذا أيام فخر الدين؟ بتجنن كان.
1: هني أفضل من حكم لبنان هني الدروز؟
2: ما فينا نقول هيك. هي كانت عم تحكي 400 سنة
1: بس انه كان كان
2: كان 400 سنة
1: بعرف يعني.
2: ما في حكي من 400 سنة
1: بس انا تاريخيا اللي بنقراه انه على ايامهم كان لبنان غير وضع.
2: كانوا كان في خي قائد الجيش عنده كان مروني ابن الخازن. شو كانوا عايشين نحن ودروز بألف خير. هلا وليد بايك عنده حقد على المورني ورتو من بيو من كمال بيك، ما بعرف ليه، مع انه نحن المسيحيه ما جينا صوبه، نحترمه ونقدره وكل شيء، بس انا بحتار انه جنس عاطل وكذا وكذا بفش خلقه بالمسيحيه تيعوم
1: بعده عنده حق.
2: خي مبين شو شفناه انه ما في شيء بعم يعني شو قدم لهم. ما في شيء يعني بتروح عند غير قيادات درزيه والف خير الوضع نحن وياهم. بس مش نحن كطائفة.
1: مين بعد في قيادة درزية فعالة؟
2: في كتير.
1: في
2: ليش ما في؟ في الأمير طلال موجود. هلا منه بقوة وليد بايك ولا عنده نواب مثله. في عندك صديقنا أبو هادي الوزير وهاب. في كمان بيت الداود. بس بالنتيجة منهم يعني
1: قدر يعمل شيء وئام وهاب غير وزير عين وزير؟
2: لا ما قادر حد الله ما قادر.
1: عنده شعبية؟
2: أنا بالوضع الدرزي ما ماني كتير مطلع على الشعبية، بس بقوله أنه له وجود أكيد. وابنه سيد هادي ابنه شخص متعلم ورايق وعم يطلع مقابلات وعم يعطي رأيه وفي وعنده تحرر برأيه.
1: أفضل من بيو؟
2: ما بعرف إذا أفضل. ما في
1: اللي عم بتتابعه؟
2: لا مش عم تابعه، عم بحضر أوقات
1: يعني. اللي شفته أفضل أراءه أفضل موزوني أكثر.
2: نحن موضوعين عوئام نحن الحديث وكذا يعني أكيد ما حدا مثل التاني. لا أنا مثل بيي ولا حضرتك مثل بيك ولا ابن الأستاذ هادي مثل بيو.

0: امبارح اعلنوا انسحابهم من بدون ينسحبوا من ضيعه مش محتلينا. يعني خي مش فراني معهم. طب وين اين دور الجيش اللبناني؟ طب الجيش اللبناني شو بيعمل؟ بفوت بس ينسحب الاسرائيلي بفوت بياخذ سلاح حزب الله. طب انا انسحاب ما في
1: الجيش اللبناني كلنا بنعرف انه مش قادر يقاتل. خليني
0: كفي بس.
1: بس ما منه قادر يقاتل يعني.
0: طب شو بعمل له؟ طب شو بعمل له؟ انا علي اسال عن الجيش. من وقت ما كنا صغار زود عن حدود الوطن والحمايه وكذا وانني كانوا وقت
1: يعني انت برايك الجيش اللبناني قادر يمسك الجنوب لوحده؟
0: كان لازم يعمل شيء بجنوب الليطاني. ما عمل شيء. وقال فخامه الرئيس يومتها انه الصواريخ طلعت مش مال الليطاني. مش صحيح، طلعت من جنوب الليطاني من المطرح المتفق عليها. وقائد الجيش كذلك الامر قال هذا الكلام ومش صحيح انه 90% المنطقه تنظفت وما بقى في سلاح. يعني تنظفت ما لنا سلاح بدهم بس هو اولاد المنطقه. طب انه كيف اسرائيل بتقدم لك لائحه ب 2500 اسم شاب بجنوب هو لازم يفلوا مش مال الليطاني. هو اولاد الضياع، هو اولاد الضياع وهم بفل. تعمل له ابعاد لواحد مش عامل شيء عن ضيعته لانه اسرائيل مش راضيه. في حد ادنى يعني. بعدين هذا الاتفاق شو في ضرر
1: المجتمع الدولي؟
0: كان اول شيء متفقين يعملوا انسحاب اسرائيلي، رفضت اسرائيل الرغم بيقولوا انه جيش اسرائيل يعمل اعاده انتشار. يعني خيي انا مش عم بفهم. الاتفاق بيكون بين طرفين وهو ملزم للطرفين لانه ملزم لي ولك. عملت اتفاق معك ملزم عليك وملزم لي. ما الاتفاق عم ينعمل ملزم للبنان فقط. اسرائيل مين بده يحاسبها؟ ما دائما القوانين الدوليه استاذ رالف تنعمل لمصلحه الاقوياء.
1: صح.
0: يعني شو لنا مصلحه بهيك اتفاق؟ نحن ترجينا فخامه الرئيس بوسط الاعلام اكيد. انا ما طلعت لعنده ولا طلبت موعد ولا بدي ولا هنيت ولا باركت له. بس انا طلبته ونشدته قلت له ما تعمل مفاوضات هما تخلص مفاوضات امريكا وايران. بس طلبوا بوقف اطلاق نار وبيمشوا فيه الاسرائيليه اذا حزب الله التزم. بس خلص مصلحة نتنياهو وأمريكا تعمل هيك.
1: بس استاذ جوزيف اليوم المجتمع الدولي فعليا رح يكون عم بأول جيش أو هو عم يستعمله كواجهة لاتفاق سياسي؟
0: إذا قالوا هلأ علقت بلبنان علقوا بعضهم حسب هذا الاتفاق الإطاري أنه أمريكا بتنزل جيوش تدافع عن مين؟ عن نص الجيش اللبناني اللي انقسمه او عن نص القوى الامنيه يلي مش
1: خايفه انه ينقسمه؟
0: اكيد بينقسم. بدك تبعت شيعة على اهلهم الشيعة ما راح يقبلوا.
1: شو قراءتك اليوم لموقف الرئيس بري؟ هل بتعتبره انه هو وسيط شريك بالتسويه او حامي خط رجعه مع حزب الله؟
0: رئيس بري ما هو يعلم تماما انه اذا ما في وقف اطلاق نار ما يعني ما حدا له دور. لا هو ولا رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومه ولا اي شخص. اذا ما في وقف اطلاق نار برعايه امريكيه ما حدا بيقدر يضمن ويضغط على نتنياهو الا رئيس دونالد ترامب. ويضغط ووقف مثل ما ضغط بغزة مثل ما ضغط بإيران وقف مثل ما ضغط بلبنان عمل الاتفاق. هالاتفاق ما بيفيدنا ولذلك ما حدا بيقدر يكفل هذا الموضوع.
1: هل رئيس بري بيقدر يمرر تسوية حزب الله ما بده إياها؟
0: أبدا أطلاقا. ما في الشارع ما بيقبل. البيئة الشيعية ما بتوقف ضده. البيئة الشيعية بتوقف ضده فورا. يعني ما بيقدر رئيس نبيه بري يقول لهم لازم نمشي بهذا الاتفاق. ما هو ضده.
1: بتعتبر الرئيس جوزيف عون اليوم هو رئيس عم بيواكب قرار خارجي؟
0: عم يعمل شو؟ سوري.
1: يواكب قرار خارجي؟
0: اكيد هو ينفذ ما يطلبه منه الامريكيون
1: فقط.
0: يعني طب اكيد يعني ممكن.

0: كثير يكون قريب من المملكه العربيه السعوديه، بس الاساس امريكا.
1: كنت كثير قاسي بتقييمك للرئيس عون، هل بعدك بتعتبر انه السياسه مش شغلته؟
0: مش شغلته. اكيد مش شغلته.
1: شو شغلته؟
0: عسكر. قائد جيش. مع هيدا وكله
1: كيف عم تشوف قائد الجيش الحالي؟
0: كان مسافر اجا. شبك عم تضحك؟
1: لأنه بجوابك في يعني جوابك هو الجواب قصدك؟
0: قالوا اللي كان باكستان والسعودية كان كله ما بفيد. راح عند راح على الكونغرس وراح عند البنتاغون وراح شاف سيناتور لينسي جرام.
1: كله ما بفيد.
0: سألوا لينسي جرام، سألوا قالوا هل تعتبر حزب الله حزب إرهابي؟ قالوا لا. أنا برأيي قائد الجيش صعد بالامتحان عند الأمريكان.
1: كانوا عم بيشوفوا إذا بيجيبوه رئيس جمهورية
0: بعد. لا لا لا لا، بدي شوف بيدعموا الجيش أو بيدعموه. بعد اللي صار بجنوب وتطمينات إنه جنوب الليطاني 90% ما في حزب الله وما في سلاح حزب الله وإلى ما هنالك. أوكي، وتبين آخر شيء إنه كل إنه المعارك كلها موجودة هونيك. الأمريكان خلص ضربوا فريم.
1: العهد انضرب فعلا مثل ما قلت سابقا او بعد عنده فرصة يثبت حاله؟
0: العهد انضرب
1: خلاص.
0: انضرب
1: من بدايته يعني؟ بعد في
0: عنده انضرب من بدايته.
1: شو اكبر خطأ ارتكبه العهد اليوم؟
0: راح يعمل مفاوضات مع اسرائيل دون قبل ان تبدأ المفاوضات بين امريكا وايران، قبل ان تبدأ المفاوضات بين السعودية واسرائيل. ما فينا نروح نمضي سلام مع إسرائيل، نحن ضعاف، نحن كذا طائفة بالبلد، 3 طوائف كبار.
1: اليوم المشكلة هي بالرئيس، بالحكومة أو بالنظام كله؟
0: لا، النظام كله ما بيسوى. هلأ إذا أجي رئيس جمهورية شيعي رح يصير في مشكل مثل هذا وأكتر. إذا رئيس جمهورية سني رح يصير في مشكل مثل هذا وأكتر. وإذا بقي ماروني رح يصير في مشاكل مثل هذا وأكتر.
1: نواف سلام اليوم أقوى سياسيا من الرئيس عون؟
0: ما بعرف، بشوف الإعلام يعني وقف حد الرئيس عون أكتر من الرئيس نواف سلام. يعني إعلاميا الهيصة الإعلامية والزائف.
1: شو بدي بالإعلام؟ أنا عم بحكي أنت شو شايف على أرض الواقع. الإعلام بيفرجيك كتير قصص مزيفة.
0: لا، تنيتهم منيح وضعهم منيح.
1: معلك عم تنتقد الرئيس
0: عم نحكي
1: يعني تنيتهم سيئين؟
0: لا ما قلت
1: سيئ. يا واحد منيح،
0: ما قلت أنا الرئيس جوزيف عون سيء.
1: عهده عم تقلي عهده
0: ما قلت سيء، بس ما عم يعرف يدير الشغل، ما عم يعرف يعملها. أنا ما قلت سيء. أنا إذا حدا بيسبه
1: ودايمي بقلق أنا وياه. في ناس شايفة إنه الرئيس سلام انه مغامر، بيغامر كتير. انت شايفه شجاع او متهور؟
0: حزب الله كيف هو؟
1: كيف؟
0: من 2017 لل 2024 لانتخاب فخامة رئيس 25 ألم يكن قائد الجيش العماد جوزيف عون؟ طب السلاح كان يجي من إيران، بوسط العراق وسوريا، كان كله يدخل على لبنان.
1: بعزك بإشراف قائدين يعني
0: سمحت. أوكي، يعني كان كل شيء بإشرافه. الخنادق كيف انعملت؟ الأبار الارتبازية تحت الأرض بجنوب وبشمال وبعب البقاء، مجاش موجود. كله بعلمه. ما في يجي يقول أنا اليوم حمل مسؤولية لنواف سلام إذا عم يحكي كلمتين ضد حزب الله. مين عنده؟ بس رئيس جوزيف عون هو جاب رؤساء الأجهزة الأمنية، هو جاب قائد الجيش، هو جاب حاكم مصر في لبنان، هو مسؤول عن كل شيء، وكل شيء عم يرجع لورا. للأسف الشديد يعني
1: خطاب.
0: اليوم في شغلة أستاذ رالف، نحن عسكر، تعرف كنا عسكر، مش عسكر يعني مغوار أنا من اللي كنت له وحدات ولا صدم ولا شيء، كنت بالأمن مع الله يرحمه الرئيس الأشكا إليح بيئة، بس كنت رئيس جهاز أمن المتن. بس قتلنا بحرب سنتين، نعرف شوي ومتدربين شوي. خي بس شوف سيارة عسكرية اليوم طواف عجانب بتزحلة، كان بلبنان وبرات لبنان قبل هلأ. هلا بيتسابقوا مع جيب مع الكوماند كار تبع الجيش، خي وقف له مرقه في كونفو جيش مرق ما بيلوبلو بين فوتو بيناته، ما في هيبة بقى. أنا زعلان كتير لأنه نحن بنحب الجيش، نحن كنا نظاهر قبل الحرب مع الجيش، كانوا هني الحركة الوطنية ظهروا ضد الجيش. اليوم صارت القصة صرنا عم متفاجئين شو عم بصير، ليش هالانحلال اللي عم بصير من
1: عشر سنين لهلا. الجيش كتير ضعيف؟
0: ايه ضعيف، ما كان لازم، ما لازم الجيش يكون ضعيف. وكيف لازم يقوى الجيش؟
1: يعني ايام الشهيد فرانسوا الحاج وشامل روكوز وكل هول كان افضل؟
0: معلوم، ايام جان اوجي ومشاز سليمان معلوم. ايميل لحود
1: كان مفروض
0: يكون، ايميل لحود وحد الجيش، انتبه، ايميل لحود وحد الجيش، هو السوريين وحدوا الجيش وما عادش في طائفيه بالجيش.
1: بتحب تشوف شامل روكوز قائد للجيش؟
0: ايه ليش لا، بس بيلبق له. شو لك
1: شامل؟ شو اللي
0: شامل قبضاي وادمي العميد شامل روكوز انا بعرفه وقت كان نائب، وبعرف الفخامة الرئيس وقت كان نجمة بملازم. عم يحكيك سنة 88 وصاحبي انا كنت شامل يعني، بس شامل بخطط، شامل روكوز مخطط منه هيك بزت حاله. العميد جورج نادر الله يرحمه، بسام جرجي، العميد جورج بسام جرجي، هودي كلهم.
1: بس شو اللي منعه يوصل لقيادة الجيش؟
0: عمه
1: هو منعه؟
0: ايه والله، لو بده اياه ميشيل عون كان وصل، لو ميشيل عون بده شامل روكوز قائد جيش كان وصل.
1: كيف؟
0: هو بيسأل، فيك تسأل ميشيل عون، الجنرال ميشيل عون فقامة الرئيس، سأله.
1: عم بسأله
0: كيف؟ انا ما بده اياه جبران، ما بده شيء من روكوز كان قائد جيش.
1: بتاخدني على مواضيع
0: ما عم باخدك.
1: اوكي،
0: ما عم باخدك. كانوا بيقدروا يجيبوا قائد جيش شيء من روكوز، ما بده ميشيل عون.
1: اليوم خطاب رئيس سلام تجاه حزب الله هو امريكاني برايك؟ مدروس امريكيا يعني، هو ملقن من امريكا شو يقول؟
0: يا سيد الكريم، يا سيد رافع، الرئيس نواف سلام عايش خارج لبنان كسفير، بعدين كمندوب يعني للبنان بالأمم المتحدة، ورئيس محكمة الجنائية الدولية. يعني هو زلمة أكاديمي أكثر منه واحد يعني إنسان مشتغل على الأرض، وزوجته ست صحر كمان دك أمر سفيرة وكذا.
1: بس بغض النظر،
0: بس خليه يكفي لك. بس اللي عم بيقوله هو هذا كلام كل الناس اللي بدها رواق بالبلد، انه قرار الحرب والسلم بايد الدوله، السلاح يجب ان يسلم للدوله. اللي عم بيقوله الرئيس نواف سلام ان كان مدعوم خليجيا بيكون امر منيح، وان كان مدعوم امريكيا بيكون امر منيح، ولكن هو عنده دعم خارجيه بس مش مبين بعد ايها اقوى، خليجيه ام امريكيه. بس انه هو جاي من برا بعقليه انه نزل لبنان يكون مثل اي دوله اخرى، ما يكون في قرارين ويكون في جيشين ويكون في مقصوم بهالشكل، عم يشتغل عليه. في حين انه فخامة الرئيس،
1: بما انك ما جاوبتني على السؤال، اليوم انت شايف انه لبنان هو تحت وصاية امريكية ناعمة؟ يعني وصاية امريكية مش معلنة؟
0: والله الحقيقة بوجود اللي عم بيصير بالمنطقة، الوصاية الأمريكية العالم كله تحت الوصاية الأمريكية، مش لبنان بس.
1: عم بحكي عن لبنان.
0: لا لا، العالم كله. يعني اليوم سوريا مش وصاية أمريكية؟
1: بلا.
0: طيب شو الدول العربية؟
1: واشنطن عم تلعب دور وسيط أو طرف؟
0: واشنطن كل أربع سنين في انتخابات، بالأربع سنين بنصهم في انتخابات مرتين. في الإدارة الأمريكية آراء كتير متعددة.
1: نحن أمريكا قادرة تلزم إسرائيل بالانسحاب من لبنان؟
0: لا.
1: ليه؟
0: لأنه ما لها مصلحة.
1: إذا ما أمريكا ما قدرت تضبط إسرائيل، ما شو قيمة كل الاتفاق؟
0: ما له قيمة. ما أقول لك اتفاق لزوم ما لا يلزم.
1: إيران اليوم مشغولة بملفة مع أمريكا وإسرائيل، رح أسألك بعد البريك إذا هي باعت ورقة لبنان أو بعدها متمسكة فيها.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
3: وأنا بحسها كوميدية.
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما تم التوصل إليه هو إطار وليس اتفاقا، مشددا في خلال جلسة مع عدد من الصحفيين في قصر بعبدة على أنه منفتح على أي بديل يحقق السلام وينهي الحروب. وقال: يلومون البعض على هذا الإطار، وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر بعبدة ولا أبالي بأي اتفاق، ولكن هل أترك الشعب يموت؟ وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟ وعن الخوف من الانقسام، يرد الرئيس عون بالقول: يخيط بغير هالمسلي، فالجيش متماسك وثابت، ولا يراهن أحد على انقسام الجيش، فهذه أحلام. الجيش لكل اللبنانيين ويحفظ الأمن والاستقرار وسيبقى. وعن الزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة، قال الرئيس عون: ثمة زيارة، لكنني أنتظر السفير الأمريكي وسنبحث في كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن. الرئيس عون رفض الرد على الحملات وأشاد بدور الرئيس نبيه بري في منع الفتنة. رفض البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم دولي أو إقليمي أو ساحة لتصفية الحسابات، بل هو رسالة للسلام. وفي عظة الأحد من الديمان قال الراعي: نرجو أن تثمر المساعي بين أمريكا ولبنان وإسرائيل وتقود إلى اتفاق يبعد شبح الحرب عن وطننا. في الضاحية الجنوبية لبيروت يسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في الأجواء. كشفت هيئة البث الإسرائيلية تقارير عن تقدم في التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان، مع انخراط أمريكي مباشر في تنسيق العملية ووضع آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ونقل المسؤولية إلى الجيش اللبناني. في غضون ذلك، أفادت القناة I24 نيوز العبرية بأن التقديرات الإسرائيلية الحالية تشير إلى وجود نحو 1200 مسلح جنوب نهر الليطاني و1300 آخرين حتى نهر الزهراني. واتضحت هذه المعطيات للجيش الإسرائيلي خلال عمليات التمشيط والإخلاء المستمرة في المنطقة.
2: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كولي لبنان. أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن طهران تستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتها القتالية ولا تضيع لحظة في سبيل ذلك، وقال سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو. اندلع حريق في جزء من جسر بروكلين في نيويورك نتيجة للألعاب النارية والتي أطلقت خلال الاحتفال بعيد الاستقلال. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: نرجع صباح الخير لكل الأشخاص يلي كانوا عم يتابعونا بالقسم الأول من حديثنا عبر صوت كل لبنان راديو تومورو أستراليا وحتى على اليوتيوب شانل الخاصة فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هيدا اللقاء صوت وصورة مع الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل. صباح الخير عن جديد.
3: صباح النور مجددا لك ولا مستمعين والمشاهدين.
2: بدي أرجع أتابع معك أستاذ جوزيف. إيران اليوم مشغولة بملفة مع أمريكا وإسرائيل، هل باعت ورقة لبنان أو بعدها متمسكة فيها؟
3: إيران دولة عقلة وتفكيرة يختلف تماما عننا نحن كعرب يعني. وبعدين الدبلوماسية الإيرانية والفكر الإيديولوجية الإيرانية تبع الخميني وولي الفقيه يعني لا تعترف بهذه الأمور كلها، هي كل تركيز على توسع بالمنطقة وعلى دعم جامعتها. وقت بيقول اليوم محمد بكر قليباف اللي هو رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشورى يعني بالنواب بإيران، بيقول لبنان قدم 4000 ضحية لأجل إيران، نحن ما قدرنا قدمنا على الأد. جماعة ما بيتركوا لبنان واللبنانية علنا قالوا نحن عملنا حرب مع إسرائيل وفتحنا حرب عليها ودمروا البلد وخربوا لنا بيوتنا وخربوا كل شيء كرمال إيران. إيران ما لها مصلحة تتركهم، ولن تبيع حزب الله، ولن تبيع الحج الشعبي، ولن تبيع الحوثيين. إيران ما بيع حدا من جماعتها.
2: اليوم الحزب بيملك قراره اللبناني برأيك ولا هو خلص القرار صار ضمن الحساب الإيراني فقط؟
3: لا لا، القرار ضمن الحساب الإيراني، لذلك وجب على المسؤولين في لبنان أن يعني يتصوروا مع الإيراني بالنسبة للبنان. وهيدي ما فيك تقول أنه سيادة وحرية
2: واستقلال. لا هيك طلب الرئيس نواف سلام تغريب المصلحة، طلب من الحزب بشكل مباشر تغريب مصلحة لبنان على إيران، يعني هيدا اتهام مباشر بالولاء للخارج.
3: واضحة شو يعني. ما كل المسؤولين بالدولة كلهم مثل حزب الله، كلهم ولاءهم للخارج وبعدين للبنان.
2: لو كنت مكان الحزب حاليا تقبل بمسار التفاوض الحالي؟
3: لا ما بقبل.
2: ليش؟
3: لأنه شغلة مهمة كتير، حرية الحركة الإسرائيلية بحرا وبرا وجوا، هيدي نازلة بالاتفاق الأمن الأمريكي الإسرائيلي. يا أخي في شغلة أهم، تنازل لبنان عن أي شكوى عن أي حق ضد إسرائيل. شو بدك بعد أكتر من هيك؟ صح مسؤولين صح.
2: لا لو كنت مكان الدولة بتفاوض حتى لو الحزب رافض؟
3: إذا بدي أعمل هاي الأزمة صايرة هلأ بالبلد لا ما بفاوض.
2: لبنان اليوم أمام 17 أيار لحظة بتشبه 17 أيار جديدة.
3: اليوم أمام مشكل كبير
2: أكبر من 17
3: ما أيار. بعرف وين بوصلنا.
2: شو الفرق بين اتفاق أمني واتفاق سلام؟
3: اتفاق الأمني هو اتفاق يضمن عدم تورط الجيشين والبلدين بالحروب. عندما اتفاق السلام هو يشمل، من ضمنه يشمل فتح الحدود على بعضها والناس تروح وتجي وتزور إسرائيل وهن يزوروا لبنان.
2: ما بدك تروح تزور
3: الأراضي. أنا الشرف زور قبر السيد المسيح وكنيسة المهد وكنيسة القيامة.
2: عم بتساعدك الدولة تتحقق حلمك.
3: ما في هيك، لا ما بيتحقق. هيك ما بيزبط. يعني مثل ما ماشيين هيك مفاوضات ما بتمشي.
2: هل ممكن
3: بعدين في شغلة مهمة، أين دور وزير الخارجية السيد جورجي؟ لا يوجد له دور بالمفاوضات. أنا كتير متفاجأ بهالموضوع. وزير خارجية يعني حتى ما بتشوفه بأسرب عبده. يعني بيطلع على اجتماعات، يعني كده بيصير في لقاءات مهمة. رجل هذا وزير خارجية لبنان مش وزير خارجية.
2: أصلا المفاوضات بالخارج ما بتصير مع وزير الخارجية.
3: لا بس إنه مش هو معين الوفود. هو ولا معين ولا واحد ولا شخص، هو بس مجلس وزراء.
2: هذا لشو بدل؟ إنه كل شيء قرارات خارجية.
3: بدل على إنه تحجيم لموقف وزير الخارجية ودوره لموقعه، وبدل على إنه الأمر لي كان لمجلس وزراء وكان لجوزيف عون القصر الجمهوري ومحيطه، وكان لنواف سلام ومحيطه.
2: رح نشوف اعتراف متبادل يوما ما بين لبنان وإسرائيل؟
3: أكيد ما هي بتشوفه.
2: منشوفها؟ هل الشارع اللبناني جاهز نفسيا برأيك لهيدا الاعتراف؟
3: في قسم من الشارع اللبناني جاهز.
2: مين المسيحيين هن يلي أقرب لهيدا التسوية مع إسرائيل من باقي الطوائف؟
3: المسيحيين ودروس
2: السنة
3: نصهم مش كلهم. من هيك قسم من الدروز يعني الاشتراكيين وجبلاطيين.
2: هيدا اللي عم بيخلي يكون في خطر بالداخل.
3: اكيد الوقت بده حزب الله والرئيس بري والوزير جبران باسير رئيس التيار الوطني الحر والوزير وليد جبلاط رئيس حزب التقدم سابقا اشتراكي وشخصيات من الحركة الوطنية كلهم سوا بيجتمعوا مع بعضهم ضد هذا الاتفاق ما بيمروا، بصير في مشكل بالبلد.
2: في ناس دايما
3: بتقول، وفي منهم ما بيكفوا، بيورطوا رئيس جمهورية ويورطوا الفريقين وبيقعدوا يتفرجوا. ما بتعرف من انه
2: اليوم في مجموعة كبيرة من اللبنانيين بيقولوا خلصونا من الحرب بأي ثمن. هيدا منطق صح أو خطير؟
3: خطأ.
2: ليه؟
3: خطأ. انه بأي ثمن؟ يعني واحد يشطع طيبه ويقول له طعم من وصبه. شو بأي ثمن يعني؟ كل شيء بثمنه.
2: حتى سلح الثياب.
3: ايش ولا كان؟ تشلحش ببلاش.
2: شو بيمنع اليوم الانفجار الداخل اللبناني برأيك؟
3: والله للأسف كتير النفوس متوترة.
2: يعني شو اللي بيمنع هيدا الشيء يصير؟
3: بيمنع انتصار فريق على فريق. أو موافقة إيران على صلح مع إسرائيل، لبنان مع إسرائيل.
2: الناس حين من الجنوب هنا انبلي موجوده، انبلي اجتماعي
3: موجوده، انبلي ديموغرافيه موجوده بمناطق المسيحيين بصوره خاصه وعند الدروز بس. ولكن وليد باك يعني ما بيحكي شيء، مرحب فيه انه له مصلحه ولا يزال يعيش عصر ياسر عرفات. انما نحن ارسلنا ياسر عرفات بباخرة شحن الى اليونان ومن ثم الى تونس وكذا. فلذلك الامر يختلف تماما. يعني اليوم تجريد الفلسطينيين من سلاحهم وارسالهم الى الخارج مع ابو عمار وهيك المجموعة لازم كلهم سوا يشكروا للشيخ بشير جميل. اولا الطائفة الشيعية الكريمة اللي كانت عم تعاني من فتح لاند بالجنوب، عم تعاني من الضغوطات اللي عملها ياسر عرفات ومنظمة العمل الشيوعي واليسار الخرائري والحركة الوطنجية، هو كله سوا كانوا خدام عند ياسر عرفات. هو دي نحن اجى الشيخ بشير رفع عنهم هذا النير اللي كان محطوط على رقبتهم. لازم لازم لازم اكيد قدامنا ياسر عرفات على البور، ممنوع حدا يحكي معه. طلع من البحر وفل
2: مين بيتحق؟
3: لحظة في غير كمان مناطق وفل من لبنان وفلت منظمة التحرير الفلسطينية، وطلع اللواء ما بعرف ايه 53 السوري قبل على سوريا وفل من المنطقة الغربية، وفتحنا له الطرقات يومتها مرة على طريق الشام قدامنا. فلذلك يعني كان في تسوية كبيرة عملها فيليب حبيب يومها ومع الشيخ بشير.
2: هلا خلينا نحكي عن اليوم، عن الحاضر اللي نحن فيه، التاريخ الحالي. اليوم مين رح برأيك يتحمل مسؤولية التعويضات وإعادة الأعمار؟ الدولة، حزب الله، إيران، أو المجتمع الدولي؟
3: ماني شايف بوادر أعمار أنا. كله كذب، كله حكي. ما رح أقول كذب، رح أقول ما فيش بوادر إعادة أعمار. نين بجيب بوادر إعادة الأعمار؟ كيف بتبلش؟ من وين بتبلش؟
2: حزب الله قادر ماليا يعوض مثل 2006؟
3: بعوض أكتر إذا إيران بدها. إذا إيران بدها بدها تعوم حزب الله تعطيه مليارين، مش مليار، تعطيه 3 مليار.
2: وإذا ما في تعويضات كافية شو بيصير ببيئة حزب الله؟
3: ما افتكر ما فيه. يعني لك من الآخر في تعويضات. يعني الإدارة الإيرانية لا تزال، يعني الحرب بلشت، الإدارة الإيرانية لا تزال متشبثة بحزب الله وبالفروع تبعها التابعين لألا. بس المشكل أنه ترامب بلش معركته هو ونتنياهو بإسقاط النظام واغتيال القيادات كلها سوا بإيران. صرنا آخر شيء عم يتفاوض معهم كيف بيفتح مضيق هرمس. لذلك يعني الأمور مختلفة تماما. إيران ما عندها الخسارة، العالم فكرتها خسرتها. يعني خسرت كتير، خسرت
2: قاعدة،
3: خسرت
2: كل القاعدة تبعها.
3: ما عندهم مشكلة بالقاعدة قد ما بدك، عندهم
2: بيطالعوا قاعدة،
3: موجودين مثل لبنان، نفس العقلية الموجودة بإيران موجودة بلبنان. هي ذاتها
2: يعني حزب الله مصغر عن عقلية إيران،
3: مستنسخ هي ذاتها. لذلك ما في، يعني اعتبرها وراثية القصة. إذا وراثية بقى كيف الأحلى تكون ديماغوجية، تكون إيديولوجية. ما بدي أحكي ديماغوجية، إيديولوجية. وإيديولوجية بتعرف مثل الديمقراطية، مثل الرأسمالية، مثل الصهيونية، مثل هذه إيديولوجية معينة فيك تعتبرها. هني عندنا هاي الإيديولوجية ماشيين فيها، ما فيك تشيلها من راسهم. لذلك إيران مجبورة تعطيهم مصاري. والمشكلة إيران هلأ كيف بدأ؟
2: يعني برأيك الجنوب رح يرجع مثل قبل أو في كرة انتهت وظيفتها؟
3: لا، في كرة ما بيفل منها الإسرائيلي،
2: ما بيفل.
3: لا ما بيفل منها، لأنه مصلحة حزبه، مصلحة الإسرائيلي يظل في توتر بالجنوب. تظل هو موجود مستنفر، ومصلحة إيران يظل في توتر بجنوب لبنان. يعني تظل حزب الله موجود.
2: يعني إسرائيل بدها منطقة عازلة أو بدها تغير سياسة لبنان داخليا؟
3: لا لا لا، بدها منطقة عازلة
2: بس.
3: هي بدها منطقة عازلة تحمي حالها ودبروا راسكم. وسياسة لبنان داخليا شو بتقدم متأخر عليها؟ يعني الدخل القومي بعشرات مليارات الدولارات.
2: بس اليوم بفهم منك،
3: أما بلبنان ماشي.
2: بس اليوم بفهم منك أنه لبنان صار ساحة تفاوض على مضيق هرمز والنووي الإيراني؟
3: أكيد.
2: يعني نحن عم ندفع ثمن،
3: نحن عم ندفع ثمن الخلاف الإيراني الإسرائيلي الأمريكي.
2: مين عم بيخلينا ندفع هذا الثمن؟
3: حزب الله. إيه حزب الله علنا، عم أقول لك إيه.
2: يعني حزب الله ما عم يشتغل وطنيا، عم يشتغل إيرانيا.
3: إيرانيا حزب الله عم يشتغل
2: بحجة
3: دفاع عن مناطق وعن لبنان
2: عن الجنوب وعن الفلسطينيين
3: وعن لبنان
2: كان في القضية الفلسطينية ما بقى عم نسمع فيها ما بقى عم نسمع فيها
3: نفحات العطر العزبي بيقولوا خلصت القصة كنا من ندحها هلا بس ما لناش حاجة
2: ردحها
3: لا ما راح
2: ردح لي
3: ما من نسية
2: عرف سيادتك
3: الله يرحم كل الموتى نتيجة
2: كيف
3: أي قضية فلسطينية فلسطينية خلصت العملية
2: مفاوضات الدوحة حول إيران كيف بتربطها بين إيران وبين لبنان
3: دوحة بلد صغير لكنه ثري كتير غني هو يمسك ملفات ملف طالبان ملف يعني الإخوان المسلمين ملف السلفيين ملف الجهاد الإسلامي ملف حماس ملف حزب الله ملف إيران كان يمسكهم كلهم هو عمل انترميديير وسيط هاي الملفات بتخلي الدوحة انه تعيش حياة سياسية مختلفة عن غيرها نظرا لل انه الغنى الموجود فيها نتيجة ثروة الغاز عم تلعب هذا الدور رح تضل تلعبه يعني رح نتنياهو وقصف بالدوحة وما صار في زعل بين الدوحة ونتنياهو في عتب في استنكار بس ما يعني وقت كان رئيس الموساد قاعد بالاجتماع بقلب الدوحة كانوا عم بيهبطوا الإسرائيلية مدينة حمد بغزة يعني هو عادي طبيعي القصة بعلم المخابرات هولي مسموحين يعني بخمسة تموز بيتغير رئيس الموساد لإله 5 سنين بيجي واحد تاني لخمس سنين تانية بس أكيد رئيس موساد بإسرائيل غير مثلا رئيس جهاز أمني بلبنان في دراسات تطلع من خارج وفي مجلس استشاري بيطلع من خارج السلطة السياسية ليروحوا يسألوه هذا المجلس مجلس أعلى عندهم
2: إذا
3: هلأ يعني تعمل لك أنه تتعرف كيف صارت الأمور كيف
2: إذا صار في تفاهم أمريكا إيراني مين بيدفع الثمن بلبنان
3: لأنه المسيحية هجمين هالهجمة على المفاوضات مع إسرائيل خاف أنه نحن ندفع الثمن
2: وإذا فشت المفاوضات لبنان رح يرجع يشتعل؟
3: لبنان بيرجع بيصير في مشاكل داخلية وهالمرة مشاكل داخلية عويصة وأنا برأيي يعني بدك تعرف شو القصة بلبنان شوف السوشيال ميديا
2: برأيك نحن عم نحكي بين لبنان وإسرائيل نحن أمام سلام قريب أو حرب مؤجلة؟
3: حرب ما في حرب مع إسرائيل بقى
2: بالمفهوم
3: الحرب في اشتباكات رح تحصل
2: ضربات
3: ايه ضربات بس انه الحرب شاملة ما في
2: يعني انت اكتر سيناريو خايف منه بالفترة القادمة هو الداخلي
3: ماني خايفين من الداخل خلص بطمع شو بجيب ربك يجيب اخر شيء شو بتعمل ما بيقنعه كل واحد عنده مجموعة مستشارين
2: نتنياهو يريد قصقصة اجنحة حزب الله او انهائه نهائيا
3: لا بده ينهي نتنياهو يريد إنهاء حزب الله
2: بيقدر
3: ولكن له مصلحة نتنياهو إنه يبقى بعض حزب الله ليدوه يظل موجود بجنوب
2: بس قادر ينهي حزب الله عسكريا نهائيا
3: حزب الله معلتك ارتبط ببيئته يعني من قلب البيئة بيطلع واحد بروح بيقتل إنه من قلب العائلة في كذا هلا قديش دعم الإيراني المادي هون بيأثر كتير
2: قادر بعد حزب الله يفتح حرب طويلة ولا ما بقى قادر بعد كل الخسائر
3: حرب طويلة لا بس قادر يعمل حرب قادر يبعت طيارات تحمل لك كيلو TNT كيلو C4 بفجرها طيارة شو اسمه بالفايبر بفجرها بقلب إسرائيل عم يبعت وقدر إزاهم الجماعة الإسرائيلية وردوا على هبطوا وعملوا كذا بس هاي الطيارة واحد بعده لابتوب معه بوديها وبفجرها
2: كريم
3: نحن بدناش يعني ما تنسى حرب العصابات يعني أمريكا بقي 8 سنين تعاني بفيتنام وأنا أخشى أنه أمريكا هلأ تبقى تعاني بإيران 8 سنين و10 سنين بتصير مثل فيتنام وكذلك الأمر إذا نزل برياً كذا حتى بحريا وكذلك الأمر إسرائيل إذا ظلت هيك مع لبنان وسوريا بتعاني يعني
2: بتمل
3: حرب العصابات. إيه حرب العصابات.
2: كلام إسرائيل عن تراجع ترسانة حزب الله هي دعاية أو واقع؟
3: لا واقع.
2: واقع.
3: إيه صح.
2: يعني عم يحكوا صح
3: مزبوط
2: لأنه بالجهة المقابلة عم بيقولوا أنه هذا الشيء غير واقعي.
3: لا مزبوط لا واقعي بلا بس أني حزب الله ما له مصلحة يقول واقعي بس نحن منقوله.
2: شو معلوماتك اليوم عن قدرات الحزب عسكريا؟
3: ما بعرف.
2: ما بتعرف شيء؟
3: لا عسكريا
2: ما أنا كنت تعرف كثير بالحزب
3: ولو بعرف ليش بدي أحكي شو بدي فيه؟
2: أنا عم بسألك
3: عم تسألني وعم لك ما بعرف.
2: اليوم برأيك بيئة الحزب بعدها مستعدة تدفع كلفة حرب جديدة إن كان معنويا جسديا ماديا؟
3: هلأ ما بفتكر هلأ يعني هلأ ما بفتكر. هي بيئة الحزب بيئة مضروبة يعني اليوم سوق معوض بالضاحية ليش بدو يدمروا الإسرائيلية أو سوق أو شارع السيد هادي أو سوق النبطية من عم يدمروا البنية الاقتصادية طبع الحزب طبع بيئة حزب الله طبع بيئة شيعية بس عم يجيون أموال بعد من الأيزان عم يجيون أموال من تركيا ومن العراق عم يجيون أموال ما توقفت الأموال
2: تهريب المال يعني
3: مش تهريب خيب ليش بحالك تجيب مصاري ليش بحالك تفوت على البلد
2: 20,000
3: يعني 20,000 طبعا شوف كم طيارة تجي من تركيا ومن من العراق إذا كل واحد حامل بجيبته 20,000
2: إذا بس 20,000
3: إذا بس 20,000 ما بدي أقول أكتر.
2: إذا حكينا عن النزوح وحكينا عن التغيير الديموغرافي برأيك إذا ما نروح للداخل المسيحي وين القوات الطيار كتائب المردة من اللحظة الحالية يلي عم بتصير بالسياسة بالنزوح بالاتفاقات بكل شيء كأنهم مش موجودين؟
3: لا أنا جبران بيصير موقفه معروف أنه وحدة الجيش وقف مع قائد الجيش ضد رئيس جمهورية بس ما بيعلنها وزيارته لرئيس نبيه بري
2: بس ما بتشوف أنه هالأحزاب كلها يلي أنا ذكرتها مثل كأنها
3: كفي لك واحد برتي جبران بيصير مثلا قلت لك شو قصته دكتور جعجع سمير جعجع موقفه واضح مع رئيس جمهورية ومع انسحاب تسليم السلاح وانسحاب ومسمى انسحاب إسرائيلي وكذا وكذا وكذا. الحزب الكتاب معروف سامي جميل مع رئيس جمهورية كل شيء. المرأة بعاد عن الجو منهم مثل قبل يعني ولكن هني موقفوا قال عنه الوزير السلمان فرنجية بقدس ذكرى مجزرة إهلين من شهر أنا كأنا حضرت كنت فوق القدس حكي موقف ونحن بدنا إياك فخامة الرئيس ونحبك ونحن معك وفعلا يعني مع وصوله كان إذا هو ما وصل يوصل وتعشى عنده قبل وكذا عائليا يعني وأنا يوم تحكيت عن العشاء أنا كتبت عنه بس لأنه هذا اللقاء اللي صار صاروا تلفون للتلفزيونات يقولوا ولو ليه ما كنت خبرنا وكذا كتبنا تغريدي خبرناك نتيجة يعني كيف الأمور مختلفة تماما. الأحزاب المسيحية لم يعد لديها دور على الأرض يفرض مرحلة معينة لأنه جغرافيا مخلوطين مسيحية فاتين ببعض.
2: هل سيمين فرنجية بعده لاعب رئاسي وطني مؤسس؟
3: كلهم شو بده
2: بعده
3: العقوبات لا بتقدر ولا بتأخر
2: بس بعده قادر يعني
3: شو ناقصه شو المسلمة فرنجية اللي صار في انتخابات يعني شو حدا بيعرف شو صار
2: واليوم بالسياسة بالمجلس بالقرارات إلو بيقدر يأثر
3: كيف ما بيأثر كلهم بيأثروا
2: أنت قريب من خط المرض السياسي أنا يعني.
3: شخصيا مع مع سليمان بايك أكيد مع بيته بيت فرنجية
2: بس شو هي علاقة شخصية احترام تاريخي
3: تاريخي احترام تاريخي قديم يعني قديم ويعني أوقات أنا أوقات ما بأيد سليمان بايك بالسياسة بس ما في ما بقول له ما بيعلنها
2: ده رأيه محترمه. المسيحية برأيك ضيعوا يكون فرصة انه هن يكونوا بيضة الإبان بكل شيء هلا عم بيصير؟
3: لا ما لا المسيحية ما لازم يطعشوا بالصلح مع إسرائيل قدام الفريق الشيعي أو الفريق السني بالبلد، لأنه في إن كان الشيعة في دولة وراهم كبيرة وطائفة كبار، طائفة كبيرة ومجموعة، والسنة كذلك الأمر في وراهم بلدان، المسيحية ما في حدا وراهم.
2: مين اليوم الزعيم المسيحي الأقوى؟
3: سمير جعجع معروفة، دكتور جعجع
2: كسب سياسيا من موقفه ضد سلاح حزب الله كل هالسنين.
3: هذا موقف ربيح لقاله،
2: ما عمل لك كسب؟
3: ايه اكيد موقف ربيح لقاله، بس وين بده يصرفه؟
2: مين دفع؟
3: وزير خارجيته عم يطوقوله اياه، عم يحاولوا يشيلوه، بعت له لرئيس الجمهورية شخص قال له هذا يغلط هالغلطة، كانوا بده يشيلوه جورجي.
2: مين دفع الثمن بالجهة المقابلة؟ التيار الوطني الحر دفع ثمن تحالفه مع حزب الله نهائيا؟
3: لا ما دفع ثمن،
2: ما دفع؟
3: ما له مصلحة يترك حزب الله التيار الوطني الحر، خاصة جبران بيصير.
2: قادر جبران بيصير يرجع لاعب سياسي؟
3: قادر ايشو؟ العقوبات الأمريكية بقضية الدولار بس، ما بتقدم متأخر.
2: بس قادر يرجع لاعب سياسي بالبلد قوي؟
3: عم بحاول.
2: بينجح؟
3: عم بحاول، ممكن، عم بحاول. موجود الزلمة يعني، ما فيش قول مش موجود، ولو على خلاف معه، بس أنا بتعرفني بيحكي الحق. إيه موجود.
2: شو عم يعمل على أرض الواقع اليوم؟
3: عم يظبط البترون. شو بدك أحلى أحلى مدينة اليوم صارت.
2: برافو عليه.
3: أكيد برافو، مليون ألف مرة برافو. أكيد البترون يعني.
2: عم بتروح على البترون؟
3: رحت 3-4 مرات.
2: بيستقبلوك؟
3: أوه ألف خير.
2: وبيرحبوا فيك؟
3: لا ما بي يعني، مش هلا بيخافوا ينفحطوا.
2: ليه؟
3: بس بروح. إيه بروح. لا ما بعرف، يمكن يكون مطعم لقلو أو لصوره.
2: بتخاف تلتقي بجبران؟
3: أنا بخاف بلتقي، بتعرف أنا بخاف من حدا يا زلمة.
2: إذا التقيت فيه بمكان عام بتسلم عليه؟
3: تقيت فيه بعرس. لا ما سلمت عليه.
2: تقيت فيه بعرس؟
3: ايه ما سلمت عليه.
2: شو عملت؟ درت ظهرك؟
3: جنبته. لا ما جنبته،
2: بس بيقولوا السلام لله.
3: اوكي بس
2: يعني حنسلم على الإسرائيلية، ما بتسلم على جبران بيصير؟
3: ما هو هو مشكلته لسانه بيسبق تفكيره. اوكي انا ما حدا بيسمعني كلمة ما خلق بعده، بس من هات وقت اجوا وقفونا ايام القوات بوزارة الدفاع، تعطى لكم شغلة، انا اذا بتضربوني كاف بموت، شو بدكم تخبركم؟ خبركم عن كل شيء. عم بحكي جد، غشي من الضحك. تو شو بدكم اخبركم؟ سوى علي مد ايدو علي، بخبركم بدكم اياه. كنت بالقوات يومت خبرته للشيخ بشير، ضل يضحك يومين ثلاثة كل ما يشوفني يضحك، يلي خبرته من اللي ايه خبرته وحبيقة كمان. بقى مخبرك انه انا زلمة ما تسمعني حكي، خيب لما بدي منيح تركب على كتافي، بس غير هيك لا.
2: بدي روح معك على ملف العفو العام. قلت انه هو نتيجة تسويات، تسويات بين مين ومين؟
3: في تسوية شيعية مسيحية وقسم من الطوائف الاخرى القليل، هاي 70% منا حشيشة ولا ما هنالك، و 30% منا مسيحيين. شو دار الأحمر وحوليا وبعلبك وحوليا ما في مسيحية بتعطوا بالشغلة بهربوا ملا ببشر فيه وبصغرت فيه ويمكن بضيعت فيه وما كان فيه، بس أكترية يأخذ طابع لأنه البقاع بيزرعوا فيه خشخاش من الحشيشة. أنا لا بدخن ولا بشرب أرجيل، ما بعرف فيهم يعني. بيرجع عندك الأمر الثاني الوضع المسيحيين المبعدين، لأنه جنح من نقيمة وضع المسيحيين المبعدين. يخيب الاتفاق بين جنرال ميشيل عون وسيد حسن نصر الله قالين إنه هم مبعدين على إسرائيل، بس ماذا الاتفاق صاروا عملة معش حالي طالب فيهم بمعنيتهم ميشيل عون. قلت له يوم التيزان عمل لك شغلي جيبون اللي في منهم أخذوا جنسية، يخي أخذوا جنسية بس جيبون، شو بدك بجنسية بيتخلى عنه بس جيبه 4-5 آلاف واحد.
2: هني بدهم يرجع؟
3: هني مئتين حانوا كانوا. نتيجة بيرجع عندك العفو طبعا التكفيريين بيقولون الإخوان المسلمين الإسلاميين الإسلاميين. يا خي هذا الإسلاميين في منهم يا خي تورطوا، في منهم مش مورطين، بس إنه من 27/3/1991 أول عفو عمل لهلا بعد مش معمول عفو. كل دول العالم تعمل عفو، تعمل حس سلوك، تعمل سجنة سنة سجنية بتأثرها.
2: بس هو يعني أنت برأيك العفو العام هو ضرورة سياسية أو خطر أمني؟
3: لا لا ضرورة، ضرورة
2: منه خطر أمني.
3: لا لا لا خطر أمني بشو خطر
2: مين أمني؟ المستفيد الأكبر رح يكون من قانون العفو؟
3: كل المستفيدين. كل الحابب يستفيد بيستفيد. بعدين شو شروطه؟ اليوم عم بيقول وزير العدل وهو صديقنا الوزير عادل نصار ابن الشيخ أمين نصار عم بيقول انه لغي عوبة الاعدام. طب من ايام الرئيس سليم الاصل هلا ما حدا انعدم وفي 300 حكم اعدام. يعني اليوم نحن اذا ما بدنا نعمل اعدام يعني كمان تليفون واحد من رئيس احمد الشرع للشيخ سامي جميل طلع 128 موقوف سوري من السجون اللبنانية معتدين على الجيش ومقوصين وعاملين بس أنا طلبوا الرئيس عمل الشرع ولا الشيء بين الخميس كان هون. أوكي يعني تتعرف أنه الأمور كيفية تماما أنه كلها حكي اللي لحكي لك أنه هو بتليفون طلعوا.
2: اليوم برأيك في صفقات عم بتمر تحت غطاء الحرب؟
3: كيف ما فهمت السؤال؟
2: صفقات عم بيصير في صفقات بالبلد عم بيصير في قصص تحت غطاء الحرب
3: فساد يعني؟ ايه معلوم؟ البلد مليان فساد والسمكة تفسد من رأسها بعدين بيفسد الجسم. الرؤوس كلها فاسده بالبلد
2: كلها؟
3: كلها ما تقلي مين ومين كلهم هيدا فساد فساد مش مقنع فساد علني يعيب الشوم بس.
2: المجلس النواب اليوم يمثل المزاج اللبناني بعد كل التغييرات؟
3: تلات ارباعه
2: تلات ارباعه ما بتطالب بانتخابات نيابية مبكرة؟
3: لا
2: ليه؟ أفضل يضل المجلس مجدد؟
3: هي ذاتها ان الله لا يغير
2: التجديد المجلس منه ضربة للديمقراطية؟
3: ضربوا له عهده للجمهورية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني حتى يغيرون ما بأنفسهم صدق الله العظيم. يعني اذا ما تغيرت النفوس ما بتغير شيء بس تغييريين بيرجع منهم واحد اثنين ثلاثة اربعة ما بعرف واحد ما بعرف
2: بولا يا عوبيان بترجع؟
3: ما بعرف يمكن ايه
2: بتحب ترجع تشوفها
3: يمكن.
2: بالمجلس؟
3: ما عندي مشكل معها أنا.
2: إيه؟
3: إيه؟
2: أنت أكثر حدا كان عنده مشكلة؟
3: كان عندي إني عملوا لي مشكل.
2: إيه هلا عم تلتقى فيها بتحكي؟
3: إيه طبيعي بس شوف بسلم عليها بسلم عليها.
2: آه والله.
3: إيه والله.
2: صالحته يعني.
3: إيه معنو؟
2: زمان. إيه مبروك الصلحة. اقتصادياً هل الاستقرار الأمني بيرجع الاستثمارات على لبنان أو الثقة مفقودة وأعمق من هيك؟
3: إذا بده يضل حزب الله مرتبط بإيران ويحمل سلاح وتضل جبهة مشتعلة لا ثقة ما في ثقة بحدا يجي على البلد. هذا صديقنا الشيخ خلف الحبتور سكر أوتيلاته هم حاله وفل شو بده يعمل بيفتحهم بيخسر أول يوم تاني يوم أول جمعة شهر اثنين ثلاثة سنة بعدين خلص سكرهم بعدين رجل مستثمر يعني الاستثمارات مين بيجيبها الرأسمالية بيجوا من الخليج والشركات الأجنبية
2: كان بده يفتح مؤسسة إعلامية منعه
3: ما بعرف حاربوه 3000 واحد طبوا عليه
2: ليه
3: وقال عن أبو الساعة اللي عملنا هيك تغريدي كان عم تغدى احنا وياه وخبرني قلت أنا بدي حتى خبر عملت تغريدي أنا طبوا عليه كله

0: ممنوع يجوا على لبنان. بتقول له واحد تعام روح لعنا انت وميري رايح على مصر, بيقول لك لا هلا صار بيجي. صارت الامور مختلفه, رايح على تركيا هلا صار بينزل صار بيجي على لبنان. بيحبوا لبنان كتير.
1: يعني الخليج رح يرجع يعطي فرصه للبنان برايك؟
0: لقسم
1: او بعده ناصر افعال
0: لقسم من لبنان, طالما الدوله بلبنان مع الخليج. السلطه السياسيه بلبنان باكتريتها مع الخليج باكتريتها. اوكي خلينا نحكي من الحكومه, وما حدا له مصلحه يعيد الخليج, لان كله له مصالح هونيك والخليج معه مصاري بيعطيهم مصاري بيهديهم بيعملوا هدايا وبيعطيهم مصاري لهم ولعائلتهم.
1: لبنان قادر يوازن بين السعوديه وايران؟
0: لازم يوازن.
1: كيف؟
0: لازم يعني لازم يكون هو مش وسيط بس انه لازم يوازن. بس اذا ايران حطت ماي من بدايتها, اذا ايران ما ضلت قاتل لا ما في وزن, لن يستطيع احد ان يوازن.
1: سي جوزيف انت معروف بمواقفك الحاده, تندم احيانا على حده التعبير ولا كان لا. كل شيء بوقته حلو؟
0: لا كل شيء بوقته حلو, كل شيء عملته حلو.
1: في خطوط بالاعلام ما بتقطعها؟
0: ايه ما بقطعها.
1: مثل
0: ما بسب انا
1: بس بتقطع كم نكتة و...
0: نكتة لا بيمرقوا معي بس أنا مش أقصدهم يعني.
1: مين
0: بس أنا العلق معي مثلا مرة على الجزيرة بس ما ضربته بكبيت ماء, امتى ردت وقتلي على الكاميرا يعني. أنا ما مش أنه بضرب كبيت ماء كذا, أنا ظلمي منسجم مع نفسي هيك حالتي يعني. حتى هونيك بيقولوا لي يا ظلمي أنت بالجزيرة شو صار عليك, أنت بقطر عم يحكيك وين, صار يقولوا عم يدافع وكذا.
1: مين السياسة اللي خيب ظنك أكتر شيء؟
0: سياسة ما في سياسيين بالبلد. ما في سياسيين. ما في في مصلحجية.
1: طب مين السياسة اللي كنت ضده وطلع عنده رؤية؟
0: ما كنت ضده كنت أيده. الرئيس نجيب مئاتي رجل طلع عنده رؤية وبيعرف
1: يدير الأزمة
0: وبعدين بعلمك هون صار هونيك بيعرف يرضي الكل. بيعرف
1: كان مفروض هو يكون بهالمرحلة برأيك؟
0: والله إذا كان بيكون أضبط ما كنا وصلنا لهون. بس هلأ رئيس نواف سلام أنا أتمنى له يتوفى لأنه زلمة آدمي ما عم يسرق. رئيس نواف سلام ما عم يسرق, ما أخذ ليرة يعني له ولعائلته. ما زلمي أنا بشوف حالي برئيس حكومة.
1: في ناس عم تسرق اليوم؟
0: معلوم
1: مين؟
0: ما بعرفهم فيكتور قلت لك.
1: بعد ست أشهر لبنان بيكون باتفاق بحرب أو بانفجار داخلي برأيك؟
0: مشكل داخلي كبير. بعد ست أشهر من هلأ لست أشهر ما بتعمل أنت ببلش. إذا أصر فخامة الرئيس على هذا الاتفاق الإطار مع إسرائيل, لبنان مقدم على مشكل كبير بالبلد وانقسام عمودي يبدأ من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب إلى الشارع.
1: إذا بدك تقول جملة واحدة بدون مواربة, اليوم الخطر الأكبر هو إسرائيل, الحزب, إيران, أمريكا أو عجز الدولة اللبنانية؟
0: عجز الدولة اللبنانية. وبنصح يعني هذه الدولة ورئيس الجمهورية بالذات يغير مستشارين وعبكير لأنه خربوا له بيته.
1: شو الحال إلغاء الطائفية السياسية؟
0: لا إذا حدا بيحكي فيها هذا بدنا نبهدله. أنا ضده. شو إلغاء الطائفية السياسية
1: يعني؟ بس يعني مجلس ببلد طائفي
0: يعني أكيد. أنا هيك بدي. شو وبيكون في حزب مثل حزب التحرير, وبيكون في حزب مثل حزب الله, قد بيكون في كذا, بتجي بتلغيلي انا شو حكي هذا؟ اذا غبطت البطريرك مر بشارة بطرس الراعي كلية طوبة, هذا الانسان المحترم العائل يلي بيحكي بالشركة والمحبة, لك ما خصوا بالخلاف الحاصل حطوله رينجر محل راسه.
1: لك يعني بس هذا مين عملوا من جمهور الحزب؟
0: بلا ما امن عليهم سبيناهم وقلنا لهم كرامة مجد لبنان اعطي له بس من تحت سرمية بكركي من تحت حذاء.
1: يحق انتقاد الشيخ نعيم القاسم ولا يحق انتقاد

0: البطرك لانه الشيخ نعيم قاسم بيشتغل سياسي
1: ولو اكيد
0: ومسؤول حزبه, بينما البطرك هو بيعطي مواقف.
1: الشيخ نعيم قاسم قائد عسكري قائد حزب عمليات الاسرائيل,
0: يعني لازم يتحمل النقد.
1: بده يتحمل النقد اكيد, ما فيك تساعد بده تعمله رجل دين ساعات تقول هذا يعني
0: ما بتحطه بنفس الكفه.
1: لا لا لا لا, ما حدا بنفس الكفه,
0: ما انه بنفس الميزان.
1: ما حدا مثل بطرك المورني او اي مطرح شخص مسيحي موجود بطران او سيدنا الياس عودي او البطرك العيسى او البطرك اليازجي, هؤلاء ما بيحكوا الا بالمحبه. هذا نحن المسيحيين, هاي رسالتنا, نحن دين التسامح, نحن دين المحبه. شو بدك بغيرك؟ غيرك ارض حكي, نحن بنحكي المزبوط, ما عندنا شيء. نحن يا اخي نحن اليوم الاذاعه بتضيع, وهذا المخيم ال 75 نعرفه من يومتها خلص السلاح, خلصنا هون من السلاح وانتهينا لهلا. ما حدا بيحكي بمخيم ضبي طبعا الفلسطينية, لأنه ما في شفرة, لأنه مسيحيين فلسطينيين مهاجرين مسيحية. خلينا نحكيها صراحة, خي أنا ما يقولوا عني طائفة يقولوا, بس هاي الحقيقة عم بحكي, هاي الحقيقة. ما بيصير بقى نتخبى وراء أصبعنا, أصبع هذا أصبع وأنا متخبى وراء حقيقة واضحة مثل عين الشمس. واحد بيلعب مع التاني مسيحي مسلم, بحط أجلك رنجر محل صورة راس البطرك. ليه؟ شو بدك فيه بطرك المورني؟ شو عملوا المورني غلط للبنان؟ دلني انه عملوا بلد هني ودروز كانوا, بعدين عاد عملوا بلد وعملوا لبنان الكبير, جابوا جنوب وشمال والبقاع والعقوا فيه. شو عمل بطرك الحويق غلط؟
0: بس البطرك الراعي ما غلط بشي؟
1: شو غلط البطرك الراعي؟ إذا كل رئيس حزب,
0: ليش يقال انه الفاتيكان مش راضي عليه وعلى ادائه؟
1: بالعكس, بالعكس راضي كتير لكونه موجود.
0: ليش غيب بزيارة البابا من التحضيرات ومن وجوده الى جانب البابا؟
1: ما بده ما بده بقصر جمهوري,
0: مش القصر, القصر ما خصه بهذه التعيينات, مين بيمشي بسيارة موكب البابا.
1: انا عامل
0: يعني وجد غير مطران, وجد غير اشخاص موجودين.
1: لا البابا حاب يعطيها طابع لبناني اكثر منه ماروني,
0: بس كان موجود غير مطارين.
1: ما حدا يعني كان عيامين البابا الا البطرك الراعي.
0: لا مش مزبوط, بالسياره بالبابا موبيلي ما طلع البطرك.
1: كيف ما طلع بابا؟
0: ما طلع.
1: كيف ما طلع؟
0: ما طلع
1: من حريصه للفاتيكان لدير الصليب, لو ما كان طلع معه, كان معه بالسياره. ولا شو بك؟ كان معه قاعد ورا. أكيد هذا بابا يختلف تماما عن جون بول دو.
0: ليه؟
1: هو عائلته غير شيء, طبيعته غير شيء.
0: أفضل؟
1: والله هذا قديس وهو عايش. أنا كتير كتير بحبه, لقيه كتير يعني متواضع.
0: عم يشتغل سياسة؟
1: أكيد. ما في بطرك بابا, هو الدولة العميقة العالمية يعني. ما في بطرك بابا ما بيكون ضمن الدولة العميقة.
0: بس اليوم رئيس ترامب ما عم يلغي إذا بدك سياسيا دور الفاتيكان؟
1: ما قدر.
0: بس جرب.
1: ما قدر. ما بيقدر.
0: وين الفاتيكان؟
1: لحوالة رئيس ترامب وزير الخارجية روبيو وجي دي فانس نيبر رئيس ما دغري دغري اجوا على الفاتيكان وزبطوا الوضع.
0: بس اليوم وين الفاتيكان من كل شيء عم بيصير بهالملفات؟
1: عم يشتغل. أنا تواصل وبعرف شو عامل لك. كتير مهتمين بلبنان, كتير مهتمين.
0: بعرف انه لانه البابا كمان حب لبنان كتير.
1: لا حتى بسوريا مهتمين كتير, مسعيد سوريا جدا جدا جدا. المفادين من الفاتيكان عم يجوا على سوريا, كتير شخصيات مهمة وعم يلتقوا برئيس سوريا احمد الشرع.
0: فرنسا وين دورة من كل شيء عم بيصير؟
1: فرنسا لانه رئيس ماكرون داخل ضمن اليسار العالمي.
0: خلص دور فرنسا بلبنان؟
1: ضعيف لأنه أنا عم يحاولوا يرجع يفوتوا على فرنسا وعلى الشرق الأوسط وعيران. بس
0: أسلوب الرئيس ترامب كيف بتشوفه لما مثلا يطلع ينكت على الرئيس ماكرون, يفضح مكالمات سرية؟
1: هاي طريقته. هاي طريقته.
0: هالشي صحيح؟
1: لا مش صحيح. لا أنه ما بعرف, في أمور يعني في أمور ما لازم تحصل, في امور ما لازم تحصل لانه انت رئيس امريكا, يعني رئيس اعظم دوله. يعني انت يعني انا شفت اللي ازاي اكثر شيء للرئيس ترامب هو الملك شارلز.
0: شو بتقله؟ بتقله بدنا نروق؟
1: الملك شارلز لا، هاي فوائد هديك. لا، الملك شارلز بخطابه بالعشاء عمل خطاب، إذا أنا بتمنى عليك ترجع بس تراجعه وتشوفه، شوف قد شو في حنكي وزكى وكيف ردله جميل
0: لترامب. يعني أنت معجب بالملك شارلز؟
1: الملك شارلز كتير عظيم، إنسان عظيم، إنسان عظيم. إذا بتشوف مسيرته قد شو إنساني، قد شو أخلاقي، قد شو رجل عظيم. ملك شارلز
0: ما في ما روح معك هيك شيء فني. شو عم بتتابع فني؟ شكلك عم بتتابع هايفا.
1: لا بشوف هايفا، لا هايفا عسلمتها كلهم بتاع. لا فنيا ما بحضر شيء، ما بحضر فنيا. الأول هلا هلا أيام موندي، هلا أنا بدي شك
0: بدي شك عقولي عقولي هايفا. لمين بتقول تفه؟
1: ما قلت فه لحدا.
0: ما بتقول تفه لحدا؟
1: لا لا ما أنا ما بسب العالم، أنا ما بسبه، أنا بسبه بسبه بوجهه، بكتب تغريدة ضده، هذا ما بقول تفه. بس إنه أنا بدي ترضل شاكيرا ربحاني بس، بس ضل شاكيرا ربحاني. وبعدين لاحظ شغله مش سكسية هي بس مهضومة.
0: انت مع مين بالمونديال؟
1: شاكيرا.
0: شو مع شاكيرا؟
1: مع شاكيرا. وين بتروح شاكيرا؟ انا معها بالمونديال.
0: شاكك عم بتحضر غير شاكيرا وهيفا؟
1: لا والله لا، عم بحكيك صراحة لا، عمل لك منا سكسية هيفا.
0: بس ما شاكيرا انت مع مين؟ مع اي بلد بالمونديال؟ شو خاص شاكيرا؟
1: انا مع اللي بيلعب.
0: ما عم بتتابع فوتبول؟
1: بلا. كيف لك يعني؟
0: شكلك الماني وخسرت.
1: لا يا خي، لا الماني ولا روسي ولا صيني ولا امريكان ولا شيء ولا عربي. انا زلمه ماروني مسيحي لبناني عربي. هبه هو هلا باي فرق لعب انا ما بعرف بالفوتبول، بحضر بشوف اي بيلعب احسن. اوقات امبارح كنت مثلا مع في فريق سنغال من فتره، كنت معه يمكن خسر يمكن ربع، بس عم يلعبوا حلو، اللعب الحلو ما فيك بتقول مش حلو.
0: يعني بتزقف للشاطر؟
1: مش للشاطر، بزقف لل
0: انت الشاطر للناجح
1: يعني. ايه مش للنتيجه،
0: حتى بالسياسه مش للنتيجه بتزقف للقوي.
1: لا لا مش للقوي، عم زقف للذكي. انا ما بزقف لحدا، ما بزقف لحدا. زقفت بحياتي للشيخ بشير جميل،
0: وزقفت لميشال عون
1: غلط،
0: ومؤخرا زقفت شوي لجعجع.
1: ما بزقف له، لا انت لا مشان عون ما زقفت له. انا
0: زقفت له
1: دفعت لا دفعت عنه، انا دفعت عنه، وانا لن ولا انتمي الا اللي كنت الكتاب والقوات اللبنانيه. بحياتي ما فت على الطي الوطني الحر.
0: مش ضروري تاخذ بطاقه، بس كان انتمائك كثير كبير الرئيس عون وللعونيين وللتيار. كان يسترجع حدا يحكي قدام جوزيف ابو فاضل عن التيار وعن أكيد الرئيس أكيد عون وعن جبران باسيل؟ ما كان حدا يسترجع
1: جبران باسيل. لا ما كنتش دافع عنه، دافع
0: مش بس لا. ما كنت تهاجمه، ما كنت تهاجمه.
1: لا شو بدي فيه
0: جبران؟ ما كنت اليوم
1: حقيقه انه انا جبران ما عندي علاقه معه، قلت انا وياه لانه ميشيل عون استغنى عن تنازل عن صلاحياته بالقصر. ما في الا العميد فؤاد اشعر معه حق. نعم شو بك تعمل؟
0: أنا بدي سلم جبران لأنه تنازل عن صلاحياته ولا تنازل لأنه ما أعطاك كمان صلاحيات بفترته؟
1: ما بدي أنا، في شيء أهم من هيك. وقت بده يجي جنرال عون بهذا انفجار المرفأ، بده يزوروا أهالي الضحايا، بيقول لهم بعتوه بك تسألوني هول أسئلة وجيبكن هول أجوبة، أكثر من هيك ما في. هو أهالي ضحايا دافنين أولادهم طالعين لعندك يشكولك، وأنت عاملينك بي الكل. بطل ميشيل عون، لو بعده ميشيل عون ما كنت سألت. ما بقى فيه ميشيل عون اللي بتعرفه.
0: وصلنا لختام حلقتنا، انا بتشكر حضورك، بعرف انه دايما بتلبي دعوتي بكل مره
1: بدعي
0: كافيه، على امل انه يكون ما في شيء زعجك وقدرت تحكي عن كل المواضيع الحاليه.
1: لا في كتير بنحكي مواضيع بس بتعرف الوقت ما بيساعد اوقات
0: كتير. صح اكيد. انت كتر لقاءاتك وما تعتلهم.
1: الله
0: يخليك. معي معي مش مع غيري.
1: ما راح اكثرهم هون. طل انا من جامعه بحب طل، مثلا اذا بدي طل بالعشر ايام 15 يوم برا، ولكن عم يزعلوا مني ما عم طل على طول. بس ما حلو، شو بدي اطلع عيد حالي يعني؟ بتلاقي واحد يوم
0: بيصير يعيد نفس الحكي،
1: محلل كذا بيطلع بكره.
0: سالناك اسئله جديده؟
1: كله جديد.
0: اوكي.
1: بتلاقي واحد بيطلع بكره على التلفزيون، بقدر تلاقيه على التلفزيون عشية على موقع يعني. عمي شو
0: بيقبضوا؟
1: ما بعرف، ما سألتهم يعني.
0: شكرا لك، لقاءنا بيتجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة.
2: سبوت اون من صوت كل لبنان.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: من تراثنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم، عرض للأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما تم التوصل إليه هو إطار وليس اتفاقا، مشددا في خلال جلسة مع عدد من الصحفيين في قصر بابدا على أنه منفتح على أي بديل يحقق السلام وينهي الحروب. وقال: يلومني البعض على هذا الإطار، وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر بابدا ولا أبالي بأي اتفاق، ولكن هل أترك شعب يموت؟ وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟ وردا على من يطالب بإسقاط الاتفاق، أشار عون إلى أن الظروف اليوم مغايرة عن حقبة 17 من أيار، وعن الخوف من الانقسام يرد الرئيس عون بالقول: يخيط بغيرها المسلي، فالجيش متماسك وثابت، ولا أحد يراهن على انقسام الجيش، فهذه أحلام. الجيش لكل لبنانيين ويحفظ الأمن والاستقرار وسيبقى. وعن الزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال عون: ثمة زيارة، لكنني أنتظر السفير الأمريكي وسنبحث في كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن. الرئيس عون رفض الرد على الحملات وأشاد بدور الرئيس نبيه بري في منع الفتنة. رفض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم دولي أو إقليمي أو ساحة لتصفية الحسابات، بل هو رسالة للسلام. وفي عظات الأحد من الديمان قال الراعي: نرجو أن تثمر المساعي بين أمريكا ولبنان وإسرائيل وتقود إلى اتفاق يبعد شبح الحرب عن وطننا.
3: نرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى سلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن ويبعد شبح الحرب عن شعبنا. هذا الوطن كان وسيبقى مساحة للحرية وواحة للعيش المشترك ونموذجا للحوار بين الأديان والثقافات. لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى مساحة لتصفية الصراعات، بل يجب أن يبقى وطن الرسالة الذي يشهد للحرية ويحمل إلى الشرق رجاء العيش المشترك والحوار والسلام.
2: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن اتفاق الإطار منعدم الوجود، ولا قيمة ميثاقية أو دستورية أو قانونية له، ولا إمكانية لتطبيقه، مشيرا إلى أن وظيفة هذا الاتفاق هو تقديم لبنان ورقة لنتنياهو كي يساوم عليها في المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
4: بالنسبة إلينا هذا الاتفاق منعدم الوجود، لا قيمة دستورية له، ولن نمكن العدو الذي هو ولي هذا الاتفاق وصاحب هذا الاتفاق الأحادي الجانب، لن نمكن العدو من تطبيقه بأي شكل من الأشكال، ولن تتمكن هذه السلطة مهما قدمت من تبريرات واهية أن تفرض شيئا على شعبنا. نحن أهل الأرض ونحن أهل الجنوب ونحن أهل المقاومة، ولن يستطيع أحد أن يفرض شيئا علينا لا نقبل به، هذا محسوم بالنسبة إلينا. وكل ما يقال في هذا المجال لا يعدو كونه كلام سياسي إعلامي لن يقدم أو يؤخر في الإجراء العملي الذي يمكن أن تقوم به هذه السلطة. ما رح تقدر تعمل شيء، بالعكس هي فقدت ثقة غالبية اللبنانيين لأنها فرطت بالسيادة. نحن لا نأتمن هذه السلطة على مصيرنا وعلى مستقبلنا وعلى جنوبنا. قرانا وبلداتنا ليسوا حقلا للتجارب، ما حدا يجرب فينا ولا رح نقبل نكون تجربة لحدا.
2: في الضاحية الجنوبية لبيروت يسجل تحليق مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في الأجواء، أما جنوبا فقام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بتفجير في بلدة حديثة، وألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه أطراف بلدة عيتر الجبل قضاء بنت جبيل من دون تسجيل إصابات. هذا وسجل قصف مدفعي على أطراف بلدة دير سريان في القطاع الشرقي بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرش. هذا وكشفت هيئة البث الإسرائيلية تقارير عن تقدم في التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان، مع انخراط أمريكي مباشر في تنسيق العملية ووضع آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ونقل المسؤولية إلى الجيش اللبناني. في غضون ذلك أفادت قناة آي 24 نيوز العبرية بأن التقديرات الإسرائيلية الحالية تشير إلى وجود نحو 1200 مسلح جنوبي نهر الليطاني و1300 آخرين حتى نهر الزهراني. واتضحت هذه المعطيات للجيش الإسرائيلي خلال عمليات التمشيط والإخلاء المستمرة في المنطقة. وجه النائب فؤاد مخزومي كتابا إلى كل من وزير الداخلية أحمد الحجار، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان، حول الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات على الصخور المترامية تحت كورنيش المنارة. وطالب مخزومي بتكليف عناصر قوى الأمن الداخلي والحرس البلدي بتشديد الرقابة واتخاذ جميع التدابير القانونية بحق المخالفين، كما وإلزام شركة رامكو بال القيام بواجباتها التعاقدية كاملة وإزالة النفايات المتراكمة على الكورنيش فورا، بالإضافة إلى التنسيق لوضع آلية مستدامة تمنع تكرار هذه الممارسات وتحافظ على النظافة العامة في الكورنيش ومحيطه.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن طهران تستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتها القتالية ولا تضيع لحظة في سبيل ذلك، وقال سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو. يستمر غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده المرشد الراحل علي خامنئي في اليوم الثاني من مراسم التشييع التي تشهدها طهران. وتقام في طهران اليوم صلاة الجنازة على جثمان علي خامنئي بمشاركة حشود كبيرة ومسؤولين إيرانيين بارزين. أعلنت هيئة بحرية بريطانية عن بلاغ بشأن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوبي غرب مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى يوم أمس على مسلحين اثنين في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. اندلع حريق في جزء من جسر بروكلين في نيويورك نتيجة للألعاب النارية التي أطلقت خلال الاحتفال بعيد الاستقلال. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
6: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
7: انا لبنان تلقف
8: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
10: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
11: تقفز
10: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
11: تزقزق ما صبت شي.
10: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
11: أنا بحسها كوميدية،
10: لولو أكتر اجتماعية،
11: سياسية اجتماعية.
12: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: ضمن مباريات دور ال 16 بمونديال 2026، البرازيل بتواجه النرويج على استاد نيويورك بنيو جيرسي الليلة الساعة 11، والمكسيك وإنجلترا الساعة 3 الفجر على استاد مكسيكو سيتي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
2: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: لسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة برعشيت، بينما ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة حدث قضاء بنت جبيل. أعلنت بلدية الصور افتتاح الخيام البحرية وانطلاق فصل الصيف في المدينة. أفادت صحيفة معاريف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الترويج لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، مع طرح احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم القادة الثلاثة، وأن البيت الأبيض يعمل على ربط المحادثات مع نتنياهو بتحرك إقليمي أوسع يشمل لبنان وإيران، إضافة إلى ترتيبات محتملة على الحدود الشمالية. واعتبرت معاريف أن الاجتماع في حال انعقاده قد يشكل بالنسبة إلى نتنياهو إنجازا دبلوماسيا ورسالة تعكس تجدد التنسيق مع ترامب قبيل الانطلاق الرسمي لحملة انتخابات الكنيست. لاحظ الرئيس الأسبق ميشيل سليمان أن لبنان يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ما يبشر بصيف واعد وحركة اقتصادية نشطة، مضيفا أن مسؤولية الحفاظ على الاستقرار تقع على عاتق الجميع في الداخل. أكد الوزير السابق مصطفى بيرام خلال الحفل التكريمي لشهداء بلدة البيساري أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والصبر، معتبرا أن ما جرى خلال الأشهر الماضية أثبت فشل المسار الدبلوماسي في وقف الاعتداءات أو حماية السيادة اللبنانية. أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي أن السلام الحقيقي ليس مجرد غياب للحرب وحسب، بل هو حكم العدالة والإنسانية، هو جسر نحو الثقة والاحترام. ولفت إلى أن نهضة الأوطان لا تقوم على النزاعات والحروب والتطرف والاستزلام للخارج والتشبث بالمواقف والتشكيك والتحقير، بل على المحبة والتواضع والتعاون والصدق والاعتراف بالخطأ والتسامح. وقال عودي إن السلام لا يفرض بالقوة، إنما يغرس في النفوس بالتربية ويترسخ بالعدل والوعي والإرادة. اعتبر البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي من الديمان أنه لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات. استقبل النائب أبو فعور وفدا صناعيا بقاعيا، حيث أكد أن الصناعة هي الضمانة الحقيقية لصمود الاقتصاد، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني فكر اقتصادي جديد يضع الصناعة في صلب السياسات العامة.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: ها
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نفذ فوج حرس مدينة بيروت حملة ميدانية واسعة في منطقة صبرا، استهدفت إزالة مختلف أشكال التعديات على الأملاك العامة، وشملت إزالة البسطات والعربات المخالفة التي كانت تشغل الطريق العام بصورة غير قانونية وتعيق حركة المشاة والمركبات، ولا سيما على الطريق الممتد من أرض جلول باتجاه ساحة صبرا. وأكدت محافظة بيروت في المناسبة أنها لن تتهاون مع أي تعد على الأملاك العامة أو استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية أو مادية، مشددة على أن المخالفين سيلاحقون وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء. صرحت هيئة النزاهة العراقية عن وجود مشكلة مع بعض الدول بشأن استرداد متهمين، مشيرة إلى أن بغداد استعادت نسبة جيدة من الأموال في الخارج. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. الناشطة السياسية رولا تلج في كلام يوصل: تاريخياً نرفض اتفاقاً ثم نترحم عليه. من من السياسيين يقبض من إيران وكم؟ هل يحيي جملات الحركة الوطنية أم يستبدلها بالحركة الإيرانية؟ وتحويل الأموال إلى حزب الله لشراء السلاح وليس للأعمار. كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم عبر صوت كل لبنان.
5: اسأل أكثر.
6: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن الدول الساحلية المطلة على مضيق هرمز هي المسؤولة عن ضمان أمنه، وحذر من تداعيات وعواقب أي مغامرة أي تحرك عسكري في هذه المنطقة. يأتي هذا بعد تأكيد بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وإعلان باريس إعادة حاملة طائرتها من الشرق الأوسط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. فكيف سيتعاطى ترامب مع تشديد إيران على أن أمن مضيق هرمز هو محصور بمسؤولية الدول الساحلية المطلة عليه؟ ثم ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها طهران للعالم بعدم استخدام المضيق كورقة ضغط في المستقبل؟ برأيك هل تقبل واشنطن بعدم التدخل بمضيق هرمز في ظل تأكيد طهران أن مسؤولية ضمان أمنه منوطة بالدول المشاطئة؟ يجب على خيارين نعم أم لا في صفحتنا على موقع إكس وعبر موقعنا على شبكة الإنترنت. لحوالي اليوم معنا من طهران الإعلامي والخبير بالشأن الإيراني محمد غروي، وأيضا من باريس الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي. مرحبا بكما ضيف الكريمين على شاشة أرتي. أبدأ معك أستاذ محمد غروي، كيف يمكن التبرير للعالم بأن أمن مضيق هرمز منوط فقط بالدول المشاطئة، ولا علاقة للدول التي يمر بها، طبعا يمر عبر هذا المضيق النفط التي تستفيد من هذه الدول، يعني نفط كل العالم يمر عبر المضيق، وتريد إيران أن تحصر فقط أمن المضيق بهذه الدول المشاطئة، كيف يمكن تبرير ذلك؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. هذا من المنطقي بمكان أن تحاول الدول المشاطئة لمضيق هرمز هي أن تسيطر على أمنها، وهذا في كل العالم هذا هو الموجود، يعني خاصة بأن المضيق ليس مضيقا، على الأقل هكذا نعتبره نحن، ليس مضيقا دوليا وليس ممرا دوليا هذا المضيق، لأنه ضيق جدا. إيران وسلطنة عمان هي التي تسيطر عليهما، وهي التي لديها الحق الكامل للسيطرة أمنيا على هذا المضيق، هذا ما كنا نقوله دائما، وهذا ما وافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا هي نفسها وافقت بأن يكون أمن المضيق بيد المنطقة وبيد الذين يسيطرون عليها، يعني هنا إيران وسلطنة عمان، ولا علاقة للدول التي، يعني كل دول العالم تشتري النفط من هذه المنطقة، هل يجب على كل دول العالم أن تسيطر على هذه المنطقة؟ بطبيعة الحال ليس هذا منطقيا، ولا هذا موجود في قانون البحار وبلا شيء آخر. أعتقد بأن المضيق، لأنه مضيق يعنى به إيران وسلطنة عمان، هي التي تسيطر عليه أمنيا، وهذا حقها ومنطقنا.
6: لكن في هذا السياق، إذا ما وضعنا ما تحدث عنه الأستاذ محمد غروي في إطار السيادة الإقليمية على مياهها، لماذا ترفض الدول الغربية أستاذ هلال أن تعترف طهران بسيادتها على مياهها الإقليمية؟ يعني هل ترضى فرنسا أو ترضى دول أخرى أن تأتي طهران وتدير مضيقا بريطانيا أو مضيقا فرنسيا؟
7: تحية حضرتك سالم محمد والمشاهدين الكرام. بالتأكيد لا، لكن لو عدنا إلى قانون البحار، طبعا في مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي هو قانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعروفة والمختصرة بالUNCLOS UNCLOS. هذا القانون أجاز حرية الملاحة خصوصا في المضائق المائية، يعني المضائق المائية حول العالم يوجد أكثر من 30 مضيق مائي، وقسم من هذه المضائق يمر في داخل الدول مثل مضيق الدردنيل ومضيق البسفور الذي يدخل في تركيا. ليس لهذه الدول الحق في منع أي دولة أو ممارسة أي ضغوط أو أي ابتزاز أو أي بلطجة على السفن التي تمر في هذا في هذه المضائق، وهذه تسمى حرية الملاحة. في بعض المضائق المائية، وهي مضائق مثل قناة السويس، ومضائق تحتاج إلى خدمات وتحتاج إلى مصاريف، في بعض المضائق توجد هناك بعض المصاريف التي تمنع حول الخدمات، يعني حول الدليل.
6: لكن أنت ذكرت لي قبل قليل، يعني ذكرت لي مشكورا القانون الدولي، هل هذا القانون الدولي وقانون البحار وحتى قانون الملاحة يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تأتي وتتدخل عسكريا في منطقة ليس لها سيادة إقليمية في المياه، كما تحدث الأستاذ محمد غروي السيادة محصورة فقط بإيران من جهة وسلطنة عمان من جهة أخرى؟ يعني لماذا هذه المعايير المزدوجة؟
7: حسب علمي أن سلطنة عمان لم تدخل مع إيران في أي اتفاقية لحماية هذا المضيق وتركته مفتوحا، وإذا استمعنا إلى البيان الذي صدر من بريطانيا وفرنسا مع سلطنة عمان تجد أن سلطنة عمان تفهم وتعترف بالمقاييس الدولية وتفهم أن هذا الممر الحيوي لا يمكن، يعني هذه فتنة وإشعال حرب جديدة حول المضيق، لأن دول العالم سوف لن تتعرض أو لن تقبل بالتعرض إلى بلطجة إيران بأخذ رسومات والسيطرة على المضيق أمنيا. المضيق حتى قبل هذه الحرب وحتى العام الماضي كان مضيق مفتوح لجميع الدول، لماذا الآن؟ لماذا تريد الآن إيران السيطرة على هذا المضيق؟ إذن هي ورقة ابتزاز تريد من خلالها إيران أما تعبئة مشروعها النووي أو لفرض وجودها كشرطي في المنطقة تابع للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هذا يتم بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد فقط إسرائيل هي شرط المنطقة وهي الذراع الأمني للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تريد إيران أن تشارك إسرائيل هذا الضغط وهذه الضغوط على دول المنطقة.
6: طب هذه نقطة مهمة، دعني أقف عندها.
7: الدول الغنية جدا،
6: دعني أقف عند هذه النقطة. سيد محمد غروي، ما تحدث عنه الأستاذ هلال العبيدي يعني يجانب الصواب. إيران استخدمت هذا المضيق كما يقول سلاحا سياسيا لرفع العقوبات، استخدمته أثناء الحرب، استخدمته حتى في المفاوضات الحالية، بالتالي لم نعد نتحدث عن مضيق أو عن قانون بحار أو حتى قانون دولي. إيران تطبق كما يقول الأستاذ هلال العبيدي البلطجة في هذه المنطقة، وبالتالي لزاما على هذه الدول سواء باريس أو حتى لندن أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي وتحمي هذا المضيق. هذا المضيق ينقل النفط لكل العالم
5: بغض النظر عن القوانين، وأنا أريد أن أسلم جملة.
6: لكن أنت بدأت بالقوانين، قلت قانون البحار وقانون الملاحة وقلت لنا السيادة الإقليمية. إيران تعدت كل هذه القوانين كما يقول ضيفي، خرجت عن كل هذه القوانين واستخدمته كأداة للبلطجة.
5: أنا في البداية قلت بأن هذا الموضوع رأينا في إيران هذا هو، لكن لأنه استخدم كلمة بلطجة أريد أن أتحدث بلغته وكما يفكر وبمنطق الأمريكي. الأمريكي هو نفسه يعني هل دخل بحرب وقتل قادتنا وشعبنا وأطفالنا ومزق أجسادهم تحت أي قانون؟ بأي قانون؟ لماذا حينما نريد أن ندافع عن أنفسنا بالطرق السلمية والجغرافية يجب علينا أن نمارس القانون وأن نحترم القانون؟ لكن أمريكا حينما تسرق رئيس دولة بأكمله تسرقه بطريقة إرهابية، لا أحد يتحدث عن القانون. إما أن نتحدث عن قانون، تعالوا نتحدث عن قانون وقوانين. يجب على الولايات المتحدة أن تدفع كل الأمور التي تضررنا من جراء هذه الحرب التي مارستها خارج إطار القانون. إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتحدث بالقوانين، نحن أكثر من يفهم في القوانين الدولية، لكن الولايات المتحدة لا تتحدث معنا بالقوانين. مثلا الولايات المتحدة تمارس البلطجة منذ 47 عام، تحاصر شعب بأكمله في إيران، هذا عدا عن اليمن وفلسطين وغيرها، لكن أقول عن إيران 47 سنة. هل كانت كل هذه العقوبات ضمن القوانين الدولية أولا؟ ثانيا الولايات المتحدة تستخدم كل شيء في مقابل حربها على إيران. في كورونا لم يعطونا الدواء فقط لأننا نحن إيران وهم أمريكا، حوربنا حتى بالدواء. أطفالنا ماتوا وشيوخنا ماتوا من جراء هذا الحصار الأمريكي فقط في كورونا. طيب ما بعد ذلك؟ ألم يحاصرنا الأمريكي الآن في موانئنا؟ ألم يشن حربا علينا؟ ألم يقتل قادتنا؟ هذا كله ضمن الإطار القانون الدولي. لا تحدثني بالقوانين، أمريكا هذه نفسها لا تريد القوانين، تريد أن نحن نلتزم بالقوانين وهي تكون مطلقة اليدين ولديها الحرية الكافية لأن تفعل إرهابها على هذه المنطقة. هذا ما لا نتقبله.
6: لكن هناك نقطة مهمة، هناك نقطة مهمة. يقول ضيفي قبل الحرب لم يكن هناك رسوم ولم يكن حتى إدارة مضيق ولم تكن كل هذه الأمور موجودة، لماذا الآن إيران تريد أن تطبق هذا المبدأ أو هذا الوضع الجديد كما يقال؟ أليس هنا يعني أنت كيف يمكن أن تعرض كل أمن نفط العالم للخطر وتضعه في يد إيران؟ بإمكانها أن تغلق عليه متى تشاء وأن تفتحه متى تشاء، أليس يعني الدول الأخرى محقة في مخاوفها كما يقول ضيفي؟
5: أنا أعتقد بأن أنت قلتها، أن ما قبل الحرب، نعم ما قبل الحرب كان المضيق مفتوحا، وكنا نقول بأننا إذا ما شن الأمريكي حربا علينا سنغلق المضيق. يتحمل الأمريكي مسؤولية إغلاقنا للمضيق لأنه هو زعزع الأمن في هذه المنطقة وهو الذي بدأ هذه الحرب، وعليه أن يتكفل بكافة الأمور التي حصلت ما بعد الحرب. نحن ما قبل الحرب كان المضيق مفتوحا، إذن الأمريكي هو المسؤول عن الحالة التي حصلت، ونحن بطبيعة الحال نعسكر الجغرافيا لأن الأمريكي هو الذي بدأ هذه الحرب، وعلى كل الدول التي تلوم الجمهورية الإسلامية أن تلوم أمريكا التي عسكرت هذه المنطقة وبدأت هذه الحرب. لا يلومن أحد إيران لأن إيران في موضع دفاع، وليس أمامنا إلا أن نغلق المضيق ونأخذ حقوقنا.
6: دعني أخذ الرد.
5: أننا أغلقنا هذا المضيق لما دخل الأمريكي في مفاوضات معنا.
6: بالتالي أستاذ هلال العبيدي، الرسالة واضحة، ما بعد الحرب ليس كما قبل الحرب. إيران الآن محقة في مخاوفها، محقة فيما تقول. لا يمكن لإيران أن تتعرض لعدوان ولغارات ولحرب ويبقى هذا الوضع كما هو عليه، بالتالي يجب أن تؤمن نفسها، وهذه هي الورقة الوحيدة أمام إيران لكي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول ضيفي.
7: طبعا بداية دعني أوضح أنه إيران تستطيع تهديد حرية الملاحة في المضيق، ولكنها لا تستطيع غلق المضيق. تستطيع تهديد حرية الملاحة من خلال الطائرات المسيرة، من خلال الألغام البحرية، من خلال الزوارق السريعة، صحيح، لأن هذا المضيق هناك ممر مائي يمر في المياه الإقليمية لسلطنة عمان. إذن حتى إيران عندما تعتدي على هذا الممر الذي هو يتبع سلطنة عمان، هي تعتدي على حدود سلطنة عمان. من هنا جاء البيان الفرنسي البريطاني العماني. لذلك أعتقد أنه اليوم هذا الباب سيفتح باب تحالف دولي جديد بسبب مضيق هرمز. يعني إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي لم تدخل هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب البرنامج النووي والصاروخي وأيضا الأذرع التي والبلطة جلت مارسها إيران في المنطقة في لبنان، في العراق، وكانت في سوريا ثم طردت، من هنا بدأت هذه الحرب من تدخلات إيران في دول المنطقة. لذلك إذا كانت يعني إيران تستطيع أن تغلق المضيق فهي ستغلقه، ولكنها لا تستطيع. من هنا هناك تحالف دولي، وهذه الدول الأوروبية ستدخل في هذا التحالف الدولي تحت مسمى مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز. أنا أعتقد أنه اليوم الدول الأوروبية وبقية دول العالم اتخذوا عبرة في مجال الطاقة بأن هذا المضيق،
6: لكن يعني نعود مرة أخرى للفكرة الإيرانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا ومن لف لفيف هذه الدول تستخدم هذه الورقة لتبرير وجودها العسكري في المنطقة، يعني تحت غطاء ما بين قوسين حماية المضيق نأتي بكل التدخلات العسكرية ونحاصر إيران اقتصاديا. أليس يمكن أن يتحول هذا التحالف أو حتى التواجد العسكري إلى حصار اقتصادي إيراني في المستقبل، وبالتالي قطع الماء والهواء عن إيران؟
7: لا، هي ليست بهذه الطريقة أستاذ محمد، دعني أشرح.
6: يعني كيف لا، نحن شهدنا حصارا اقتصاديا أمريكيا.
7: إذا تسمح لي دقيقة، أولاً أنه هذا قانون دولي، هذه الدول ستأتي لتطبيق القانون الدولي.
6: يا دكتور، دعك من القانون الدولي. دكتور لو سمحت لي.
7: تحت بند الأمم المتحدة.
6: أستاذ هلال، عفوا. أستاذ هلال،
7: يجب أن يطبق.
6: أستاذ هلال،
7: إذا هذا القانون.
6: ضيفي قال لا فقط اسمح لي أنت. ضيفي قال القانون الدولي وقانون البحار وقانون الملاحة وضعته الولايات المتحدة الأمريكية في سلة المهملات، وإيران وضعته في المقابل في سلة المهملات. إذا أردت أن تتحدث عن القانون الدولي، ضيفي يتحدث عن القانون الدولي. الآن لا أحد يطبق القانون الدولي في المضيق، لا إيران ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية.
7: لا إيران تصدقه ولا الولايات المتحدة الأمريكية تصدقه، لكن أوروبا تصدقه، الأمم المتحدة تصدقه، سلطنة عمان تصدقه، بريطانيا وفرنسا تصدقه وتريد تطبيقه. لذلك أنا قلت أن هذا سيفتح باب تحالف دولي جديد تحت مظلة الأمم المتحدة وتحت الفصل السابق على إيران، وهذا ليس ببعيد. ثم أن إيران التي تدعي أنها حمامة سلام، هي ليست حمامة سلام يا أخي، هي من ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في غزو العراق مثلا، ولدي أكثر من تصريح لأكثر من مسؤول إيراني حول مساعدتهم سواء في غزو العراق.
6: سأعود إليك يا أستاذ محمد، سأعود إليك أستاذ محمد، سأعود إليك
7: سأعود إليك
6: بعد قليل، سأعود إليك. تفضل أستاذ هلال، أكمل الفكرة.
7: أستاذ محمد، أنا هذا الضيف يعني أرجو أن يسكت.
6: أستاذ هلال تفضل أكمل فكرتك.
8: في كل حلقة ما حافظ غير.
6: طيب يا أستاذ، يا أستاذ محمد هذا ليس لو سمحت، ليس لك الحق أن تعلق على ما يقوله، دعه يقول ما يقول وترد في وقت لاحق. تفضل أستاذ هلال أكمل الفكرة.
8: ما علاقة ما يقوله لهذه
6: إيران يا أستاذ محمد؟ دون ملاحظاتك ورد في وقت لاحق، يعني دعه يقول ما يقول. تفضل يا أستاذ هلال.
7: هذه إيران ليست حمام السلام، هي مرتكز زعزعت أمن واستقرار في المنطقة. هذه إيران كانت تمسك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ساعدتها في غزو أفغانستان وساعدتها في غزو العراق، ولدي أكثر من تصريح لمسؤولين إيرانيين من أحمد نجاتي إلى خاتمي إلى غيرهم، وهم يقولون أننا ساعدنا الأمريكان في غزو العراق. لماذا هم يعملون معنا هكذا؟ لذلك أعتقد أنه اليوم حان الوقت على إيران أن تدفع ثمن غباء قادتها واستحقاقات إقليمية لأنها عبثت بأمن المنطقة.
9: دعني أخذ الرد. أستاذ محمد غربي، ما رأيك بالفصل السابع الذي تحدث عنه ضيف؟
5: أستاذ الكريم، ما كانت تستطيع الدول أن تفعله مع إيران فهي فعلته منذ 47 سنة إلى الآن. يعني كل هذه الدول، يعني قبل أيام كان هناك آلية الزناد، هذه آلية الزناد من الذي استعملها؟ أليست هذه الدول الأوروبية؟ أليست الدول الأوروبية دخلنا معها في الاتفاق النووي وهي كانت طرفا في هذا الاتفاق النووي؟ خرج الأمريكي من الاتفاق النووي وصمتت هذه الدول وكانت هي مشاركة مع الولايات المتحدة في حربها على إيران. طيب ما الذي تستطيع أن تفعله هذه الدول الغربية مع إيران؟ أكثر من الذي فعله الأمريكي مع إيران. يعني لم يبقى للأمريكي إلا أن يستخدم القنبلة النووية مع إيران. كل الحروب التي كان يستطيع أن يفعلها الأمريكي مع إيران فعلها، وهي الحشود اليوم. هل رأيتم الحشود المليونية التي خرجت اليوم في إيران؟ وبعدنا لم نشيع التشييع بعد يومين سيرى العالم كله. يعني ترامب هو نفسه قبل قليل يقول أنا لم أكن أرى ولم أكن أعرف بأن هناك أناس يبكون الإمام الخامنئي في إيران، وأن الملايين سيخرجون إلى الداخل الإيراني في عملية تشييع الداخل الإيراني وتشييع الإمام الخامنئي. إذن الولايات المتحدة إذا ما أرادت أن تأتي بأساطيل دولية والتحالفات دولية سوف لن تحصد إلا الفشل الذي حصلته وحصدته في الحربين الماضيين.
9: لا لا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أيضا ورقة مهمة،
5: الجمهورية الإسلامية
9: لديها أيضا ورقة مهمة في الضغط على إيران، ورقة الأموال الإيرانية المجمدة، والتي الآن إيران تنخرط حتى في حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية للإفراج عنها. بالتالي أليس هذه ورقة يمكن أيضا أن تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وتضغط بها على إيران؟
5: يعني هذه الورقة كانت موجودة مع الولايات المتحدة منذ أن حررنا السفارة الأمريكية هنا في طهران. هذه الورقة كانت موجودة وهذه الأموال موجودة منذ سنوات، منذ عشرات السنوات لدى الولايات المتحدة الأمريكية. فلتبقيها الأمريكي. نحن بسنة واحدة رسوم على مضيق هرمز، هناك بعض الأمريكيين كتبوا بأن هناك 90 مليار دولار ستستحصل إيران من مضيق هرمز. خلي الأموال الإيرانية موجودة وسيأتي يوم ونأخذ هذه الأموال من الولايات المتحدة غصبا عنها، لكن لا يأتي الأمريكي أن يهددنا مرة أخرى بحروب وعقوبات من هنا وهناك. وهذه التهديدات باتت من الماضي، نحن أمام واقع جديد في هذه المنطقة. الواقع رسمه السلاح الموجود لدينا والشعب الإيراني الذي يخرج اليوم بالملايين إلى شوارع إيران. على الجميع أن يتقنوا اللعبة جيدا ويعرفوا مع من يحاربون. يحاربون شعبا وضع روحه على كفه لكي يقول كلمته ويقول لا للولايات المتحدة. اليوم في طهران الملايين يقولون الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، وهذا ما قلناه منذ سنوات وندفع ثمنه وندفع ضريبة هذا الكلام. لذلك بات من الماضي أن يأتي هذا الأمريكي ويقول لنا بأنكم عليكم أن تفعلوا كذا وأن تفعلوا كذا. حينما يحترم الأمريكي القانون الدولي نحترمه نحن، لكن حينما يريد فقط أن يفرض علينا القانون سندعس عليه في هذه المنطقة. وورقة مضيق هرمز هي خير دليل بأننا أسقطنا هيبة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة فقط في مضيق هرمز، ما بالك بباب المندب، ما بالك بالسيطرة على البحر المتوسط. لذلك الأوراق ما زالت لدينا وسوف نبقى نضغط على الولايات المتحدة وعلى حلفائها وعلى من يقف إلى جانبها، لأن كل هذه الدول الأوروبية منذ سنوات
9: وصلت الفكرة، وصلت
5: الولايات المتحدة وتظلمنا في العقوبات تلو العقوبات.
9: وصلت الفكرة. لو سمحت لي أستاذ محمد، لو سمحت لي أستاذ هلال، موضوع أن تأتي الآن الدول الأوروبية وتريد أن تساهم في إدارة المضيق، ألم يفت الأوان على ذلك؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية حتى في أثناء الحرب قالت لهذه الدول ابقي، يعني ابقوا بعيدا عن هذا المضيق كما قال ترامب. بالتالي الآن حتى أي دول أوروبي أليس يجب أن يكون بضوء أخضر أمريكي؟
7: أستاذ العزيز، أولا الدول الأوروبية موجودة في البحر الأحمر وهي تؤمن مضيق باب المندب. ثم لما يتكلم الضيف الإيراني عن مضيق باب المندب، ما علاقته بمضيق باب المندب؟ هذا المضيق يطبع لدول عربية ما علاقته ببحر الأحمر، يعني كيف لإيران أن تسيطر على مضيق باب المندب؟ يعني هنا تأتي هذه التدخلات الإيرانية المرفوضة من قبل ليس فقط دول الاتحاد الأوروبي بل حتى من قبل المنطقة، دول المنطقة. هل ستقبل مصر وهي تعيش على قناة السويس أن تسيطر إيران على مضيق باب المندب وأن تلعب بمقدرات الأمن في مضيق باب المندب؟ لذلك إيران تفتح عدة جبهات عربية أوروبية دولية، ليس فقط يعني إقليمية مع الإقليم. أصبح النظام هذا منبوذ، هذا النظام مهما من خرج
9: ما علاقة الدول الأوروبية بمضيق باب المندب؟
7: قتل الآلاف.
9: ما علاقة الدول الأوروبية بمضيق باب المندب يا دكتور يا أستاذ هلال؟ ما علاقة الدول الأوروبية بمضيق باب المندب أو بمضيق هرمز؟ يعني إذا أردنا أن نبقى في هذا المعيار الذي أنت حددته، ما علاقة إيران بمضيق باب المندب؟
5: أيوة،
9: ما علاقة الدول الأوروبية؟
7: هذه مضائق مائية تخضع للقانون الدولي وهي حرية الملاحة، هي تأميم حرية الملاحة.
9: يعني أستاذ محمد الآن يحاججك ويقول حتى تحت القانون الدولي، حتى تحت القانون الدولي إيران يمكنها بأن تقول مضيق باب المندب أنا موجودة بموجب القانون الدولي الذي أنت تتحدث عنه قبل قليل.
7: لا
9: محمد سأعود إليه، تفضل أستاذ هلال.
7: القانون الدولي أستاذ محمد، القانون الدولي يقول بحرية الملاحة. ماذا يعني حرية الملاحة؟ حرية الملاحة أنه لأي سفينة الحرية في العبور دون دفع رسوم ودون بلطجة ودون يعني تفتيش أمني ودون. لذلك ما تريده الدول الأوروبية هو تطبيق حرية الملاحة وليس السيطرة على هذه المضائق. هناك فرق يا أستاذ محمد، أتمنى أن يكون واضحا لديك وللمشاهد أن هذه الدول لا تريد هي أن تبتز وأن تأخذ رسوم وأن تسيطر على المضيق، هي تريد حرية الملاحة، فتح حرية الملاحة. ومن ثم أي تهديد يأتي من أي دولة فهي لديها الحق في الرد على هذه التهديدات، وهذا ما يفتح باب حرب جديدة حول مضيق هرمز، وما سيدفع إيران إلى ثمن أضعاف الثمن الذي دفعته بحماقتها بمحاولة امتلاك السلاح النووي والأذرع والصواريخ البالستية. هذه حماقة عليها إيران أن تعرف حجمها في المنطقة ولا تحاول أن تكون شرطي المنطقة الذي يسيطر ويبلطج على بقية الدول الغنية في الخليج العربي.
9: سأعود لك. إذن التدخل الأوروبي أو الأمريكي بهدف حماية هذه المضايق يا أستاذ محمد وليس لزعزعة حرية الملاحة وزعزعة تأمين الإمدادات النفطية أو حتى الاقتصادية في هذه المضايق كما يقول ضيفي الأستاذ هلال.
5: أستاذ الكريم، أولا حرية الملاحة وهذه القوانين هذه في أيام السلم، لكن حينما تدخل المنطقة في حرب هذه القوانين تسقط لأن المنطقة تدخل في حرب، هذا أولا. ثانيا حرية الملاحة أيضا نحن ممكن أن نحتج نقول بأن هل من حرية الملاحة ومن قانون الدولي أن تحاصر اليمن منذ 11 سنة إلى الآن؟ أيضا نحن أيضا نقول بأن هذه الدول أمريكا وبعض الدول الأخرى تحاصر اليمن ونحن نريد أن نفك الحصار. تحت أي قانون دولي يحاصرون اليمن منذ 11 سنة؟ الشعب في اليمن يموت جوعا، لماذا يحاصر؟ ضمن القانون الدولي أم لماذا؟ هذا كله حجج بالية. هذا القانون فقط وضعوه لكي نحن نحترمه وهم يفعلون ما يشاءون، وحينما نريد أن نتحدث يتحدث عن القانون الدولي. لا يوجد شيء قانون دولي من جهة واحدة ومن طرف واحد. حينما يحترم الأمريكي القانون الدولي نحترمه نحن. الأمريكي كان خلال الحرب يهدد الجمهورية الإسلامية بأن يضربنا بسلاح نووي. طيب هذا السلاح النووي تحت القانون الدولي؟ بأي قانون دولي؟ إسرائيل من ثم ما تفعله في هذه المنطقة، هي نتنياهو نفسه يتبجح ويقول نضرب 8 دول في هذه المنطقة تحت القانون الدولي ويمتلك سلاح نووي تحت القانون الدولي. أي قانون دولي؟ هذه البلطجة هو الأمريكي.

0: على هذه العقوبة.
1: يا أستاذ هلال، يا أستاذ هلال، يا أستاذ هلال،
0: واجبني أشفق،
1: يا أستاذ هلال،
0: أشفق على هذا العقوبة التي تريد تسيطر على المنطقة إقليميا، وهم لم يسيطروا على شارعهم، قتلوا الآلاف من المتظاهرين بدم بارد من شعوبهم، والآن يدعون أنهم يحررون أو يريدون أن يساعدوا شعوب دول المنطقة.
1: شكرا لكم إلى نتائج التصويت. هل تقبل واشنطن عدم التدخل بمضيق هرمز في ظل تأكيد طهران أن مسؤولية ضمان أمنه منوطة بالدول المشاطئة؟ 45% أجابوا نعم، 55% أجابوا لا. هذا هو التصويت عبر موقعنا الإلكتروني وهو متواصل، بإمكانكم أن تواصلوا التصويت. أشكر الضيفين من طهران الإعلامي والخبير بالشأن الإيراني محمد غروي، وأيضا من باريس الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: الوجهة الصيفية. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: بين الحروب العديدة حولنا في حرب يمكن ما منشوفها لكنها بتأثر على صحتنا. الجراثيم عم بتصير أقوى والمضادات الحيوية عم تفقد فعاليتها، فهل نحن جاهزين لمواجهة أي وباء أو جرثومة جديدة؟ مقاومة المضادات الحيوية موضوع كلينيك مع دكتور زاهي الحلو وروني الخوري، الثلاثة 10:30 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: كواليس أخبار ومشاهدات من مونديال 2026. أحد مشجعي جمهورية الكونغو الديمقراطية بقي واقف بلا حركة تقريبا طوال المباراة بوجه جامد تماما مثل الصنم بدون أي ردة فعل لا سلبي ولا إيجابي، فأطلقت عليه الجماهير لقب المشجع التمثال وتحول إلى ظاهرة طريفة على مواقع التواصل اللي شبهه بالروبو واللي اعتبره خالي من المشاعر واللي قال طيب شو أجي يعمل؟ في مشهد لا ينسى من أجواء مونديال 2026 خطفت جماهير سكوتلندا الأضواء، مش بس بالملعب، بالشوارع والساحات وين ما كان. وكانت سكوتلندا وضعت بمجموعة صعبة جدا، البرازيل، المغرب وخصم عنيد اسمه هايتي، والنتيجة خرجت سكوتلندا من اللعبة بفارق بسيط بالنقاط والأهداف، لكن ولا شيء بيأثر على معنويات الاسكتلنديين وفرحتهم بالمونديال. حتى علق البعض وقال نحن لا نفوز بكأس العالم لكننا نفوز بأفضل احتفال.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد الخامس من تموز 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن، سلام اللحام والمخرج محمد حمدان.

أسعدكم أوقاتا في هذه النشرة. لبنان عين على الداخل وعين على واشنطن والموعد المرتقب للقاء يجمع الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون. وسائل إعلام إسرائيلية تسارع إلى افتراض عقد لقاء ثلاثي يجمع ترامب عون ونتنياهو. الرئيس عون في آخر مواقفه أشاد بدور الرئيس بري في منع الفتنة وشدد على تماسك الجيش وأعلن أن ما تم التوصل إليه إطار وليس اتفاقا. العدوان على الجنوب لم يتوقف، الراعي من الديمان نرفض أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم. يعقوبيان لصوت كل لبنان التوصل إلى اتفاق إطار يتضمن بنودا قابلة للتطبيق على الأرض. وفي النشرة في اليوم الثاني لمراسم تشييع الخامنئي غياب المرشد مجتبى مستمر.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحباً. على الرغم من المواقف المتباينة في لبنان وعلى الرغم من حالة الرفض التي يعلنها الثنائي لاتفاق الإطار، إلا أن الحديث عن الاجتماعات في الولايات المتحدة الأمريكية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مستمر، وتتحضر بالتالي لجنة الميكانيزم لاجتماع جديد بانطلاقة مختلفة أقله وفق ما يعلن. وتتوزع أعمال لجنة الميكانيزم هذه المرة وفق ما هو متداول على محاور مختلفة وتولي اهتماما لقضايا متعددة، ولذلك فإن المشاركين في الجلسات المتتالية سيكونون متنوعين بين الدبلوماسيين والعسكريين. ولكن بانتظار برنامج عمل الميكانيزم نقل أن لبنان رحب بالتفاهم على عملها، في حين فهم أن بيروت ليس لديها بعد معلومات حول مشاركة ممثل لبناني في اللجنة المذكورة، مع الإشارة إلى أن هناك لجنة ثلاثية لبنانية أمريكية إسرائيلية منبثقة عن الاتفاق الإطاري ستتشكل لمتابعة التنفيذ، وأنها ستضم رئيس الميكانيزم الأمريكي وممثلين على الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وفق الاختصاصات والمواضيع التي ستطرح في حينه. في المقابل تترقب مختلف الأوساط الموعد الذي سيحدد لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا الأمر مرتبط ببروتوكول عودة السفير الأمريكي في لبنان إلى بيروت لتأكيد الموعد، والذي يبدو أنه سيكون في منتصف هذا الشهر. في المقابل سارعت الوسائل الإعلامية الإسرائيلية للإيحاء بأن اجتماعا سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في هذا الوقت أبقت آلات الاحتلال الإسرائيلية على أدائها العدواني تجاه الجنوب، فتوالت الغارات على عدد من البلدات، كما أعلن الاحتلال بأنه يسعى للحصول على موافقة أمريكية للبقاء في بلدة علي الطاهر متذرعا بوجود مواقع لحزب الله فيها. لبنانيا، وحتى الساعة لا يغيب موضوع العفو العام الذي يبدو أنه لم يصل بعد إلى التفاهم اللبناني العريض الذي ينضج أفكاره. وقال مصدر نيابي في هذا الخصوص أن الخلاف على قانون العفو كما هو معلوم هو الذي جعل الرئيس نبيه بري يؤجل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الشهر الماضي لإفساح المجال أمام التوافق على هذا القانون، البداية للتطورات في الجنوب.
4: تستمر الخروقات المعادية لأجواء الجنوب، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت يسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في الأجواء. وجنوبا قام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بتفجير في بلدة حديثة، وألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل قضاء بنت جبيل من دون تسجيل إصابات. كما استهدفت المدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة برع عشيت، بينما ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة حديثة.
3: هذا وسجل قصف مدفعي على أطراف بلدة دير سريان في القطاع الشرقي بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة. واليوم أعلنت بلدية صور افتتاح الخيام البحرية وانطلاق فصل الصيف في المدينة. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني عن تفكيك 4 قنابل غير منفجرة تعود لطائرات حربية في بلدات ميفدون، برعشيت، كفردونين وشقرة، داعيا المواطنين في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية للحذر وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
4: توازيا، كشفت هيئة البث الإسرائيلية تقارير عن تقدم في التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان، مع انخراط أمريكي مباشر في تنسيق العملية ووضع آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ونقل المسؤولية إلى الجيش اللبناني.
3: في غضون ذلك، أفادت قناة عبرية بأن التقديرات الإسرائيلية الحالية تشير إلى وجود نحو 1200 مسلح جنوب نهر الليطاني و1300 آخرين حتى نهر الزهراني. واتضحت هذه المعطيات للجيش الإسرائيلي خلال عمليات التمشيط والإخلاء المستمرة في المنطقة.
4: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما تم التوصل إليه هو إطار وليس اتفاقا، مشددا في خلال جلسة مع عدد من الصحفيين في قصر بعبدة على أنه منفتح على أي بديل يحقق السلام وينهي الحروب. وقال: يلومون البعض على هذا الإطار، وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر بعبدة ولا أبالي بأي اتفاق، ولكن هل أترك شعبي يموت؟ وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟ وردا على من يطالب بإسقاط الاتفاق، أشار عون إلى أن الظروف اليوم مغيرة عن حقبة 17 من أيار، وعن الخوف من الانقسام يرد الرئيس عون بالقول: يخيطوا بغيرها المسلي، فالجيش متماسك وثابت، ولا أحد يراهن على انقسام الجيش، فهذه أحلام. الجيش لكل اللبنانيين ويحفظ الأمن والاستقرار وسيبقى. وعن الزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس عون: ثمة زيارة، لكنني أنتظر السفير الأمريكي وسنفحث في كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن. الرئيس عون رفض الرد على الحملات وأشاد بدور الرئيس نبيه بري في منع الفتنة.
3: ولمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا إياه للاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. الرئيس عون، ولمناسبة الذكرى السنوية لإعلان استقلال الجزائر، أبرق إلى نظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد طابون مهنئا بالذكرى، مشددا على عمق العلاقات التي تربط بين لبنان والجزائر والحرص الثابت على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
4: واليوم أفادت صحيفة معاريف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الترويج لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، مع طرح احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم القادة الثلاثة، وأن البيت الأبيض يعمل على ربط المحادثات مع نتنياهو بتحرك إقليمي أوسع يشمل لبنان وإيران، إضافة إلى ترتيبات محتملة على الحدود الشمالية. واعتبرت معاريف أن الاجتماع في حال انعقاده قد يشكل بالنسبة إلى نتنياهو إنجازا دبلوماسيا ورسالة تعكس تجدد التنسيق مع ترامب قبيل الانطلاق الرسمي لحملة الانتخابات للكنيست.
3: وفي المواقف، لاحظ الرئيس الأسبق ميشيل سليمان أن لبنان يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوافدين عبر مطار رفيق الحرير الدولي، ما يبشر بصيف واعد وحركة اقتصادية نشطة، مضيفا إن مسؤولية الحفاظ على الاستقرار تقع على الجميع في الداخل.
4: رفض البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم دولي أو إقليمي أو ساحة لتصفية الحسابات، بل هو رسالة سلام. وفي عظة الأحد من الديمان قال الراعي: نرجو أن تثمر المساعي بين أمريكا ولبنان وإسرائيل وتقود إلى اتفاق يبعد شبح الحرب عن وطننا.
5: نرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى سلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن ويبعد شبح الحرب عن شعبنا. هذا الوطن كان وسيبقى مساحة للحرية وواحة للعيش المشترك ونموذجا للحوار بين الأديان والثقافات. لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى مساحة لتصفية الصراعات، بل يجب أن يبقى وطن الرسالة الذي يشهد للحرية ويحمل إلى الشرق رجاء العيش المشترك والحوار والسلام.
3: أكد المطران الياس عودي أن السلام الحقيقي ليس مجرد غياب للحرب وحسب، بل هو حكم العدالة والإنسانية، وهو جسر نحو الثقة والاحترام.
6: ومتى عم السلام ربوع الوطن أزهرت الحياة أملا وتعانقت الأيدي لبناء مستقبل تصبو إليه القلوب المخلصة ويليق بالأجيال القادمة، مستقبل ترفع فيه رايات المحبة وتصان فيه الكرامة، ويكون الوطن آمنا شامخا موحدا ومستقلا.
4: حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من لعبة جيش داخل الجيش أو إعطاء إسرائيل مصل أمني وسيادي، خاصة أنها خرجت من الحرب بوضع استراتيجي أضعف.
3: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن اتفاق الإطار منعدم الوجود، ولا قيمة ميثاقية أو دستورية أو قانونية له، ولا إمكانية لتطبيقه، وقال إنه يتضمن هدفا لإلغاء المقاومة، لأن ما تريده السلطة هو استخدام بقاء الاحتلال على أرضنا للضغط من أجل إلغاء المقاومة وفكرة وجودها.
7: بالنسبة إلينا هذا الاتفاق منعدم الوجود، لا قيمة دستورية له، ولن نمكن العدو الذي هو ولي هذا الاتفاق وصاحب هذا الاتفاق الأحادي الجانب، لن نمكن العدو من تطبيقه بأي شكل من الأشكال، ولن تتمكن هذه السلطة مهما قدمت من تبريرات واهية أن تفرض شيئا على شعبنا. نحن أهل الأرض ونحن أهل الجنوب ونحن أهل المقاومة، ولن يستطيع أحد أن يفرض شيئا علينا لا نقبل به، هذا محسوم بالنسبة إلينا. وكل ما يقال في هذا المجال لا يعدو كونه كلام سياسي إعلامي لن يقدم أو يؤخر في الإجراء العملي الذي يمكن أن تقوم به هذه السلطة، ما رح تقدر تعمل شيء. بالعكس، هي فقدت ثقة غالبية اللبنانيين لأنها فرطت بالسيادة. نحن لا نأتمن هذه السلطة على مصيرنا وعلى مستقبلنا وعلى جنوبنا. قرانا وبلداتنا ليسوا حقلا للتجارب، ما حدا يجرب فينا ولا رح نقبل نكون تجربة لحدا.
4: أكدت النائبة بولا يعقوبيان أن الأولوية هي التوصل إلى اتفاق إطار يتضمن بنودا قابلة للتطبيق على الأرض، وقالت إن السلام مع إسرائيل لا يجب أن يبقى من المحرمات. وفي حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، استغربت يعقوبيان كيف أن الحزب يشارك في حكومة يصفها بالخائنة، مكتفيا بخطاب موجه إلى جمهوره بدل الانسحاب منها.
8: وأنا من المؤيدين لهالتفاوض
9: المباشر.
8: أكيد كنت عم بدأ لكي نتفاوض مع إسرائيل، وكان من أول ناس اللي قلت السلام مع إسرائيل ما لازم يبقى تابوه، وكيف بدنا نخلي هيدا البلد يكون في استقرار وازدهار وأمن. ولذلك أطرح الحياد، أنت بتعمل حياد بلا ما تكون عامل سلم مع دول الجوار وحواليك، صعبة قصة بقاء الناس نازحة. هيدا شيء كتير خطير، هيدا تغيير ديموغرافي هندفع ثمنه ما بعرف لقد ايه. وهيدي الأحزاب البلا ضمير اللي بتشد عصب بس ما بتخلق مواطنة، إنه ما في عنا أوراق ضغط، ما عنا ليفرج. نحن عارفين إنه قوة الضغط الأهم اللي هي سلاح حزب الله، حزب الله حطتها عند إيران مش عند السلطة اللبنانية. لذلك راح المفاوض أكيد بوضع صعب. لبنان خسر هيدي الحرب، ما حدا يضحك على العالم، حزب الله خسر الحرب ولبنان خسر الحرب، لأنه اليوم وقت أنا وياك عايشين بهذه الأوضاع ما نحن رهائن بالآخر. أنا خوفي أنه نكون ما عملنا المصلحة اللبنانية قد ما لازم، وما طولنا بالنا لمطرح ناخد اتفاق.
3: أكد النائب وائل أبو فعور أن الصناعة هي الضمانة الحقيقية لصمود الاقتصاد، وأن المرحلة المقبلة تتطلب فكرا اقتصاديا جديدا يضع الصناعة في صلب السياسات العامة.
4: وجه النائب فؤاد مخزومي كتابا إلى كل من وزير الداخلية أحمد الحجار، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان، حول الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات على الصخور المترامية تحت كورنيش المرارة. وطالب مخزومي بتكليف عناصر قوى الأمن الداخلي والحرس البلدي بتجديد الرقابة واتخاذ جميع التدابير القانونية بحق المخالفين، كما وإلزام شركة رامكو بالقيام بواجباتها التعاقدية كاملة وإزالة النفايات المتراكمة على الكورنيش فورا، بالإضافة إلى التنسيق لوضع آليات مستدامة تمنع تكرار هذه الممارسات وتحافظ على النظافة العامة في الكورنيش ومحيطه.
3: واليوم نفذ فوج حرس مدينة بيروت حملة ميدانية واسعة في منطقة صبرا استهدفت إزالة مختلف أشكال التعديات على الأملاك العامة وإزالة البسطات والعربات المخالفة التي كانت تشغل الطريق العام بصورة غير قانونية وتعيق حركة المشاة والمركبات، ولا سيما على الطريق الممتد من أرض جلول باتجاه ساحة صبرا. وأكدت محافظة بيروت في المناسبة أنها لن تتهاون مع أي تعد على الأملاك العامة أو استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية أو مادية، مشددة على أن المخالفين سيلاحقون وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة المرعية.
4: احتفالا بعيد الاستقلال الأمريكي، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاشة كبيرة ترفع فيها العلم الأمريكي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
3: يستمر غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده المرشد الراحل علي خامنئي في اليوم الثاني من مراسم التشييع التي تشهدها طهران، وتقام صلاة الجنازة على جثمان علي خامنئي بمشاركة حشود كبيرة وأبرز المسؤولين الإيرانيين.
4: وفي اليوم الثاني لمراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته أقيمت الصلاة في مصلى الخميني في طهران، شارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي وقائد فيلق القدس في الحرس إسماعيل قآني، على أن يجوب جثمان خامنئي شوارع العاصمة بموكب جنائزي حاشد ينقل بعده إلى المركز ديني في مدينة قم، ومن إيران ينقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق على أن تكون المحطة الأخيرة في مدينة مشهد الإيرانية مسقط رأس خامنئي حيث سيوارى الثرى الخميس المقبل.
3: ومن طهران وعلى ضوء مشاركته في فعاليات مراسم تشييع خامنئي، شكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إيران على موقفها تجاه لبنان والمقاومة والطائفة الشيعية بشكل خاص، وقال إن صمود إيران في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني شكل مظلة حامية لدول المنطقة خاصة الدول العربية والإسلامية الأساسية، لأن سقوط إيران في هذه الحرب كان سيشكل غطاء للكيان الصهيوني لمواصلة هجومه وعدوانه على هذه الدول، لكن الصمود الإيراني منع ويمنع العدو من تحقيق أهدافه.
4: في الضاحية الجنوبية لبيروت ستقام مراسم مواكبة لتشييع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ينظمها حزب الله مساء الأربعاء.
3: واليوم أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن طهران تستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتها القتالية ولا تضيع لحظة في سبيل ذلك، وقال سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو.
4: أعلنت هيئة بحرية بريطانية عن بلاغ بشأن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين.
3: قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى يوم أمس على مسلحين اثنين في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.
4: صرحت هيئة النزاهة العراقية عن وجود مشكلة مع بعض الدول بشأن استرداد متهمين، مشيرة إلى أن بغداد استعادت نسبة جيدة من الأموال في الخارج.
3: أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت أكثر من ساعة بمبادرة من الجانب الأمريكي وبالتزامن مع ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ووصف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية المحادثة بأنها عملية وبناءة للغاية، وذكر أن الرئيسين تطرقا بالتفصيل إلى موضوع التسوية الأوكرانية خاصة في ضوء مشاركة ترامب المرتقبة في قمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري.
4: تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على كندا، كما تأهلت فرنسا بعد فوزها على الباراغواي، وتلتقي اليوم البرازيل مع النرويج والمكسيك مع انجلترا، فيما تواجه غدا البرتغال اسبانيا وبلجيكا الولايات المتحدة. أما الثلاثاء فيلتقي المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني، فيما تواجه سويسرا كولومبيا في آخر لقاءات الدور السادس عشر.
3: اندلع حريق في جزء من جسر بروكلين أو بروكلين في نيويورك نتيجة للألعاب النارية التي أطلقت خلال الاحتفال بعيد الاستقلال.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر، خاصة في المناطق الجنوبية.
3: وكان في النشرة لبنان عين على الداخل وعين على واشنطن والموعد المرتقب للقاء يجمع الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون. وسائل إعلام إسرائيلية تسارع إلى افتراض عقد لقاء ثلاثي يجمع ترامب وعون ونتنياهو. رئيس عون في آخر مواقفه أشد بدور الرئيس بري في منع الفتنة، وشدد على تماسك الجيش وعلى أن ما تم التوصل إليه هو إطارا وليس اتفاقا. العدوان على الجنوب لم يتوقف، الراعي من الدمان نرفض أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم. يعقوبيان لصوت كل لبنان التوصل إلى اتفاق إطار يتضمن بنودا قابلة للتطبيق على الأرض. وفي اليوم الثاني لمراسم تشييع الخامنئي غياب المرشد مستمع.
4: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبتشي
3: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
4: أنا بحسها كوميدية
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.
3: الأشرفية، قلب بيروت النابض وحكاية السبعة ليال. نحن اليوم بقلب العاصمة، بس قلب بيشبه الضيعة. نحن بالأشرفية، المنطقة اللي بتجمع بين فخامة القصور القديمة وحيوية الشوارع الضيقة. الأشرفية هي ساحة ساسين، وهي مرم خايل والجميزة، وهي العيال يلي حافظت على روح بيروت الراقية. اليوم رح نمشي بشارع مونو ونشوف درج الفن ونسمع حكاية منطقة واجهت كل شي وبقيت صامدة. يا ميت أهلا فيكن بالأشرفية. قصر سرسق بجماله وفخامته بخبرنا عن تاريخ بيروت الذهبي، ولما بتمشي بشوارع الجميزي بتشوف البيوت يلي فيها ثلاث قناطر اترممت لتبقى شاهدة على الذوق اللبناني. الأشرفية هي منطقة السبعة ليال، وكل تل فيها إلى حكاية، من السيوفي للشحروري والجعيتاوي وتلة مارمتر والناصرة، تلة السراسقة وساسين، وبتحس بالمنطقة بروح المقاومة الثقافية يلي بتخلي الفن والموسيقى دايما موجودين بالشوارع. أهل الأشرفية ناس مثقفين بيحبوا الفن ومرتبطين بحاراتهم بشكل كبير. التقينا بمدام لور ساكنة ببيتها التراثي من 50 سنة، خبرتنا كيف كانت المنطقة بساتين، كيف كانوا الجيران وبعضهم بيشربوا قهوة الصبح سوا. حكينا مع شباب مرم خايل يلي حولوا المحلات القديمة لمساحات إبداع. أهل الأشرفية ناس شيك وقلوبهم طيبة. هون بكل زاوية في ذكريات ما بتموت. الأكل بالأشرفية مزيج من الكرواسون الفرنسي على الصبح والصحن اليومي بالمطاعم التراثية. نادين خبرتنا عن المغربية والكبة البيروتية اللي بتنعمل بالبيت، وعن الحلويات اللي بتشتهر فيها المنطقة، والسفرة هون فيها ذوق وتقديم فني بيبهرك. الأشرفية مش بس منطقة جغرافية على الخريطة، الأشرفية هي روح بيروت اللي بتعمر حالة بحالة من تحت الركام بكبرياء. سوا شمينا ريحة البخور بكنيسة العتيقة، وسمعنا ضحكات الناس بقهاوي الجميزي، ووقفنا بوقار بساحة ساسين اللي بتختصر حكايات أبطال جيل ورا جيل. الليل بلش يلف الدراج التراثي القديم بالأشرفية ليحمي ذكريات الأوادم اللي بقيوا هون حراس للهوية. ومن تلة العز والياسمين، من بين قصور شارع سرسق وسوق الجعتاوي المشهور، منودعكن وشكرا للأشرفية وأهلها.

0: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
1: لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: حنين، رحلي بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,220,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,238,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,795,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: وأنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثالثة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير كبيرة في كونين جنوب لبنان، بالإضافة إلى عملية تمشيط في مجدل زون. اندلع حريق كبير بين منطقة الإنصار في بلدة حنوي حتى أطراف بلدتي الرمادي وقانا، وتعمل فرق الدفاع المدني منذ ساعات للسيطرة على الحريق، إلا أن سرعة الرياح تصعب المهمة. صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب من إسرائيل عدم التحرك ضد أنفاق حزب الله، وتابع: الحزب يبارك اتفاق إيران ويهاجم اتفاقنا. شدد النائب قاسم هاشم على أن الوحدة الوطنية هي أهم اتفاق لحماية الوطن وتحصينه، مذكرا بأن حضور مؤسسات الدولة ضروري في المناطق الجنوبية بعد عودة البعض من بنائها لتأمين الخدمات من أبنائها لتأمين الخدمات اليومية.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور سوريا على رأس وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتطورات الإقليمية مع الرئيس أحمد الشرع. شدد قائد بحرية الجيش الإيراني على أن المقاومة لم تعد محصورة في نطاق جغرافي، مضيفا أنه على العدو أن يعلم بأنه لا يواجه دولة واحدة. أعلنت منظمة أوبك أن السعودية، روسيا، العراق، الكويت، كازاخستان، الجزائر وعمان تعدل إنتاجها وتؤكد التزامها بالعمل على استقرار السوق. أعلنت الكرملين أن روسيا ستعمل على إنشاء منطقة أمنية أو عازلة مع أوكرانيا من أجل ضمان سلامة المواطنين الروس. الخبر الأخير: ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال في العثور على أحياء. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
2: منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.

0: قائد الجيش. قوة المؤسسة العسكرية هي إيمان العسكريين برسالتهم، والسلم الأهلي خط أحمر.
1: عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل اجتماع باليرزي، حضروا أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية وعدد من الضباط، خصص لعرض التطورات الراهنة بلبنان والمنطقة ومتابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية والتحديات المرتبطة بالمرحلة الحالية. استهل العماد هيكل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء المؤسسة العسكرية، وأكد أن تضحياتهم رح تبقى مصدر فخر واعتزاز للمؤسسة والوطن، وشدد على أن القيادة بتحترم الشهداء والجرحى وبتحفظ إرثهم، ولفت إلى أنه لمس خلال زياراته لعائلاتهم اعتزاز بتضحيات أبنائهم رغم الألم الكبير، وثقة راسخة بالجيش وإيمان بدوره الوطني. وتوجه العماد هيكل بتحية للعسكريين يلي عم بيواصلوا أداء واجباتهم بمختلف المناطق، لسيما بالجنوب رغم الأخطار والتحديات، وأكد أنه تفانيهم وانضباطهم بيجسدوا القيم الراسخة للمؤسسة العسكرية. وتناول الاجتماع المستجدات الأمنية والإقليمية وانعكاساتها على لبنان، وأكد أنه الحفاظ على الأمن والاستقرار بشكل أولوية وطنية ثابتة، وبيمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي، وأنه المؤسسة العسكرية رح تواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية لمنع أي تهديد للسلم الأهلي. فيما خص الحدود الشمالية والشرقية، أكد العماد هيكل أنه العلاقة جيدة مع السلطات السورية بظل التنسيق المستمر، وأنه الوحدات العسكرية المعنية بضبط الحدود عم بتنفذ مهماتها على أكمل وجه. وشدد العماد هيكل على أهمية الحفاظ على ثقة اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية وتعزيز وحدتها ومصداقيتها. وكان تفقد قائد الجيش الوحدات العملانية المنتشرة بمناطق النبطية، النبطية الفوقة، كفر رمان، شوكين، الزرارية ومحيط بلدة كفر تبنيت، واطلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات والتحديات يلي عم بتواجهها، وشدد على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين بالمناطق يلي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية. وتفقد أيضا إيادة قطاع جنوب الليطاني بسور وإيادة فوج التدخل الثاني بالزهراني. كما جال قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس أركان الدفاع الهولندي بختام زيارته للبنان يلي استمرت 3 أيام بجولة عملانية على مركز حدودي تابع لفوج الحدود البرية الثالث بجرود منطقة راشية، والتقوا الضباط والعسكريين وأشادوا بجهودهم المبذولة لأداء واجبهم رغم التحديات والظروف الصعبة.

0: نفذ الجيش وما زال مهماته بالمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي عبر تفكيك قنابل طيران غير منفجرة والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة ومعالجتها وإزالة الركام وفتح الطرقات. بهالإطار عم بتواصل وحدات مختصة من الجيش تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي زينة 1000 باوند و2000 باوند وتفجير ذخائر غير منفجرة بمختلف مناطق الجنوب. وبالسياق نفسه عمل الجيش على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية ببلدتي دبين وبلاط وأعاد فتح طريق مرج عيون دبين قبل السقي. وعملت وحدات أخرى من الجيش على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية بعدد من المناطق الجنوبية المتضررة.
1: مستمر الجيش بدفع ضريبة الدم دفاعاً عن لبنان، وبهالسياق نعيت قيادة الجيش مديرية التوجيه كل من العميد وسام صبرة والنقيب إلي الخوري والجندي حسين غزال يلي استشهدوا على طريق الخردلة كفر تبنيت، الجندي محمد سليمان الأحمد يلي استشهد بقعقعية الجسر بالنبطية، المجند الممدد خدماته عمر خضر يلي استشهد على طريق النبطية كفر تبنيت، المجند الممدد خدماته جميل نحال يلي استشهد على طريق كفر رمان النبطية، الرئيب أول علي إبراهيم يلي استشهد ببلد تولين مرج عيون، العريف سمير العبد يلي استشهد ببلدة القليلة بصور.
0: على صعيد المساعدات أقيم بالطبابة العسكرية حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات الإيطالية للجيش بتهدف لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وتوفير الرعاية الصحية الأساسية. كما أقيم بمحطة شارل حلو ببيروت حفل تسلم هبة عينية مقدمة من السلطات الهولندية للجيش عبر هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات ومخصصة لعائلات العسكريين النازحين. وضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني سيمك بالجيش والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية بلبنان تم توزيع معدات وتجهيزات طبية على عدد من المستشفيات الحكومية بمنطقة الشمال.
1: بمجال مختلف تم بمبنى قيادة الجيش باليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش والجامعة الأمريكية ببيروت AUB بتشمل التعاون بمجال تطوير التقنيات الزراعية.
0: على صعيد آخر شاركت القوات الجوية بإخماد حريق كبير بمنطقة الدكواني.

0: بس تصادف ذخيرة غير منفجرة أو أي جسم مشبوه، ما تلمسن، ابتعد عنن بهدوء، حذر الآخرين منن، وبلغ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على الرقم 05-956-143. تخريج دورة الأركان 40 ودورة الأركان باللغة الإنجليزية رقم 2.
1: اترأس رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودي ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل حفل تخريج دورة الأركان 40 ودورة الأركان باللغة الإنجليزية رقم 2 بكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان بالريحانية بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية وشخصيات دبلوماسية وعدد من الملحقين العسكريين، إضافة لعدد من الضباط وأهالي المتخرجين. كان أضيف بمنهاج دورة الأركان 39 العام الماضي 5 مواد جديدة بتتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بالعمليات العسكرية، واستمر تدريس السنة بدورة الأركان 40 بدليل واضح على المسار التصاعدي بتطوير المناهج ومواكبة التطور والحداثة. مدير الدورة العقيد الركن محمد عبد الرزاق بيشير لتفاصيل التطوير المعتمد.
2: الجديد على مستوى هالسنة كان اعتماد المحاضرات الالكتفز. الضابط المتدرب كان عنده الخيار انه يختار ما بين محاضرتين تسيران في الوقت نفسه.
1: اما باطار التطوير يلي اعتمد بمجال اساليب التعليم، فبيقول العقيد عبد الرزاق
2: مجموعات صغرى بالتدريب او سيمينارز، اللي هي عبارة عن تقسيم الصف بدورة الأركان إلى مجموعتين أو ثلاثة حسب كبر الصف، وبالتالي أصبح تدريس المواد التكتية كاملة ضمن أسلوب السيمينارز، وبالتالي كان في تفاعل أكثر ومشاركة أكثر من التلاميذ. أصبح الضابط المعلم هو عبارة عن مدير لحلقات النقاش.
1: بتحتل دورة الأركان أهمية كبيرة بحياة الضابط العسكرية، فخلال مراحل الدورة اللي بتمتد لحوالي سنة كاملة، المسار التصاعدي للضابط من المستوى التكتي للمستوى العملياتي ومن بعدها للمستوى استراتيجي بتسمح له يطور كتير مهاراته القيادية. طليع دورة الأركان 40 المقدم في راس يحيى بيأكد على هالنقطة.
3: في انعكاس كتير كبير لسيمة على شخصية الضابط بيتخرج من الأركان بمجالات عديدة، خصوصي بس عم نحكي على المهارات، سواء مهارة التواصل، مهارة التعاون مع الآخرين، مهارة التفكير النقدي وغيرها كتير من المهارات.
1: تبادل الخبرات بين كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان والكليات العالمية أمر أساسي وملحوظ سنوياً من خلال زيارات بتقوم فيها دورة الأركان لها الكليات. واستفادت دورة الأركان 40 من زيارة لفرنسا ومصر والأردن. وعلى الصعيد الأكاديمي أيضاً رح يحصل ضباط دورة الأركان على شهادة ماستر بالعلوم العسكرية من الجامعة اللبنانية من بعد ما ناقشوا بحوثهم بنهاية الدورة ودافعوا عنها أمام لجان مختصة. المصنف أول بالبحوث المقدم أنتوني كنعان بيشير للبحث يلي قدمه وناقشه.
4: موضوع البحث اللي اخترته هو موضوع الفجوة المالية بين الحاجة الإصلاحية والتحديات السياسية. هذا الموضوع كتير مهم لأنه في ترابط بين الاقتصاد والأمن والسياسة، بيعطينا نظرة شاملة للوضع اللي نحن فيه وبيأثر كتير على القرارات اللي ممكن اتخذها بالمستقبل.
1: وأيضا شهدت كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان وللمرة الثانية تخريج دورة الأركان باللغة الإنجليزية رقم 2. 3 ضباط من أوكرانيا، تركيا وأندونيسيا خاضوا تجربة دورة الأركان بلبنان بخطوة جعلت كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان بمصاف الكليات العسكرية العالمية. مدير دورة الأركان باللغة الإنجليزية العقيد الركن كلود بدر بيشرح أهمية هالموضوع.
5: تعكس مشاركة هؤلاء الضباط ثقة الدولية الممنوحة للجيش اللبناني بشكل عام والممنوحة لكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان بشكل خاص. هذا اعتراف بكفاءة مناهجها وبكفاءة مدربينا، وأكيد بيبرز دور الجيش اللبناني كمؤسسة تتمتع بالمصداقية على الصعيد الدولي.
1: أي شهادات بيحصلوا عليها ضباط دورة الأركان باللغة الإنجليزية؟ الجواب مع العقيد بدر.
5: شهادة ركن من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، شهادة ماستر بالعلوم العسكرية من الجامعة اللبنانية. أما الشهادة الثالثة اللي بياخدوها حصرا الضباط اللي عم بيتابعوا دورة الأركان باللغة الإنجليزية هي شهادة بياخدوها من جامعة AUST Diploma in Strategic and Security Analysis.
1: دورة الأركان بلبنان أعطت انطباع إيجابي جدا عند الضابط الإندونيسي وهو برتبة عقيد.
6: My overall impression is very positive.
0: انطباعي العام إيجابي جدا، فالمنهج الدراسي منظم بشكل ممتاز، وأساليب التدريس تشجع على التفكير النقدي والعمل الجماعي، لذلك يمكنني القول أن كل شيء تقريبا كان إيجابيا جدا.
6: Basically everything is very positive.
1: الرؤية واضحة أمام إيادة كلية فؤاد شهاب للإيادة والأركان، فهي بتوجيهات إيادة الجيش عم تنقل الكلية لمستوى عالمي، لأن بهالكلية يلي هي أعلى صرح تعليمي بالجيش بتم صناعة القادة العسكريين يلي بياخدوا القرارات العسكرية الهادفة لحماية الوطن لبنان.

0: بذكرى رحيله الأولى إطلاق كتاب معركتي الأخيرة للعميد الراحل سليم كلاس.
1: صدر عن دار النهار كتاب معركتي الأخيرة للعميد الركن الراحل سليم كلاس، وهالشي خلال حفل أقيم بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لرحيله. أوضح نجل العميد الراحل مارك كلاس أنه الكتاب منه بس مذكرات شخصية، إنما بشكل شهادة تاريخية بتوثق أحداث ومعارك ومحطات حساسة ومؤلمة من تاريخ لبنان الحديث. كتبها قائد عسكري واكب هالوقائع وكان شاهد مباشر على العديد منها. هالوقائع صارت بفترة ارتبط خلالها اسم العميد سليم كلاس بقيادة اللواء الثامن بالجيش اللبناني.
2: هيدا الكتاب ما حب انه يكون مجرد سرد لمذكرات شخصية، بل حب يوثق مرحلة واكبها، وهي كانت مرحلة أساسية ومصيرية طبعت تاريخ لبنان الحديث. بهيدا المرحلة ارتبط اسمه بالأخص بقيادة اللواء الثامن وبمعارك سوق الغرب اللي خاضها جيش اللبناني وسطر فيها بطولات تاريخية. اللي بيميز هيدا الكتاب انه عم تنسرد من شخص كان له موقع اساسي ومركز قيادي، قراراته اثرت على مجريات الاحداث. وهيدا الكتاب رح يكون تكريم لمسيرته ولمسيرة العناصر اللي خدموا معه ولشهداء الجيش اللبناني، وبنفس الوقت رح يكون رسالة لجيل جديد تيستخلص العبر من اللي قطعنا فيه.
1: بيتضمن الكتاب معلومات ووثائق تنشر للمرة الأولى، واختيار عنوانه معركتي الأخيرة ما كان اعتباطي، إنما عكس قناعة العميد سليم كلاس بأنه مسيرته العسكرية بأكملها كانت سلسلة من المعارك والتحديات والمخاطر. وشكل الكتاب أيضا تحية وفاء وتكريم لشهداء الجيش اللبناني يلي قاتلوا إلى جانبه وخاضوا معه مختلف المعارك دفاعا عن الوطن.

0: معرض مئوية الدستور اللبناني 100 عام أي جمهورية.
1: بإطار الاحتفال بمئوية الدستور اللبناني، نظمت جامعة الروح القدس الكاثوليك معرض بعنوان مئوية الدستور اللبناني 1926-2026 100 عام أي جمهورية، برعاية وزير الثقافة الدكتور غسان سلامي وحضوره بمكتبة الجامعة وبحضور عدد من النواب ورئيس الجامعة الأب جوزيف مكرزل وشخصيات سياسية وقضائية وأكاديمية وثقافية، إلى جانب حشد من المهتمين بالشأنين الدستوري والتاريخي. بيهدف المعرض لتسليط الضوء على المسار التاريخي يلي أسهم بتشكيل الهوية الدستورية للبنان، وضم مجموعة من الوثائق التاريخية والصور النادرة والخرائط والمطبوعات والأرشيفات يلي بتوثق نشأة الكيان اللبناني وتطور مؤسساته، وقدم للزوار رحلة توثيقية عبر محطات مفصلية من تاريخ لبنان السياسي والدستوري، بتبلش من البروتوكول عام 1861 ومرحلة المتصرفية، مروراً بإعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، وصولاً لإقرار الدستور اللبناني عام 1926. مسؤول الدراسات والأبحاث بمكتبة الجامعة الأستاذ كارلوس أبي يونس بيشير لأهمية هالمعرض ولأهمية العودة للدستور عند كل استحقاق.
2: الدستور مفروض أنه يجمعنا كلنا، والدستور وقت نحن منحترم مواده ومنكون مثل ما قال رئيس شهاب أنه دايماً منرجع للكتاب ومنرجع للدستور، أكيد كل المشاكل بتتزلل. أهم شيء أنه نكون نحن منحترم هالدستور، مثل ما عايش 100 سنة بيقدر يعيش 100 سنة تاني.
1: بدوره أكد وزير الثقافة الدكتور غسان سلامي أنه الأحداث الكبيرة ما بتمنع اللبنانيين من التأمل بالمحطات التأسيسية يلي صنعت دولتهم.
3: دستورنا عمره 100 سنة، ورغم الظروف الصعبة التي نمر فيها، هذا منه عذر أنه ما نرجع إليه، ندرس تاريخ ولادته وندرس كيفية تطبيقه.
1: وقبل افتتاح المعرض عقدت ندوة حوارية تناولت أبعاد التجربة الدستورية اللبنانية خلال القرن الماضي، شارك فيها على التوالي المؤرخين الدكتور أنطوان حكيم ونائل أبو شقرة ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي الدكتور غالب غانم ووزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس ووزير الدولة السابق إبراهيم شمس الدين.

وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبت شي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: انتي مليون جديد توني كيوان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الرابعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تواصل الطائرات المسيرة الإسرائيلية التحليق بشكل مكثف في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، إضافة إلى مناطق البقاع وجنوب لبنان، وتترافق طلعات المسيرات مع عمليات تمشيط وإطلاق قذائف صوتية باتجاه المواطنين، إلى جانب قصف متقطع استهدف دير السريان ومنطقة المنصوري. وتستمر الخروقات الإسرائيلية بوتيرة متقطعة، لكنها تثير حالة من الخوف بين السكان، خاصة في المناطق القريبة من المواقع التي تحتلها القوات الإسرائيلية، حيث تشهد البلدات والقرى الواقعة ضمن المناطق التي تحتلها إسرائيل عمليات تفجير لمنازل وبنى تحتية، كما حدث خلال الساعات والأيام الماضية. حذرت 6 منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. ووفق المنظمات التي من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فإن إجراء أجزاء من الاتفاق تبدو مصممة لمنع ضحايا الجرائم المشمولة بالقانون الدولي من السعي لتحقيق العدالة أمام المحافل الدولية، بينما تشكل أجزاء أخرى قبولا ضمنيا باستمرار التهجير القسري المفتوح للأجل لسكان مناطق واسعة في جنوب لبنان تحتلها القوات الإسرائيلية. أشار رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زمير من مرتفعات قلعة شقيف إلى أن منطقة قلعة شقيف تعد موقعا حاكما يقتص ببنى تحتية إرهابية. لقد أقام حزب الله بتمويل وتوجيه إيراني على مدى عقود منظومات وأنفاقا تحت الأرض في هذه المنطقة بهدف تهديد بلدات الشمال، حيث تسيطر قواتنا اليوم على المواقع الرئيسية فوق الأرض وكذلك على هذه المسارات والمنشآت تحت الأرض. وقال يجب على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله. وفي موازاة ذلك، سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. تمنى النائب علي المقداد على السلطة اللبنانية التراجع عن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، واصفا إياه باتفاق الذل والعار. استقبل رئيس بلدية العدوسي عبد المسيح الطيار وبدعوة من رئيس أساقفة سور المارونية المطران الشرب العبدالله ورعية مار يوسف العدوسي السفير البابوي باولو بورجيا ورئيس كاريتاس لبنان سمير غاوي للمشاركة في الذبيحة الإلهية على نية السلام في البلدة وفي لبنان. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات البرلمان في سوريا قرارا يقضي بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقا، وفي حين لم يوضح البيان سبب ذلك، علم بأن التأجيل يرتبط بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية. الخبر الأخير، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير خارجية الهند مستجدات المنطقة وأثرها على اقتصاد العالم، وأكد أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

0: ضمن مباريات دور ال 16 بمونديال 2026. البرازيل بتواجه النرويج على استاد نيويورك بنيو جيرسي الليله الساعه 11، والمكسيك وانجلترا الساعه 3 الفجر على استاد مكسيكو سيتي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3 و3 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعر أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: لبنان عين على الداخل وعين على واشنطن، موعد مرتقب للقاء يجمع الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون.
3: أهلا بكم راديو راما من صوت كل لبنان، مع محمد الحسن وإلان شديد خليفي، تنفيذ إليطا النصر.

0: العناوين.
1: نرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى سلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن.
2: ومتى عم السلام ربوع الوطن أزهرت الحياة أملاً وتعانقت الأيدي لبناء مستقبل تصل إليه القلوب المخلصة.
3: نحن لا نأتمن هذه السلطة على مصيرنا وعلى مستقبلنا وعلى جنوبنا. قرانا وبلداتنا ليسوا حقلا للتجارب.
4: كنت عم بدعي لكي نتفاوض مع إسرائيل، يمكن من أول ناس اللي قلت السلام مع إسرائيل ما لازم يبقى تابو، وكيف بدنا نخلي هذا البلد يكون في استقرار وازدهار وأمن. ولذلك أطرح الحياد، أنت بتعمل حياد بلا ما تكون عامل سلم مع دول الجوار وحواليك، صعبة.
5: في النشرة، وسائل إعلام إسرائيلية تسارع إلى افتراض عقد لقاء ثلاثي في واشنطن يجمع ترامب وعون ونتنياهو. الرئيس عون في آخر مواقفه أشاد بدور الرئيس بري في منع الفتنة، وشدد على تماسك الجيش وعلى أن ما تم التوصل إليه إطار وليس اتفاقا. العدوان على الجنوب لم يتوقف. في اليوم الثاني لمراسم تشييع الخامنئي، غياب المرشد مجتبى مستمر. وفي النشرة، ماكرون في دمشق غدا.
6: بالإضافة إلى الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: بانتظار التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، يبرز خبر استقبال دمشق العاصمة الفرنسية غدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة هي الأولى لهذا العهد السوري السياسي. في لبنان، وعلى الرغم من المواقف المتباينة وعلى الرغم من حالة الرفض التي يعلنها الثنائي لاتفاق الإطار، إلا أن الاجتماعات في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى واردة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وتتحضر بالتالي لجنة الميكانيزم للاجتماع الجديد بانطلاقة مختلفة أقله وفق ما يعلن. وتتوزع أعمال لجنة الميكانيزم وفق ما هو متداول على محاور مختلفة وتولي اهتمامات لقضايا متعددة، ولذلك فإن المشاركين في الاجتماعات سيكونون متنوعين بين دبلوماسيين وعسكريين. وبانتظار برنامج عمل الميكانيزم، نقل أن لبنان رحب بالتفاهم على عملها، في حين فهم أن بيروت ليس لديها معلومات حول مشاركة ممثل لبناني في اللجنة المذكورة، مع الإشارة إلى أن هناك لجنة ثلاثية لبنانية أمريكية إسرائيلية منبثقة عن الاتفاق الإطاري ستشكل لمتابعة التنفيذ، وتضم رئيس الميكانيزم الأمريكي وممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وفق الاختصاصات والمواضيع التي ستطرح في حينه. في المقابل تترقب مختلف الأوساط الموعد الذي سيحدد لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا الأمر مرتبط بروتوكوليا بعودة السفير الأمريكي في لبنان إلى بيروت لتأكيد الموعد والذي يبدو أنه سيكون منتصف هذا الشهر. في المقابل سارعت الوسائل الإعلامية الإسرائيلية للإيحاء بأن اجتماعا سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في هذا الوقت أبقت آلة الاحتلال على أدائها العدواني تجاه الجنوب، فتوالت الغارات على عدد من البلدات، كما أعلن الاحتلال بأنه يسعى للحصول على موافقة أمريكية للبقاء في بلدة علي الطاهر متذرعا بوجود مواقع لحزب الله في المنطقة. ومن هنا أي من أوضاع الجنوب نبدأ.
6: إذن تواصل الطائرات المسيرة الإسرائيلية التحليق بشكل مكثف في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية إضافة إلى مناطق البقاع وجنوب لبنان، وتترافق طلعات المسيرات مع عمليات تمشيط وإطلاق قذائف صوتية باتجاه المواطنين إلى جانب قصف متقطع استهدف دير سريان ومنطقة المنصوري. وتستمر الخروقات الإسرائيلية بوتيرة متقطعة لكنها تثير حالة من الخوف بين السكان خاصة في المناطق القريبة من المواقع التي تحتلها القوات الإسرائيلية، حيث تشهد البلدات والقرى الواقعة ضمن المناطق التي تحتلها إسرائيل عمليات تفجير لمنازل وبنى تحتية كما حدث خلال الساعات والأيام الماضية. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
0: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وتتواصل معها عمليات نسف وتفجير المنازل التي استأنفها العدو الإسرائيلي بشكل واسع يوم أمس. واليوم سجل سلسلة تفجيرات ضخمة في بلدات كونين وبيت يحون وحداثة في القطاع الأوسط، ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف طاول بلدتي بيت يحون وبرعشيت، حيث وصلت القذائف إلى محيط جبانة برعشيت التي تشيع اليوم أحد شهدائها. كما أسفر القصف المدفعي عن اندلاع حريق في خراج برعشيت، كذلك طاول القصف المدفعي وبشكل عنيف اليوم بلدة دير سريان في القطاع الشرقي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وإلى بلدة مجد الزون حيث حلقت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي وقامت بعملية تمشيط واسعة استهدفت البلدة وأطرافها لجهة بيوت السيات. كذلك ألقت اليوم طائرات درون إسرائيلية قنابل صوتية فوق حداثة وعيت الجبل. من جهة ثانية اندلعت حرائق كبيرة بين بلدات حنوي وقانا ورمادي في قضاء صور، وقد عملت فرق الإطفاء لساعات على إخماد النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد إلى مناطق مجاورة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: وبعد ظهر اليوم اندلع حريق كبير بين منطقة النصار في بلدة حنوي حتى أطراف بلدتي رمادي وقانا، وتعمل فرق الدفاع المدني منذ ساعات للسيطرة عليه، إلا أن سرعة الرياح تعيق المهمة.
6: إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني عن تفكيك 4 قنابل غير منفجرة تعود لطائرات حربية في بلدات ميفدون برعشيت كفردونين وشقرة، داعيا المواطنين في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية للحذر وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
5: توازيا كشفت هيئة البث الإسرائيلية تقارير عن تقدم في التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان، مع انخراط أمريكي مباشر في تنسيق العملية ووضع آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ونقل المسؤولية إلى الجيش اللبناني.
6: في غضون ذلك أفادت قناة I24 News العبرية بأن التقديرات الإسرائيلية الحالية تشير إلى وجود نحو 1200 مسلح جنوب نهر الليطاني و1300 آخرين حتى نهر الزهراني، واتضحت هذه المعطيات للجيش الإسرائيلي خلال عمليات التمشيط والإخلاء المستمرة في المنطقة.
5: واليوم أشار رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير من مرتفعات قلعة شقيف إلى أن منطقة قلعة شقيف تعد موقعا حاكما يكتظ ببنى تحتية إرهابية، فلقد أقام حزب الله تمويل وتوجيه وبتمويل وتوجيه إيراني على مدى عقود منظومات وأنفاق تحت الأرض في هذه المنطقة بهدف تهديد بلدات الشمال حيث تسيطر قواتنا اليوم، قال زامير. وتابع مشيرا إلى أنه يجب على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله، وفي موازاة ذلك سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو على هبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار.
6: وفي الغضون صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب من إسرائيل عدم التحرك ضد أنفاق حزب الله، وتابع: الحزب يبارك اتفاق إيران ويهاجم اتفاقنا.
5: حذرت 6 منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. ووفق المنظمات التي من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فإن أجزاء من الاتفاق تبدو مصممة لمنع ضحايا الجرائم المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية، بينما تشكل أجزاء أخرى قبولا ضمنيا باستمرار التهجير القسري المفتوح الأجل لسكان مناطق واسعة في جنوب لبنان تحتلها القوات الإسرائيلية.
6: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن ما تم التوصل إليه هو إطار وليس اتفاقا، مشددا في خلال جلسة مع عدد من الصحفيين في قصر بعبدة على أنه منفتح على أي بديل يحقق السلام وينهي الحروب. وقال: يلومني البعض على هذا الإطار، وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر بعبدة ولا أبالي بأي اتفاق، ولكن هل أترك شعبي يموت وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟ وردا على من يطالب بإسقاط الاتفاق، أشار عون إلى أن الظروف اليوم مغير عن حقبة 17 من أيار، وعن الخوف من الانقسام يرد الرئيس عون بالقول: يخيط بغير هالمسلي، فالجيش متماسك وثابت ولا أحد يراهن على انقسام الجيش، فهذه أحلام، الجيش لكل اللبنانيين ويحفظ الأمن والاستقرار وسيبقى. وعن الزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال عون: ثمة زيارة ولكنني أنتظر السفير الأمريكي وسنبحث في كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن. الرئيس عون رفض الرد على الحملات وأشاد بدور الرئيس نبيه بري في منع الفتنة.
5: ولمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه الرئيس عون برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا إياه الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه.
6: أيضا ولمناسبة الذكرى السنوية لإعلان استقلال الجزائر، أبرق رئيس الجمهورية إلى نظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون مهنئا بالذكرى ومشددا على عمق العلاقات التي تربط بين لبنان والجزائر والحرص الثابت على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
5: ومع الحديث عن احتمال عقد لقاء لبناني أمريكي في واشنطن، سارعت صحيفة معرف إلى القول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الترويج لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، مع طرح احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم القادة الثلاثة، وأن البيت الأبيض يعمل على ربط المحادثات مع نتنياهو بتحرك أقليمي أوسع يشمل لبنان وإيران، إضافة إلى ترتيبات محتملة على الحدود الشمالية. واعتبرت معرفة أن الاجتماع في حال انعقاده قد يشكل بالنسبة إلى نتنياهو إنجازا دبلوماسيا ورسالة تعكس تجدد التنسيق مع ترامب قبيل الانطلاق الرسمي لحملة انتخابات الكنيسة.
6: لاحظ الرئيس الأسبق ميشيل سليمان أن لبنان يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ما يبشر بصيف واعد وحركة اقتصادية نشطة، مضيفا أن مسؤولية الحفاظ على الاستقرار تقع على الجميع في الداخل.
5: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رفض أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي.
1: نرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى سلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن ويبعد شبح الحرب عن شعبنا. هذا الوطن كان وسيبقى مساحة للحرية وواحة للعيش المشترك ونموذجا للحوار بين الأديان والثقافات. لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى مساحة لتصفية الصراعات، بل يجب أن يبقى وطن الرسالة الذي يشهد للحرية ويحمل إلى الشرق رجاء العيش المشترك والحوار والسلام.
6: أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي أن السلام الحقيقي ليس مجرد غياب للحرب وحسب، بل هو حكم العدالة والإنسانية، هو جسر نحو الثقة والاحترام، وأن نهضة الأوطان لا تقوم على النزاعات والحروب والتطرف والاستزلام للخارج والتشبث بالمواقف والتشكيك والتحقير، بل على المحبة والتواضع والتعاون والصدق والاعتراف بالخطأ والتسامح.
2: ومتى عم السلام ربوع الوطن أزهرت الحياة أملا وتعانقت الأيدي لبناء مستقبل تصل إليه القلوب المخلصة ويليق بالأجيال القادمة، مستقبل ترفع فيه رايات المحبة وتصان فيه الكرامة، ويكون الوطن آمنا شامخاً موحداً ومستقلاً.
5: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان حذر من لعبة جيش داخل الجيش أو إعطاء إسرائيل مصل أمني وسيادي، خاصة أنها خرجت من الحرب بوضع استراتيجي أضعف.
6: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن اتفاق الإطار منعدم الوجود، ولا قيمة ميثاقية أو دستورية أو قانونية له، ولا إمكانية لتطبيقه، مشيرا إلى أن وظيفة هذا الاتفاق هو تقديم لبنان ورقة لنتنياهو كي يساوم عليها في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وقال إنه يتضمن هدفا لإلغاء المقاومة، لأن ما تريده السلطة هو استخدام بقاء الاحتلال على أرضنا للضغط من أجل إلغاء المقاومة وفكرة وجودها.
3: بالنسبة إلينا هذا الاتفاق منعدم الوجود، لا قيمة دستورية له، ولن نمكن العدو الذي هو ولي هذا الاتفاق وصاحب هذا الاتفاق الأحادي الجانب، لن نمكن العدو من تطبيقه بأي شكل من الأشكال، ولن تتمكن هذه السلطة مهما قدمت من تبريرات واهية أن تفرض شيئا على شعبنا. نحن أهل الأرض ونحن أهل الجنوب ونحن أهل المقاومة، ولن يستطيع أحد أن يفرض شيئا علينا لا نقبل به، هذا محسوم بالنسبة إلينا. وكل ما يقال في هذا المجال لا يعدو كونه كلام سياسي إعلامي لن يقدم أو يؤخر في الإجراء العملي الذي يمكن أن تقوم به هذه السلطة. ما رح تقدر تعمل شيء، بالعكس هي فقدت ثقة غالبية اللبنانيين لأنها فرطت بالسيادة. نحن لا نأتمن هذه السلطة على مصيرنا وعلى مستقبلنا وعلى جنوبنا. قرانا وبلداتنا ليسوا حقلا للتجارب، ما حدا يجرب فينا ولا رح نقبل نكون تجربة لحدا.
5: النائب قاسم هاشم شدد على أن الوحدة الوطنية هي أهم اتفاق لحماية الوطن والتحصينه، مذكرا بأن حضور مؤسسات الدولة ضروري في المناطق الجنوبية بعد عودة البعض من أبنائها لتأمين الخدمات اليومية.
6: النائبة بولا ياقوبيان أكدت أن الأولوية هي للتوصل إلى اتفاق إطار يتضمن بنودا قابلة للتطبيق على الأرض، وقالت إن السلام مع إسرائيل لا يجب أن يكون أو أن يبقى من المحرمات. وفي حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان استغربت ياقوبيان كيف أن الحزب يشارك في حكومة يصفها بالخائنة. وأنا من المؤيدين لهالتفاوض
10: المباشر،
4: أكيد كنت عم بدعي لكي نتفاوض مع إسرائيل، لكن من أول ناس اللي قلت السلام مع إسرائيل ما لازم يبقى تابوه، وكيف بدنا نخلي هيدا البلد يكون في استقرار وازدهار وأمن. ولذلك أطرح الحياد، أنت بتعمل حياد بلا ما تكون عامل سلام مع دول الجوار وحواليك، صعبة قصة بقاء الناس نازحة، هيدا شيء كتير خطير، هيدا تغيير ديموغرافي هندفع ثمنه ما بعرف لقديه، وهيدي الأحزاب البلا ضمير اللي بتشد عصب بس ما بتخلق مواطنة، إنه ما في عنا أوراق ضغط، ما عنا ليفرج. نحن عارفين انه قوة الضغط الاهم اللي هي سلاح حزب الله، حزب الله حطتها عند ايران مش عند السلطة اللبنانية، لذلك راح المفاوض اكيد بوضع صعب. لبنان خسر هذه الحرب، ما حدا يضحك على العالم، حزب الله خسر الحرب ولبنان خسر الحرب، لأنه اليوم وقت أنا وياك عايشين بهذه الأوضاع ما نحن رهائن بالآخر. أنا خوفي أنه نكون ما عملنا المصلحة اللبنانية قد ما لازم، وما طولنا بالنا لمطرح ناخد اتفاق.
5: وجه النائب فؤاد مخزومي كتابا إلى كل من وزير الداخلية أحمد الحجار، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان حول الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات على الصخور المترامية تحت كورنيش المنارة. وطالب مخزومي بتكليف عناصر قوى الأمن الداخلي والحرس البلدي بتشديد الرقابة واتخاذ جميع التدابير القانونية بحق المخالفين، كما وإلزام شركة رامكو بالقيام بواجباتها التعاقدية كاملة وإزالة النفايات المتراكمة على الكورنيش فورا، بالإضافة إلى التنسيق لوضع آلية مستدامة تمنع تكرار هذه الممارسات وتحافظ على النظافة العامة في الكورنيش ومحيطه.
6: يستمر غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده المرشد الراحل علي خامنئي في اليوم الثاني من مراسم التشييع التي تشهدها طهران. وتقام في طهران اليوم صلاة الجنازة على جثمان علي خامنئي بمشاركة حشود كبيرة وأبرز المسؤولين الإيرانيين.
5: ومن إيران ينقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق على أن تكون المحطة الأخيرة في مدينة مشهد الإيرانية مسقط رأس خامنئي، حيث سيوارى الثرى الخميس المقبل.
6: ومن طهران وعلى ضوء مشاركته في فعاليات مراسم تشييع خامنئي، شكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إيران على موقفها تجاه لبنان والمقاومة والطائفة الشيعية بشكل خاص، وقال إن صمود إيران في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني شكل مظلة حماية لدول المنطقة.
5: وفي الضاحية الجنوبية لبيروت سيقام أو ستقام مراسم مواكبة للتشييع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ينظمها حزب الله مساء الأربعاء.
6: المتحدث باسم الجيش الإيراني أشار إلى أن طهران تستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتها القتالية ولا تضيع لحظة في سبيل ذلك، وقال سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو.
5: أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور سوريا على رأس وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتطورات الإقليمية مع الرئيس أحمد الشرح.
6: توازيا، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات البرلمان في سوريا قرارا يقضي بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقا، في حين لم يوضح البيان سبب ذلك، وعلم بأن التأجيل يرتبط بزيارة الرئيس ماكرون إلى العاصمة السورية.
5: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت أكثر من ساعة بمبادرة من الجانب الأمريكي بالتزامن مع ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. ووصف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية المحادثة بأنها عملية وبناءة للغاية، وذكر أن الرئيسين تطرقا بالتفصيل إلى موضوع التسوية الأوكرانية، خاصة في ضوء مشاركة ترامب المرتقبة في قمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري.
6: وفي أخبار المونديال، تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزها على كندا، كما تأهلت فرنسا بعد فوزها على الباراغواي، وتلتقي اليوم البرازيل مع النرويج والمكسيك مع إنجلترا، فيما تواجه غدا البرتغال إسبانيا وبلجيكا الولايات المتحدة. أما الثلاثاء فيلتقي المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني.
5: ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال في العثور على أحياء.
6: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلقتنا اليوم العقل بين البحث عن الحقيقة والكبرياء. هناك فرق عميق بين إنسان يستعمل عقله ليبحث عن الحقيقة وإنسان يستعمل عقله ليثبت أنه ليس بحاجة إلى أحد. في الظاهر الاثنان يفكران، يناقشان، يحللان ويطرحان الأسئلة، لكن في العمق الدافع مختلف والغاية مختلفة والنتيجة مختلفة. فالعقل لا ينفصل عن التواضع، كما أن التفكير لا يصبح ناضجا لمجرد أن صاحبه يعرف كيف يجادل أو يبرر أو ينتصر في النقاش. السؤال الحقيقي ليس هل يستعمل الإنسان عقله، بل لماذا يستعمله، ومن يخدم هذا العقل؟ هل يخدم الحقيقة أم يخدم الأنا؟ العقل الذي يبحث عن الحقيقة هو عقل منفتح، لا يخاف السؤال ولا يخاف المراجعة ولا يعتبر الاعتراف بالخطأ إهانة. صاحبه يعرف أن الحقيقة أكبر منه وأن الطريق إليها يحتاج إلى إصغاء وصبر وتواضع وحوار. هذا الإنسان لا يتعامل مع المعرفة كأنها سلاح يضرب به الآخرين، بل كطريق يقترب به من النور. لذلك عندما يسمع رأيا مخالفا لا يرفضه فورا، بل يسأل هل يمكن أن يكون في كلام الآخر شيء صحيح؟ هل هناك زاوية لم أنتبه إليها؟ هل أنا أدافع عن الحقيقة فعلا أم عن صورتي أمام نفسي وأمام الناس؟ أما العقل الذي يريد أن يثبت أنه ليس بحاجة إلى أحد فهو عقل مغلق. ولو بدا ذكيا قد يكون صاحبه واسع الثقافة، سريع الجواب، قوي الحجة، لكنه في الحقيقة لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما يبحث عن حماية كبريائه. هو لا يسأل ليفهم، بل يسأل ليحرج، لا يناقش ليصل إلى معنى بل ينتصر، لا يستمع لأنه يريد أن يتعلم بل ينتظر دوره كي يرد. وهذا النوع من التفكير خطير، لأنه يلبس ثوب العقلانية بينما هو في العمق دفاع نفسي ضد الحاجة وضد الضعف وضد الاعتراف بأن الإنسان لا يكتمل وحده. من يستعمل عقله للبحث عن الحقيقة يقبل أن يكون تلميذا طوال حياته، لا يخجل من أن يقول لا أعرف، لا يخاف من أن يتعلم من شخص أصغر منه أو أبسط منه أو أقل شهرة منه، فهو يفهم أن الحقيقة لا تأتي دائما من المواقع العالية ولا من أصحاب السلطة ولا من الأشخاص الذين يملكون قدرة عظيمة. أحيانا تأتي الحقيقة من طفل، من فقير، من مريض، من إنسان جرح كثيرا فتعلم ما لم تعلمه الكتب. العقل المتواضع يعرف أن الله قد يكلمنا من خلال الآخرين وأن الإنسان الذي لا يصغي يخسر أكثر مما يظن. لهذا فإن أسمى استعمال للعقل ليس أن نثبت أننا لسنا بحاجة إلى أحد، بل أن نكتشف بتواضع أننا نحتاج إلى الحقيقة، إلى الله، إلى الآخر، إلى المحبة، إلى النعمة. فالإنسان لا يصبح صغيرا عندما يعترف بحاجته، بل عندما يكذب على نفسه ويدعي الاكتفاء. والحكمة تبدأ عندما يتوقف العقل عن خدمة الكبرياء ويصير خادما للحقيقة. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: ختام راديو راما تذكرون بالعناوين: لبنان عين على الداخل وعين على واشنطن وموعد مرتقب للقاء يجمع الرئيسين دونالد ترامب وعون. وسائل إعلام إسرائيلية تسارع لافتراض عقد لقاء ثلاثي يجمع ترامب وعون ونتنياهو. الرئيس عون في آخر مواقفه يشيد بدور رئيس بري في منع الفتنة ويشدد على تماسك الجيش. الراعي نرفض أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم. في اليوم الثاني مراسم تشييع الخامنئي غياب المرشد مجتبى مستمر، وماكرون في دمشق غدا. وبهذا نأتي إلى ختام راديو راما، إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم
3: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: عالم سبوتنيك
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
4: عالم سبوتنيك
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار والبداية بأبرز العناوين
8: الرئيس المصري يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية لتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات
7: أردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط وقطع الطريق على إسرائيل في عرقلتها جهود إنهاء الحرب
8: الجيش الإسرائيلي يستعد لتفعيل أوامر استدعاء الجنود بعد نهاية خدمتهم بالتوازي مع النقص الحاد في الجنود
7: بنك السودان المركزي يسحب 6 فئات من التداول لإعادة تنظيم الهيكل النقدي بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي
8: ورياضيا المنتخب المغربي يصل إلى دور 8 في كأس العالم ويلتقي فرنسا
7: إلى التفاصيل افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية الذي يحاكي أحدث مراكز السيطرة عالميا وقال السيسي عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح إن افتتاح المقر يأتي للتصدي للتحديات بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة
8: ويقع مقر القيادة الاستراتيجية على مساحة تقدر بنحو 22,000 فدان فيما تبلغ المساحة الإنشائية للمجمع نحو 4.7 مليون متر مربع ليصبح أحد أكبر المجمعات الدفاعية والإدارية في المنطقة وخلال كلمته وجه الرئيس المصري الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا على التعاون البناء والممتد الذي أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة في عدد من المشروعات التنموية الكبرى معتبرا أن محطة الضبعة النووية أحد أبرز مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من القاهرة ينضم إلينا اللواء أيمن عبد المحسن الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء وبعد التحية ما الأهمية الاستراتيجية لافتتاح مصر مقر القيادة الاستراتيجية في هذا التوقيت
9: أهلا وسهلا بحضرتك واسمح لي في البداية أن أؤكد على حاجة مهمة جدا على أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة ده يأتي في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكما أنا أشرت ونوهت قبل كده إن ده بيستهدف تحسين كفاءة وقيادة مؤسسات الدولة المصرية خاصة القوات المسلحة فجاء افتتاح مركز القيادة الاستراتيجي للدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتدشين مركز القيادة الاستراتيجي لخلق بيئة عمل مناسبة لاطلاع كافة عناصر القوات المسلحة بدورهم في حماية الوطن من كافة التهديدات المحتملة ويعد هذا المقر ده نموذج في في تطبيق حوكمة القطاع الحكومي وتحسين الأزمات التي تقدم للشعب المصري سواء العسكريين أو المدنيين. وقد نجحت القوات المسلحة في تجهيز مقر القيادة الاستراتيجي وتوفير التكنولوجيات المتطورة التي تسهم في متابعة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري. وعايز أقول إن هو بيهدف إلى توحيد ومركزة مؤسسات الدولة المصرية لدعم واتخاذ القرار وإدارة الأزمات باستخدام أحدث تقنيات الاتصال والتكنولوجيا. وعايز أقول إن من ضمن مكونات مركز القيادة الاستراتيجي هو مركز معلومات. ده مركز معلومات يعني أنا بطلق مركز معلومات سحابية تضم كافة المعلومات للدولة المصرية لمساعدة اتخاذ القرار لمواجهة أي أزمات. وإن هذا الصرح بيعكس إرادة الأمة المصرية التي لا تعرف المستحيل.
8: وما المهام الرئيسية التي يؤديها الأكتاجون داخل منظومة القوات المسلحة المصرية؟
9: طبعا الأكتاجون ده له دور محوري ومركزي في تحقيق التكامل لضمان أعلى مستوى من الجاهزية. ومن ضمن المهام هي التنبؤ بالإنذار المبكر واستشراف الأزمات وتحليل التحديات والتهديدات قبل وقوعها لتقليل الخسائر لأدنى حد لها. علاوة على ذلك هو توفير منظومة قيادة وسيطرة موحدة تتيح للإدارة العليا في الدولة المصرية متابعة كافة مؤشرات الدولة الحيوية والأمن القومي وذلك على مدار 24 ساعة. هذا إلى جانب أن تصميم مركز القيادة الاستراتيجي ده بيعكس الربط المباشر بين مؤسسات الدولة الحيوية كالقوات المسلحة والوزارات. وعلاوة على ذلك أنه يعني هناك تأمين كامل لشبكات المعلومات الوطنية ضد احتمالات أي هجمات إلكترونية قد تعطل هذا المقر الاستراتيجي للقوات المسلحة. يعني نقدر نقول أنه يمثل العقل المدير للأزمات وإدارة الطوارئ للدولة المصرية.
8: إذن كيف تسهم أنظمة القيادة والسيطرة الحديثة في رفع كفاءة إدارة العمليات العسكرية؟
9: أنا عايز أقول لحضرتك إن مركز القيادة الاستراتيجي بإمكانياته ده إحنا يعني ده بيغني عن نظرية الجزر المنعزلة. والتصميم العبقري لمركز القيادة الاستراتيجي فيما اللي هو الأكتاجون بالتصميم الشماني ويتوسط العدد 8 مباني التي يتواجد فيها الأفرع الرئيسية والإدارات الرئيسية للقوات المسلحة يتوسطهم 2 مبنى استراتيجي أيضا. ده بغرض التخطيط والتحكم. وفي نفس الوقت الشكل بتاع عدد 8 مباني ده يوحي بالترابط بين أجهزة الدولة والقوات المسلحة. وده عايز أقول لحضرتك هي الهدف هو دعم منظومة اتخاذ القرار وسرعته. لما يبقى فيه 8 مباني خارجية رئيسية بتشمل الأفرع والإدارات المختلفة للقوات المسلحة تحيط في منتصفها ب2 مبنى مركزي داخليين يجمع التصميم بهذه المهام يجمع طبعا التصميم الفرعوني والإسلامي والتكنولوجي. وعايز أقول إن ده بيعتمد على شبكة اتصالات مؤمنة وعالية السرية ولا ترتبط بالنت لحمايته من الهجمات السيبرانية. في هنا أنا عايز أقول لحضرتك إن أحد الدروس المستفادة مما مرت به الدولة المصرية منذ عام 2011 حتى عام 2014 وما بعدها من أزمات وتحديات كانت تؤثر بشكل كبير على قدرات الدولة وعلى الأمن القومي المصري. نجد أن كان هناك التفكير من القيادة السياسية والدولة المصرية أن يكون هناك مركز قيادة استراتيجي. مركز القيادة الاستراتيجي ده يربط ما بين أفرع وإدارات القوات المسلحة والوزارات السيادية المتواجدة في الدولة المصرية وذلك بهدف استشراف والتنبؤ والإنذار بالتحديات التي تؤثر على الأمن القومي المصري وتحليلها واتخاذ أو دعم سرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وهذا ما يحدث في الدول الكبرى. وعايز أقول لحضرتك أن يعتبر الأكتاجون أحد أكبر مراكز القيادة المتواجدة في العالم. وده أنا كرجل عسكري ورجل محلل استراتيجي بعتبره أنه يأتي في الترتيب الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبعد الصين وبعد روسيا الاتحادية. يأتي هذا الصرح الكبير لأنه طبعا وكما نعلم أنه على مساحة كبيرة جدا تصل إلى حوالي 22 ألف فدان، وذلك في قلب العاصمة الإدارية. هذا إلى جانب أن اختيار موقع العاصمة الإدارية ده أيضا لم يأتي من فراغ كما أشار السيد الرئيس، أنه يضم أن العاصمة الإدارية أصبحت مدينة متكاملة لا تقتصر فقط على الوزارات السيادية، ولا تقتصر أيضا على الكونجرس من مجلسيه النواب والشيوخ، وإنما ضمت إليها مركز القيادة الاستراتيجي، وذلك لتحقيق التكامل وأن يكون هناك نموذج، يعني أصبحت العاصمة الإدارية نموذج للجمهورية الجديدة.
8: سيادة اللواء، ما الرسائل التي يحملها افتتاح هذا المقر على المستويين الإقليمي والدولي؟
9: أنا طبعا الرسائل الذي يحملها ده طبعا جاءت فيه من خلال كلمة السيد الرئيس، أن هذا الصرح بيعكس كما أشرت لحضرتك يعكس إرادة الأمة المصرية التي لا تعرف المستحيل، وفي نفس الوقت ده تجسيد لركائز الدولة الحديثة. وعايز أقول لحضرتك أن الرسائل للخارج أن الدولة المصرية في ظل ما تواجهه من تحديات في دوائر الأمن القومي، سواء الدائرة المباشرة أو دائرة غير مباشرة، هذا المركز القيادة الاستراتيجي بيسهل عمل أجهزة الدولة المصرية لمواجهة التحديات التي تجابه الأمن القومي، سواء في دوائره المباشرة. يعني أنا عايز أقول الدائرة المباشرة بالنسبة للأمن القومي هي دول الجوار المباشر، دول الجوار المباشر على الحدود، سواء الحدود الغربية أو الحدود الجنوبية أو الحدود الشرقية الشمال الشرقي بالنسبة لمصر، كلها مهددة. وإلى جانب ذلك في دائرة الأمن الغير مباشر، دائرة الأمن الغير مباشر نجد أن دول الجوار المجاورة لدائرة الأمن المباشر زي لبنان، زي دول الخليج، وكما أشار السيد الرئيس من قبل أن الأمن القومي العربي والأمن القومي الإفريقي ده يعتبر امتداد للأمن القومي المصري.

0: تحكي إسرائيل بمحاولة تقويض الاتفاق بين واشنطن وطهران الذي توسطت فيه باكستان وقطر، ونددت تركيا بالعمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا.
1: وقال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز أشريف في إسطنبول إن بلاده تتابع محاولات الإدارة الإسرائيلية لتفجير الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ولفت إلى أنه لا يجب السماح للحكومة الإسرائيلية الحالية بإغراق المنطقة برائحة البارود والدماء مرة أخرى.
0: من إسطنبول ينضم إلينا دكتور يوسف كاتب أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. دكتور يوسف، ما دلالات تصريحات الرئيس أردوغان بشأن عدم السماح لإسرائيل بعرقلة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: بكل تأكيد بأن إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان ترى بأن الذي يهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة هي تصرفات إسرائيل العدوانية، خصوصا في ما تقوم به من عمليات عسكرية سواء كان في جنوب لبنان أو كان في مناطق أخرى، وبالتالي عدم الالتزام بشروط وقف إطلاق النار والاتفاقيات الموقعة خصوصا التي تمت بين إيران وبين أمريكا تدل على أن إسرائيل هي تحاول بعدة محاولات تقويض هذا الاتفاق، وتحاول أيضا أن تدفع بأمريكا للاستمرار في هذه الحرب، وهذا أصبح واضح للعيان. وبالتالي صرح الرئيس أردوغان عن قلقه ومخاوفه، وأن يجب على إسرائيل أن تكون داعمة للجهود التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار وإنجاح هذا الاتفاق. وبالتالي نعم، الرئيس أردوغان قام بشكل واضح وصريح توجيه اللوم بشكل مباشر، وأن إسرائيل هي مسؤولة عن ما يحدث من محاولات ربما تؤدي إلى انتهاكات أو ربما تؤدي إلى إفشال وقف إطلاق النار. وهذا التصريح يدل على حرص الرئيس وحرص تركيا أيضا على أن يكون هنالك استمرار لدعم جهود وقف إطلاق النار واستمرار المسار الدبلوماسي والمسار التفاوضي والحوار.
0: لكن أردوغان هنا طالب بدعم إقليمي لجهود إنهاء الصراع، من الذي يخاطبه الرئيس التركي في هذا الصدد دكتور يوسف؟
2: واضح تماما بأن الضغوطات أو النتائج التي خرجت من الاعتداء الأمريكي في الحرب على إيران، هذه النتائج كانت نتائجها كارثية ليس فقط على الدولتين وإنما أيضا على المنطقة والعالم أجمع، نتائجها سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة. وبالتالي لكي لا يتم استغلال أو تكرر الهجمات مرة أخرى، وواضح أن الاتفاق الذي تم هو اتفاق هش في وقت إطلاق النار، ما تزال هناك حرب كلامية تصعيدات خطابية. نعلم بأن الرئيس ترامب قال قبل يومين بأنه منح إيران مدة أسبوع ليرى ما ستؤول إليه الأمور، والانتكاسات ربما تتكرر مرة أخرى. وبالتالي الجهود الإقليمية التي تحدث عنها الرئيس أردوغان تدل على أن ليس فقط تركيا باكستان السعودية قطر حتى مصر، هذه الدول الآن أصبحت هي تشكل محورا أساسيا وتحالفا إقليميا، هي التي أدت بجهود الوساطة أن تصل إلى هذه النتائج وهي وقف إطلاق النار أو وقف الحرب. الآن هذه الجهود الإقليمية ترى بأنه يجب الاستمرار في الضغط على ألا تنتكس ولا يكون هنالك العودة مرة أخرى للوراء لأي عمل عسكري، والضغط إما بمنع إسرائيل من استمرار انتهاكاتها وتهديداتها في قصف أو عدم الانسحاب من جنوب لبنان كما صرحت عنه الإدارة الإسرائيلية أكثر من مرة، وأيضا أن لا يكون هنالك معاودة الأزمة مرة أخرى سواء عن طريق إغلاق مضيق هرمز أو عن طريق هجمات متبادلة ثنائية أمريكية إيرانية. وبالتالي هذه هي الجهود الإقليمية التي تحدث عنها الرئيس أردوغان، هي ليس فقط تركيا وإنما هي لدول سعت للوصول إلى تحقيق مكاسب، وهذا ما تم وأنهت الحرب، ولكن الاتفاق ما يزال هشا، ويجب أن تستمر هذه الجهود الإقليمية لألا تكون هنالك انتكاسات والعودة إلى الحرب مرة أخرى.
0: كيف تنظر تركيا إلى الاتفاق بين واشنطن وطهران من حيث المكان؟

0: المناسب التي تتوقعها منه برأيك؟
1: هذا الاتفاق هو اتفاق وإن كان هشان اتفاق تنفس به العالم أجمع الصعداء بأن الآن ربما يتم الحديث عن كيفية حل هذه الأزمة وكيفية تأكيد وتمكين هذا الاتفاق لكي يكون اتفاقا دائما وتستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق النتائج المرجوة. طبعا تركيا ترى بأن هذا الاتفاق هو بداية إيجابية مشجعة لواحد حل الأزمة التي كانت تتأول أن تصبح أزمة كارثية كبرى في الاقتصاد العالمي. نعلم بأن إغلاق مضيق هرمز كان ورقة ضغط قوية استخدمتها إيران ضد أمريكا. أمريكا بالتالي كانت أيضا حصارا مطبقا على فوق المضيق وأيضا على إيران. استهداف إيران لدول الخليج أيضا أمرا كان مرفوضا من قبل تركيا. واستهداف إسرائيل للبنان وسوريا ودول المنطقة أيضا كان أمرا مرفوضا. وبالتالي الآن تركيا ترى بأن ما تم التوصل إليه من اتفاق لإيقاف هذه الحرب يخدم الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي أولا، ثانيا يجنب العالم أجمع ما يسمى نتائج كارثية كبرى على الاقتصاد العالمي، ويدفع بجهود الوساطة لأن يكون هناك اتفاق دائم.
0: وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر إسرائيل في مسار هذا الاتفاق أو فرص استمراره في ضوء تحذير الرئيس التركي؟
1: يعني أذكر أصبح يعلم وتصريحات الرئيس أردوغان ترى تضع النقاط على الحروف بأن إسرائيل لا تريد أن يستمر هذا الاتفاق، وإسرائيل هي تحمل سياسة عدوانية في المنطقة، وربما أيضا لحسابات سياسية أخرى. إسرائيل وحكومة نتنياهو ترى أن استمرار الحرب تخدم مصلحته في استمراره في هذه الحكومة، حيث أنه يعلم، نتكلم هنا عن نتنياهو، بأن عندما يتم تمكين وإيقاف الحرب ربما في أي انتخابات مبكرة في إسرائيل سيخسر نتنياهو موقعه كرئيس وزراء، وبالتالي هو دائما يقوم بإشعال أزمات وافتعالها ودفع نحو تصعيد عسكري وحروب هنا وهناك. وتركيا لذلك والرئيس أردوغان حذر من أن إسرائيل يجب أن لا تدفع المنطقة إلى ما يسمى التصعيد العسكري الخطير، وهذا ما يفهم من هذا الخطاب. وإسرائيل هي الآن ما تزال تسعى، أنا برأيي أنها تريد أن تشعل الأزمات أو ربما تفشل الجهود المبذولة لتعود إلى العمليات العسكرية وتضع أمريكا في الواجهة، وأيضا ربما من خلال خروقاتها لوقف إطلاق النار وعدم انسحابها من جنوب لبنان. وتارة نرى أن هنالك قصفا جويا أو ربما هنالك عمليات عسكرية محدودة، والاتفاق ينص على أن لبنان جزء أساسي من هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار. إذن إسرائيل تسعى لتقويض هذا الاتفاق، ويجب التحذير من ما تقوم به إسرائيل.
0: أخيرا دكتور يوسف كاتب أغلو، كيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على العلاقات التركية مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟
1: هناك نستطيع بكل صراحة أن نقول بأن العلاقات التركية الأمريكية هي علاقات مبنية على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، خصوصا بأن هنالك أيضا احترام متبادل بين الرئيسين كل من ترامب وأردوغان. مرات عدة وصف الرئيس ترامب الرئيس أردوغان بأنه رجل قوي جدا وشجاع وأنه يحترمه وأن تركيا دولة قوية في الناتو. نجد أن هنالك ترامب يحاول قدر الإمكان ألا يكون هنالك ما يجعله أن يستفز الرئيس أردوغان أو أن يخسر هذه العلاقة الإيجابية. هذا أولا. ثانيا بالمقابل أيضا تركيا تمارس بسياسة ودبلوماسية وذكاء استخدام الورقة الأمريكية لتضغط بها على إسرائيل. رأينا ذلك في موضوع غزة والاتفاق الذي تم توقيعه في شرم الشيخ، كذلك الآن في الحرب على إيران عندما صرح رئيس أردوغان ما مخاطبا أمريكا بأن تركيا ترفض تماما أن تكون هنالك حرب على حدودها، وتمسكت بموقفها الداعي إلى الدبلوماسية والحوار السياسي. كذلك موقف تركيا واضح من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كانت دائما مع أنها عضو في الناتو كانت تركيا ترفض استمرار هذه الحرب وأنها تدعم جهود الوساطة الدبلوماسية لإيقافها، ولم تلتزم ولم ترضى أن يكون هنالك تنفيذ لأي عقوبات من قبل أوروبا أو دول الناتو على روسيا. لذلك الآن العلاقات التركية الأمريكية هي الآن نستطيع أن نقول تضغط بقوة على المصالح الأمريكية الإسرائيلية، وواضح تماما بأن هنالك خصوصا سياسة ترامب أنها لا تتماشى بالمطلق مع سياسة أمريكا، ما تريده إسرائيل من أمريكا، وأيضا تحديدا ترامب عندما صرح وقال بأن السيد أردوغان لا يحب إسرائيل وأنا لا أضغط عليه ولا أحترم رأيه. إذن هذه سياسة المصالح والمنافع، ولكن تركيا في النهاية في المجمل ترى بأن الاتفاقات التي توقع يجب أن تكون ملزمة ولا يكون هنالك سعي لإفشالها، خصوصا ضمن التصعيدات الإسرائيلية المستمرة.
2: يستهدف الجيش الإسرائيلي تمديد الخدمة النظامية للجنود المسرحين لمدة شهرين إضافيين من خلال الأمر رقم 8 في خطوة تهدف إلى التعامل مع المهام القتالية. ويبدأ الجيش الإسرائيلي في تفعيل أوامر الاستدعاء لكل جندي يتم تسريحه حال فشل الكنيست في تمديد الخدمة النظامية عبر قانون أو أمر مؤقت على خلفية النقص الحاد في الجنود.
0: التكاليف الباهظة لكل جندي احتياط ستكلف الحكومة الكثير من المال بما يعادل 3 أضعاف لكل جندي، مما يؤدي إلى تمديد الخدمة النظامية شهرين 2. وفي يناير المقبل تتقلص الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي إلى 30 شهرا، مما سيتسبب بنقص في القوى العاملة، الأمر الذي يؤثر على القوى العاملة في الجيش وكافة الأنشطة. من طوباس ينضم إلينا محمد أبو علان الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ محمد، ما الأسباب الحقيقية وراء لجوء الجيش الإسرائيلي إلى تفعيل ما يسمى الأمر رقم 8 بحق الجنود فور تسريحهم؟
3: يعني في هذا الموضوع هناك عدة عوامل تدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا الموضوع. العامل الأول أن هناك نقص قرابة 15,000 جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منهم حوالي 7 إلى 8 جنود 8,000 جندي هم وحدات قتالية، نتيجة هناك أعداد كبيرة من المصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منهم صدوا في الحروب إما بجروح خطرة وإما بإصابات بعوامل نفسية لا يتم استدعائه مرة أخرى. كذلك الأغمر هناك عدد كبير من القتلى. كذلك الأمر عدم خدمة اليهود المتدينين، اليهود المتدينين يرفضون الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي هذه العوامل المجتمعة استمرار الحرب والإصابات ورفض اليهود المتدينين للخدمة أدى إلى نقص كبير في عدد الجنود، مما زاد العبء على جنود الاحتياط ويستدعون أكثر من مرة في العام الواحد.
0: هل يعكس هذا القرار حجم أزمة النقص في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي؟
3: يعني أزمة القوى البشرية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي هي نتيجة مجموعة العوامل اللي تحدثنا عنها، والأهم من ذلك أنه لا يوجد بوادر لحل هذه الأزمة. يعني حتى الآن حتى المستوى الرسمي المستوى السياسي الإسرائيلي والكنيست يرفضون إقرار فرض الخدمة الإجبارية على طلاب المدارس الدينية، بل يعملون على سن قوانين لزيادة تهربهم من الخدمة العسكرية. فبالتالي أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي ذاهب نحو المزيد من التفاقم ومزيد من الأزمات ومزيد من العبء، والأوامر رقم 8 لجنود الاحتياط مجرد يعني تسريحهم من الخدمة، لأنه لا يوجد مصادر قوى بشرية لتعويض هذا النقص الموجود في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكما نعلم يعني أن الناحية السياسية والأمنية لا بوادر لوقف الحرب لا في لبنان ولا في قطاع غزة، ومع إيران الوضع يعني مرشح للانفجار في أي لحظة من اللحظات. فبالتالي كل الظروف الأمنية والسياسية والظروف القوى البشرية في جيش الاحتلال تقول بأن الأمور ذاهبة نحو المزيد من تعميق الأزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: وهل يرتبط هذا الإجراء بنية إسرائيل استمرار الحرب على أكثر من جبهة برأيك؟
3: بكل تأكيد، يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بشكل صريح وواضح أننا لن نخرج من المناطق الأمنية العازلة في لبنان وفي سوريا وفي قطاع غزة، وهذا يتطلب تواجد قوات الاحتلال هناك لفترات زمنية طويلة وبأعداد كبيرة وبحالة استنفار دائم. كذلك الأمر قال بأنه جيش الاحتلال الإسرائيلي يعد الخطط والبرامج ليكون جاهز للمواجهة مع إيران في أي لحظة من اللحظات، كون يعني الحرب مع إيران يمكن أن تندلع في أي لحظة من اللحظات، فبالتالي كل الساحات في دولة الاحتلال الإسرائيلي مرشحة للاستعال من جديد. يعني هي عمليا في الضفة الغربية في غزة وفي لبنان الجبهة مشتعلة، الحرب مستمرة في الضفة الغربية، يعني إذا استمرت سياسة الاحتلال بما هي عليه الآن معرضة للانفجار، فبالتالي كل الساحات لازالت مشتعلة، وكل هذا يحتاج لحالة استنفار وحالة استعداد من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك ما يكفي من القوى البشرية من أجل الاستمرار في هذه الحروب، بالتالي يكون الحل وزيادة العبء على جنود الاحتياط. وهناك مسألة مهمة التي تتطرق لها، إنه الموضوع لا يتعلق فقط في العبء على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإنما هذا العبء بات له تبعيات اقتصادية واجتماعية على عائلات الجنود نفسهم. يعني هناك باتت بعض الأسر غير قادرة على إدارة شؤون نفسها، غير قادرة على تلبية احتياجاتها الاقتصادية. هناك جزء من جنود الاحتياط هم طلبة في الجامعات خسروا أعوام أكاديمية، كذلك الأمر جنود خسروا مصالحهم التجارية تضررت، فبالتالي هذا يعني هذا العبء على الجنود أيضا له تبعيات اقتصادية واجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
0: أستاذ محمد، من انعكاسات هذا القرار على جاهزية قوات الاحتياط خاصة مع استمرار استدعائهم لفترات طويلة؟
3: بالتأكيد، يعني الاستدعاء الدائم لقوات الاحتلال الإسرائيلي يفقد جيش الاحتلال الإسرائيلي من نقل البرامج التدريبية وبرامج الإعداد بما يتناسب مع الساحات المشتعلة في الإقليم، فبالتالي هذا يؤثر على لنقل مستوى الأداء. وإذا لاحظنا أنه كنا في الفترات الأخيرة وحتى يعني في السنوات الثلاث الأخيرة نسمع عن مقتل كثير من الجنود الإسرائيليين بنيران صديقة أو نتيجة أخطاء عملياتية خلال تنفيذ عمليات عسكرية، فبالتالي هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم الأداب الجيد. هناك جنود لا يكملون خدمة لا ينهون الخدمة الإلزامية، بمعنى أن الجندي عليه أن يخدم عامين يستعد. هناك جنود يذهبون بعد أقل من عام من دخولهم الجيش يذهبون للعمليات العسكرية، وهذا لا يكون هناك إعداد كافي لهؤلاء الجنود. كذلك الأمر الجنود لا يخرجون لفترات راحة وفترات نقاهة، هذا أيضا يربك الأداء العسكري في الميدان، وبالتالي هذا يقود لمزيد من الأخطاء الميدانية والعملياتية يدفع ثمن الجنود في الآخر.
0: محمد أبو علان، ما التأثيرات الاقتصادية المتوقعة مع ارتفاع تكلفة الاعتماد على جنود الاحتياط مقارنة بالخدمة النظامية؟
3: يعني أولا هذا مزيد من الموازنات على دولة الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الأمر الأهم من الموازنات، يعني الدولة قد تتحمل الأزمة الاقتصادية، ولكن الأهم الأزمات الاقتصادية التي تترتب على الجنود أنفسهم وعلى عائلاتهم وعلى التزاماتهم المالية، فبالتالي هذا يؤدي الى يعني الى خلل في الاقتصاد الاسرائيلي بشكل عام. ليه؟ لان حجم المتضررين من هذه الحرب بشكل مباشر، وكذلك الامر يعني الضرر الاقتصادي تنعكس على بقيه المجتمع، يعني هناك مناطق جغرافيه كامله تضررت كما هو على الحدود الشماليه مع لبنان او على الحدود الجنوبيه مع قطاع غزه. بالاضافه الى ذلك انا تحدثنا عن الاضرار التي يتعرض لها الجنود انفسهم بشكل مباشر، سواء على صعيد مصالحهم الخاصة أو على مصالح أو هم كأجيرين لدى الآخرين، أو كذلك الأمر كطلاب في الجامعات يخسرون سنوات أكاديمية خلال دراستهم.
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
2: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة دمرت محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرينغيف الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة من طراز جيران 2. وبحسب بيان الدفاع الروسية، أسفر استخدام الوحدات المختصة بالطائرة المسيرة الهجومية عن تدمير محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرينغيف. وتستهدف القوات الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
0: أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المنطقة الأمنية على الحدود الروسية الأوكرانية يجري إنشاؤها بشكل منهجي، وأكد أن القوات الروسية تتقدم بخطوات حاسمة نحو السيطرة على المنطقة المحصنة المشتركة بين كراماتورسك وسلافيانسك. وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية كثفت هجماتها على البنية التحتية المدنية الروسية بسبب تدهور الوضع على الجبهة، مؤكدا أنها أعمال إرهابية.
2: قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهود الوساطة لحل الأزمة في أوكرانيا. وأوضح أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لتيسير إنهاء سريع للأعمال العدائية والبحث عن حلول سلمية لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الرئيسين ناقشا القضايا الراهنة على الأجندة الدولية.
0: أعلنت قطر استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل أمام جميع أنواع الوسائط البحرية والسفن. وقالت وزارة المواصلات القطرية في بيان إن قرار استئناف الملاحة يشمل جميع السفن والوسائط البحرية، داعية مرتادي البحر والعاملين في القطاع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها. كما شددت الوزارة على ضرورة التأكد من توافر جميع متطلبات الأمن والسلامة بما يضمن سلامة عمليات الإبحار والتنقل في المياه القطرية.
2: قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن القوات المسلحة السودانية باتت قريبة من تحرير ولايتي دارفور وكردفان بالكامل. وأكد إدريس أن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني، مضيفا أن العمليات العسكرية تسير بما يعزز سيطرة القوات المسلحة على مناطق القتال. كما أعلن رئيس الوزراء السوداني أنه بحث في الخرطوم مع وفد من رجال الأعمال سبل تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
0: واقتصاديا، أعلن البنك المركزي في السودان سحب عدد من الفئات النقدية من التداول لإعادة تنظيم هيكل الفئات النقدية بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية في البلاد. يشمل القرار فئات جنيه وجنيهين وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيها وخمسين جنيها. وأفاد البنك في بيان أن فترة استبدال الفئات تمتد لمدة 3 أشهر بدأت من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية في 30 أبريل الماضي وتنتهي في 30 يوليو الجاري.
2: وتتم عملية استبدال الفئات المسحوبة حصريا عبر إيداعها في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية وبقيمتها الإسمية دون إتاحة خيار الاستبدال النقدي المباشر. وأكد البيان أن هذه الفئات ستظل متداولة وقابلة للاستخدام خلال فترة المهلة المحددة، إلا أنها ستفقد صفتها القانونية بعد انتهائها ولن تكون مقبولة في سداد الالتزامات أو إجراء المعاملات المالية والتجارية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في الولايات التي تشهد أوضاعا أمنية أو مصرفية غير مستقرة. من القاهرة تنضم إلينا الدكتورة مروة قباني الخبيرة المصرفية السودانية. دكتورة مروة، ما الأسباب الاقتصادية التي دفعت البنك المركزي إلى سحب 6 فئات نقدية؟
5: هنالك ترتيبات وإجراءات قام بها البنك المركزي في الفترة الأخيرة نتيجة يعني الأوضاع الأمنية والاقتصادية الموجودة في السودان، فهنالك إعادة ترتيب واستبدال لفئات من العملة مؤخرا، يعني بعد الحرب قد تم استبدال فئتي 500 جنيه وال 1000 جنيه بطبعة جديدة، وحاليا تم سحب 7 فئات من العملات، وذلك نتيجة يعني للترتيبات التي يقوم بها البنك المركزي في إطار سحب واستبدال العملات خلال الفترة المقبلة.
2: إذن كيف سينعكس سحب هذه الفئات الصغيرة على الحياة اليومية للمواطنين في ظل واقع الأسعار؟
5: نعم، يعني نتيجة للارتفاع الأسعار في السودان ويعني زيادة نسبة التضخم التي شهدها السودان يعني خلال الفترات السابقة، أصبحت تلك الفئات الصغيرة لا تعمل يعني، وأغلب الاحتمالية في كثير من المناطق يعتمد على يعني الدفع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية في العمليات اليومية وعمليات التداول، مما يعني ينعكس على أن تلك الفئات تحتاج إلى يعني قرارات من البنك المركزي بسحبها وإعادة طباعة فئات جديدة حتى تقابل يعني المعيشة اليومية لحياة الناس نسبة لصغر تلك الفئات، يعني هي تعتبر فئة الجنيه والخمسة جنيه والعشرين جنيه والخمسين جنيه، ما عادت يعني يتعامل بها في العمليات اليومية، مما يضطر المواطن يعني حمل كمية كبيرة من الفئات النقدية حتى يقابل المبالغ التي يريد أن يدفعها. فهذه العملية تعتبر عملية إيجابية لأنها تعمل على إعادة الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي وحصر الفئات النقدية الموجودة خارج القطاع المصرفي السوداني.
2: ولماذا اشترط البنك إيداع الأموال في الحسابات المصرفية بدلا من استبدالها نقدا بشكل مباشر؟
5: هذه استراتيجية للبنك المركزي، وهي استراتيجية الشمول المالي وفتح الحسابات لكل المواطنين السودانيين، فاشتراط البنك المركزي أن يتم إيداع تلك المبالغ في حسابات مصرفية هو يعني خطوة نحو تحقيق الشمول المالي، وأن يكون لأي مواطن حساب سوداني يتعامل عبر حساب مالي يتعامل عبر التطبيقات البنكية المالية، مما صاحب ذلك من ترتيبات أخرى يعني في إجراءات فتح الحساب، تسهيل إجراءات فتح الحساب، أيضا عمليات فتح طريقة فتح الحسابات أيضا أصبحت مبسطة، المطلوبات الأوراق الثبوتية لفتح الحسابات أيضا أصبحت مبسطة، كل ذلك تسهيلا لجذب المواطنين من التعامل مع القطاع المصرفي وجذب السيولة داخل القطاع المصرفي والتعامل من خلال التطبيقات المصرفية عبر النقود الإلكترونية، وستسهم تلك الخطوة في يعني إنعاش القطاع المصرفي وزيادة حجم الكتلة النقدية التي ستبقى داخل القطاع المصرفي والتعامل عبر التطبيقات، مما يمكن للبنك المركزي والمصارف السودانية من التعامل مع تلك النقدية الموجودة داخل القطاع المصرفي في المشاريع الاستثمارية، وأيضا يعني تقليل طباعة النقود، لأن تلك العملية مكلفة جدا بالنسبة للبنك المركزي، عملية طباعة النقود، لأن التداول يعمل على يعني تقليل النسبة من التالف من النقود وتكلفة طباعة النقود ونقل الأمراض وغيرها من الآثار السالبة في عمليات تداول النقود.
2: دكتورة، هل يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير على معدلات التضخم أو على حجم السيولة في السوق؟
5: بالطبع سيكون له تأثير، لكن التأثير سيكون بسيط جدا كما ذكرت، فلا بد أن تصاحب تلك العملية عمليات أخرى يعني حتى تساعد في خفض نسب التضخم وتقليل التداول من النقد وتقليل التالف من تلك النقود، أيضا سينعكس ذلك إذا كانت يعني هنالك عمليات يعني استثمارية أخرى لاستفادة من تلك الكتلة النقدية في مشاريع تنعكس على حياة الناس، مما يعمل على تقليل نسبة التضخم بنسبة كبيرة.
2: وهل يمكن أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز زيادة التعامل عبر الجهاز المصرفي؟
5: بالتأكيد سيسهم ذلك، وقد شهدنا ذلك عند يعني الحملات السابقة في عمليات استبدال النقود، هنالك إقبال كبير جدا من المواطنين لفتح الحسابات وإيداع المبالغ، مما انعكس ذلك على استخدام الخدمات الإلكترونية وانعكس ذلك على حجم الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، ف فبالتأكيد هذه الخطوة ستنعكس وستعزز عمل القطاع المصرفي وستزيد ثقافة المواطنين من استخدام الخدمات الإلكترونية والعزف عن حمل النقود الورقية بصورة كبيرة جدا، مما يسهم ذلك في الولايات المختلفة ويسهل عمليات التداول بين المواطنين، مما يقلل الزمن في يعني تحويلات النقود والعمليات التبادلية بين المواطنين، سيكون كل ذلك إلكترونيا عبر التطبيقات، وستقل يعني الكتلة النقدية الموجودة خارج القطاع المصرفي، لأن ذلك أيضا يعني يكون له آثار كبيرة جدا على يعني عمليات السحب والإيداع نظرا لسقف السحوبات المحددة خلال اليوم نتيجة للتعامل بالكاش، لأن السقوفات تعتبر قليلة جدا مما تؤثر على يعني حياة الناس في مطلوباتها اليومية لمقابلة الاحتياجات المالية خلال اليوم. فالتطبيقات الإلكترونية هي الحل الأمثل بالنسبة للمواطنين، ستزيد من عمليات التداول النقدي، يمكنهم الاستفادة من السقوفات الموجودة في التحويلات اليومية خلال اليوم، ويمكنهم من يعني إسراع عمليات التبادل النقدي الإلكتروني عبر التطبيقات البنكية، مما يقلل حجم التالف من النقود وحجم الكتلة النقدية الموجودة خارج القطاع المصرفي.
2: دكتورة مروى قباني، هل تمثل هذه الخطوة بداية لإصدار فئات نقدية جديدة أو إعادة هيكلة شاملة للعملة السودانية، وما المؤشرات التي تدعم هذا الأمر؟
5: بالطبع هنالك ترتيبات من البنك المركزي في قراراته لسحب تلك الفئات الصغيرة، وستكون هنالك يعني فئات مع التركيز على الفئات المتداولة حاليا، ستكون هنالك فئات أكبر لمقابلة احتياجات المواطنين، وسيتم التوسع أيضا في عمليات الدفع الإلكتروني والعملات الرقمية بصورة أكبر، وهذا توجه البنك المركزي نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
0: شهد القطاع الخاص غير النفطي في قطر تحسنا خلال شهر يونيو حزيران الماضي، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 47.6 مقابل 45.9 في مايو أيار، مسجلا أعلى مستوى له في 4 أشهر، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة التراجع مع بدء تعافي النشاط الاقتصادي. وجاء هذا التحسن مدفوعا باستقرار مستويات الإنتاج وعودة العمليات تدريجيا إلى طبيعتها بعد تراجع تداعيات الحرب في المنطقة.
2: وافق العراق على توقيع شركة نفط البصرة على اتفاق أولي مع عدد من الشركات لدراسة مشاريع استراتيجية لخطوط أنابيب تصدير النفط. وذكر بيان لمجلس الوزراء العراقي أن الشركات تعمل على إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية لمقارنة المسارات المقترحة، بما في ذلك مسار البصرة حديث كركوك جيهان ومسار البصرة حديث بنياس، مشيرا إلى أن الاتفاقيات ستكون دون أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط العراقية.
0: ورياضيا، صعد المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم على حساب نظيره الكندي بعد فوزه الكبير ب3 أهداف دون رد على ملعب هيوستن، ويدين منتخب أسود الأطلسي بالفضل في الانتصار للاعب عز الدين أناحي الذي أحرز 2 متتاليين في 52 و82، في حين أحرز سفيان رحيمي 2 في 8 من الوقت بدل الضائع.
2: ويصطدم المنتخب المغربي في دور 8 مع منتخب فرنسا الذي تخطى عقبة باراغواي بهدف نظيف من نقطة الجزاء أحرزه نجمه كيليان مبابي في 80 من عمر المباراة التي جرت على ملعب فلاديلفيا. وضرب الديوك موعدا في الدور الربع النهائي مع أسود الأطلس على ملعب هيوستن، ووصل كيليان مبابي إلى الهدف رقم 19 ويلاحق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 20 هدفا. كما تعادل مبابي أيضا مع ميسي في عدد الأهداف بالنسخة الحالية برصيد 7 أهداف لكل منهما. من الرباط ينضم إلينا الدكتور عبد العزيز البلغيتي الناقد الرياضي. دكتور عبد العزيز، كيف نجح الجهاز الفني في التعامل مع مجريات المباراة وتحقيق هذا التفوق أمام صاحب الأرض؟
6: اهلا وسهلا بك كابتن الرياضي الاعلام الرياضي المتالق وبجميع الزملاء. بطبيعه الحال نتحدث عن هذه المعركه يعني نحن في النقد الرياضي نقول عنها انها كانت معركه تكسير عظام، رغم ان الخصم ليس بمستوى كبير على المستوى الفني والبدني والتكتيكي، لكن هو يستقبل هذا الحدث الكبير وواحد من المنظمين لهذه البطوله بمعية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. المنتخب الكندي الكل كان يتحدث عن أنه سيكون مفاجأة وسيخرج المنتخب المغربي وسيكون له ستكون له كلمة في هذه المباراة الإقصائية الفصيلة، لكن الكل كان يعرف أن الفوارق الفنية والتكتيكية والبدنية كانت واضحة على مستوى المستطيل الأخضر. ودعني أعود بك قليلا كابتن الغالي إلى المباراة الثالثة عن دور المجموعات، الجولة الثالثة عن دور المجموعات، المباراة المنتخب الكندي أمام نظيره السويسري. المنتخب السويسري فرمل جميع تحركات المنتخب الكندي بطريقة رائعة جدا، بطريقة راقية، والمنتخب السويسري قدم مباراة جميلة جدا، وأرانا كيف تلعب مع المنتخب الكندي المندفع والحماسي أكثر والذي يلعب بطريقة مباشرة، وهناك صداجة تكتيكية كبيرة جدا للمدرب ويلعب على حسب إمكانيات اللاعبين. هذا ما حدث فعلا في هذه المباراة، كان اندفاع كبير جدا للمنتخب الكندي، أراد أن يفرمل التكتيك المدرب محمد وهبي في الشوط الأول. فعلا كانت بعض الخطورة لكي نكون يعني محقين، المنتخب الكندي كان شكل بعض الخطورة في الشوط الأول، كان قريبا من تسجيل هدف على ياسين بونو. ياسين بونو نعرف جيدا أنه حارس كبير جدا، ليس من السهل أن تسجل على ياسين بونو رغم بعض الهفوات بعض الأخطاء في دور المجموعات. وفي هذه المباراة بالتحديد رأينا ياسين بونو الذي يعرفه الجميع صد تلك الكرة لمهاجم المنتخب الكندي بعد خطأ في التغطية للاعب حلحال، بعد ذلك الأخذ والرد على مستوى الكرة الطويلة، على مستوى بعض يعني غلق المساحات بالنسبة للمنتخب الكندي وعدم ترك المساحات للظهير الأيمن، أفضل ظهير أيمن في العالم أشرف حكيمي، لكي لا يتسلل من الجهة اليسرى للمنتخب الكندي ويخلق خطورة كبيرة. ذلك ما حدث فعلا في خلال الشوط الأول الذي يعني كأني بوهبي أعطى حجم أكبر من اللازم للمنتخب الكندي في الشوط الأول. ربما هذه قراءة، لكن نحن في النقد والتحليل الرياضي تبقى يعني على الجانب النظري، لكن ما شاهدناه فعلا أن حتى من ناحية الالتحامات وكأني هناك أن هناك كانت تعليمات لمحمد وهبي بعدم الدخول في الالتحامات بقوة مع المنتخب الكندي في الشوط الأول. لكن من المستحيل أن أي فريق يكون بهذا التركيز في الشوط الأول يبقى بنفس التركيز وبنفس المجهود الذهني والبدني والتكتيكي في الشوط الثاني. هذا ما حدث، انهار المنتخب الكندي منذ بداية الشوط الثاني، وشاهدنا طبعا بعد خروج الصبر الذي خرج مصابا في الشوط الأول دخول بعض البدلاء طبعا في الشوط الثاني. لكن دعني أنطلق من بداية الشوط الثاني التي كانت هي النقطة الفاصلة والتي غيرت وجه المباراة بشكل كبير جدا، حتى تعابير المدرب الفني للمنتخب الكندي أعطتنا صورة واضحة على أن المنتخب الكندي دخل في لخبطة تكتيكية كبيرة جدا بعد تسجيل الهدف من جملة جميلة جدا بعد ركلة الخطأ التي سددها بإحكام أرضية زاحفة أشرف حكيمي بعد اصطيادها أصلا من اللاعب المهاجم سفيان رحيمي، وتسديدت الكرة بطريقة جيدة جدا لأشرف حكيمي، انقض لها النجم نجم المباراة وعريس المباراة كما نقول له بالمغربية النحيلة النحيلة والناحي الذي سدد تلك الكرة بعزدين والناحي، سجل الكرة بطريقة بديعة جدا في شباك مرمى الحارس الكندي.
2: برأيك على ماذا يركز المدرب محمد وهبي خلال اللقاء القادم في الدور الربع النهائي أمام فرنسا، خصوصا وأن المنتخب المغربي وإن تفوق هجوميا في المباريات الأخيرة إلا أنه عانى على الصعيد الدفاعي؟
6: هو بالفعل كابتن يعني هناك اختلاف كبير جدا بين الفلسفة التكتيكية لوليد الركراكي والطريقة التي كان والطريقة التي يلعب بها الآن محمد وهبي. محمد وهبي نعرف جيدا أن الرجل بعد حصوله على بطل اللقب بطل العالم مع الشبان هناك في موقع تشيلي 2025، نعرف جيدا طريقة لعبه، يعني يلعب يميل إلى الهجوم أكثر منها إلى الدفاع، لكن من ناحية الدفاع هو يحاول ما أمكن أن يكون الدفاع أكثر مرونة ولا يميل إلى الدفاع بطريقة كبيرة جدا، لا يحاول أن تكون فلسفته التكتيكية تعتمد على الدفاع بطريقة أكثر، بل يحاول أن يوازن بين الدفاع والهجوم ووسط الميدان. لكن لا تنسى أن هناك معطى يعني مساعد جدا لإنجاح فلسفة محمد وهبي، وهو وسط الميدان الذي يعتبر من أفضل، لم نقول أفضل وسط ميدان في هذه البطولة، ويتوفر على لاعبين في المستوى العالي يتقدمهم الشاب الصغير السن أيوب بوعدي، كذلك إضافة إلى أمرابط، إضافة كذلك إلى العناوي، إضافة كذلك إلى الناحي، وإضافة كذلك إلى المرابط، لاعبون يؤتتون فضاء المنتخب الوطني على مستوى وسط الميدان، إضافة إلى الغنوس وكذلك الناحي الذي يلعب وسط ميدان هجومي. نعرف جيدا أن وسط الميدان يشكل دورا كبيرا جدا في إنجاح أي فلسفة تكتيكية لأي مدرب، ومحمد وهبي يعتمد بشكل كبير جدا على على على ربح معركة وسط الميدان، ربح السجالات الثنائية الأرضية والهوائية كذلك، وفرض الإيقاع على مستوى وسط الميدان. المعركة أمام المنتخب الفرنسي كابتن العزيز ستكون مختلفة تماما على جميع المباريات السالفة الذكر. أنت تحدث على أن هناك خط هجوم ناري للمنتخب الفرنسي، أنا أتفق معك، لكن أمام منتخبات لم تختبر بشكل كبير جدا دفاع المنتخب الفرنسي، ولم تسيطر على وسط الميدان في أمام المنتخب الفرنسي. المباريات التي لعبها المنتخب الفرنسي، المباراة الماضية أمام السويد وكأني بفريق مفقود في الميدان، كان تائها ولم يعرف أين كيف يلعب كيف يلعب المنتخب الفرنسي، واستقبل أهداف بالجملة. المنتخب مباراة أمس للدياك الفرنسية كابتن العزيز، لاحظنا أنها كانت فيها مبالغة كبيرة من المدرب الأرجنتيني مدرب المنتخب الباراغواياني، بالغ في الدفاع لو أنه لعب بنفس طريقة لعب التي لعب مع المنتخب الألماني لكان الوجه مختلفا، لكن كان هناك نقص كبير جدا على مستوى الجودة في الهجوم وفي الهجمات المرتدة. إذا أردت أن تفوز على فريق من حجم المنتخب الفرنسي يجب أن يكون لك توازن بين الدفاع ووسط الميدان والهجوم، وتكون لك قوة ضاربة على مستوى الشراسة في الوصول إلى إنهاء الهجمة بطريقة صحيحة أمام منتخب متمرس مثل المنتخب الفرنسي. الكل يعترف أن المنتخب الفرنسي هو الأول على مستوى العالم، هذا شيء يعني يعرفه الجميع، والمنتخب الفرنسي مدجج بنجوم من البي اس جي، من ريال مدريد مبابي، من بايرن ميونخ وليسي، ومن العديد من أعتى الفرق هناك في أوروبا.
2: عبد العزيز، هل لديك أخبارا عن إصابة إسماعيل صيباري ومدى جاهزيته للقاء فرنسا وكذلك المدافع شادي رياض؟
6: والحدود الساعة فقط الأخبار نتلقاها من خلال الموقع الرسمي على الموقع التواصل الاجتماعي للاعبين، مثلا صبار ينشر أنه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وباقي المواقع الخاصة باللاعب، ينشر على أنه سيعود قويا ولا داعي لأي قلق نهائيا، وبالتالي غالبا يعني بالنسبة لي حصة التدريب لليوم أو حتى على الأكثر على الغد سيكون لاعب حاضرا مع المجموعة، سيتدرب بشكل عادي. نفس الأمر ينطبق على شادي رياض، يعني لا وجود لأي شيء يدعو للقلق بالنسبة للإصابة، ليست بإصابة بلغة، وبإذن الله صباري واحد من نجوم المونديال، نجوم المنتخب المغربي، سيكون حاضرا في المباراة المقبلة أمام الدياك الفرنسية.
0: أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينار انتهاء مهمته مع منتخب تونس، ليضع بذلك نهاية لفترته القصيرة على رأس الجهاز الفني بعدما تولى قيادة الفريق خلال نهائيات كأس العالم 2026. وجاء إعلان رينار بعد إخفاق تونس في تجاوز دور المجموعات لتنتهي رحلته مع نسور قرطاج عقب المشاركة في المونديال. كانت التكهنات تشير إلى اقتراب رحيله، إلا أن الأمر أصبح رسميا بعدما أكد بنفسه انتهاء مهمته.
2: وصل الألماني ألكسندر زيفيريف المصنف الثالث عالميا إلى ثمن النهائي ببطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على الأمريكي ماركوس جيرو ب 6-2 و7-6 و7-4 و6-4. والتقي زفيريف في الدور المقبل لتشيكي بييري لهيتشاكا 14 الذي تغلب على الإسباني خاومي منار 44 6-4 و6-4 و4-6 و6-4. وفي السيدات ودعت الكازاخستانية إلينا ريبيكيانا المصنفة الثانية عالميا بطولة ويمبلدون بعد خسارتها أمام البلجيكية إليز ميرتنز 27 بنتيجة 6-7 و4-7 و1-6. وتواجه ميرتنز في الدور المقبل لتشيكية ماري يوزيكوفا من أجل مقعد في دور الربع النهائي.
0: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا isarabic.ae.
7: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
7: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
0: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
9: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، نقدمها لكم أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها اليوم عن الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأبرز رواده.
0: برنامج الإنسان والثقافة.
9: يشكل الأدب الروسي المعاصر مرحلة مفصلية في تاريخ الثقافة الروسية، فهو ابن التحولات الكبرى التي عصفت بالمجتمع الروسي منذ منتصف ثمانينيات من القرن العشرين. لقد مثل هذا الأدب قطيعة مع الماضي السوفيتي من جهة، واستمرارا للتقليد العريق للأدب الروسي الكلاسيكي من جهة أخرى، لكنه يحمل في الوقت ذاته سمات العصر الجديد بكل تناقضاته وتعقيداته. يمثل الأدب الروسي المعاصر حقبة ثرية ومعقدة من تاريخ الثقافة الروسية، إنه أدب يبحث عن هويته في عالم متغير، ويحاول التوفيق بين إرث عريق وتحديات راهنة، بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الخصوصية. ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها من هيمنة السوق إلى صراع التيارات، فإنه يظل مختبرا إبداعيا حيا يعكس هموم الإنسان الروسي وأسئلته الوجودية في زمن العولمة والتحولات الكبرى. فاستعدوا معنا مستمعينا الكرام لرحلة أدبية ممتعة نطل من خلالها على المشهد الأدبي الروسي الراهن، ونتساءل كيف يرى الأدباء الروس عالمهم اليوم، وكيف يعبرون عن أحلامهم وهواجسهم.
0: برنامج الإنسان والثقافة.
9: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الباحثة في تاريخ الثقافة والأدب الروسي فاطمة رمزانوفا. بعد الترحيب بحضرتك أستاذة فاطمة، يعني بما أن الحديث اليوم يدور عن الأدب الروسي المعاصر، يعني ما هو الإطار الزمني للأدب الروسي المعاصر، وما أبرز الأحداث التاريخية التي شكلت منعطفا حاسما في مساره؟
10: شكل الأدب الروسي مرآة صادقة للتحولات الكبرى التي مرت بها روسيا عبر القرون، ويمكن القول إن الأدب الروسي المعاصر هو الأدب الذي نشأ وتطور في الفترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أي بعد عام 1991 وحتى يومنا هذا. هذه المرحلة تمثل قطيعة مع الماضي السوفيتي وانفتاحا على تجارب جديدة، وإن كانت جذوره تمتد لقرون سابقة. لقد شكلت الأحداث التاريخية الكبرى منعطفات حاسمة في مسار هذا الأدب، ويمكننا تتبع ذلك من خلال لمحة تاريخية سريعة. فالعصر الذهبي في القرن التاسع عشر تأثر بإلغاء القنانة والصراعات الفكرية، فأنتج عمالقة مثل تولستوي ودوستويفسكي التي حلل النفس البشرية والمجتمع. أما العصر فضي، وهو في بداية القرن العشرين تأثر بفكرة الثورة الوشيكة، فشهد ازدهار الشعر والرموزية. فيما العصر السوفيتي الفترة 1917 إلى 1991 تحكمت بها الرقابة الإيديولوجية والواقعية الاشتراكية، لكنه أنتج أيضا أدب معارض قويا مثل سولجينيتسين. أما العصر الحالي أي بعد عام 1991 مع سقوط الاتحاد السوفيتي، انفتح الأدب على العالم بلا رقيب. واجه الكتاب تحديات جديدة مثل العولمة والصراع الهوية وحيمنة السوق. أما أبرز ملامح المشهد الأدبي الروسي اليوم يمكن أن نتصوره كمساحة واسعة للتجريب والتنوع بعيدا عن الخطاب الإيديولوجي الواحد. برز جيل جديد من الكتاب الذين يحظون باهتمام محلي وعالمي، من أبرزهم فيكتور بيليفين المعروف بأعماله الفلسفة الساخرة، وليونيد ولودميلا أوليتسكايا التي تركز على العلاقات الإنسانية والتاريخ العائلي، وميخائيل شيشكين المجرب في اللغة والسرد، وإيفغيني ودلاسكين الذي يمزج التاريخ بالحداثة. لم يعد هناك تيار واحد مسيطر، بل نجد أدب النخبة الذي يواصل التجريب الفني واللغوي والبحث في أسئلة الوجود، الأدب الجماهيري الذي يهيمن على السوق مثل الرواية البوليسية، مثل أعمال باريس أكونين وأدب الخيال والإثارة. فيما الأدب النسائي الذي تتصدره كتابات مثل تاتيانا تولستايا ولودميلا بتروشيفسكايا، ناقش القضايا المرأة والمجتمع من منظور جديد. تحديات العصر الجديد تتجلى مع الانفتاح واقتصاد السوق. أصبحت الجوائز الأدبية مثل جائزة بوكر الروسية أو المعارضة التجارية تلعب دورا كبيرا في توجيه حركة النشر، كما أن غياب الرقابة أدى إلى استخدام مفردات ولغة أكثر جرأة وقربا من الواقع، مما أثار جدلا حول اللغة الأدبية الرصينة. الملفت أن الشعر استطاع أن يحافظ على مكانته ويجد جمهورا جديدا عبر منصات التواصل، معبرا عن خيبة الأمل والحنين أو باحثا عن هوية جديدة في عالم متغير.
9: نعم، كيف أثر انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 على القضايا والموضوعات التي يتناولها الأدب الروسي؟
10: نعم، شكل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 زلزالا جيوسياسيا واجتماعيا هائلا، وكان له واقع عميق على كل مناحي الحياة في روسيا وعلى رأسها الأدب. إذا كان الأدب في الحقبة السوفيتية يدور في فلك الدولة والإيديولوجيا، فإنه بعد الانهيار وجد نفسه فجأة في عالم بلا حدود واضحة، مما أحدث تحولا جذريا في القضايا التي يناقشها والأساليب التي يستخدمها. يمكن تقسيم الأدب السوفيتي رسميا إلى تيارين رئيسيين، لكنهما معا يحددان ملامح تلك الفترة. أولا الواقعية الاشتراكية، التيار الرسمي كان الأدب عادة في خدمة الدولة والحزب، الهدف الأساسي كان بناء الإنسان الجديد والمجتمع الشيوعي، تمجيد العمل والإنتاج وبطولة العمال والفلاحين والجنود في الحرب والسلام والإيمان بالمستقبل المشرق. كان على الرواية أن تقدم نموذجا إيجابيا يحتذى به، كانت نظرة متفائلة وإيجابية حتما أو يجب أن تكون كذلك تجاه مسار الدولة بشكل عام. كان النقد مسموحا به فقط في إطار تحسين النظام وليس هدمه. ثانيا التحولات الجذرية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أي ما بعد عام 1991 مع سقوط الجدار الحديدي وانهيار الإيديولوجيا، تغير كل شيء تماما. لم يعد هناك عدو واضح تقاومه ولا مستقبل مشرق كما كان يقولون. ظهرت موضوعات جديدة كليا. أولا، بعد انهيار المعتقد السوفيتي دخل الفرد الروسي في فراغ وجودي، تحول الأدب إلى استكشاف السؤال من نحن بدون الإمبراطورية. ظهرت شخصيات حائرة لا تنتمي للماضي السوفيتي ولا تستطيع الاندماج كليا في ثقافة الرأسمالية والعولمة الجديدة. هذا هو محور أعمال كتاب مثل لودميلا وليتسكا التي تبحث في جذور العائلات والهويات المختلطة. ثانيا، الصدمة الرأسمالية والواقع الجديد، حل الانفتاح الاقتصادي فوضوي، العلاج بالصدمة، محل الاقتصاد المخطط. ظهرت موضوعات الفقر والجريمة المنظمة ورجال الأعمال الجدد، روس الجدد كانوا يسمون، وتفاوت الطبقي الصارخ. لم يعد البطل العامل النبيل هو المحور الاهتمام، بل أصبح رجل العصابات أو رجل الأعمال الفاسد أو المواطن العادي الضائع في غابة السوق. ثالثا، العباثية ما بعد الحداثة، لم يعد بالإمكان وصف الواقع الجديد بلغة الواقعية التقليدية، لأنه بات أكثر عبثية وفوضوية من أي خيال. هنا برز تيار ما بعد الحداثة وعلى رأسه فيكتور بليبا. أصبح الأدب مساحة للعب بالمعاني، مزج بين الواقع والخيالي وبين الفلسفة الشرقية والثقافة الاستهلاكية الغربية للتعبير عن هذا التشوش. العبث أصبح عادة لفهم العالم وليس مجرد نقد له. رابعا، تفكيك الماضي وإعادة تقييمه. لم يعد الهم هو انتقاد الستالينية فقط كما في أدب المنشقين، بل صار هناك مساحة للتأمل المعقد في الماضي. بعض الكتاب عادوا النظر في الحقبة السوفيتية بحنين ساخر، شبه حنين، وبعض الآخر قام بالتفكيك الأساطير القومية والقيصرية. أيضا صار الماضي مادة قابلة للتفكيك والتركيب وليس مجرد شاهد اهتمام. وروايات فلاديمير ساروكين خير مثال على هذا التفكيك الصادم. خامسا، العودة إلى الذات والحنين. مع انهيار الكبير، الدولة والحزب، المشروع الجماعي، اتجه الأدب نحو الصغير. ظهرت كتابات تركز على التفاصيل الحميمة للحياة اليومية والمشاعر الفردية والصدمات النفسية الشخصية وقصص الحب والعلاقات الإنسانية المعقدة في زمن التحولات، بعيدا عن الخطاب البطولي. باختصار، انتقل الأدب الروسي من كونه خطابا موجها من السلطة أو ضدها إلى كونه فصيفساء معقدة تعكس تحولات مجتمع بأكمله. إذ كان الأدب السوفيتي يدور حول المشروع الكبير بناء الدولة، فإن أدب ما بعد الاتحاد السوفيتي يدور حول الإنسان الصغير الذي وجد نفسه وحيدا في عالم جديد غير مألوف، يحاول فهم من هو وأين ذهب وطنه القديم. هذا التحول هو ما يمنح الأدب الروسي المعاصر ثراءه وعمقه الإنساني.
9: ما هو تأثير العولمة وانتشار التكنولوجيا على اللغة والأساليب الأدبية المستخدمة في روسيا اليوم؟
10: سؤال ممتاز ومحوري لفهم المشهد الأدب الروسي اليوم. العولمة والتكنولوجيا ليست مجرد أدوات جديدة، بل هما قوتان عادات تشكيل اللغة والأساليب الأدبية من الداخل. بناء يمكن تحليل هذا التأثير على نحو التالي: كيف غيرت العولمة وتكنولوجيا اللغة والأساليب الأدبية في روسيا اليوم؟ يمكن القول إن التأثير الأكبر تمثل في تحول جذري من المشهد الأدبي الهرمي والمؤسسي إلى فضاء شبكي مفتوح والتفاعلي. هذا التحول أثر على كل شيء: من يكتب وكيف يكتب ومن يقرر قيمة ما يكتب. فأصبح استخدام الرموز التعبيرية والتعبير العامية والكلمات المستعارة من الإنجليزية والإنترنت أمرا شائع في النصوص الأدبية في الوقت الراهن، خاصة في الشعر والنشر القصير المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يقتصر الأمر على الاقتباس، بل هناك تجريب متعمد. ففي الشعر الشبكي يقوم الشعراء بكسر القواعد النحوية والصرفية عمدا، ويوظفون الرموز الرسومية مثل العلامات الترقيم ورموز الخاصة بطرق غير تقليدية لاكتشاف الطاقات الكامنة في اللغة والتعبير عن إيقاع العصر الرقمي الجديد. التكنولوجيا لم تضف فقط ألوانا جديدة، بل خلقت أنواعا أدبية هجينة لم تكن موجودة من قبل. أدب المدونات، تحولت المدونات ومنصات التواصل الاجتماعي إلى فداءات للنشر الأدبي الأول، بحيث يكتب الشعراء

0: منه لم يكن لك ليكون موجودا لولا ثقافة الألعاب الرقمية. كما ظهرت قصص تفاعلية تسمح للقراءة بالتصويت لتحديد مسار الحبكة. على مستوى آليات الإبداع، دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، الكتابة عبر الخوارزميات، أصبحت الشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي قادرة على توليد نصوص أدبية، حيث تنتج الشعراء بناء على تحليل كميات هائلة من استعلامات البحر. هذا يطرح أسئلة فلسفية عميقة حول الأصالة والإبداع والملكية الفكرية، ويساهم في تشكيل شعرية رقمية تجمع بين التقنيات الأدبية التقليدية والتوليد الخوارزمي. غيرت التكنولوجيا طريقة وصول الكاتب إلى الجمهور وطريقة تقييم الأدب، حيث أتاحت منصات الإنترنت للكتاب المبتدئين فرصة النشر وتكوين جمهور دون الحاجة إلى موافقة دور النشر الكبرى أو المجالات الأدبية السابقة. هذا أدى إلى ديمقراطية المشهد الأدبي بشكل غير مسبوق.
1: يعتبر فيكتور بيليفين أيقونة ما بعد الحداثة الروسية، وما هي أبرز سمات أعماله برأيك؟
0: نعم، يعتبر فيكتور بيليفين بلا منازع أحد أهم وأشهر الكتاب الروسي في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي، إن لم يكن أهمهم على الإطلاق. يلقب بأيقونة أدب ما بعد الحداثة لأنه استطاع أن يجسد في أعماله العبثية والتشوش والبحث عن الهوية التي ميزت المجتمع الروسي بعد انهيار الإمبراطورية. تتميز أعماله بمزيج فريد من الفلسفة العميقة والسخرية اللاذعة والخيال الحامج، مما يجعله معقدة والشعبية في نفس الوقت. وأبرز السمات التي تميز أعمال فيكتور بيليفين، لعل أكثر ما يميز بيليفين هو استلهامه العميق للفلسفات الشرقية، خاصة البوذا الطاوية والزن، واستخدامها كمفتاح لفهم والتفكيك الواقع الروسي. في عالم بيليفين كثيرا ما يكون الواقع مجرد وهم أو محاكاة، والحقيقة الوحيدة هي الفراغ أو الوعي الخالص. هو مفهوم استمد من الفلسفة البوذية. يستخدم بيليفين هذه الأفكار ليس للهروب من الواقع بل الانتقادي بالشدة. ففي رواية تشيبايف والفراغ التي تعد أيقونة ما بعد الحداثة الروسية، نجد بطل الرواية الشاعر بيوتر بوستوتا ينتقل بين مستشفى للأمراض النفسية في موسكو ما بعد الثورة وجبهات الحرب الأهلية، غير قادرة على التمييز بين الحلم واليقظة. أما في رواية جيل بي، فيستخدم بيليفين أساطير قديمة لتحليل عبادة الاستهلاك والإعلان في روسيا التسعينيات، حيث يصبح صناعة الإعلانات كهنة جددا يبيعون الأوهام للجماهير. ثانيا، يعد بيليفين ناقدا لاذعا لرأسمالية والمجتمع الاستهلاكي الذي حل محل الإيديولوجية السوفيتية. لا يكتفي بسخرية من فشل المشروع الشيوعي، بل يمضي للتفكيك الوعود الزائفة لرأسمالية والعولمة. في رواية جيل بي، يحول صناعة الإعلان إلى استعارة كبرى لكيفية بناء الأوهام والتحكم في وعي الناس. في رواياته اللاحقة مثل آي بيك 10 التي كتبت بيليفين في عام 2017، تتعمق في نقد عالم تهيمن عليه الخوارزميات والذكاء الاصطناعي واقتصاد الانتباه، حيث يصبح الفن نفسه سلعة تنتجها أنظمة رقمية. ثالثا، يمزج بيليفين بين المرح والواقعية القائمة مع لمسات سريالية وخارقة للطبيعة في خلق عوالم وموازية تكشف عن عبثية العالم الحقيقي. لا توجد حدود بين الواقع والخيال في رواياته. في رواية حياة الحشرات، يصور البشر على أنهم حشرات تعكس كل حشرة

0: الأسرة جانبا من جوانب المجتمع الروسي، مما يخلق فانتازيا عميقة عن الحياة والموت والبحث عن الماضي. وفي رواية الإمبراطورية يخلق عالما كاملا للخفافيش مصاصة الدماء التي تتحكم في البشر وتتغذى على أموالهم، في استعارة الصارخة للطفليات الاجتماعية والاقتصادية. رابعا يكتب بليمن لقراءة مثقفين قادرين على التقاط الإشارات والاقتباسات والهوامش التي يحشرها في نصوصه. هذه اللعبة الأدبية تجعل من قراءة بليمن مغامرة فكرية، حيث يعاد اكتشاف المعاني مع كل قراءة جديدة. فباختصار تكمن عبقرية بليمن في قدرته على أولا الجمع بين الترفيه والعمق الفلسفي، ثانيا نقد الحاضر باستخدام أدوات الماضي الفلسفة الشرقية وأدوات المستقبل الخيال العلمي، ثالثا جعل القارئ الروسي يرى نفسه في مرآة مشوهة ولكنها صادقة تعكس تخبطاته وأحلامه في زمن مع بعض الإمبراطورية. لذلك يعتبر بليمن أكثر من مجرد كاتب، إنه ظاهرة ثقافية تعبر عن روح العصر في روسيا المعاصرة.
1: نعم، يمثل فالنتين راسبوتين مدرسة الأدب الريفي. ما القيم التي يدافع عنها في قصصه؟
0: فالنتين راسبوتين هو بالفعل أحد أعمدة الأدب الريفي وأكثر الكتاب تعبيرا عن مأساة القرية الروسية في وجه التحولات الحديثة. فالنتين راسبوتين، إذا تحدثنا أيام معيشتي من 1937 إلى 2015، هو كاتب روسي من سيبيريا يصنف ضمن حركة الأدب الريفي التي ازدهرت في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. هذه المدرسة الأدبية لم تكن مجرد توصيف للحياة في الريف، بل كانت موقفا أخلاقيا وفلسفيا يعلم من شأن القيم التقليدية ويرى في القرية الوعاء الأصيل للهوية والروح الروسية في مواجهة المدينة والحداثة المتوحشة. القيم التي يدافع عنها راسبوتين في قصصه تتركز حول مجموعة من القيم الأخلاقية والإنسانية التي يراها مهددة بالاندثار. الارتباط العضوي بالأرض، الوطن الصغير، هذه هي القيمة المركزية في عالم راسبوتين. الأرض ليست مجرد مكان للزراعة أو مورد اقتصادي، بل هي كيان حي وهي ذاكرة الأجداد وهويتهم. في روايته الشهيرة المهلة الأخيرة نجد هذا الارتباط واضحا في رثاء الأرض التي سوف تغمرها مياه الصدود. الأسرة والروابط العائلية، حيث يدافع راسبوتين عن الأسرة كملاذ الأخير للقيم الإنسانية في رواية المهلة الأخيرة، نرى العجوز أنا تنتظر وينتظر أبناؤهما موتها. الرواية ليست عن الموت بقدر ما هي عن انشغال الأبناء بمشاكلهم و أنانياتهم لدرجة أنهم ينسون أمهم المحتضرة. إنه نقد لاذع لقطيعة العائلة التي تتسببها الحداثة، حيث يصبح الأبناء غرباء عن أمهم وعن جذورهم. الموت هنا ليس بطلا، بل هو خلفية لكشف أحد وأصمى ملامح الإنسانية في نفوس الأبناء. أبطال راسبوتين ليسوا أبطالا خارقين، بل هم أناس بسطاء غالبا من كبار السن يتميزون بحساسية أخلاقية عالية. قوتهم تكمن من ضعفهم، أي في قدرتهم على الشعور بالألم الأخلاقي والعار.
1: سؤال أخير أستاذة فاطمة، يعني توصف لودميلا أوليتسكايا بأنها صوت الإنسانية في الأدب الروسي المعاصر، ما القضايا التي تركز عليها؟
0: إن توصيف لودميلا أوليتسكايا بصوت الإنسانية في الأدب الروسي المعاصر هو توصيف دقيق للغاية، ويعكس جوهر مشروعها الأدبي الذي يركز على الإنسان الفرد بتناقضاته وألامه وأماله في خضم التحولات التاريخية الكبرى. هي لا تكتب تاريخ الأبطال العظماء بل تاريخ الإنسان الصغير الذي يعيش على هامش الأحداث ويصارع من أجل كرامته ومعاناة. تميز أعمال أوليتسكا بتشابك عدة قضايا إنسانية كبرى يمكنه في النقاط التالية. أولا، تعقيد الحياة اليومية كموضوع أدبي. ربما يكون هذا هو الهاجس الأهم عند أوليتسكا، فهي لا تحتاج إلى مؤامرات معقدة. عالمها هو عالم التفاصيل الصغيرة والحياة اليومية للبشر العاديين، ولكنها تنظر إلى هذه التفاصيل بعين عالم الأحياء، فهي عالم وراثة في الأصل التي ترى في البسيط والمعقد وجهين لعملة واحدة. تدرس حياتها طبقا بعد الطبقة مثل عالم آثار العلاقات الإنسانية، العلاقات بين المثقفين والسوق. اليومي عندها ليس عاديا بل هو مسرح تظهر فيه المأساة الإنسانية والبطولة الصانعة. ثانيا، مصير المرأة في المجتمع والتاريخ. ويمكن اعتبار أوليتسكايا واحدة من أهم الكاتبات النسويات في المعنى الإنساني العميق وليس السياسي الضيق. هي تعطي صوت يستطيعنا تخيل مستقبل جديد لأنفسهن. تركز على العلاقات النسائية المعقدة الصادقة، الأمومة، الغيرة والتفاهم الصامد بين النساء. البطلات القويات بسمتهن مثل شخصية ميديا في روايتها الشهيرة ميديا وأطفالها التي تمثل مركز جذب للعائلة بأكملها ببصرها وحكمتها وارتباطها بالأرض والتاريخ. ثالثا، الأسرة والعلاقات بين الأجيال. فالأسرة عند أوليتسكا هي المختبر الإنساني الأهم، هي المكان الذي تتجلى فيه كل تناقضات الحياة، الحب والخيانة، القرب والقطيعة والأنانية. رابعا، التسامح الديني والعرقي. تدافع أوليتسكا عن تنوع متعدد الثقافات وتدعو للحوار بين الأديان. خامسا، في أعمالها المتأخرة خاصة مجموعة جسد الروح، تتعمق أوليتسكا في السؤال الأكثر إنسانية على الإطلاق، ما هي العلاقة بين هذا الجسد الفاني وبين ما نسميه روحا؟ هي تستكشف الحدود بين الحياة والموت، بين الواقع واللاواعي، وبين المادي والميتافيزي. شخصياتها كثيرا ما الموت وتغادر أجسادها وتزور أماكن مهجورة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: برنامج شؤون عسكرية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم رعاة نظام كييف يفكرون بتجميد القتال لتعزيز القوات الأوكرانية. مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية الأندوف في الجولان السوري المحتل ويعتمد قرارا لتعزيز المساءلة عن الهجمات ضد عمليات حفظ السلام. ونبدأ التفاصيل من تصريح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين لوكالة سبوتنيك بأن رعاة نظام كييف لا يفكرون إلا في تجميد القتال لكسب الوقت. للحديث أكثر حول آخر تطورات الحرب الأوكرانية ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بحضرتك دكتور آصف في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تصريح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن قادة كييف لا يفكرون إلا في تجميد الأعمال القتالية. دكتور آصف، ما هي الأهداف الخفية التي يسعى الغرب لتحقيقها؟ طبعا من خلال الترويج لفكرة التجميد، ولماذا تعتبر موسكو هذا السيناريو غير مقبول؟
3: فكرة تجميد الأعمال القتالية حقيقة مرفوضة روسيا، وهذا الأمر لن توافق عليه روسيا. روسيا تقول دائما نحن نسعى إلى تحقيق سلام مستدام شامل وكامل وطويل الأمد. كلمة تجميد بحد ذاتها تعني تأجيل. ماذا يعني كلمة تجميد؟ سنتوقف عن أي عمليات حربية، أي أن روسيا لن تقوم بقصف مستودعات الأسلحة ومستودعات الذخيرة التي سيتم ضخها في أوكرانيا في فترة التجميد هذه، فهي إذن فترة للاستعداد لجولة جديدة من الحرب. هذه نقطة. النقطة الثانية، وافقت روسيا، يعني نحن نعلم وافقت روسيا على جميع الهدن الممكنة، ولكن لم يجيب أحد من الأطراف الغربية أو من الطرف الأوكراني على أنه ماذا ستفعل أوكرانيا في هذه الفترة. يعني هل سنتوقف نحن على القتال وأنتم في هذه الفترة ستقومون بإعادة تنظيم الجيش الأوكراني وإعادة يعني صيانة الأسلحة التي قامت بإعطابها روسيا، المخازن الأوكرانية بالأسلحة، وسنصبح أمام يعني فقط أمام استراحة للجيش الأوكراني وليس أكثر من ذلك. الجيش الأوكراني يعاني كثيرا على جميع خطوط الجبهة كما نعلم جميعا، وبالتالي هم بحاجة لهذه الاستراحة، لذلك هم يكررون باستمرار هذا المصطلح، مصطلح التجميد أعمال قتالية عند خط الجبهة. النقطة الأخيرة، باعتبار أن روسيا تضغط كثيرا في الميدان وبقوة، والآن يعني ما تبقى من الدنباس حقيقة يعني أصبح في مرمى النيران الروسية، لذلك هم يسعون إلى هذا التجميد بشق الأنفس، لأنهم يعانون معاناة كبيرة على الجبهة، ويحاولون الحصول قدر الإمكان على نوع من المتنفس من أجل الاستعداد، تقوية الصفوف ورص الصفوف، القيام بجولة جديدة للمواجهة مع روسيا.
2: زيلينسكي اتهم الغرب بعدم الوفاء بوعوده بتزويد كييف بالصواريخ. دكتور آصف، هل يشير هذا التراشق العلني إلى تزايد الإرهاق بين النخب الغربية من مطالب نظام كييف السامة؟ وإلى أي درجة شكاوى زيلينسكي بشأن نقص الصواريخ دليل على النضوب الفعلي لترسانات الناتو؟
3: في الواقع مطالب الطرف الأوكراني وتحديدا زيلينسكي بتزويد أوكرانيا بالصواريخ، وخاصة الصواريخ يعني المضادات الجوية، نحن نعلم أن هناك نقص كبير في هذه الصواريخ يعني في أوكرانيا الآن، وخاصة بعد اشتعال الحرب مع إيران في الشرق الأوسط، والكمية التي تنتجها يعني الولايات المتحدة الأمريكية سواء من صواريخ باتريوت أو صواريخ ثاد هي كمية محدودة، وتحتاجها في جبهة الشرق الأوسط، وهي جبهة أهم من جبهة أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا الأمر جاء تحديدا بعد قيام روسيا بعملية قصف شديدة جدا للعاصمة كييف ومحيط العاصمة كييف، قامت بقصف العديد من المنشآت العسكرية ورش تصنيع المسيرات ومستودعات الذخيرة وغيرها. الجولة الأخيرة من القصف الروسي على كييف حقيقة كان مرعبا للأطراف الغربية كلها، لأن أوكرانيا لم تتمكن من صد الكثير منها، يعني رغم هذه الادعاءات التي ادعتها أوكرانيا بأنها قادرة على التعامل مع هذا الموضوع، فتبين أن أوكرانيا غير قادرة على صد العديد من المسيرات والعديد من الصواريخ التي سقطت يعني في سواء في مقاطعة كييف أو في العاصمة كييف على المصانع العسكرية. لذلك هذا النوع من الغضب يعني حقيقة في عند الطرف الأوكراني يأتي في هذا السياق تحديدا. فيما يتعلق يعني بأن الدول الغربية ضاقت ذرعا بزيلينسكي أو لم تضق به ذرعا، حقيقة أنها ضاقت به ذرعا، هذه الحقيقة، لأنه وتحاول الكثير من الأطراف الغربية بالمناسبة يعني تحميله كل تبعات هذه الحرب من أولها إلى آخرها. ولكن يعني يبدو أن الأطراف الغربية تدرك جيدا أن استعمال زيلينسكي لمواجهة روسيا هو خيار بالنسبة لهم لا مفر منه. أن يخوضوا الحرب هم بشكل مباشر ستكون مكلفة لهم بشكل كبير، لذلك بقاء أوكرانيا بين قوسين كحائط صد في مواجهة روسيا مربح لهم عسكريا وماليا أيضا، لذلك يتحملون هذه السمية التي تصدر من زيلينسكي دائما.
2: وكسؤال أخير لا بد من المرور إليه، ما أكده وزير الخارجية التركي بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يجري اتصالات مستمرة مع الرئيس بوتين بشأن قضايا إقليمية رئيسية بما في ذلك الوضع في البحر الأسود وأوكرانيا. دكتور آصف، كيف يمكن برأيك أن تلعب أنقرة دورا محوريا في حل الأزمة الأوكرانية في ظل الاستفزازات الغربية وعرقلة أوروبا المتعمدة لعملية السلام؟ وأيضا في هذا السؤال أيضا شق آخر، كيف تنسق روسيا وتركيا جهودهما لحل الوضع في منطقة البحر الأسود نظرا لتداخل مصالح البلدين في المنطقة؟
3: في الواقع لو أردنا أن نحلل الموقف التركي في هذه الأزمة فأنا سنصطدم بمجموعة من المحددات ومجموعة من المبادئ التي تعيقنا حقيقة في صياغة الموقف التركي بعبارة واحدة. هذه الحقيقة، تركيا تحاول أن تظهر نفسها في هذا الصراع الكبير على أنها دولة حيادية، ولكن علينا أن ننتبه بأن تركيا هي جزء من اللعبة الأمريكية الكبرى في هذا الصراع. الصراع كما نعلم جميعا بين روسيا أو العملية العسكرية الخاصة لم تخض من أجل أوكرانيا، بل هي يعني نتيجة الصراع المستمر بين روسيا والدول الغربية عموما، وتركيا جزء من هذه اللعبة، وهذا الأمر ليس جديد. طبعا التنسيق بين الدولتين وارد وممكن في القضايا الأمنية تحديدا، يعني في البحر الأسود. البحر الأسود يعني هناك مجموعة من الدول المطلة على هذا البحر، وهناك يعني منتدى للأمن في البحر الأسود، وروسيا جزء من هذا المنتدى. لذلك من مصلحة روسيا ومصلحة تركيا أن تنسقان في هذا الموضوع حتى لا تتضرر مصالح البلدين. النقطة الثانية في موضوع البحر الأسود تحديدا، هناك مجموعة من مكامن الغاز حقيقة في البحر الأسود، وترغب تركيا باستثمارها مع رومانيا وبلغاريا أيضا، وهذه النقطة أيضا تهم تركيا. الموقف التركي لا يمكن وصفه بشكل من الأشكال بأنه بالحيادي، ولكن هي في عملية التوازن هذه أو الموقف يعني الذي تصوغ تركيا على أنه موقف متوازن بين روسيا والدول الغربية، هي تحاول تحصيل المكاسب.
2: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية. وإلى سوريا، حيث اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بتمديد ولاية مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل أوندوف لمدة 6 أشهر. في سياق متصل، صعدت القوات الإسرائيلية عملياتها في ريف درعا الغربي بعدما قصفت المدفعية قرية عابدين عقب توغل آليات عسكرية في منطقة حوض اليرموك في وقت تصدى فيه أهالي القرية للدورية الإسرائيلية وأغلقوا طريقها بالحجارة. ولتسليط الضوء على جميع هذه المحاور نستضيف معنا عبر شاشة زوم الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامج شؤون عسكرية.
4: أهلا وسهلا، تحية لك أستاذ محمد ولجميع المستمعين والمشاهدين.
2: أبدأ معك دكتور من إصدار مجلس الأمن الدولي منذ أيام بالإجماع القرار رقم 2824 لعام 2026 الذي يقضي بتجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان. يعني على الرغم من أن هذا الإجراء يبدو روتينيا ويتكرر منذ عام 1974، إلا أن صدور هذا بالإجماع اليوم يحمل يعني أبعادا استثنائية. السؤال دكتور، ما هي الدلالات السياسية والعسكرية والقانونية الكامنة وراء هذا الإجماع الدولي برأيك، وتحديدا في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر فيها سوريا اليوم؟
4: هو ليس لا يعتبر هذا القرار 28-24 ليس إجراء كإجراء فني روتيني، بل هو وثيقة إثبات سيادية وضمانة دولية بالغة الأهمية في هذا التوقيت في تاريخ سوريا المعاصر. لماذا؟ 4 محاور على عجالة باختصار قدر الإمكان. أول شيء تؤكد على قانونية خطوط 1974، يعني القرار بالإجباع من الدول الخمس دائمة العضوية، رغم حدة الاستقطاب يمكن إعادة تأكيد يعني جماعي على أن الجولان أرض محتلة تخضع لرقابة دولية، وبطلان أي إجراءات أحادية الجانب لفرض واقع جديد. إذا الترتيبات القانونية لعام 1974 هي المرجعية الناظمة وخطوط الفصل الموجودة قانونية فيها. ثانيا، منع التصعيد الجيوسياسي. هذا القرار كصمام أمان ورسالة ردع استباقية لمنع انفجار الجبهة الجنوبية. يعني الدول الكبرى تدرك أن انهيار هذه الترتيبات يعني انزلاق المنطقة نحو حرب مفتوحة، لذا يعمل القرار ككابح جيوسياسي للجم الاندفاعات الميدانية وضبط قواعد الاشتباك. ثالثا، تحييد الملف عن الاستقطاب. فيعكس هذا القرار وجود حد أدنى من التوافق بين بكين وواشنطن وموسكو على ضرورة الحفاظ على ستاتيكو القائم في الجبهة السورية، مما يمنع تحويل هذه الجبهة إلى ساحة تصفيات. رابعا وأخيرا، هنا تأتي مسؤولية السلطة في سوريا الأكثر أهمية في المرحلة الانتقالية. يضع القرار التزامات قانونية على عاتقها، ويمنحها أيضا حياة شريان حياة دبلوماسية لتثبيت حدودها عبر المظلة الأممية. يعني خلاص، القرار هذا القرار ليس مجرد تمديد لبعثة مراقبة، بل هو مظلة شرعية دولية تؤكد على استقرار الإقليم واحترام سيادة الدولة كبديل وحيد عن فوضى السلاح والميليشيات.
2: نعم، يعني بالتزامن مع ملف الجولان دكتور، اعتمد مجلس الأمن الدولي أيضا قبل أيام بالإجماع قرار رقم 28-23 لعام 2026 الذي يجرم الاعتداءات على أفراد وبعثات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام طبعا، واعتبارها أيضا جرائم حرب يعني لا تسقط بالتقادم. السؤال برأيك دكتور، كيف ينعكس هذا الردع القانوني والجنائي الدولي الجديد على الواقع السوري الراهن؟ وهل يمكن لدمشق استخدامه لتطويق الانتهاكات الإسرائيلية ميدانيا؟
4: طبعا أستاذ محمد، هذا سؤال غاية بالأهمية. هنا لا نتحدث عن قرار سياسي، بل عن تحول بنيوي في قواعد القانون الدولي الجنائي. فهذا عندما يعتبر القرار 28-23 هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، وبالتالي غير بالكامل من معطيات التعامل الميداني والسياسي في الملف السوري. يعني على عدة مستويين أو ثلاثة، نأخذ مستوى الأول، تطويق الانتهاكات الإسرائيلية وسحب الذرايع. بموجب هذا القرار تصبح أي محاولة إسرائيلية تعطيل عمل قوات الإندوف أو الضغط على أفرادها أو اختراق مناطق تقويضها بمثابة جريمة موصوفة تحت طائلة الملاحقة الجنائية، وهنا يستطيع استغلالها في بالنسبة لسوريا في المحافل الدولية. وبالتالي دوليا تصبح، يعني هنا رأينا أن حتى في موافقة أمريكية، إذا أي استهداف للبنية التحتية لحفظ السلام، قوات حفظ السلام أو تغيير بالواقع الجغرافي قصرا، يجعله خرق قانوني مكشوف بالنسبة لإسرائيل ومعزول عن أي عملية حتى حماية أمريكية. وفي نقطة مهمة بالقرار، حقن الأمير العام أن يعني يعين منصب رفيع المستوى منسق. هذا المستوى يعني يقوم بالتحقيقات الدولية والشاملة. هنا ممكن لدمشق الاستفادة من هذه الآلية لتوثيق انتهاكات إسرائيلية ورفع التقارير إلى دورية إلى مجلس الأمن. أما المستوى الثاني، وتسريع تفكيك الميليشيات وبناء مؤسسات الدولة على الجانب الآخر. وهذا الانعكاس الداخلي القرار 28-23 يمنح السلطة إذا كان لديها إرادة وتستطيع بمرحلة الانتقالية مشروعية قانونية تحت مظلة دولية من أجل احتكار السلاح وتفكيك وضع الكيانات والميليشيات المسلحة غير المنضبطة التي ترفع شعارات جهادية عشوائية سواء بالشوارع أو الفصائل المنفلتة أو غيرها. يعني خلاصة القول، يعني نزع شرعية عن الميليشيات العابرة أيضا للحدود على الجانب الثاني. وهذا القرار يسري على جميع أطراف النزاع والجهات الفاعلة غير الحكومية أو أي فصيل أو بقايا ميليشيات غير نظامية. يعني إذا استطيع أقول أن دمشق تستطيع توظيف القرار 28-23 ف كمطرقة قانونية مزدوجة. إذا كان لديها الإرادة فهو بحل الميليشيات وأبعادها عن الحدود وضبط السلاح، وكما كذلك استخدامها كحصانة دولية لمنع انتهاكات الإسرائيلية في مجلس الأمن.
2: نعم دكتور كتيبة، ميدانيا على الأرض شهد ريف درعا الغربي بالأمس خرقا إسرائيليا جديدا وتوغلا أدى إلى إقامة نقاط عسكرية وسقوط ضحايا، وبالتزامن مع خروج طبعا تنظيمات مسلحة تحمل مسميات جديدة مثل جماعة أولي البأس تتبنى عمليات ضد إسرائيل. السؤال دكتور، كيف تقرؤون عسكريا واستراتيجيا هذا التصعيد المتزامن؟
4: طبعا هنا لأخذ أستاذ محمد، يعني في ريف درعا الغربي يعني يضعنا أمام واقع عسكري يتطلب قراءة عميقة، ولو باختصار ما حصل من توغل إسرائيلي مع ظهور واجهات جديدة مسلحين أو إرهابيين من جماعة إلي البئس، يعني غض النظر عن من يقف وراءهم يكشف عن أزمة عميقة في ضبط السيادة الحدودية على الحدود السورية. ونقرأ هذا التصعيد من مستويين، الأول هناك طبعا استغلال من قبل إسرائيل، تستغل هذه الجماعات طبعا المنفلتة بغض النظر عن الجهات التي تدعمها أو طبيعة أجندتها لتتخذ عملياتها العشوائية وذريعة أمنية أمام المجتمع الدولي للاتفاق على اتفاقية فض الاشتباك عام 1974. بالتالي تل أبيب تحاول تصوير خروقات الخط برافو على أنها خطوات استباقية لحماية حدودها مستفيدة من هذا الانفلات أو الفضاء الأمني المستباح. المستوى الثاني هو فرض الحزام الأمني كأمر واقع والمسؤولية السيادية عسكرية. ما تقوم به إسرائيل من إقامة نقاط متقدمة وسقوط ضحايا بالقصف هو محاولة واضحة لفرض حزام أمني أحادي الجانب وتثبيت نقاط عسكرية جديدة ورفع سواتر وخنادق في عمق ريف درعا مثل حوض اليرموك، وبالتالي اتفاق اتفاقية 1974 ورسم خطوط فصل جديدة تتجاوز الخطوط الزرقاء المقررة دوليا عام 1974 وبمسافة عمق ما بين 5 إلى 10 كيلو مترات. وبالتالي يعني تبرز هنا المسؤولية القانونية والسيادية للسلطة السورية الحالية في حماية الحدود ومنع التزييف. لا يمكن أن يترك لمجموعات فصائلية أو جهادية مجهولة الهوية فتتحرك خارج القانون وتأتي نتيجتها دائما عكسية ومدمرة يعني على الأرض. وبالتالي حتى نمهد يعني وجود السلاح المنفلت يجب منعه العشوائية. تهديد السلم الأهلي والسيادة الوطنية هي المخرج الوحيد للقطع الطريق على الأطماع الإسرائيلية.
2: نعم، في تقارير حقوقية وعسكرية وثقت قيام قوات الاحتلال بخرق علني لخط برافو وشق طرق عسكرية ثابتة مثل طريق سوفا 53 فضلا عن إقامة نقاط تمركز مسلحة دائمة. دكتور كتيبة، كيف تصفون قانونيا هذه الخطوات وما دور قوات أندوف عمليا ودوليا تجاه ذلك؟
4: أستاذ محمد، هي يعني ليست مجرد خروقات بل هي تغيير يعني ممنهج واقع الجغرافيا السورية من ناحية قانونية ولا سيما المنطقة العازلة. ويمكن تكييف هذه الخطوات يعني عبر مسارين على عجالة، يعني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باختراق خط برافو الممتد شرقا والذي يحدد حدود السيادة السورية والمنطقة العازلة بموجب اتفاقية 74-1000، وشق الطريق يعني مثل طريق سوفا 53 الذي تكلمت عنه هو عدوان مادي موصوف من ناحية القانونية وخرق فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مقدمة قرار 350 لعام 74 والقرار أيضا الحديث الذي تحدثنا عنه 28-24 لعام 2026. إذن هنا وصف أعمال جنائية بأنه شروع في ضم وقضم بالقوة، وهي جريمة لا تكتسب فعلها أي مشروعية قانونية مهما طال الزمن. أما على عجالة قوات الإندوف يعني يجب هنا أن كن دقيقين، يتعمل وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتوفير يعتمد على المراقبة وإرسال التقارير إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن، وليس لدي صلاحية الردع العسكري. يعني عملية توفيق قانوني، تقارير ترفع إلى مجلس الأمن، أخطار المجتمع الدولي بالخطر سواء يعني من أي طرف كان، وخلاصة القول أن الخطوط الإسرائيلية هي خرق جنائي، خطوات إسرائيلية خرق جنائي مكشوف، وعجز قوات الإندوف عن الردع العسكري لا يعني أن المجتمع الدولي والسلطة عن يعفيها من استغلال تقارير قوات الإندوف من أجل إدانة شرعية في المحافل الدولية لإجبار إسرائيل على التراجع وراء خط الدرامو.
2: نعم. وبالانتقال من كواليس الميدان في درعا والقنيطرة إلى طاولات الدبلوماسية خلف الغرف المغلقة، طبعا تتحدث تقارير عن ضغوط أمريكية إسرائيلية مكثفة لطرح ملاحق أمنية جديدة ومعدلة على بروتوكول فض الاشتباك 74 خلال مفاوضات باريس الجارية لعام 2026. دكتور كتيبة، ما الذي تسعى واشنطن وتل أبيب لفرضه تحديدا عبر هذه التعديلات برأيك؟
4: سؤال مهم جدا يعني، وما يجري من وراء الكواليس وما نتقاطع من المعلومات وما ينشر بالتقارير الدولية. يعني علينا أن نوضح العجالة ما هو البروتوكول السابق حتى نعرف من الذي يضغطون إليه. يعني نحن نعلم أن خطوط الفصل يعني من مضمون اتفاق 1974 خطوط الفصل خط ألفا هو الخط الغربي تلتزم به القوات الإسرائيلية، خط برافو الخط الشرقي تلتزم به القوات السورية، المنطقة العازلة المساحة الواقعة بين الخطين وتخضع للسيادة والإدارة على فكرة المدنية السورية مثل القنيطرة، وتكون خالية تماما من وجود أي عسكري سوري أو إسرائيلي أو وجود مسلح. أما البروتوكول عندك المنطقة الأولى من 0 إلى 10 كيلومتر لكل طرف ينشر 6000 جندي و75 دبابة و36 مدفع قصير لا تتجاوز 100 يعني 12 كيلومتر. المنطقة الثانية من 10 إلى 12 يسمح بوجود دبابة ومدفعية. المنطقة الثالثة من 20 إلى 26 يسمح فيها القوات الاعتيادية ولكن تحضر رادارات. إذا بروتوكول تفويض أيضا قوات الإندوف إنشئت بموجب هذا الملحق من أجل المراقبة وكذا. ما الذي يحصل الآن أستاذ محمد؟ من خلال اختراقات الميدانية في درعا إلى طاولة المفاوضات يكشف الغاية الاستراتيجية الكبرى. يعني في الميدان دائما يوظف لخدمة السياسة، أما الضغوط الأمريكية والإسرائيل حالة تطرح ملحق أمني جديد ومعدل. كيف ذلك؟ عبر عدة مسارات. أولا تريد بالتعديلات شرعنة الحزام الأمني وتوسيع المنطقة العازلة. المسمى الأول يعني والأساسي ولتل أبيب هو محاولة تعديل الأحداثيات الجغرافية لخط برافو وبالتالي توسيع عمل المنطقة العازلة بعمق يتراوح من 5 إلى 8 كيلومتر وبالتالي انتزاع غطاء قانوني دولي شرعي هذه الطرق العسكرية التي شقتها. ثانيا تعديل طبيعة وتفريط قوات الأندوف. يعني تسعى واشنطن تل أبيب بالضغط بتعديل قواعد الاشتباك بحيث تدخل تعديلات على قوات الأندوف تصبح صلاحياتها صارمة بمراقبة ماذا رغم أنها تحت الفصل السادس. تحويل هذه القوات أدوات يعني لخلو الجنوب بالكامل من أي سلاح أو فصائل موازية كما قلنا للألباس أو غيره. إذا أيضا هناك يريدون تعديل على مسار قوات الإندوف يعني من أجل ذلك.
2: وهذا ما أردت أن أسألك عنه، عن الرؤية الاستراتيجية المطلوبة اليوم من السلطة الحالية في سوريا بمرحلة الانتقالية. كيف يمكن سحب الزرائع عبر تفكيك الميليشيات المنفلتة وبناء جيش وطني نظامي يعجل بالخروج من العزلة الدولية وقوائم الإرهاب؟
4: الكريم هذا بالنسبة يجب أن تقوم عندك عدة مسارين متوازيين. يجب تفكيك السلاح المنفلت إذا كان لديها الإرادة أو تستطيع تلك السلطة من خلال الإنهاء الفوري والمطلق لفوضى السلاح والواجهات المسلحة في الجنوب وكل شبر من سوريا وبالأخص بغض النظر عن الشعارات التي ترفعها بالشوارع. إذن يجب أن يكون هناك دولة مؤسسات وقانون وأن يكون هناك جيش نظامي وعقائدي وأن تقوم بكل فرض ذلك. عندما تسحب الذرائع السلطة الحالية وتقوم بجيش عقائدي وليس فصائل ومجموعات وإلى آخره، هو المفتاح الذهبي بسحب الخروقات والذرائع الإسرائيلية كما البروتوكول السابق مع جيش نظامي جيش نظامي، وليس المفتاح الذهبي هو حملة الذهبي بالجامعات السورية. وبالتالي ما ممكن أن تقوم به يعني نصل للنتيجة هنا الحتمية أن نتحرك دمشق الحازم نحو تفكيك الميليشيات وبناء مؤسسات إنفاذ القانون النظامية. يعني هنا عندما يرى المجتمع الدولي دمشق تطلق استراتيجية صارمة لحظر الفكر الإقصائي احتكار السلاح بيد الدولة تطمين البعثات الدولية كالإندوف التزام بالقرارات 28-23 الأخير كل هذا سيساهم بسحب الذرائع وإبعاد سوريا كدولة عن الدول الراعية للإرهاب وإلى آخره. إذن السلطة أمام اختبار حقيقي وكبير ومهم جدا، إن كان لديها إرادة أو تستطيع بناء جيش عقائدي مؤسسات، وبالتالي تعود كما كان النظام السابق من ناحية الجيشين كما لاحظنا ببروتوكول اتفاقية فض الشباك 1974. إذن السيادة السورية بالخلاصة لا تستعاد بالشعارات بل بكامل الأدوات التي تبني المؤسسات والقضاء الوطني ومعايير المحاسبة واستثمار بقرارات 28-23 وسحب الذرائع الأمنية من إسرائيل عبر إنهاء الوجود الميليشياوي الأجنبي في الجنوب لفرض الانسحاب الكامل والعودة إلى خطوط القانون الدولي.
2: نعم دكتور، كسؤال الأخير لابد من المرور إليه وهو تركيا. حقيقة يعني للأسف الشديد لا يوجد طرف محايد، إنما الأطراف كلها مشاركة، وكأنه المثل يقول المخلص لا ينال إلا تمزيق ثيابه. في ظل هذا الاشتباك الجيوسياسي بالمنطقة من خلال التوغل الإسرائيلي في الجنوب، نلاحظ امتعاضا تركيا متكررا ومطالبات مستمرة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. بالمقابل تبرر إسرائيل تحركاتها بالخوف من العثمانية الجديدة وتمدد القواعد التركية. أمام هذا التقاطع الإقليمي، ما هي حقيقة الموقف التركي دكتور بثلاث دقائق لو سمحت؟
4: كما قلت أستاذ محمد، يعني فزاع العثمانية بالنسبة للإسرائيلي والتمدد، وجود جماعات غير منضبطة، شعارات جهادية، استبدال النفوذ الإيراني بالتركي ترفض إسرائيل كذلك، وبالتالي لا ننسى استراتيجية البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب الصادرة 2026 التي وضعت أيضا تنظيم العالمي لإخوان المسلمين تحت المجهر. إذن إسرائيل تخاف أيضا من سيطرة الإخوان المسلمين على سوريا والعثمانية الجديدة. بحيادية ننتقل على عجالة بالنسبة للهواجس العميقة. المشروع التركي تتحرك بملفين. الهاجس الأول هو موضوع كما تسميهم الميليشيات الانفصالية الكردية، وتخاف من التقسيم في سوريا والمنطقة وعلاقة تلك الميليشيات كما تقود مع إسرائيل. كذلك هناك أطماع تركية غير مباشرة أو هندسة لتشكيل ما يسمى الجيش السوري الجديد، تريد أن تعيد هندسته. كذلك كما لاحظنا مشروع الوقف العثماني، والذي لن يمر حتى الآن، لأنه لو هذا مر لاعتبر ادعاء للسيادة والاقتلاع في البرجوازية الوطنية التجارية والصناعية العريقة في دمشق وحلب. أيضا هناك صراع هام جدا بالنسبة لتركيا حول مشاريع اقتصادية. المعلومات تقول تركيا وقعت مع سوريا مذكرة تفاهم حول مشروع البحار الأربعة بهدف تحويل سوريا وإلى ممر عالمي وربط الخليج العربي والمتوسط وأوروبا بالطاقة والتجارة. هذا المشروع اللوجستي يتقاطع مباشرة مع رغبة إسرائيل في أن تكون هي المركز التجاري. وكذلك تركيا تمارس القوة الناعمة يعني لإعادة صياغة الهوية الثقافية والتاريخية لبعض المناطق وبناء نفوذ طويل الأمد. إذن تركيا لديها أطماع اقتصادية، لديها أدوات، لديها موروث تاريخي، الوقف العثماني والخوف من ما يسمى قوات قسد أو القضية الكردية وعلاقتها بإسرائيل، وإسرائيل ترفض ذلك وترفض استبدال الإيراني بالتركي، وهذه معضلة الآن أمام السلطة السورية حتى لا تكرر مع تجربة النظام السابق ما أحدث أسباب السقوط الإقليمية. وللمفارقة ينبقي بنصف دقيقة، يعني المشكلة اليوم في المنطقة تعيش تناقضات لاحظنا. فمثلا الرياض ترحب باستراتيجية البيت الأبيض وتتعاون مع تركيا، مصر وتركيا رغم ملف الأخوان، تعاون بين سوريا والأردن وتركيا رغم ملف الأخوان. هذا التناقض أنا أعتقد سينتقل بالمرحلة القادمة من حروب الوكالة العسكرية إلى حروب الوكالة الفكرية الإيديولوجية والاقتصادية الشرسة بالمنطقة.
2: نعم للأسف الشديد الموضوع في غاية الأهمية، ولكن الوقت أدركنا. الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية. شكرا لحضرتك.
4: شكرا لكم أستاذ محمد واستضافتكم الكريمة، وشكرا.
2: نهاية الحلقة، إلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
5: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
6: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
5: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
6: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
5: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
6: arabic.sputniknews.com.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: إلى اللقاء.
7: كنا عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
8: طريق ما بعد صيغة الإطار، وسط ترددات سياسية وأمنية ترافق التحضيرات للتطبيق، وهو مسار لن يخلو من الألغام السياسية والتصعيد الإعلامي. فحزب الله الذي أدخل لبنان في أتون الحرب لا يزال يكابر في خطابه، فيما ما كتب قد كتب، وقد فتحت صفحة جديدة بقرار الدولة اللبنانية إطفاء نيران الحرب وتداعياتها بسلاح الدبلوماسية ووسائلها. الرئيس جوزيف عون يتحضر لزيارة واشنطن تثبيتا للموقف اللبناني، فيما يسعى بنيامين نتنياهو إلى إقناع الرئيس الأمريكي بمنحه فترة سماح يستخدمها عسكريا. وقد رفعت في الساعات الماضية أو رفعت زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى منطقة الشقيف منصوب الترقب، بعدما أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك ضد أي تهديد. بالتزامن، المنطقة تتحرك من لبنان إلى العراق ومحطة 11 تموز التفاوضية في إسلام أباد، وصولا إلى سوريا التي يزورها في الساعات المقبلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محطة تحمل أبعادا إقليمية تتجاوز سوريا، وسط ترقب لما قد ينتج عنها من انعكاسات على ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. فهل تدخل المنطقة مرحلة تثبيت للتفاهمات، أم أن الرسائل الميدانية المتبادلة تنذر بأن الهدوء لا يزال هشا وقابلا للاهتزاز؟ البداية مما حكي عن لآتي قائد الجيش في تقرير جيس حقيقي.
9: أربع لآت أبلغها قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى المسؤولين. لا للمناطق التجريبية التي لا تخضع للاحتلال كفرون والغندوري جنوب الليطاني والتي ينتشر فيها حزب الله، لأن هيكل لا يريد اشتباك الجيش مع حزب الله ومع الأهالي كما قال. لا للتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي، لا من ناحية معلومات بشأن سلاح الحزب والبنى التحتية، ولا من ناحية انتشار الجيش اللبناني في مناطق لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. لا للدخول بأي مواجهة مسلحة مع حزب الله، لما سيؤدي ذلك من انقسام في المؤسسة العسكرية والتلاعب بالسلم الأهلي. لا استقالة من قيادة الجيش. هذه اللاءات الأربع التي حكي عنها في الإعلام غير دقيقة بحسب مصادر معنية بالتفاوض، فالمصادر تؤكد أن المناطق التجريبية المتفق عليها في صيغة الإطار المشترك التي وقع عليها في واشنطن، وهي بلدتا فرون والغندوري لتان تقعان جنوب الليطاني، وزوتر الغربية والشرقية لتان تقعان شمال الليطاني، ماشيين فيون ولكن بالتوازي، أي أن الجيش اللبناني يدخل إلى بلدتي فرون والغندوري التي ينتشر فيها حزب الله بالتوازي مع دخوله إلى الزوترين الغربية والشرقية اللتين ينتشر فيهما الجيش الإسرائيلي، والجيش اللبناني لا يدخل إلى أي بلدة من دون الأخرى، وهذا ما اتفق عليه في واشنطن بحسب المصادر. أكثر من ذلك، تكشف المصادر للأم تي في أن محاولة تفاهم يعمل عليها في الكواليس السياسية بين الجيش اللبناني من جهة وحزب الله من جهة أخرى، تقضي بأن ينسحب حزب الله من البلدات قبل دخول الجيش اللبناني إليها، وذلك تفاديا لأي تصادم بين الجيش وحزب الله. إلا أن المعلومات تشير إلى أن حزب الله لم يقبل بالانسحاب وتسليم البلدات للجيش، وهو لن يفعل ذلك بحسب ما تدل المؤشرات، ما يعني أن حزب الله لن ينسحب، وإسرائيل ستتذرع بعدم انسحابه كي لا تنسحب هي من البلدتين المتفق عليهما. يعني عدنا إلى نقطة الصفر، وإسرائيل ستتذرع بذلك لتكمل احتلالها وعدوانها، وربما لن تتوقف عندها عند حدود علي الطاهر، بل قد تذهب إلى أبعد منها باتجاه جبل الريحان في قضاء جزين، وهنا الخوف الأكبر.
10: في السياق، عين الإسرائيلي على تلة علي الطاهر وإعلام إسرائيلي يتحدث عن هجوم عليها، وتسريبات إعلامه تتحدث عن انتظار ضوء أخضر أمريكي لشن الهجوم الحاسم، فما هي أهميتها وهل ترتبط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ الجواب في تقرير زميل حسن الرفاعي.
11: تلة علي الطاهر محور المعارك خلال الحرب الأخيرة والتي لا تزال الهدف الأوحد لإسرائيل لعدة أسباب، وعلى رأسها الاستراتيجية، إذ تشرف على النبطي وأقليم التفاح والعمق الجنوبي باتجاه الحدود، والسيطرة عليها يعني السيطرة النارية على أراض شاسعة، بالإضافة إلى أنها تضم منشآت ضخمة، فموقعها في وحدة بدر الخلفية يشكل خزان الإسناد للعتاد والأسلحة للوحدات المواجهة لإسرائيل، أما رمزيتها المعنوية فكبيرة للجانبين إسرائيل وحزب الله. الأولى ترى فيها عقدة عسكرية، والإعلام الإسرائيلي تحدث عن فشل 6 هجمات بالسيطرة عليها. أما لحزب الله فلتلة علي الطاهر رمزية كبيرة. القناة 15 الإسرائيلية كشفت عبر مصادرها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي من أجل شن هجوم جديد للسيطرة على منشأة حزب الله الموجودة في باطن علي الطاهر، التي تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر بينهم قادة. فهل يعطي ترامب الضوء الأخضر؟
12: ممكن جدا ترامب يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو. شاهدنا بالسابق كان في خلافات وكانت زيارات واجتماعات نتنياهو مع ترامب تثمر نتائج بموافقة وبتغيير رأي، خاصة إذا وضعت في سياق أمن قومي. ترامب ممكن يلجأ لعدة أمور للضغط على الجانب الإيراني في المفاوضات، منها أعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو في دخول تلال علي الطاهر، قد يكون وسيلة ضغط إضافية على الجانب الإيراني.
11: ورقة برتبة قص الكبة لمن يفوز بها لإسرائيل هي إسقاط مركز عسكري يحمل نكهة انتصار عسكري ومعنوي، لحزب الله هي أسطورة تحمل نكهة معنوية أرفع من كل المواقع، وللولايات المتحدة وإيران هي ورقة الضغط العسكرية الأقصى بعيدا من جيشهما التي يعمل كل طرف على استخدامها لمصلحته.
13: توازيا، زار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زميل قلعة شقي برفقة قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو، وقائد الفرقة 36 العميد يفتاح نوركين، وقائد لواء الجولاني، وقائد لواء الكوماندوز، وقائد اللواء السابع، وقائد وحدة يهلون. زميل أكد في خلال جولته أن المنطقة تضم بنى تحتية وأنفاقا تابعة لحزب الله يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، داعيا الجيش اللبناني إلى تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، معلنا في الوقت نفسه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف أي تهديد وهو مستعد لشن هجوم سريع في حال خرق الاتفاق. وفي الإطار نفسه شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن القرارات المتعلقة بالتحركات الإسرائيلية في لبنان تتخذ بناء على التقديرات والمصالح الأمنية الإسرائيلية، نافيا أي تصريح له أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب الامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد الأنفاق التابعة لحزب الله. ومن الجنوب إلى بيروت، الوجع نفسه شهر يفصلنا عن الكثير، عن الذكرى 6 لانفجار المرفأ، ولا قرار ظنيا بعد فيما آلاف الجرحى مهملين ومنسيين من قبل الدولة. زينب بسيط شمعون.
14: إنه 4 آب 2020، اليوم المشؤوم الذي هز لبنان والعالم، والجريمة التي لن تمر من دون عقاب لو مهما طال الزمن بحسب أهالي الضحايا.
15: 6 سنوات من التعطيل والمماطلة والضغوط، فيما لا يزال أهالي الضحايا يحملون صور أحبائهم بدلا من أن يحملوا حكما قضائيا ينصفهم.
14: من الصعب أن يحول القاضي طارق البيطار قراره إلى المجلس العدلي قبل الذكرى 6، فالقرار الظني الذي أحيله على المحامي العام التمييزي محمد صعب للمطالعة بالأساس ليس مقيد بمهلة زمنية معينة، إنما مصادر مطلعة قالت للإم تي في أنه القاضي بيطار قدم ملف متين ومنظم من الصعب جدا تعديله. يفترض بقرار البيطار أنه يطال نحو 20 مدة عليهم مما مثلوا أمامه منذ مطلع 2025 ولم يتخذ إجراءات بشأنهم. أما 50 الباقيين فقد سبق أنه اتخذ قرارات بحقهم لجهة توقيفهم أو تركهم بسند إقامة، ومن بينهم سياسيين وقضاة رفضوا الوصول أمامه للتحقيق مثل يوسف فينيانوس، غازي زعيتر وعلي حسن خليل. 232 ضحية أسماء محفورة على نصب داخل المرفأ أمام الإهراءات، الشاهد الذي يحاول الأهالي بمعاركهم حمايتها من خطة تدميرها، وآلاف الجرحى الذين يأنون بصمت من الوجع ومن إهمال وزارة الصحة. فكل ما قدمته لألون الدولة بحينة هو إلحاق بقانون المعوقين الذي لم يطبق منذ 25 عام، وهن متروكين من دون تعويض ولا غطاء استشفائي.
16: وزارة الصحة نسيت لعندهم مرتين كرمال العمليات تبعولي شحطوني، لأنه أنا مضمونة، الأشيرانس مضوني على ورقة لأنه مخصهم بالانفجار، سولا كله حبر على ورقة، ما فيش دولة ما فيش.
14: إذن بعد شهر تقريبا ستكون الذكرى السادسة من دون قرار اتهامي رغم التقدم السريع بالتحقيقات، ولكن هذه المرة ستعلو أصوات الجرحى والمعوقين للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية العادلة لكي لا تبقى جراحهم مفتوحة.
10: وللوقوف عند محاولة التفاهم بين الجيش اللبناني وحزب الله وعن مصير تلة علي الطاهر وجولة زامير الجنوبية، معنا خبير الشؤون السياسية والاقتصادية في الام تي في الدكتور سامي نادر. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا. يعني بداية، محاولة التفاهم بين الجيش اللبناني وحزب الله ماذا ستغير برأيك وكيف ستؤثر على تطبيق صيغة التفاهم؟
17: يعني خلينا نقول أنه هذه المرحلة أمام والمهمة أمام الجيش من أهم وأدق المراحل بتاريخ لبنان الحديث، لأنه عم نحكي عن اتفاق جدا مهم عنده القدرة على إخراج لبنان من الدوامة، والأهم منه من هيدا كله أنه البديل عنه هو عودة الحرب، العودة إلى منطق الوصاية وتقوية السيادة اللبنانية. وبالتالي يعني المهم الملقات على الجيش اليوم هو تنفيذ الاتفاق بحذافيره، وبالتالي يعني والخروج من كل الشعارات القديمة. الشيء المنيح بهالفترة والصادر عن السلطة التنفيذية أنه انتقلت إلى كلام واضح وجريء، كان هيدا يعني هيدا كان مطلب أساسي لدى اللبنانيين، وهيدي نقطة التحول. وبالتالي هيدا المنطق، منطق الوضوح والجرأة، يجب أن يستمر. يعني حزار العودة إلى المراوحة أو شعارات ما يسمى بالوحدة الوطنية اللي كانت الرديف عن التعطيل وعن الإبقاء في الدوامة، وبالتالي تقييد السيادة اللبنانية وتكريس للوصاية. إذن اليوم المهم تنفيذ هيدا الاتفاق بحذافيره وقطع الطريق أمام عودة الحرب.
10: نعم.
13: شكرا لك. في الأخبار الإقليمية ولليوم الثاني، طهران مدينة الجنازة، ملايين المشيعين واستعدادات لموكب. تقول السلطات أنه سيكون الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية. تقرير أرور كرم.
18: اليوم الثاني من مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي. طهران بقيت تحت وطأة هذه الحشود التي تدفقت إلى جامع المصلى الكبير. هنا أخرج النعش لأداء صلاة الجنازة وسط مراسم رسمية وشعبية واسعة. نعش خامنئي هذا وضع إلى جانب نعوش أربعة من أقاربه الذين قتلوا معه في الغارة الجوية. فيما أما الصلاة المرجع الشيعي البارز جعفر سبحاني البالغ من العمر 97 عاما، الأنظار اتجهت أيضا إلى الصفوف الأمامية بسبب ظهور أبناء خامنئي الثلاثة مسعود وميثم ومصطفى، وذلك للمرة الأولى منذ شباط، بينما استمر غياب المرشد مجتبى. إلى جانب العائلة حضر كبار المسؤولين مثل الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان كما رئيس السلطة القضائية، إضافة إلى عدد من قادة الحرس الثوري بينهم أحمد وحيدي وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني، الذي كان غيابه أثار موجة واسعة من التساؤلات في ظل الإشارة إلى ارتباطه بإسرائيل. هذا وتواصل تدفق المشيعين وهم يرفعون صور خامنئي والأعلام الإيرانية ولافتات ورايات تدعو إلى الانتقام. فيما أعلنت وكالة تسنيم أن مترو طهران نقل أكثر من 7 ملايين راكب خلال أقل من 24 ساعة في مؤشر على حجم المشاركة في مراسم التشييع. جثمان خامنئي سيبقى في المصلى على أن ينطلق الموكب الكبير صباح الاثنين في شوارع العاصمة، وبعد انتهاء مراسم العاصمة سيجوب النعش عددا من المدن في إيران والعراق قبل أن يوارى الثرى الخميس المقبل في مدينة مشهد مسقط رأس خامنئي.
10: بالتوازي الدبلوماسية بالآيات، كيف سخرت إيران القرآن لمخاطبة الوفود الرسمية؟ تقرير مجدولين لحام.
19: منطقات لاذعة ومقصودة كانت لغة الاستقبال الرسمي للوفود المعزية خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني. اختار الحرس الثوري الإيراني كمنظم للحدث الآيات القرآنية بعناية، طوع كتاب الله في خدمة السياسة. من الوفد السعودي نبدأ.
20: بأن

تكفير مبطن بالنص وعلني استقبالاً للمملكة التي تمثل قبلة الإسلام والمسلمين واللي ترفعت عن السياسة وكل ما حدث بالحرب في حضرة الموت واحتراماً للأعراف الدبلوماسية. أي استحضرت معركة بدر واختلفت 180 درجة عن استقبال الوفد القطري. فبحضرة قطر الوسيط تم اختيار جزء من صورة نزلت بعد صلح الحديبية.

0: قد تلتزم بها.
1: ما فعلوا إلا قليل منهم.
0: بداية جيد الاعتراف بعدم غلبة حزب الله على القرار اللبناني بعكس وفد عوائل الشهداء اللي حضر ببكاء مشرعي لبنان، نواب ما ضبطوا مشاعر الانتماء لإيران حتى عند تأديتهم واجب بروتوكولي. سورة القصص الآية 83 خصصت لروسيا برسالة تمنح موسكو صفة الشريك الذي يقف في مواجهة ما تصفه إيران بالاستكبار العالمي. الحفاظ على التماسك بين الحلفاء مع التشدد تجاه الخصوم كان من نصيب السلطنة العمانية، وكل وفد سياسي شريك كانت الآية المختارة بتعكس عمق الارتباط السياسي بين الدولتين. كل هذا عينة مما يعاني منه لبنان الدولة من تسخير لإيران وحرس الثائر لمعتقد الإسلامي الاثني عشري خدمة لمشروع التوسعي، حيث الآيات جزء من إدارة الصراع والدماء فداء للمرشد الإيراني ومعارك المقدسة لا سيادة دولنا.
2: بعد الإعلان الأكتاغون عقل مصر
3: ومفاجأة في صواريخ روسيا.
4: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين عصوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: أعلنت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتكون أول زيارة لرئيس غربي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد. هذا وسيرافق ماكرون وفد من مستثمرين وممثلين لشركات فرنسية، كما سيعقد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين، وحتى الساعة لم تحدد المديرية موعدا للزيارة.
2: إلى تركيا، وقبل قمة حلف شمال الأطلسي يتصاعد الاشتباك السياسي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تبادل اتهامات حاد يعكس صراعا يتجاوز التصريحات ليصل إلى التنافس على النفوذ في الشرق الأوسط، فما الخلفيات من وراء هذا التصعيد؟ تقرير الاندرخام.
3: قبل ساعات من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، يتصاعد التوتر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة سياسية قد تلقي بظلالها على واحدة من أهم القمم الأمنية هذا العام. الشرارة الأخيرة اندلعت بعدما اتهم أردوغان إسرائيل بمحاولة إفشال التفاهمات الأمريكية الإيرانية، محذرا من أن حكومة نتنياهو تدفع المنطقة نحو مزيد من الحروب، ومؤكدا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. الرد الإسرائيلي لم يتأخر، مكتب نتنياهو وصف تصريحات أردوغان بأنها تحريض خطير، مؤكدا أن الدعوات التي تستهدف إسرائيل ستنقل إلى الإدارة الأمريكية في خطوة تعكس انتقال الخلاف من مستوى التصريحات إلى مستوى المواجهة الدبلوماسية. لكن خلف هذا السجال تكمن حسابات تتجاوز الحرب الكلامية، فتركيا تستضيف قمة الناتو يوم 7 و8 من تموز، وبحسب مصادر دبلوماسية متقاطعة فإن تركيا تسعى إلى استثمار الحدث لتأكيد موقعها كلاعب أساسي في داخل الحلف وتعزيز دورها في ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط والصناعات الدفاعية، مستفيدة أيضا من تحسن علاقاتها مع واشنطن. في المقابل تنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي النفوذ التركي سواء في سوريا أو الشرق المتوسط أو داخل دوائر القرار الغربي، وتخشى أن يستخدم أردوغان منصة القمة لحشد مواقف أكثر تشددا تجاه الحكومة الإسرائيلية في وقت تواجه تل أبيب ضغوطا متزايدة بسبب الحرب في غزة والملف اللبناني. ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في حلف الناتو، فبحسب مصدر فرنسي دبلوماسي أن ملفاتها الأمنية ستكون حاضرة في الكواليس سواء عبر النقاشات الأمريكية التركية أو من خلال المشاورات الثنائية بين قادة الدول المشاركة. لذلك يرى مراقبون أن المواجهة بين نتنياهو وأردوغان لم تعد مجرد تبادل الاتهامات، بل أصبحت جزءا من صراع على النفوذ وترتيبات الشرق الأوسط بعد الحرب، فيما تتحول قمة الناتو إلى اختبار لقدرة أنقرة على توظيف موقعها في داخل الحلف وقدرة إسرائيل على منع تشكل جبهة سياسية أوسع تضيق هامش حركتها الإقليمية.
1: متفوقا على البنتاغون، مصر تفتتح الأكتاغون بعد 10 سنوات من العمل، فماذا يميز هذه المدينة؟ الجواب في تقرير يارا الهندي.
4: مدينة كاملة لكنها ليست للسكن، 8 مبان تبدو كأنها مبنى واحد. في قلب العاصمة الإدارية الجديدة في مصر افتتح أحد أكبر وأحدث مراكز القيادة العسكرية بعد 8 سنوات من البناء والتطوير، إنه الأكتاغون. قد يبدو للوهلة الأولى مجرد مقر عسكري، إلا أنه في الواقع مدينة للقيادة والسيطرة، قممت لتكون العقل النابض للقوات المسلحة المصرية وأحد أبرز مشروعات التحديث العسكري في البلاد. جاءت تسميته من تصميمه الهندسي الفريد المؤلف من 8 مبان رئيسية تتصل كلها بالمبنى المركزي عبر شبكة من الممرات الداخلية، بما يسمح بانتقال المعلومات والقرارات بسرعة وكفاءة ضمن منظومة واحدة. المجمع يمتد على مساحة تقارب 92 كيلومترا مربعا، فيما تتجاوز مساحته الإنشائية 4,700,000 متر مربع، ليصنف بين أكبر مجمعات القيادة العسكرية المتكاملة في الشرق الأوسط. لكن أهمية الأكتاغون لا تكمن في حجمه فحسب، فالمجمع يعتمد على منظومة قيادة وسيطرة متطورة تضم شبكات اتصالات مؤمنة وعالية السرعة، ويعتمد على تقنيات الجيلين الخامس والسادس والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية البيانات وإدارة الأزمات مركزياً، كما يضم عدداً من المراكز المتخصصة أبرزها مركز إدارة الأزمات والطوارئ، مركز التحكم بالشبكات السيبرانية، مركز البيانات الاستراتيجي الموحد، إلى جانب مناطق تشغيلية ولوجستية متخصصة، بما يعزز سرعة التنسيق وفعالية اتخاذ القرارات في مختلف الظروف. يهدف المشروع إلى توحيد القيادة والسيطرة ضمن مركز واحد يجمع القيادة العامة للقوات المسلحة وعدداً من الجهات السيادية، بما يرفع مستوى الجاهزية ويواكب أحدث النظم العسكرية والتكنولوجية المعتمدة عالمياً، ومع افتتاحه رسمياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدخل الأكتاغون الخدمة باعتباره أحد أكبر المجمعات الدفاعية المتكاملة في المنطقة، وخطوة جديدة ضمن مسار تحديث للمؤسسات العسكرية المصرية. فما ترونه ليس مجرد مبنى، بل مركز صمم ليكون عقل القيادة، محور القرار، ومنصة لإدارة العمليات في زمن أصبحت فيه المعلومة والسرعة والتكنولوجيا ركائز القوى الحديثة.
1: وفي خبر ورد الآن، فقد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في اجتماعات ثنائية مع قادة أوكرانيا وسوريا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.
2: دوليا، وبالرغم من العقوبات، تكنولوجيا يابانية تجد طريقها إلى الأسلحة الروسية، فماذا كشفت التحقيقات؟ رنين إدريس والتفاصيل.
5: صواريخ روسية بتكنولوجيا يابانية، إنها المعلومات الجديدة التي كشفت عنها أوكرانيا مع إعلانها أن 90% من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة الروسية التي تم فحصها مؤخرا تحتوي على مكونات إلكترونية بصناعة شركات يابانية. المفارقة أن اليابان تؤكد أنها تفرض قيودا صارمة على تصدير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، والتي بدورها تعاني من العقوبات المفروضة عليها. وفي التفاصيل، أعلنت كييف أن الوثائق التي اطلعت عليها وكالة كيودو اليابانية والتي تولت التحقيقات في القضية أظهرت أن صواريخ روسية من طراز KH-101 تستخدم رقائق إلكترونية وأشباه موصلات، أي سيمي كوندكتورز يابانية، في مزج اسم 13 شركة يابانية في الأمر. هذه المكونات المستخدمة في الصواريخ هي ليست معدات عسكرية، بل منتجات تجارية مدنية متوافرة في الأسواق، ويمكن إعادة استخدامها في الصناعات العسكرية، ما يبعد فرضية تصدير اليابان لهذه المكونات بشكل مباشر إلى موسكو. وفي هذا الإطار، تعتبر كييف أن موسكو تحصل على هذه المكونات من خلال شبكات إعادة تصدير أو دول وسيطة، لا عبر الاستيراد المباشر بسبب العقوبات الغربية عليها. وطلبت أوكرانيا اليابان وشركائها بتشديد الرقابة على صادرات التكنولوجيا وإغلاق الثغرات التي تسمح بوصولها إلى الصناعات العسكرية الروسية. في المحصلة، هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مكونات مستوردة في الأسلحة الروسية، فقد عثرت أوكرانيا في سنوات ماضية على مكونات ألمانية وهولندية وسويسرية وحتى أمريكية داخل الأسلحة الروسية.
1: في أمريكا، ورغم العواصف وحالات الإخلاء، ترامب يحتفل بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة.
6: بعد تأخير فرضته عواصف رعدية شديدة أدت إلى إخلاء موقع الاحتفالات مؤقتاً، جرى الاحتفال في ناشونال مول بواشنطن بالذكرى 250 لاستقلال البلاد. و ورغم أن فريق الرئيس اقترح تأجيل الحفل إلى يوم آخر إلا أنه رفض قائلا: نحن لدينا عيد استقلال واحد وتاريخ واحد، مضيفا: سننتظر انتهاء العاصفة، لا يهمني إن كان ذلك عند الساعة 2 صباحا، مؤكدا: سأكون هناك مهما كانت الظروف. هو صحيح أيضا أن الأحوال الجوية أدت إلى مغادرة عدد كبير من الناس، إلا أنه بقي عرضا مميزا للألعاب النارية التي ينتظرها الأمريكيون في كافة الولايات.
7: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
6: ترامب خلال الاحتفال كرم عددا من المحاربين القدامى والشخصيات التاريخية، كما انضم إلى الحفل طاقم برنامج أرتمس التابع للنازا، الطاقم الذي يتحدث عنه الجميع. ورغم اضطرابات الطقس، شهدت الولايات الأمريكية 50 حفلات ومهرجانات وعروضا تاريخية وألعاب نارية في ذكرى تأتي وسط مشهد داخلي معقد يتدخل فيه الاحتفال بمرور ربع ألفية على تأسيس البلاد مع ضغوط تكلفة المعيشة والحرب مع إيران والاستقطاب السياسي وبكثير من الفخر. وبعد كلمته أشاد ترامب بعرض الألعاب النارية كاتبا: إنه من أروع العروض.
2: صحيح أن أرقام مخيفة في لبنان عن الإضرابات أو الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المواطن بعد كل النكبات التي حلت على البلد، فما هي وما هي عوارضها؟ نوال بري والتفاصيل.
8: مدبرس، حاسس عندي دقات قلب سريعة، ما عم نام، أنا عم أتخيل شو صار. كلها تعابير نسمعها ونقولها كل يوم في لبنان، وبتنا نعتبرها عادية جدا، خاصة بعد عام 2019 وما تبعه من نكبات. كل هذا واللبناني يصف نفسه بالريزيلينت، فهل هي فعلا مرونة نفسية أم تجاهل لعوارض اضطرابات النفسية سببها نكبات البلد الكثيرة والمستمرة؟ يجيب عن هذه التساؤلات الدكتور جوش كرم، رئيس الجمعية اللبنانية للطب النفسي. أهلا بك دكتور. إذن
9: هي منا ريزيلينس أكيد، لأنه الأرقام صادمة ومبين أنه 63% من الشعب اللبناني صار عنده مرض نفسي، وهذه دراسة إمنا فيها كجمعية إدراك بشهر 9 2023، يعني قبل بشهر من ما تبلش الحرب تبع أكتوبر. And with that بيّن أنه 63% عندهم مشاكل نفسية، والأرقام صادمة، لازم نطلع ديبريشن PTSD انزايتي كلها زايدة.
8: بدنا نقارن بدراسة كمان أجريت على أكثر من 30 بلد قبل 2019، منشوف لبنان وين؟
9: نحن أول دراسة وطنية عملناها وقتها كان قبل 2019، وكان لبنان وقتها بالنص، كان 25% من الشعب اللبناني عنده مرض نفسي، اللي هو كان بالنص بالنسبة لكل البلدان التانية اللي قامت بهالدراسة. نطينا من 25% لتقريبا 63%.
8: إذا اليوم نعمل الدراسة ب 2026، شو بتكون نتائجها؟
9: أنا بتخيل الأرقام أكيد رح تكون أعلى، لأنه تروما تبع الحرب هي أهم تروما نحن عشناها بآخر سنتين، وهذا عنده تأثير مباشر على صحتنا النفسية. فرغم أنه الأرقام تبعنا صادمة، أنا بعتقد إذا رجعنا عدناها وعم إن شاء الله نعيد الدراسة السنة الجاية رح تكون الأرقام بعد أعلى.
8: خلينا نحكي عن هذه الاضطرابات، أبرزها الديبريشن أو الاكتئاب، شو عوارضه هذا؟
9: الديبريشن مثلا هي كانت 45%. الديبريشن هو مش بس حزن، الديبريشن يعني وقت واحد يكون عنده اكتئاب وتكون عنده زعل، بس عنده كمان غير عوارض بنفس الوقت، وبيكون العوارض لدرجة قوية إنه عم بيأثروا على حياته اليومية، وفيها توضي أن واحد يكون عنده أفكار انتحارية. مشان هيك ما بنعتبر أنه هذا ضعف شخصية أبداً، اللي عنده أفكار انتحارية يعني عم يتعذب لدرجة أنه صار الموت أرحم من الجحيم اللي عم يعيشه يومياً، ولازم أكيد يتعالج.
8: من الانزايتي إذا بدنا نحكي عنه، أو مرض القلق كمان عوارضه كثيرة أيضاً.
9: القلق هو كمان من الأمراض اللي كانت موجودة تقريباً 48%، اللي بيّن أنه بيجي واحد عنده فكرة على راسه، بتعلق الفكرة على راسه، بيصير كل وقت عتلين همه على عدة ساعات بنهار، وبيكون عنده كمان عوارض جسدية معه بتأثر على حياته اليومية، من ضيق نفس، صار يتعب سريعة، بتكمش معته، and so on.
8: إذا بدنا نحكي عن PTSD يلي هي اضطراب ما بعد الصدمة.
9: مزبوط، وبلبنان ما عنا كتير صدمات لسوء الحظ، وما عم نخلي لدماغنا وقت أنه يرتاح، فهو وتأثير الشخص عم بيعيش تروما كل الوقت، عم بيجي عيشها كأنه أول مرة عم بتصير معه، بيجي عم بيجي صور لقاله من يعني على دماغه من أول جديد، أو حتى هو نايم بيجي عم بيصير عم بيحس بكوابيس هو نايم، فبتأثر عليه وكتير.
8: بيعيشها التروما من جديد.
9: بيعيشها كل يوم، بيجي بيعيشها كأنه عم تجي تصير معه من أول جديد.
8: دكتور، مع كل اللي قريناه هلأ، ما هو الحل؟
9: الحل هو أنه واحد يعرف أنه عنده مشاكل، وأنه أكيد يلجأ للعلاج، لأنه في أخصائيين موجودين ولازم نتعالج.
8: شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات. إذن هي اضطرابات نفسية أسقطها علينا البلد وويلاته، وكما هناك وزير للسعادة في الإمارات، يجب أن يكون لدينا وزير للتعاسة ليساعد المواطنين على تخطي الأزمات التي لا تنتهي، إذ يبدو أن معظم الشعب مكتئب ويعاني اضطرابات ما بعد الصدمات المتكررة.
1: وفي فقرة الصحة، ومع تطور الطب لم تعد الجراحة الخيار الأول في كثير من الحالات. اليوم تتيح تقنيات متقدمة علاج أمراض الغدد اللعابية بدقة أكبر وتدخل أقل، ما يساهم في تحسين نتائج العلاج والحفاظ على وظائف الغدة وجودة حياة المريض. ماريو دويري والتفاصيل.
10: تلعب الغدد اللعابية دورا أساسيا في إنتاج اللعاب الضروري للهضم وصحة الفم، لكن في بعض الحالات قد تتعرض قنواتها للانسداد بسبب الحصى أو الالتهابات المتكررة، ما يؤدي إلى تورم وألم خصوصا أثناء تناول الطعام.
11: نحن منعالج بالسيالاندوسكوبي الحصى الليثياسيس، منعالج كمان تديؤات المجرى الموجودة ستريكتشرز، منعالج كمان أني فرين بادي موجود من بعد دنتل تريتمنت، أمرار في عنا مايجريشن لهالبرودكت بالكنال وبيأذي كمان نحن منشيلون، أو نتيجة حادث سير صار في عنا ماتيريال ميتاليك ماتيريال أو واتفر أو بلاستيك موجودين بالكنال منزيلون.
10: لطالما اعتمدت الحلول الجراحية على الخبرة الجراحية التقليدية التي أثبتت كفاءتها في التعامل مع الحالات المعقدة، واليوم يأتي منظار الغدد اللعابية ليحدث نقلة نوعية في هذا المجال، حيث يمنح الأطباء القدرة على التشخيص والعلاج بدقة وبأقل تدخل جراحي ممكن.
11: العملية اللي بنعملها هي عملية سهلة للمريض، أمرها بتطول شوي بالعمل الجراحي بس التعافي للمريض سريع، فيها تكون عمليات نهار الواحد ويظهر على بيته من بعد ما نعملها بالمستشفى.
10: مع تطور تقنيات التنظير تفتح العلاجات الحديثة آفاقا جديدة لمرضى الغدد اللعابية عبر مقاربة تجمع بين دقة المنظار وفعالية الجراحة لضمان أعلى معايير العناية والحفاظ على الوظائف الطبيعية للغدة.
1: بعد الإعلان، أمريكا في مطار بيروت.
2: وشي مع MTV.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: تطورات دولية متسارعة، اتصالات سياسية لوقف الحرب في أوروبا، وجهود إنقاذ عالمية دعما لفنزويلا. التفاصيل في هذا التقرير.
1: ساعة ونصف من الوقت استمرت محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي وصفها مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية بأنها عملية وبناءة للغاية. المكالمة الهاتفية التي أتت قبيل قمة حلف الشمال الأطلسي المقررة في أنقرة عرض خلالها الطرفان إمكانية المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا. توازيا أشار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى أنه اتفق مع ترامب على مواصلة المناقشات خلال اجتماع الناتو. أما ميدانيا فنفت كييف أن تكون موسكو قد سيطرت على المدينة الاستراتيجية في منطقة دونتسك الشرقية، فيما وصف زيلينسكي التصريحات بأنها مجرد أكذوبة روسية أخرى. أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية ارتفاع حصيلة قتل الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد إلى 2954 شخصا، فيما أظهرت أحدث البيانات ارتفاع حصيلة المصابين إلى 16592 وعدد المشردين إلى 16309. هذا وأعلنت السلطات عن نشر ما يقارب من 30,000 مسؤول إنقاذ في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ للبحث عن الناجين. في إطار مساعي بيونغ يانغ لتسريع تطوير قدراتها البحرية وتعزيز ما تصفه بالردع الحربي، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون على اختبار أحدث أنظمة الأسلحة الخاصة بالمدمرة البحرية كانغ كون. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت القياديين الميدانيين من حركة حماس محمد نجيب عاشور وتامر سعيد أبو نخل. كما ذكر الجيش أن العنصرين كانا متورطين في الدفع بمخططات لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وشكلا تهديدا مباشرا قبل استهدافهم بضربة دقيقة في غزة.
2: في خبر عاجل، فقد ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يناقش حاليا مع الكابينة الانسحاب من نقاط في لبنان. في الثقافة، الوجه الساخر المحتار في أعمال ناتالي معيكي في صالة غاليريست في بيروت. إعداد ميشيل معيكي.
3: مساحة للبحث عن الذات بما يختلج بالنفسي وما تختزنه من معايشة الواقع في البيوت والساحات. زهوة الألوان، عناوين أعياد مجرد واجهة لتعبيرات وأسئلة وجودية فيها شاشة الإنسان وقوته وخوفه وذلك الرجاء بالنهوض بعد كل انكسار، ويتحول اللون نبضا في مساحة التأمل.
4: هو عن الإنسان يلي شاهد على كل شيء عم نعيشه وكل شيء عم نحسه. إذا بتطلع باللوحات بتلاحظ أنه الأجسام والوجوه منا واضحة، أوقات بتختفي وأوقات بتظهر، بس لأنه أنا بحس أنه إحساسنا منا واضح، ونحن دايما خليط بين القلق والفرح والحزن والثقة والخوف، وما عم برسم، يعني وقت الأرسم ما عم برسم قصة أو ما عم برسم حدث ولا عم برسم مرحلة خلصت، عم برسم نحن عن جد شو عم نعيش، شو عم نحس، كيف منلتقي.
3: تلوح في بعض أعمال ناتالي معيكي شخصيات كأنها في سيرك هازل، هي الوجه الباطن لأسئلة الحياة. يقول نيتشه: الفن يقينا من قسوة ذاك الرحيل.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
5: بأربعة تموز احتفل لبنان مع أمريكا بعيد استقلال 250. ما كانت المعايدة مجرد تهنئة برسالة رسمية، بس انتشرت فيديوهات للأعلام الأمريكية على لوحات إعلانية على الطرقات والأوتوسترادات وصولا حتى لداخل مطار بيروت. بنفس الوقت ضجت السوشيال ميديا باحتفالات الفورث اوف جولاي، وانتشرت مشاهد فريدة من ولايات أمريكية مختلفة. بتكساس عرض ضوء استثنائي بأكثر من 2500 درون سرق الأنظار.

0: تم التداول بالعديد من الفيديوز يلي اعتقدوا الناس انها حقيقية بينما هي بالواقع مصنوعة بالاي اي، مثلا فيديو فوق تمثال الحرية. وبهالمناسبة انتشر مشهد وصفوه كتار بأنه أمريكي أصيل برمزيته، بفرج إطلاق نصر بقلب ملعب طار بشكل حر فوق الجمهور ولقى تفاعل كبير. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشر بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم، تحديدا مع نهائيات كأس العالم. معقولة المباريات يلي كانت عم بتصير امبارح بدور 16 من هذه المسابقة، وبالتالي أولى الفرق يلي عم توصل للدور الربع نهائي من هذه المسابقة. أول فريق عم يوصل للدور الربع نهائي هو المنتخب المغربي يلي قدر أنه يربح بشكل ممتاز ومميز وواضح على المنتخب الكندي بنتيجة 3-0، وهو بالدور الربع نهائي رح يلعب مع المنتخب الفرنسي يلي قدر يتغلب من بعد مباراة صعبة وبنالتي قدر يسجلها امبابي على منتخب الباراغواي، وبالتالي فرنسا عم تربح بهدف وحيد، عم تتأهل لدور الربع النهائي لمواجهة المنتخب المغربي بوحدة من أقوى المباريات يلي رح بتصير بالدور الربع النهائي. أما الليل المساء وبعد وقت قليل تحديدا الساعة 11 المساء رح منكون مع أولى المواجهات الصعبة لهذه الأمسية. المواجهة الأولى يلي رح منتبعها هي المباراة يلي رح تجمع المنتخب البرازيلي بمواجهة المنتخب النرويجي. هذه المباراة يعني بين هالاند ونجوم المنتخب البرازيلي، ما بنعرف هالاند شو ممكن يعمل. لهلأ الفريقين من سنة 1988 لليوم التقوا 3 مرات، آخر مرة بيربح فيها المنتخب النرويجي بكأس العالم سنة 1998. أما المباراة الثانية فرح بتصير بملعب الأستك الأشهر على المستوى العالمي يلي شهد تتويج بيلي، شهد تتويج دييغو مارادونا، وبالتالي المنتخب الإنجليزي عنده مباراة ومهمة صعبة جدا بمواجهة المكسيك في المكسيك على ملعب الأستك الساعة 3:30 الصباح بتوقيت بيروت. أيضا رح نضل مع أخبار كأس العالم، وهالمرة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم صاحب الجنسية اللبنانية واللي حصل عليها من أشهر قليلة جاني أنفانتينو، يلي عم نشوفه بكل فخر عم يرفع العلم اللبناني بوحدة من المباريات يلي كانت عم بتصير بالساعات الأخيرة. أنفانتينو إذن حاصل على الجنسية اللبنانية، متزوج من لبنانية، وبالتالي فخور بالعلم اللبناني، فشكرا لرئيس الاتحاد الدولي. أما بختم أخبارنا فرح منكون مع الأخبار المحلية وتحديدا مع مباراة المركزين الثالث والرابع بختام بطولة لبنان XXL Energy لكرة الطائرة. هذه المباراة يلي عم تصير على المركزين إذن الثالث والرابع كانت عم تجمع بلاط ونيت يلي خسروا بمباريات الدور النصف النهائي، وفي هذه المباراة فريق نيت كان أقوى من فريق بلاط وقدر أن يتغلب عليه بنتيجة 3-0، 25-18، 25-20 و29-31 29، وبالتالي قدر أن يحسم هذه المباراة 3-0 ويحصل على المركز الثالث. إشارة إلى أنه بكرة عشية الساعة 10:15 بتوقيت بيروت رح منكون مع المباراة الثانية بالنهائي بين البترون والأنوار. المباراة رح بتصير على أرض الأنوار، والنتيجة لهلأ هي 1-0 لمصلحة البترون. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
3: شكرا لك نجيب. بالعودة إلى السياسة، ففي خبر عاجل ورد قبل قليل فأن هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي ينتظر تأكيدا من لبنان وسنتكوم بشأن الجاهزية للمرحلة التجريبية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز الجاري. بفقرة ون مينت شيعة ام تي في، موعد جديد مع الضحك.
4: تطلق ام تي في ليلة التنين برنامجها الجديد شيعة ام تي في، اللي بيقدم جرعة ضحك بمواقف مستوحاة من الحياة اليومية. البرنامج بيضم مجموعة من الوجوه المعروفة على مواقع التواصل، وبيحمل توقيع ناصر فقيه اعدادا واخراجا مع جيمي متى كمنتج منفذ.
5: في شيعة ام تي في، في شيعة ام تي في،
6: يعني شيعة ام تي في، يعني شيء في شيء عم يتقدم على ام تي في. الاسم لاعب على الحكي، حبينا انه يكونوا الكاست الاكثريه منهم شيعة.
7: برنامج فرجي ترابط اجتماعي المشاكل اللي بتصير بالمجتمع نضوي عليها بطريقه مهضومه.
8: شي كوميدي ما خصو باللي هن عم يفكروا فيه العالم، حطيناه على الام تي في نحن.
7: بدنا شي ثلاثه علوش واربعه.
8: اي والله
9: صراحة رح يكون شيء كتير حلو وكتير جديد. هلا أنا على السوشيال ميديا بعمل كل شيء رجال بيقولوا إنه ما فينا نعمله كبنات.
10: أوضة صغيرة وحمام وما معنى أجارة.
11: كل حدا مهضوم بطريقته وعنده كاركتير لحال، فبحس حنكمل بعض. شيء اللي تشجعوني وهيك وتحضرونا و I know that you're gonna like it.
12: بدنا نعيش بلبنان ما بدنا نيجي زيارة.
13: أنا مشكلتي أنا كبير يعني، أنا على التليفون ما كنت ساعت يعني على التلفزيون أريح لي شوي. شيعة أم تي في، شيعة أم تي في، هيك أكتر من هيك حماس ما فيه.
4: وبالنهاية تابعوا صفحة ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية. والآن إلى الأحوال الجوية.
14: بداية هالأسبوع مستقرة كلياً على الساحل مع رطوبة عالية بتخلينا نحس بالشوب أكتر. أما على المرتفعات فالطقس بيختلف لأنه الخطيطة القوية والرطوبة العالية بيأدوا لتقلبات خفيفة على الجبال العالية. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل ورطوبة 70%. بالنهار الحرارة عم تبقى ضمن معدلاتها وعم تسجل 29 درجة بصيدا، 24 بزحلة و29 درجة بالبترون. ومن عشية طبيعي توطى الحرارة خصوصي على الجبال وتسجل 23 درجة بالقليعة، 16 بتعنايل و13 درجة ببشرلي. ببيروت وعلى الساحل في شوية غيوم، الشمس قوية وموج البحر بحدود المتر. أما إذا طلعنا على الجبل فبتتشكل خطيطة قوية وبسبب الرطوبة العالية، ولهيك ممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة كتير. خلونا نشوف كيف ببلش أسبوعنا. بكرة في غيوم منحس بالشوب نهار على الساحل بسبب الرطوبة العالية، بس الحرارة ضمن معدلاتها وبتسجل 30 درجة على الساحل. أما على الجبال فمثل ما قلنا بسبب الخطيطة القوية والرطوبة العالية ممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة. الأربعاء والخميس طقسنا مستقر كلياً، الأجواء قليلة الغيوم والحرارة بتتراوح بين 23 و 30 درجة على الساحل. هيدي آخر أخبار الطقس لهلأ، انترونا بكرة للتفاصيل أكثر عن باقي الأيام وتصبحوا على خير.
8: شكراً كريستينا.
4: شكراً كريستينا. ختام نشرة تابعونا على فيسبوك إكس إنستغرام tv.com.lb وعبر MFM.
8: شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
15: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
16: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق. ما صبت شي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: وأنا بحسها كوميدية.
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
5: مساء الخير. رئيس الأركان الإسرائيلي في قلعة شقيف. أحيانا جولة ميدانية تغني عن كثير من التحليلات، فهذه الجولة تريد إسرائيل من ورائها أن تقول لواشنطن وبيروت إن أي انسحاب من الميدان لن يكون مجانيا، بل في مقابل خطوات أدناها ترتيبات أمنية وأقصاها اتفاق سلام. في الجولة في قلعة شقيف، رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير يتعهد مواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وتابع زمير: الجيش الإسرائيلي مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. وتوجه زمير إلى لبنان بالقول: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي جرى توقيعه، والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله والبنية التحتية التابعة له. وأبرز ما قاله أن حركته الميدانية تنفذ وفق إطار الاتفاق والآليات التي أنشئت بموجبه. في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، وغدا إعلان الرئيس ترامب أن نتنياهو طلب الاجتماع به وأن اللقاء متوقع الأسبوع المقبل، استبعد مقربون من نتنياهو ذلك لسببين: أولا ضيق الوقت للتحضير للزيارة، وثانيا قمة النت التي تعقد في تركيا في السابع من الشهر الجاري والثامن منه، وينتظر أن يشارك فيها الرئيس الأمريكي. في إيران، الحدث تمثل في مراسم تشييع المرشد علي الخامنئي في غياب نجله المرشد مجتبى الخامنئي. المراسم تتواصل في قم والنجف وكربلاء ومشهد حتى الخميس. في سياق ما تشهده المنطقة، لفت خبر أوردته إذاعة مونتي كارلو عن مراسلها في بغداد. يتحدث الخبر عن قرار السلطات العراقية تصنيف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني شخصا غير مرغوب به في العراق، وأن هذا القرار أبلغ رسميا إلى وزارة الخارجية الإيرانية. القرار أرفق بقرارات أخرى، بينها حظر أي لقاءات بين قيادات إيرانية وبين الحشد الشعبي والفصائل العراقية، ومنع زيارة مسؤولين وزعماء جماعات شيعة عراقية لإيران إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي.
4: الجديد.
6: مساء الخير. لست مغرما بإسرائيل لكن أريد حلا، فجاءه الجواب من علي الطاهر بغارات إسرائيلية عنيفة طاولت أيضا النبطي الفوقة. ففي عظة الأحد في بعبدة وأمام بضعة من الصحفيين، قال رئيس الجمهورية: أنتظر عونا يخرجنا من الحروب، ولا حول ولا قوة إلا بالاتفاق الإطاري، وأعطوني حلا آخر لأسير به أيا يكن. وانتهت العظة بأن الاتفاق الإطاري لن يسقط كون ظروف اليوم مغايرة لحقبة 17 من أيار، ولا يراهن أحد على أي تبدل في الموقف. زمن المسايرة ولا ولن أساير. وبصيغة المعجل المكرر أضاف: دعونا نجرب وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه. وختم الرئيس بأن الجميع اتصل بفخامته وبارك هذه الخطوات. ما شهده الميدان الجنوبي اليوم مؤشر على أن ما كتب على الورق شيء وما يجري على أرض الواقع شيء آخر. وبعد زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مؤخرا إلى الجنوب، زيارة استفزازية أخرى قام بها رئيس الأركان إيال زمير، حيث جال في قلعة شقيف وبموجب ما وصفه بالاتفاق التاريخي الموقع طالب الجيش اللبناني بتطهير المنطقة من عناصر حزب الله، وتوعد بمواصلة العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وقواته على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. التصريحات الإسرائيلية استحضرت الجدل البيزنطي الذي رافق ولا يزال اتفاق الإطار، فعلى الجانب الإسرائيلي فسره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحسب أهوائه، واستلى منه ما يحشر السلطة اللبنانية في بيت اليك بقوله لقد حصلنا على الشرعية للبقاء على طول الخط الأصفر. وردا أفاد مصدر سياسي للجديد أن الادعاء الإسرائيلي هذا إنما يأتي في مواجهة ضغوط داخلية يتعرض لها نتنياهو وحكومته نتيجة اتفاق الإطار كي لا يظهروا بمظهر المجبر على الانسحاب. ونتنياهو الحريف بالكذب والخداع أدار الدفة من مأزقه الداخلي واتهامه بأنه رهن القرار الإسرائيلي لأمريكا، تولى الدفاع عن نفسه اليوم وأمام حكومته قال لم أطلب الإذن من ترامب، وذلك على خلفية اتصال هاتفي طلبه فيه الرئيس الأمريكي بعدم إزعاجه ومنعه من قصف علي الطاهر، معطوفا على تصريحه المباشر بأن نتنياهو يعرف من هو الزعيم. طلب ترامب وانصاع نتنياهو، وكلا الطرفين باعا لبنان وهما على شكل موقف كان بإمكانه أن يكون بمثابة أمر مباشر لنتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان، أو أقله البدء بتطبيق اتفاق الإطار في المناطق التجريبية كحسنية، وإفساح المجال أمام الحلول السلمية مع حزب الله بتوافق الرؤساء الثلاثة وبرعاية الوسطاء. الأجواء المضطربة هذه أمنيا وسياسيا ترافقت، وآخر تصريحات أدلى بها نتنياهو لفوكس نيوز نفى خلالها ما يحكى عن الصدع في العلاقة مع ترامب، ومع تأكيده أنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر خلافات تتم مناقشتها بصراحة، فإن نتنياهو وبناء على طلبه يستعد للقاء ترامب في واشنطن كما تماما كاستعداد رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة البيت الأبيض، وهو بحسب ما قال اليوم ثمة زيارة لكنه بانتظار السفير الأمريكي ميشيل عيسى للبحث في كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن. فهل تتقاطع الزيارتان؟ خصوصا وبحسب أكثر من وسيلة إعلامية ومن بينها معاريف تحدثت عن مساع أمريكية مكثفة من قبل الرئيس ترامب لعقد اجتماع ثلاثي محتمل يجمع الطرفين.
7: MTV. وسط ترددات سياسية وأمنية ترافق التحضيرات للتطبيق، وهو مسار لن يخلو من الألغام السياسية والتصعيد الإعلامي، فحزب الله الذي أدخل لبنان في أتون الحرب لا يزال يكابر في خطابه، فيما ما كتب قد كتب، وقد فتحت صفحة جديدة بقرار الدولة اللبنانية إطفاء نيران الحرب وتداعياتها بسلاح الدبلوماسية ووسائلها. الرئيس جوزيف عون يتحضر لزيارة واشنطن تثبيتا للموقف اللبناني، فيما يسعى بنيامين نتنياهو إلى إقناع الرئيس الأمريكي بمنحه فترة سماح يستخدمها عسكريا. وقد رفعت في الساعات الماضية أو رفعت زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى منطقة شقيف منسوب الترقب، بعدما أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك ضد أي تهديد. بالتزامن المنطقة تتحرك من لبنان إلى العراق ومحطة 11 تموز التفاوضية في إسلام أباد، وصولا إلى سوريا التي يزورها في الساعات المقبلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محطة تحمل أبعادا إقليمية تتجاوز سوريا، وسط ترقب لما قد ينتج عنها من انعكاسات على ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. فهل تدخل المنطقة مرحلة تثبيت للتفاهمات، أم أن الرسائل الميدانية المتبادلة تنذر بأن الهدوء لا يزال هشا وقابلا للاهتزاز؟
8: NBN.
9: أهلا بكم. تبدو المنطقة ومن ضمنها لبنان في حال ترقب وانتظار لعدد من الاستحقاقات والمواعيد بعد انتهاء مراسم وداع الشهيد السيد علي خامنئي التي تمتد حتى الخميس المقبل. هذه المراسم تواصلت لليوم الثاني في مصلى الإمام الخميني في طهران لتنتقل غدا إلى شوارع العاصمة الإيرانية، وبعد غد إلى مدينة قم التي تعد مركز الحوزة العلمية في الجمهورية الإسلامية. وتصل الجنازة الأربعاء إلى العراق لزيارة العتبتين العلوية والحسينية في النجف وكربلاء، وتختتم مراسم التشيع الخميس في مدينة مشهد مسقط رأس الشهيد خامنئي، حيث يوارى في السرى بجوار مرقد الإمام الرضا. بعيدا من الجانب العاطفي والوجداني وما يكتنزه من حزن أبداه أبناء الشعب الإيراني على مرشدهم الشهيد، أظهر مشهد التشيع في يومه الثاني قوة ومكانة النظام الإسلامي في إيران، وعكس تماسك الجمهورية الإسلامية وصلابة قاعدتها الشعبية في مواجهة تحديات قاسية ناجمة عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها. وفي تصريحات فيها الكثير من التشفي والقليل من مراعاة حرمة الموت، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتابع مراسم التشييع، وفي إمكاننا القضاء على جميع قادة إيران بطلقة واحدة، لكننا لن نفعل ذلك لأننا عندئذ لن نجد من نتفاوض معه. ويضيف ترامب: فوجئت برؤية إيرانيين يبكون خلال الجنازة، كنت أعتقد بأن الناس كانوا يكرهون المرشد. مهما يكن من أمر، فإنه مع انتهاء أسبوع تشيع الشهيد خامنئي الخميس يفترض إعادة تحريك المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن. وفي هذا الإطار تحدثت معلومات صحفية عن احتمال عقد جولة من المفاوضات في باكستان السبت المقبل. ومن الاستحقاقات الإقليمية المرتقبة أيضا الاجتماع الذي سيضم الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض. ورجح ترامب أن يعقد اللقاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل عقب عودته من قمة الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن مسؤولين إسرائيليين توقعوا أن يلتقي ترامب ونتنياهو بعد مرور أسبوع على اجتماع الناتو. كذلك لم يحدد بعد أي موعد للقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره اللبناني. وفي هذا السياق صرح الرئيس جوزيف عون بأن ثمة زيارة سيقوم بها إلى الولايات المتحدة، لكنه ينتظر السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ليبحث معه في كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن. رئيس الجمهورية كرر توصيفه لما تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل معتبرا أنه إطار وليس اتفاقا، وقال: أنا لست مغرما بإسرائيل، إنما أعطوني حلا آخر لأسير به أيا يكن. أما أن نعارض من دون أن يكون هناك بديل وتستمر الحروب فلن أقبل بذلك.
10: المنار. اصطفت القلوب قبل الصفوف وارتفعت الأرواح مع التكبيرات، فالإمام الخامنئي المسجى أمام الملايين كأنه لا يزال يأم المصلين ويرعى أفئدة اللاهفين، يرى بأعينهم الخاشعة، يمسح على رؤوسهم الشامخة ويهديهم بدمه العزيز على الله إلى الطريق، طريق خلاص الأمة والإنسانية من ظلم وجور جماعة الاستكبار والصهيونية. فوق التعداد هم ملايين المودعين للإمام الخامنئي قدس سره، الذين لم تسعهم عدسات الكاميرات على اتساعها، ولم تحوهم شوارع طهران على امتدادها. فالصلاة على إمام المستضعفين وقائد محور المقاومين وعائلته الشريفة شرف عظيم وواجب إنساني وأخلاقي أداه الإيرانيون بكل خشوع، ومعهم جموع المحبين من أربع جهات الأرض ممن نالهم من فكر الإمام الشهيد وثورته وهدايته نفحات العز والاقتدار. وفيما تعيش إيران الثورة أيام الوداع العظيم وتمشي مسيرة الأجساد الطاهرة رحلة القداسة إلى المرقد الشريف، فإن أيدي رجال الثورة على الزناد غير غافلة عن مكائد الأعداء أو غدرهم، مستفيدة من وقف إطلاق النار لترتيب القدرة العسكرية وتعزيزها، كما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني. وباسم الجمهورية الإسلامية وقائدها وحكومتها وشعبها، جدد وزير الخارجية عباس عرقتشي وعده لوفد حزب الله المشارك في مراسم الوداع بأن بلاده تسعى بجدية إلى تحقيق مطلب إنهاء الحرب في لبنان وإنهاء الاحتلال وفقا للمادة الأولى من مذكرة تفاهم إسلام أباد، وهو ما يقدره حزب الله والشعب اللبناني بحسب رئيس وفد حزب الله الوزير السابق محمد فنيش، الذي ثمن الموقف الإيراني المتمسك بوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها الوطنية. أما السادة المسؤولون عن السلطة اللبنانية فعند مكابرتهم رغم شعورهم بعبء اتفاق العار الذي يرى فيه الصهاينة قبل رافضيه من اللبنانيين أنه إنجاز كامل لصالح كيانهم بكل ما فيه من بنود، وأخطرها منح الاحتلال صق براءة عن جرائمه ضد الإنسانية، فيما وزيره إتمار بن غفير ألغى زيارته إلى نيويورك خشية من الملاحقة القانونية، ليكون بذلك اتفاق السلطة اللبنانية مع حكومة بنيامين نتنياهو صق استسلام ووصمة عار على جبين كل من وقعه أو سوق له، كما قال النائب حسين الحاج حسن، لأنه يشكل تفريطا بسيادة لبنان وبحق اللبنانيين الطبيعي والمشروع في ملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم، فضلا عن شرعنة احتلالهم لأرض الجنوب ومنحهم الحجة والذريعة للاستمرار في قتل اللبنانيين وجرف منازلهم وتدميرها.
8: OTV.
11: بعد أسبوع من الشرح والتبرير على لسان كبار المسؤولين اللبنانيين، تلقى اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي اليوم ضربتين قاسيتين. الأولى مفاجئة، مصدرها 6 منظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، حيث اعتبرت في بيان مشترك أن ما تم التوصل إليه في واشنطن يختل ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وشددت المنظمات على أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع عن التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. ودعت المنظمات المذكورة السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفتح مسار فعلي للمساءلة، من بينها منح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية

0: الذي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا أن الأخير لم يطلب منه عدم العمل ضد الاتفاق في لبنان. أما رئيس الأركان الإسرائيلي فاعتبر من مرتفعات قلعة الشقيف أن على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله، وفي موازاة ذلك سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو على كامل الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار كما قال. أما في لبنان فكرر حزب الله على لسان النائب حسين الحاج حسن أن السلطة اللبنانية ارتكبت خطيئة بتوقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وشدد على أن ما قدم من تبريرات لشرح الاتفاق يشكل بعد بحد ذاته دليلا على إدراك القائمين عليه لحجم التنازلات التي يتضمنها. ودعا الحاج حسن رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى إعلان موقف رسمي وواضح في شأن وجود ملحق سري.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: هالأغنيات عم تسمعوها عصوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمين.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي إلى 4304 من الشهداء، في مقابل 12203 جرحى. في المقابل لم يغب التوتر عن الجنوب، فبعد ساعات من الاعتداءات المتتالية ألقت قوات الاحتلال قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، كما استهدفت غارة حية الحريق بين كفر تبنيت وانضبطي الفوقة، ليسجل قصف مدفعي معاد لناحية بلدة القنطرة. في المقابل ذكرت القناة السيانة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. وبعد غارات طاولت النبطية الفوق، قالت سلطات الاحتلال إن الغارات استهدفت عناصر في حزب الله خارج الخط الأصفر شكلوا تهديدا لهم. في قضاء زحلة اندلع حريق في خزان مازوت في الكرك نتج عنه انفجار سمع في أرجاء البلدة. وفي وقت لاحق أفاد مصدر أمني عسكري أن الانفجار نتج عن استهداف من قبل طائرة مسيرة لمنطقة حوشة لغرفة بداخلها مضخة مياه في مرتفعات جرود الكرك على السلسلة الغربية. إلى ذلك نفى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يكون هناك صدع في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا الرئيس ترامب بالقائد الذي يفعل ما يصب في مصلحة أمريكا. وقال: أما بالنسبة لي فأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها، وأنا وترامب متفقان في الرؤى، وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة، وعادة نتوصل لحلول. كما شدد نتنياهو على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا سواء باتفاق أو بدونه ما دام هو الرئيس للوزراء في إسرائيل. نتنياهو قال عن الوضع في لبنان أو في جنوب لبنان: جنودنا اليوم يطلون على سوريا ويسيطرون على قلعة شقيف في لبنان ويدافعون عن إسرائيل قرب حدود الليطاني، وسنفعل كل ما هو ممكن لحماية سكان الشمال. نتنياهو زعم أيضا أن بعض البلدات اللبنانية المسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل. وفي هذا الخصوص نفت بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع، نفت صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضمهم وضم قراهم ومنح السكان الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة. وشدد بيان صادر عن الفعالية هذه على أن الادعاءات المتداولة عارية تماما من الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليغباف لوفد من حزب الله إن نضال الحزب في الحرب الأخيرة أثبت للعالم الترابط الوثيق بين فصائل المقاومة وإيران، ونحن والتفاوض بصراحة بروح قتالية، ونقول لدول المنطقة إن أمريكا وإسرائيل لن يجلبا الأمن والقوة. اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن السلطة اللبنانية ارتكبت خطيئة بتوقيع الاتفاق الإطاري مع العدو الإسرائيلي، وما قدم من تبريرات لشرح الاتفاق يشكل بحد ذاته دليلا على إدراك القائمين عليه لحجم التنازلات التي يتضمنها. ودعا خلال حفل تكريمي رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى إعلان موقف رسمي وواضح بشأن ما إذا كان هناك ملحق سري للاتفاق، مؤكدا أنه من حق اللبنانيين بمختلف مواقعهم السياسية والرسمية الاطلاع على جميع تفاصيل أي اتفاق يمس سيادة البلاد، معتبرا أن استمرار الغموض حول هذه المسألة يثير الكثير من علامات الاستفهام. فاصل ونواصل.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الخبر الأخير في هذا العرض الأخباري، وبعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي الشربيل ووادي التركمان الهرمل منازل مطلوبين بجرم الأتجار بالمخدرات وتصنيعها، وضبطت كمية كبيرة منها ومن المواد الأولية المستخدمة للتصنيع بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية. سلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

مؤسس جي زي للأعمال والاستشارات جاري زامبك جيان بوجوه البلد. برمجة الدماغ للنجاح بإدارة الأعمال ما بتعلمها الجامعات، المال ما بيجر المال، وكانوا يقولوا لي نيالك بيك عنده بزنس، مش ضروري نحب شغلنا لننجح فيه. لبنان بلد عالي المخاطر، رغم ذلك تحقيق الأرباح ممكن. وجوه البلد، التنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عصوت كل لبنان، وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: ضمن مباريات دور ال 16 بمونديال 2026، البرازيل بتواجه النرويج على استاد نيويورك بنيو جيرسي الليلة الساعة 11، والمكسيك وإنجلترا الساعة 3 الفجر على استاد مكسيكو سيتي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
4: في هذه الحلقة، مقتل 14 جنديا من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في الحديدة غربي البلاد.
5: حدثت افتراضات وانتهاكات من قبل الطرفين على ما يبدو.
4: الآلاف يتوافدون على مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على المرشد الراحل. تسعة آلاف حالة إصابة بالأمراض الجلدية المعدية في غزة خلال أسبوعين.
6: أطفال الصغار مردوا من الجدر وهم نقول لنا قالوا للعدوى.
4: المغرب في ربع نهائي المونديال.
7: أنا فرحان بالزاف لأن المغرب فاز، إن شاء الله غنفوزوا بالكأس العالم إن شاء الله.
4: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم، أولى حلقات الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. البداية من اليمن، حيث أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مقتل 14 جنديا من القوات المولية لها في اشتباكات مع الحوثيين في الحديدة غربي البلاد، فضلا عن سقوط 23 جريحا. وكان يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قد حذر في بيان له أمس من أن الجماعة ستستهدف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا للمملكة إذا ما واصلت ما وصفه بالانتهاكات للمجال الجوي اليمني. عن تفاصيل ما حدث في الحديدة وإذا ما كان الوضع مرشحا للمزيد من التوتر، تحدثت قبل قليل إلى الصحفي أنور العنسي المتخصص في الشأن اليمني.
5: طبعا الهجمة التي كانت قائمة بين الحوثي والمعسكر الشرعية كانت هجمة تحشى، يعني في الآونة الأخيرة طبعا حدثت افتراضات وانتهاكات من قبل الطرفين على ما يبدو، وكان من نتيجتها هذه الاشتباكات الأخيرة التي ذهب ضحيتها كما تقول الحكومة 14 جنديا. هناك قوى وتشكيلات عسكرية مختلفة، ليس فقط الحوثيين ولكن أيضا حتى قبائل وقوى اجتماعية أخرى تتبادل الأثار مع هذه الجهة أو تلك. بإمكاننا أن نتوقع المزيد من الأخبار عن الصعوبات التي يعيشها اليمن، خصوصا بعد أن تجمع أكثر من 8000 مقاتل قبلي في منطقة الجوف برغبة الثار من الحوثيين على بعض القضايا الحقوقية والمطلبية.
4: معنى ذلك أن هناك عدة مناطق في اليمن بالفعل تشهد تصعيدا في وتيرة الحشد والتعبئة القبلية من الجانبين؟
5: بالتأكيد أن الوضع مضطرب ومنفلت. اليمن بلد فيه ترتانات من السلاح لدى قوى قبلية ومجتمعية العسكرية
8: لكن ما هي المناطق الأكثر ترشحا أن تشهد المزيد من الاشتباكات أو التوترات؟
5: كل مناطق اليمن لا شك أنها تعيش حالة من الفوضى باستثناء مثلا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين بحكم قبضتهم العسكرية الشديدة، أو محافظة مأرب التي تحكمها سلطة محلية قوية ومؤثرة، أو بعض المناطق في تعز وعدن حيث هناك تواجد معين للحكومة الشرعية.
8: هناك ما صدر عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي والذي حذر فيه من استهداف المطارات السعودية إذا ما واصلت السعودية ما وصفه بالانتهاكات للمجال والمصالح الحيوية اليمنية، إلى أي مدى يمكن أن نرى ترجمة فعلية لهذا التهديد؟
5: طبعا جماعة الحوثيين لديها سلاح ولديها دعم وإسناد إيراني غير محدود، ولكن المملكة العربية السعودية ردت بالأمس بشكل واضح وصريح وحاسم أنه إذا تجرأ الحوثي على استهداف سيادة اليمن من قبيل السماح بهبوط طائرات إيرانية بدون موافقات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أو اعتداء على الأراضي السعودية، فإن الرياض سوف تتدخل بشكل قوي. الوضع المرشح للمزيد من التدهور خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا بعد أن تجرأت إيران وأرسلت طائرة مدنية تقل عددا من الشخصيات الحوثية أو العناصر الحوثية التي كانت موجودة لديها بدعوى أنهم عالجين ومرضى وجرحى، بعد أن أقلت هذه الطائرة وفدا رفيع المستوى من كبار قيادات الحركة الحوثية للذهاب إلى إيران للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.
4: الصحفي اليمني أنور العنسي. توافد آلاف الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي، وكانت مراسم تشييع قد انطلقت أمس وتستمر لستة أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران. وتقول السلطات الإيرانية إنها تتوقع أن يشارك ما بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها. الصحفي علماء سعودي من طهران تنقل لنا جانبا من أجواء مراسم التشييع في العاصمة الإيرانية.
9: على مدى عدة أيام متتالية غصت شوارع طهران بالمواطنين الإيرانيين الذين أدوا مراسم التأبين لقائدهم الراحل وعائلته، حيث اتشحت العاصمة الإيرانية بالسواد، وقد توفد المعزون إلى مصلى طهران الكبير حيث الجسد المسجل المرشد الإيراني الراحل وجثامين زوجته وزوجة ابنه وحفيدته الطفلة التي لم تتجاوز العامين، لتقام صباح اليوم صلاة الجنازة. وقد سجل مترو طهران حتى صباح اليوم أكثر من 7 مليون رحلة تقل المعزين لمشاركة في هذه المراسيم المليونية والتي قد تجاوز عددها 20 مليون حتى الآن، وذلك حسب بعض الإحصائيات. كما وقد شهد وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب حضور قيادات للحرس الثوري، وقد احتضن طهران خلال الأيام الماضية وبالتحديد يوم الجمعة الماضي حضورا لوفود ومئات الشخصيات الدولية من أكثر من 90 دولة حول العالم بتمثيل مختلف من رؤساء دول وبرلمانات، مرورا بالوزراء والممثلين والسفراء. ومن المفترض أن يتم يوم غد التشييع الذي يتوقع أن تزداد فيه الحشود الجماهيرية، وكل ذلك وسط أجواء حرارة قاربت 40 مئويا. في الواقع ما يتواجد بين هذه الحشود سيعرف مدى الأثر الذي تركه رحيل قائدهم في نفوس هؤلاء الإيرانيين الذين لطالما وجدوا في هذا الشخص الأب الروحي والقائد السياسي، فتسمع هتافاتهم التي تطالب بالثأر والانتقام أولا ثم مواصلة نهج المقاومة. الكثير من الحزن، الدموع وأحيانا الغضب هي ما يلاحظها من يحضر هذه المراسيم المليونية التي تقدر بأنها هي الأكبر منذ اندلاع الثورة من حيث الضخامة والحضور والتنظيم، وهو ما ستستمر عليه طهران في اليومين القادمين. أيضا سيتبعها العراق، حيث ستتم ذات المراسيم هناك في المدن الشيعية المقدسة، ومن ثم عودة الجثمان حتى المثوى الأخير في مدينة مشهد الإيرانية حيث يوارى الجثمان الثرى هناك.
10: الصحفي علا مسعودي من طهران. ونبقى في إيران لكن مع ملف الأصول المجمدة التي تسعى إيران للإفراج عنها، والتي تعد محورا رئيسيا من المحادثات مع الولايات المتحدة، حيث تضمنت مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن إمكانية الوصول للأموال المجمدة أو المقيدة، ما يمنح البنك المركزي الإيراني سيطرة أكبر على كيفية استخدامها. لكن ما الذي ينتظره الإيرانيون أنفسهم من الإفراج عن هذه الأصول؟ لنستمع لجانب من توقعاتهم.
11: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است.
12: تشير بعض التقديرات الى ان مبلغ 100 مليار دولار يمثل فقط الاموال الايرانيه المجمده في البنوك الاجنبيه. اما اذا اخذت الاصول الثابته مثل العقارات والمباني وغيرها من الممتلكات في الاعتبار، فإن إجمالي الأصول الإيرانية في الخارج قد يصل إلى نحو 150 مليار دولار. وخلال المفاوضات بين إيران وأمريكا، تؤكد طهران أنها تحتاج فور توقيع مذكرة التفاهم الأولية إلى الإفراج عن 12 مليار دولار من هذه الأصول. وفي ظل الظروف الحالية وبعد سنوات طويلة من العقوبات ثم الحرب التي أدت إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، تحتاج إيران إلى استعادة إمكانية الوصول إلى مواردها من النقد الأجنبي. تأتي الحصة الأكبر من هذه الموارد من عائدات صادرات النفط إلى الصين، والتي قدرت خلال السنوات الأخيرة بأكثر من 30 مليار دولار.
11: أعداد بالای 30 مليار دولار رو راجع به این میگن.
13: آمریکا مغلوب شده، باید نیروهاش از منطقه جمع کنه بره.
14: من وجهة نظري خرجت الولايات المتحدة من هذه الحرب وهي في موقع أضعف، وعليها أن تسحب قواتها من المنطقة وتغادر، كما اضطرت إلى الموافقة على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والاعتراف بإدارة إيران لمضيق هرمز وسيادتها عليه. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق مزيد من النمو والازدهار. ونأمل أن يسهم ضخ العملات الأجنبية إلى السوق في الوقت المناسب إلى جانب تأمين السلع الأساسية في الحد من الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية ومنع الصدمات التضخمية في السوق، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية الواقعة على المواطنين. وبحسب ما تم الاتفاق عليه، فمن المقرر أن يستخدم جزء من قيمة هذه الأصول في شراء القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين.
13: سویا و ذرت از آمریکا بشه، از کشاورزان آمریکایی بشه.
10: مواطنون ایرانیون.
15: یومیات الشرق الاوسط.
10: نقل موقع أكسس الأمريكي عن الرئيس دونالد ترامب قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع في البيت الأبيض، مضيفا أن الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل. يأتي هذا بينما تترقب المنطقة زيارة قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية سنتكوم الفريق جوزيف كليرفيلد لكل من لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، أيضا لبحث ترتيبات الاتفاق الإطاري وبدء الإجراءات التنفيذية في ظل مساعى أمريكية لاختبار نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان باعتباره مدخلا لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وتسليم مناطق محددة للجيش اللبناني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وهل يستبق نتنياهو هذه الزيارة الأمريكية لكل من إسرائيل ولبنان؟
16: نعم بدون أدنى شك، يعني إذا ما ربطنا بالاتفاق والزيارة المرتقبة لنتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أنها محاولة أخيرة لرأب الصدع، وخصوصا من قبل نتنياهو المعني في هذه المرحلة أن يظهر في أوج قوته، لا سيما وأن عملية الردع العسكري التي حققها لا تنعكس على المستوى السياسي، وبالتالي لا يظهر أن هذه الإنجازات العسكرية تحولت إلى مكاسب انتخابية كافية تضمن بقاء نتنياهو في السلطة. وبالتالي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية الاستطلاعات التي لا تزال تمنح كتلة نتنياهو أغلبية، لكن الائتلاف قد يسقط من نتنياهو، وبالتالي هذه الزيارة تستبق كافة الأحداث في المنطقة، ونتنياهو معني بتجميل صورته حتى ينجح بالانتخابات.
10: لكن سيد منير، ما الذي يمكن أن يطلبه نتنياهو فيما يخص كل من طهران من جانب وبيروت من جانب آخر في هذه المرحلة على وجه التحديد؟
16: يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبارات تصريحات نتنياهو اليوم في جلسة الحكومة الإسرائيلية، يمكن البناء عليها. مطالب نتنياهو أولا هو لا يريد إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس. أيضا في لبنان يتحدث عن عمل وفق التقديرات الإسرائيلية، ويقول أن إيران تريد إخراج إسرائيل من جنوب لبنان وتمارس الضغوط على الولايات المتحدة، ونحن نصد هذه الضغوط. واليوم كانت زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى مرتفعات شقيف قد حققت الغاية من هذه التصريحات عندما تحدث بجزئيتين. الأولى عندما قال أنه من الضروري أن يفي الجيش اللبناني بالتزامه وأن يعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله، والجزئية الثانية عندما قال أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة جميع التهديدات من الأراضي اللبنانية. وبالتالي ختم تصريحاته بالقول نحن مستعدون للانتقال إلى هجوم سريع إذا خرق وقف إطلاق النار، وهذا قد يحدث قريبا إذا فشلت نتائج الزيارة الأمريكية المرتقبة للترتيبات.
10: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول من القدس، شكرا لك. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تجددت هجمات المستوطنين على عدة مناطق، حيث هاجمت مجموعة منهم محيط من ينزل الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله، وأفاد شهود عيان بمهاجمة مجموعة أخرى قرية أم صفا شمال غربي رام الله، كما اقتحم مستوطنون مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وأقدموا على قطع خط الكهرباء المغذي لها، كما نستمع لشهادات بعض السكان.
17: اللي صار انهم الساعة 12:30 بالليل أكثر من 100 مستوطن جمع لنا على الكافيتيريا وبلشوا بإطلاق النار على الشبابيك. طبعا ما قدرنا نواجههم، تحكي عن 100 مستوطن. بعدين اتكسروا الباب والشباك، سرقوا الكاش، خلال كله حوالي من 5 إلى 7 دقائق سرقوا الكاش وسرقوا الدخان وحركوا المحل، رموا مواد متفجرة، رموا مواد حارقة، حركوا المحل. المحل انتهى بشكل كامل، سقف وجناب كله انتهى. يعني تحكي انت يعني عندنا سبع شغيلة، تحكي عن 10 عائلات كانت طبعا اثره كبير. يعني انت بتحكي عن مصلحة كلفت 1,000,000 شيكل، مش بتحكي عن 2,000 شيكل 10,000 شيكل، 1,000,000 شيكل هذا المحل كله، لأنه مساحاته كبيرة حوالي 600 متر مع الساحات تبعته، وعلى أحدث الأنظمة. يعني ماكينة الإكسبرس لحالها حكى $10,000، كل ماكينة حكى 5,000 شيكل 10,000 شيكل، ومن هالحكي هذا خلاف المواد الغذائية والمواد اللي جوا والأرجيل والمعسل والدخان وتفاصيل كثيرة.
18: والله جونا على الساعة 12:30 الليل وخلوا الشبابيك والبيبان والطاقة والسيارة عندي، يعني ما خلص شيء، ولا طول لهم زعقوا وصرخوا، يعني والله صعب. الطاقة كسروها جميعها، البيبان اثنين كسروهن، الشبابيك الدار كله نزلوهن، السيارة عندي كسروها ورا وقدام على المريح، والله خطورة كثيرة. والله انت عارف يعني صاحب عارف شو بصير المعاناة، يعني تعقيد الأولاد مسافة كثيرة.
10: شهود عيان من مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
19: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
20: توافد 10,000 الإيرانيين على وسط طهران لحضور اليوم الثاني من جنازة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في مستهل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير شباط. المرشد الأعلى مجتبى خامنئي غاب عن صلاة الجنازة التي أقيمت صباح اليوم في طهران، وضمت المراسم أيضا جنازتي زوجة خامنئي وحفيدته. تقول تقارير إنه يخشى على حياته بعد إصابته بجروح خطيرة في الحرب. البرلمان السوري يعقد غدا أول جلسة له منذ سقوط النظام الرئيس بشار الأسد. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة يعلن تسجيل أكثر من 9,000 إصابة بأمراض جلدية معدية في القطاع خلال الأسبوعين الماضيين. مصابة تحكي:
0: أنا في المستشفى حاليا معزولة بسبب الجدر المعدي وهيك، فأنا عندي مناعة مش مشجعة أني يعني أقاوم المرض، فمع الحرب زاد.
19: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
20: مصادر صحفية في دارفور تقول إن مقاتلين متحالفين مع قوات الدعم السريع قتلوا 9 مدنيين على الأقل وأحرقوا 3 قرى ونهبوا ممتلكات في مهاجمتهم مناطق في محلية أمبارو بولاية شمال دارفور غربي السودان. وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد المدنيين وعادة ما تنفي تلك التهم. هجوم لمستوطنين إسرائيليين على مناطق في مدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. شاهد عيان:
17: بلشوا بإطلاق النار على الشبابيك، طبعا نقدر نواجههم، تحكي عن 100 مستوطن سرقوا الكاش وسرقوا الدخان وحركوا المحل.
20: وكالة الإعلام اللبنانية تفيد بتحليق مسيرات للجيش الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أجواء بعلبك شرقي لبنان. كنت معكم مهل جمل،
19: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: والآن إلى جولتنا مع أبرز اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
19: تريندينج، يوميات الشرق الأوسط.
4: معي في جولة اليوم الزميلة ريم إدريس من فريق البرنامج. أهلا بك ريم.
21: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
4: لابد أن لكأس العالم وكرة القدم الهيمنة هذه الأيام على مواقع التواصل يا ريم.
21: بكل تأكيد نرمين، في المونديال فرض نفسه على التريند، لكن اللافت أن الحضور العربي كان الأبرز. البداية نرمين من المغرب الذي يواصل كتابة الحكاية، فوز جديد، تأهل جديد، واحتفالات أعادت إلى الواجهة الشعار الذي أصبح عنوان لجماهير أسود الأطلس وهو ديم المغرب. ومع صافرة النهاية امتلأت الشوارع بالأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى لوحة من الفرح في مشهد يعكس الشغف الكبير الذي يرافق أسود الأطلس. فدعينا نستمع إلى جانب من هذه الأجواء.
22: ديم مغرب،
4: يعني الفرحة بتأهل المغرب لربع نهائي المونديال سبقتها أيضا فرحة أخرى كان البطل فيها المنتخب المصري ريم.
21: صحيح نرمين، قبل أن تتردد هتافات ديم المغرب كانت الأنظار تتجه إلى المنتخب المصري، فبعد الإنجاز التاريخي وبلغ دورة 16 للمرة الأولى في تاريخه لم تتوقف نرمين فرحة التأهل عند الحدود المصرية، بل امتدت إلى عواصم ومدن عربية. ففي غزة حيث تابع الفلسطينيون المباراة بين أنقاض الحرب ورفعوا الأعلام المصرية احتفالا بالتأهل.
23: عشان تشوف مصر أم الدنيا، تشوف المنتخب المصري وهو بتعلق، العائلات النساء الأطفال كلهم خرجوا يعبروا عن حبهم للمنتخب المصري.
4: وكيف استقبل السودانيون المقيمون في مصر هذا الفوز؟
21: استقبلوا تأهل المنتخب المصري بالزغاريد والهتافات في مشهد يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
4: وفي اليمن يريم،
21: وتحديدا شوارع عدن يرمين، خرجت الجماهير تحتفل بالتأهل.
24: ألف مبروك، ألف مبروك مصر، ألف مبروك، ألف مبروك.
4: يبدو أن الأمر فعلا لم يقتصر على المصريين، امتد للكثيرين، وشوق للفرحة في المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة.
19: تريندينج
4: إلى قطاع غزة، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت اليوم نقل 9 معتقلين أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية من معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. أما على الصعيد الصحي فقد حذرت الإغاثة الطبية من التدهور المتسارع للأوضاع الصحية في غزة ومن خطر تفشي الأمراض المعدية لا سيما الجلدية بين السكان في ظل عجز المنظومة الصحية عن تلبية الاحتياجات العلاجية. وسجلت الإغاثة أكثر من 9,000 حالة إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين فقط. عن هذه المعاناة استمعنا لنازحتين وسط الخيام.
25: أنا من 5 أشهر، يعني من يوم ما سكننا في هذه الخيمة
1: أعاني من مرض الحساسية الشديدة بيؤدي إلى حكة في الجسم لحتى ما يؤدي إلى سيلان الدم. طبعا هاي الحالة بتجينا بأكتر إشي بالليل، يعني ما بنعرف ننام. طبعا هذا كله من الخيام والبراغيث والحشرات، مياه المجاري، ما حدا بيحس فيه إلا من جرب هذا الإشي. طبعا معدي هذا الإشي لأنه أنا عندي لدي 3 من الأطفال، هم 3 تحت 5 سنوات، والله للأمانة رجليهم وإيديهم كله حبوب. طبعا من الوضع اللي احنا عايشين فيه، هذا وضع للأمانة الحيوانات ما بتقبل تعيشه. طبعا والوضع المادي ما بيستحمل انه انا أضلي اشتري براهم، فبترجع علي الحساسية تاني.
2: أصبت جديد في مرض اللي هو الجدري، سبب العوامل البيئية اللي أنا عايشة فيها، إني عايشة في خيمة والأجواء والأطفال الصغار مردوا من الجدري وهم نقول اللي نقلوا للعدوى. فدخلت المستشفى، الدكتور عمل لي دخول وهيني باخذ العلاج. أنا في المستشفى حاليا معزولة في غرفة العزل بسبب إن الجدري المعدي وهيك.
3: نازحتان غزيتان وسط الخيام عن أزمة الأمراض الجلدية. وللمزيد أيضا تحدثنا إلى الدكتور أسعد صادق رئيس قسم الجلدية بمستشفى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
6: في الآونة الأخيرة لوحظ ازدياد كبير في عدد حالات الأمراض الجلدية خصوصا في مناطق المزوح بسبب تكرر الحالات الكبير بين المواطنين، زائد وجود النفايات، ومع تفاقم وجود الحشرات الزاحفة والبعوض والحشرات والبراغيث. ثانيا عدم وجود الأدوية الكافية المناسبة لعلاج هذه الأمراض، بالإضافة إلى سرعة انتشار هذه الأمراض. هناك النقص الشديد في الأدوية بشكل عام وخصوصا في الأمراض الجلدية لكثرة ما يتم توزيعه على المرضى في هذه المناطق، بينما تواصل الحكومة أو السلطة أو الإدارة في منطقة غزة إلى مكافحة هذه الأوبئة أو رش المناطق المبوءة وعدم وتجاوز عدم انتشار البراغيث والحشرات، لكن ليس بشكل كافي حيث يؤدي إلى نقص في هذه الأمراض. تبدأ الوقاية من تنظيف المكان جيدا، النفايات تنقل بشكل ملحوظ أو بشكل بعيد عن مناطق السكان، رش الأماكن المبيدات الحشرية مكان السكان، وهذا يكون عن طريق رش جماعي ولا شخصي. اثنين، السرعة التوجه إلى النقاط الطبية لأخذ علاج مناسب وعلاج جميع الأفراد المشتركين في العائلة أو المصابين نفس المرض حتى لا يكون هناك عدوى ثنائية أو ثانوية.
3: الدكتور أسعد صادق رئيس قسم الجلدية في مستشفى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة عن انتشار الأمراض الجلدية بين سكان القطاع.
15: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
3: مرة أخرى نعود للساحرة المستديرة وحسم المنتخب المغربي لعبوره إلى ربع نهائي مونديال 2026 بعد فوزه مساء أمس على كندا بثلاثية نظيفة في هيوستن. افتتح عز الدين أناحي التسجيل في 50 قبل أن يضيف الهدف الثاني في 82، بينما اختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع، وبذلك واصل أسود الأطلس كتابة التاريخ بالتأهل إلى دور الثمانية. دعونا نستمع لجانب من فرحة مشجع المنتخب المغربي.
7: مقابلة صعبة، كان فيها شوية التكسيك في الشوط الأول، ولكن الحمد لله بفضل مجهودات اللاعبين، بفضل المخطط ديال المدرب السي وهبي في الشوط الثاني باش نفكوا هذيك الشفرة، نسجلوا الهدف الأول، ومن بعد سهرت المقابلة
5: الحمد لله وفرحة كبيرة كبيرة.
8: احنا كنا عارفين بأن يعني الماتش مش حيكون سهل لأنه الكرة تاع كندا تطورت وكان ماتش صعب.
9: احنا كنثقوا في اللعابة ديالنا وفي المدرب ديالنا محمد وهبي وتبارك الله على المنتخب وان شاء الله نمشيو لبوسطن نشجعو
11: ان شاء الله. أو يا أنا فرحانة.
12: أنا فرحان بزاف لأن المغرب فاز ب إن شاء الله غنفوزوا بالكأس العالمي إن شاء الله.
25: إحنا جينا من المغرب باش نشجعوا المنتخب الوطني والحمد لله ما خيبناش 10 ساعات طيارة والحمد لله ما ترجع فرحان كل التعب بيروح.
3: جانب من فرحة مشجع المنتخب المغربي بعد الفوز على كندا والتأهل لربع نهائي مونديال 2026، وستكون مباراة المغرب وفرنسا في ربع النهائي.

إليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء، وعلى وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش، وحلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الناشطة السياسية رولا تلج في كلام يوصل: تاريخياً نرفض اتفاقاً ثم نترحم عليه. من من السياسيين يقبض من إيران وكم؟ هل يحيي جملات الحركة الوطنية أم يستبدلها بالحركة الإيرانية؟ وتحويل الأموال إلى حزب الله لشراء السلاح وليس للأعمار. كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من الاثنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: نبقى هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
3: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. تواجد خليجي ملفت للنظر في روسيا، يتمثل عبر السفارات والقنصليات المختلفة الموجودة في موسكو وغيرها. نشاط دبلوماسي مهم وعميق يكون جسر بين موسكو والعواصم الخليجية لتعزيز روابط السياسة والثقافة والتعاون على كل الأصعدة. من بين السفراء يلي حرفياً ما بيهدوا أبداً، بيضلهم بحركة دائمة، سفير مملكة البحرين أحمد الساعاتي، عميد الدبلوماسيين العرب في روسيا، هو موجود معنا اليوم لنتحدث أكثر عن النشاط الدبلوماسي وخبرته في هذه في روسيا بشكل عام. سعادة السفير، نرحب بك بداية.
4: شكرا جزيلا، واسمحي لي أن أوجه تحية للشعب اللبناني في هذه الظروف، ومن من موسكو وكذلك من الشعوب العربية التي تتضامن مع لبنان في هذه المرحلة الصعبة اللي تمر فيها.
3: شكرا سعادة السفير. بدنا نبدأ بداية بالحديث عن خبرتك الشخصية. أكثر من 10 سنين في روسيا كما تحدثنا، فترة عمل طويلة وغنية جدا بالسلك الدبلوماسي في موسكو، وحضرتك مثل ما ذكرنا تم تعيينك مش من زمان عميد الدبلوماسيين والسفراء العرب في روسيا.
4: نعم، أنا أعتقد أني محظوظ جدا أني أنا خدمت في دولة مهمة في حجم روسيا، وأيضا أنا سعيد أن أنا أتيحت لي فرصة أن أشتغل مع الشعب الروسي في فترة جدا مهمة في تاريخ روسيا الحديثة. بدأت تقريبا منذ 10 سنوات، أنا إن شاء الله في سبتمبر سأكمل 11 سنة، وهذه أول فرصة عمل لي. أنا جديد على السلك الدبلوماسي لأن خلفيتي كانت في الإعلام، وبعد ذلك كنت في النواب، كنت نائب في البرلمان. وأعتقد أن هذه الفترة كانت ثرية جدا، يعني استطعنا مع زملائي السفراء العرب والخليجيين أن ننسج علاقات متينة جدا مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات، وفادنا أن روسيا أيضا كان توجهها إلى العالم العربي قوي في 10 سنوات وفي 5 سنوات الأخيرة منذ بدأت الحرب مع أوكرانيا. هذه التجربة كانت يعني ثرية لي أنا كشخص كمسؤول، وكذلك كانت لبلدي، يعني نسجنا علاقة في مختلف المجالات وبالتحديد في المجالات الثقافية والاقتصادية. زار العديد من رؤساء الدول الخليجية والعربية في روسيا، وكنا على وشك عقد القمة العربية الروسية العام الماضي وتأجلت، وعندنا طموح ونسعى الآن من خلال الجامعة الدول العربية أن نعقد هذه القمة إن شاء الله في العام القادم عندما تهدأ الأمور في منطقة الشرق الأوسط.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: سعادة السفير، علاقة روسيا مع الدول العربية والدول الخليجية بالتحديد علاقة مميزة للغاية، هي فعلا علاقة ثابتة هادئة لا تتأثر بالمتغيرات الدولية والجيوسياسية، وحضرتك يعني عندك أكثر تفاصيل عن هذه العلاقة بطبيعة الحال من وراء شغلك بالسلك الدبلوماسي. كيف ممكن اليوم أنه نقيم وجهة نظر روسيا، أو كيف تتعامل روسيا مع شركائها، حلفائها، أصدقائها، ما بعرف كيف ممكن نسميهم بشكل عام، لأنه العالم بتخبط سياسي وجيوسياسي دائم ومستمر.
4: للأسف احنا كنا محرومين من روسيا سنوات طويلة أيام الاتحاد السوفيتي، خاصة دول الخليج. لم تكن لدينا علاقات مع الاتحاد السوفيتي ما عدا دولة الكويت التي بدأت في سنة 65. الدول الخليجية الأخرى بدأت العلاقات بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي، وبدأ روسيا الاتحادية. فهذه السنوات حاولنا نعوضها خلال الفترة البسيطة. الآن البحرين مثلا تحتفل هذا العام بمرور 36 سنة. المملكة العربية السعودية بدأت العلاقة الدبلوماسية من 100 سنة مع روسيا، ولكن انقطعت بعد فترة بسيطة، واستمر الانقطاع حوالي 70 سنة، يعني ما كانت علاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية. السنوات الأخيرة اكتشفنا عالم جديد، يعني حتى بعض المسؤولين في دول الخليج يقولون لي احنا انحرمنا من روسيا، هذه الدولة العريقة التي تحمل ثقافة وتحمل تقاليد وهذه المساحة الجغرافية. بالتأكيد كان هناك عدد من الخليجيين يدرسون في الاتحاد السوفيتي، واصبحوا الآن موجودين عندنا في مناصب، وخاصة في من خلال جامعة الصداقة. ولكن السنوات الأخيرة، يعني 10 سنوات الأخيرة أو ربما 15، توثقت بشكل قوي، واكتشفنا في روسيا عالم جديد لم نألفه. يعني كانت علاقاتنا منحصرة مع الولايات المتحدة ومع أوروبا، وربما قليلا مع الشرق، مع الهند واليابان وكوريا. ولكن عندما جئنا إلى روسيا وجدنا هذه الدولة فيها كنز من الحضارة ومن الثقافة ومن الموارد الاقتصادية الكبيرة، فأسسنا صناديق تعاون، صناديق استثمارية مشتركة، تبادل زيارات، لجان صداقة، لجان أعمال، فأصبحت النتائج جدا جيدة وانعكست على البلدين. يعني استفدنا، ولأول مرة صاروا يجونا الخليجيين. يعني السنوات الأربع الماضية استقبلت موسكو مئات الألوف من الخليجيين، خاصة لما روسيا ألغت التأشيرات أمام السياح الخليجيين وهناك الطيران مباشر، فشجعت زيارة العديد من الخليجيين. وعندما اكتشفوا روسيا وموسكو بالتحديد وقعوا في حبها، شافوا هذه المدينة الجميلة بشوارعها، بمبانيها، عمرانها الجميل وشعبها. يعني كان عندهم انطباع خاطئ ان الشعب.
3: بدي اسالك انت سعاده السفير عن هذه النقطه. نعم. عذرا على المقاطعه. نعم. لانه فعلا تم اتخاذ خطوات سهلت كسر هذه الصوره النمطيه. يعني اليوم السائح الخليجي او مواطن الخليجي الذي كان يتوجه الى اوروبا مثلا لنقل عواصم اوروبيه معينه، صار اليوم بالنسبه له موسكو هي بديله عن هذه العواصم. بالعكس، لقى انه فيها امان اكثر، نظافه اكثر، ترحيب اكثر، اقل حتى عنصريه. وهذه وقائع نسمعها من الناس اللي بتجي بتزور موسكو وروسيا. شو الافكار النمطيه اللي بتسمعها حضرتك المسبقة عن روسيا والشعب الروسي بس تزور البحرين أو دول عربية أخرى، وبتحرص حضرتك على أنه تصححها أنه لا، البلد مش هيك، الناس منا هيك؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: أول سؤال كانوا يسألون اللي يأتون إلى موسكو أو يرغبون في زيارة، هل البلد أمان؟ يعني دائما يسألوا، كانوا عندهم انطباع أن هذا البلد فيها مافيات أو فيها اعتداءات أو فيها عنصرية أو الشعب أنه هو غير ودي، فكان عندهم تخوف يعني أن يأتوا إلى روسيا، ويفتكروا أنهم رايحين بلد متخلف، ما في تقدم، ما في مطاعم، ما في كذا. يعني ربما كانت الصورة النمطية أو ربما حتى من أيام الاتحاد السوفيتي، لكن لم يعرفوا روسيا بحلتها الجديدة. يعني روسيا بعد ما أصبحت روسيا كدولة أصبحت مدينة عصرية، يعني سواء بمبانيها، سواء بثقافتها، سواء في جميع المناحي. يعني فالصورة النمطية كانت خاطئة، وأسهمت الآن المحطات اللي عملتها مؤخرا روسيا، خاصة روسيا اليوم العربية، أسهمت في توضيح هذه الصورة. الزيارات الآن المتكررة من الروس إلى منطقة الخليج والأسابيع الثقافية المشتركة بيّنت أن روسيا دولة متقدمة وتتفوق أيضا على الغرب. والنقطة الأهم أن هنا في تسامح ديني كبير، عندما يأتون الخليجيين وهم يرتدون الملابس التقليدية والسيدات يلبسون النقاب أو الحجاب أو الرجال يلبسون، يجدون كل الترحيب، يجدون كل المحبة، يصوروا معهم الناس، على العكس في أوروبا أو في بعض الدول الغربية الذين يعتدون على الخليجيين أو ما غير مرحب فيهم لأنهم مسلمين، بالإضافة إلى الطعام الحلال. يعني ويجدوا هنا في كل المطاعم أن في قائمة طعام حلال، وفي مساجد، وفي مدن إسلامية بالكامل، يعني مثل مدينة كازان عندما يذهب أو إلى الشيشان أو القوقاز فيها مناطق إسلامية وفيها مساجد وفيها، فهذه عززت ورغبت الخليجيين أن يزوروا ويختاروا روسيا وموسكو كوجهة أولى في السفر والسياحة. بالإضافة إلى المستوى المعيشة، يعني الغلاء هنا لا يقارن بأوروبا، ما يصرفونه في موسكو ربما يقل النصف بما يصرفونه في لندن أو في باريس. وأيضا نقطة المسافة الجغرافية، المسافة يعني في الطيران من منطقة الخليج إلى أوروبا 6-7 ساعات، ولكن إلى روسيا حوالي 4-5 ساعات، يعني فالمدة الزمنية قصيرة جدا في السفر. والنقطة الأساسية أيضا اللي مهمة بالنسبة لنا كخليجيين، الجو، حرارة الجو. عندنا الطقس في الصيف 3 شهور جدا حارة، ويذهبون إلى الأماكن الباردة، فروسيا كلها مناطق جوها معتدل في الصيف، وهذا أيضا يشجع السياح على السفر.
3: صحيح، بلطف الجو شوي المطر اللي بينزل. نعم. بشكل يومي تقريبا سعادة السفير. ولكن بدنا نتحدث عن كل هذه الأفكار المسبقة، علينا نتحدث عن دور الغرب بنشر وترويج هذه الأفكار. كنا عم ندردش مع حضرتك شوي تحت الهواء كل العقوبات والضغوطات التي نحن تعرضنا لها كإعلاميين. حضرتك كنت صحافي قبل ما تصير سفير وقبل ما تصير سياسي أيضا، كيف تقرأ هذا المشهد أنه اليوم الغرب الذي يتغنى بالديمقراطية ونشر حقوق الإنسان وحرية التعبير اليوم هو يضغط لكي يغلق صفحات لقناة إعلامية تريد أن تتحدث عن وجهة نظر أخرى بكل بساطة؟
4: والله أنا حضرت من يومين ندوة بين سيد سيرجي غارغانوف، هو مفكر روسي وشخصية أمريكية أيضا سياسية عريقة، على اليوتيوب، ولفت نظري أن هذه الشخصية الأمريكية يقول أن الغرب الجمعي أوروبا وأمريكا الشعوب في دي إن إيه تبعها في عداء على روسيا مش من الآن. اتفاجأت بهذه المقولة التي تأتي ليس من روسيا، تأتي من واحد سياسي أمريكي. للأسف أنا لاحظت أن هذه العدوانية موجودة في كثير في الغرب غير مبررة، ليست بسبب حرب أوكرانيا، لأن أيضا قبل حرب أوكرانيا كانت العقوبات موجودة وكانت روسيا يعني دائما من أيام الاتحاد السوفيتي. يعني احنا فيما يتعلق بمحاصرة الأجهزة الإعلام ومنع الأصوات، هذا مش غريب على الغرب، يعني حتى احنا في الدول الإسلامية عانينا كثيرا من الصورة النمطية التي يصورونها للإسلاموفيا ويعتبروننا احنا ناس متخلفين ونركب الخيول والجمال ونعيش في الصحراء، وكانوا يعاملوننا معاملة سيئة للأسف، ما يسمحون صوتنا يوصل. إلى الآن لو تلاحظوا في الإعلام الغربي في عندهم عداء غير
3: الإسلامي، هو إرهابي الإعلام الغربي، سعادة السفير هو إرهابي، هكذا يقولون
4: بالتأكيد. يعني صحيح. إذا يمنع أنك صوتك يوصل إلى الطرف الآخر، لكن لحسن الحظ أن مهما سكروا الأبواب الآن في تفاهم من مستويات كثيرة في الغرب، الآن يتفاهمون لأن انفتح العالم وفي وسائل تواصل اجتماعي يشوفوا الشخصية الحقيقية سواء كانت في الدول العربية أو في روسيا، وهذا التواصل الآن انكسر الجليد. أنا لاحظت أن حتى في منتدى سانت بيترز كثير من الأصوات اللي طلعت في الغربية في المنتدى التي تنتقد.
3: كنت أسأل عن هالمنتدى. نعم. سعد سفير، اللي بتابعك على السوشيال ميديا بيشوف أدي نشاطك، اسم الله، يعني عن جد حرفيا ما بتقعد بالسفارة أو مستقر بموسكو كاستقرار، بين منتدى سان بيتروسبورغ إلى قمة قزان وقمم واجتماعات ومنتديات أخرى، كيف بتلاحظ يعني كيفية عمل هذه المنتديات في بلد يقال بأنه يفرض عليه عقوبات وعن بلد مسكر وعشوائي؟ الناس اللي ما بتعرف هذا لا تفكر أنه ما في شيء نهائيا، عن جد أنه بلد فاضي ما في حتى ربما مواد أساسية للحياة. كيف بتلاحظ عبر هذه المنتديات الصورة الروسية بشكل عام؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: والله أنا لاحظت أن النشاط الثقافي والنشاط الكرنفالي في روسيا يعني متعب أيضا للسفراء من كميتها، يعني في المدن الروسية في من الأقصى الشمال لأقصى الغرب، يعني من فلاديفوستوك في كازان في تترستان في كل مكان منتديات كثيرة وفعاليات كثيرة معظمها ثقافية واقتصادية، وهذه دليل على حيوية هذا الشعب رقم واحد، دليل على ثقافة هذا الشعب، وأيضا الأبواب كلها مفتوحة. احنا نستلم دعوات بشكل يومي للمشاركة في مناسبات ويضعوننا دائما في الصف الأول، مش لأن احنا سفراء، حتى ضيوفنا من دول الخليجية والعربية يفتحون الأبواب، والهند وأفريكا كما نعلم الآن في منتدى القمة الثالثة بين روسيا وأفريقيا، ليس بسبب الحرب ولكن الثقافة الروسية هي ثقافة ليست طاردة وإنما تستوعب، وأعتقد هذا الفكر جاي من أيام الاتحاد السوفيتي اللي كان يريدوا ينشروا الثقافة العقيدة الشيوعية، فكانوا يحتضنوا الشعوب العالم المضطهدين من أفريقيا ومن آسيا، فصارت جامعة الصداقة التي خرجت عشرات الألوف من الخريجين الاتحاد السوفيتي، والآن أصبحوا بعضهم سفراء هنا في موسكو. فأنا أعتقد أنه غير صحيح أن يقال أن روسيا دولة منغلقة. للأمانة أنا هنا 11 سنة لم أجد حتى زملائي السفراء لم نجد أي مشكلة في سواء التواصل مع الناس أو التعبير عن أفكارنا أو حد سألنا، يعني حتى السياح الذين يأتون هنا يعيشون حياة مريحة ويسافروا ويروحوا ويتكلموا وينشروا، لا يوجد كما هو مصور أن هناك كبت وهناك دكتاتورية، بالعكس أنا أجد حتى الرئيس بوتين قريب للناس يقابل الشباب، يقابل الأطفال، يقابل الناس في المؤتمرات، في المنتديات، يعني أحيانا يتجاوز حتى الإجراءات الأمنية. يعني المنتدى الأخير في سانت بيترز يعني أكثر من 20,000 شخص كانوا في مساحة صغيرة ويتحاورون. أنا أعتقد أن روسيا تستوعب العالم كله، ووجدنا في روسيا هي بلد صديق وبلد قريب. وقبل شوية قلتي كيف نعرف أن هل نحن حلفاء؟ إحنا ما نريد كلمات أحلاف وتحالفات، قدر ما نريد نستخدم كلمة الصداقة والشراكة، وهي الكلمة الصحيحة التي تبني
3: كما دائما يقول أصلا المسؤولون الروس سعد السفير، صداقة قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة دون التعدي على مصالح الدول. لقاءاتكم أيضا سياسية بطبيعة الحال سعد السفير، اجتمعتم مع نائب وزير خارجية روسيا لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيورجي بوريسينكو بحضور سفراء عرب آخرين. كيف تنظر روسيا إلى ما يجري في العالم كله الآن؟ يعني أكيد ما رح تقدر تخبرنا كل شيء يتم في هذه اللقاءات خلف الأبواب المغلقة، ولكن ماذا تلمس حضرتك من تحليل روسيا أو وجهة نظر روسية لما يجري في العالم كله؟
4: روسيا طبعا وريثة الاتحاد السوفيتي، يعني دبلوماسية عريقة ومش جديدة، يعني عندهم برغماتية، دولة برغماتية واقعية. ولكن المهم اللي يميز السياسة الروسية هي الصدق. عندما نجلس مع المسؤول الروسي لا يوعدنا في الشمس بيد وقمر بيد، يعني يقول لنا الموقف الروسي الحقيقي بكل احترام، حتى إذا اختلف معنا في نقطة يتحدث معنا ويقول لنا المبررات. احنا نجلس مع الوزير لافروف ونجلس مع النواب الوزير ومع النواب في البرلمان، دائما احنا يستمعوا وأبوابهم دائما مفتوحة. يعني يكفي ان احنا كسفراء نطلب موعد، نجد الموعد في اليوم التالي ونذهب بأريحية إلى الوزارة ونتكلم بشفافية معهم. ساعات ننتقد بعض المواقف وأحيانا نشكرهم على مواقف. وكان موجود وزير خارجية البحرين قبل أسبوع في موسكو، هو الآن يرأس مجلس التعاون الخليجي، وعقدنا اجتماع جدا شفاف مع السيد لافروف وتكلمنا بكل الأمور التي تتعلق بالحرب في منطقة الخليج وغلق مضيق هرمز. وكان لروسيا اجتهاد أو موقف مغاير لمواقفنا بخصوص فتح المضيق، لأن هي كانت تريد تربط موضوع المضيق بالحرب في الخليج، وإحنا كنا نريد نعالج موضوع المضيق بشكل مستقل لأنه ممر دولي. لكن في نهاية المطاف حتى إذا اختلفت مع الروس دائما يبقون الصداقة ويبقون العلاقة مفتوحة. يعني بالنسبة للقضايا العربية طبعا لا أحد يزايد على الموقف الروسي في موضوع القضية الفلسطينية، يعني نجد أن موقف متقدم جدا جدا، الموقف الروسي داعم للحق الفلسطيني ودائما مساند، وأيضا يريد يفتح حوار بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني بحيث أن على أساس الدولتين، حل الدولتين، ويكون حل عادل للشعب الفلسطيني. بالنسبة للقضية اللبنانية أيضا نجد أن موجودة روسيا وموقفها دائما داعم، والسفير الروسي نشط في بيروت، والسفير اللبناني هنا أيضا على اتصال مع وزارة الخارجية ودائما يشيد بموقف الروسي والفعاليات الروسية والإعلام الروسي. وقبل فترة بسيطة فتح البيت اللبناني في موسكو، وأيضا هذا بيت اجتماعي ويدعم تواجد البيت اللبناني في موسكو. فأعتقد أن روسيا قريبة جدا للقضاء العربية. يعني
3: في نقطة حلوة حكيت عنها سعد السفير، موضوع الخلاف بوجهة النظر السياسية مع روسيا، قلت أنه الحوار قائم حتى لو الخلاف موجود. كيف يتم إدارة هذا الخلاف وهذا النقد البناء السياسي بينكم وبين الطرف الروسي الرسمي؟
4: الروس لديهم مواقف مبدئية في بعض الملفات والقضايا بحكم أن أولا هي دولة كبيرة عظمى لها مصالح، وسبب الثاني أن روسيا أيضا عليها التزامات كعضو في مجلس الأمن، فهي ليست قراراتها عشوائية أو متناقضة، يعني دائما تكون موجودة. فنحن كسفراء وكدبلوماسيين نعرف الموقف الروسي لأنه يبنى على حقائق، يبنى على وقائع. لكن هم أيضا لديهم المرونة مرات، يعني لما قدمت مجموعة العربية برئاسة مملكة البحرين قبل شهرين مشروع قرار إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، كان الموقف الروسي متشدد جدا وكانوا رافضين، يريدوا أنه هو لا يريدوا قرارات تصدر تؤجج الأزمة. لكن استطعنا بالتحاور معهم أن يمتنعوا عن التصويت في مجلس الأمن. فالروس على قد ما هم عندهم مبادئ وعندهم التزامات في بعض الملفات، ولكن لديهم المرونة حتى في العلاقات مع إسرائيل. تعرفوا أن في أكثر من 2.5 مليون من أصول روسية هم يعيشون في إسرائيل حاليا. لكن رغم ذلك العلاقات الإسرائيلية الروسية بين شد وجذب، يعني من أجل تحقيق المصالح. يعني أنا أعتقد أن روسيا مواقفها الدولية عادلة، تلجأ إلى القوانين الدولية. يعني إلى الآن المرجعية الأمم المتحدة هي مرجعية تستند عليها روسيا في مواقفها وقراراتها، ولا تستند على مرجعية القوة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: حضرتك سفير وحضرتك متمكن ومتمرس في علم وعالم الدبلوماسية والبراغماتية سعادة السفير، ولكن كل ما نشهده اليوم على الساحة الدولية يرجع إلى منطق القوة، إن كان كيف يتصرف الأمريكي، لا أريد تحليل سياسي هنا، ولكن عم نحكي وقائع، أو كيف يتصرف حتى الإسرائيلي في لبنان وغيره من قتل مدنيين وصحفيين وإلى آخره. هل يمكن أن نعود لحكم المنطق والدبلوماسية والقواعد الدولية كما يفعل الطرف الروسي مثلا برأيك، أو من خلال متابعتك منقول إنه الأمل مفقود على الآخر بالسياسة الدولية؟
4: نحن كدبلوماسي لا نفقد الأمل بتاتا، ويجب أن نتشبث ليس فقط بالأمل، بالشرعية الدولية، لأن إذا فقدنا هذه الشرعية الدولية تتحول إلى نظام القانون الغاب، وقانون الغاب دائما القوي يغلب الضعيف، وبيكونوا كثير ضحايا. وأيضا من أجل إنقاذ البشرية، لأن إذا دخلنا في سباق التسلح والحروب واستخدام القنابل النووية والأسلحة الخطيرة، أعتقد أنه سيكون له مردود مدمر على البشرية وعلى الكرة الأرضية. نحن نمر بفترة صعبة الآن خلال 5 سنوات الماضية بسبب الأنظمة الجديدة التي طرأت، سواء كانت التشدد في إسرائيل من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، أو النظام الغربي في في في غير ال يعني أقدر أسمي الغرب، لم يعد لهم يعني مرجعيات كما كانت. يعني القوى السياسية الآن التي تحكم في أوروبا ليست كما كانت، يعني القادة المعروفين مثل شارل ديغول، مثل تشرشل، مثل هذين كانوا قادة لا يتكررون. الآن الجيل الجاي يجي رئيس وزراء سنة سنتين ويطلع. يعني لاحظت أنت في ألمانيا تغيروا 4-5 رؤساء مستشارين في خلال 4-5 سنوات، بريطانيا 6 رؤساء 7 وزراء. فهذا لا يسمح بتراكم واستمرارية بسبب الضغوط الشعبية اللي تصير وتغيير الانتخابات. لذلك أنا أعتقد أن تمسكنا بالأمم المتحدة وإصلاح الأمم المتحدة، لأن هناك نقاط ضعف أو في خلل في الأمم المتحدة، بمعنى خاصة في موضوع المجلس الأمن واستخدام الفيتو، هذا صار يعني يساء استخدام هذا الحق. هذا الحق كان ممكن صالح في سنوات ماضية، لكن الآن بسبب تشعب الأزمات والمشاكل وتضارب المصالح لا يمكن السماح لدولة واحدة أن تعطل الإرادة الدولية. لذلك لابد من إيجاد آلية أخرى وإضافة دول موزونة، يعني مثل آسيا ليست لديها صوت في مجلس الأمن، مثلا أفريقيا ليس لديها صوت في مجلس الأمن. أنا أعتقد يجب توسيع نطاق مجلس الأمن وإيجاد آلية أن تمنع أن دولة واحدة تستفرد وتوقف القرارات. فالمرجعية أنا أعتقد أن روسيا لازت مستمسكة بالأمم المتحدة، رغم أنها خلقت منظمة البريكس، لكن بريكس ليست هي البديل للأمم المتحدة، هي تعاون، منظمة تعاون اقتصادي وليست منظمة تضم كل دول العالم.
3: هي أبدا أنتقل إن كانها بديل، يعني روسيا
4: كانوا يفكروا أنها تكون نواة بديل، تعمل توازن بين الأقطاب الدولية.
3: بحاجة نحن لتوازن، نعم. سعادة السفير على الساحة الدولية بحاجة لتوازن جدا كبير، لأنه فيه فعلا نوع من الفوضى خرجت عن السيطرة. طيب بين العمل الدبلوماسي والعمل الإعلامي أو السياسي، بتشتاق للصحافة حضرتك ولا مرتاح كسفير هلأ؟ وين الضغط أكثر أو أقل؟
4: والله الصحافة هي كما تعلمين هي مهنة البحث عن المتاعب،
3: صحيح،
4: ودائما كانت، وخاصة الآن كما شاهدتم في كثير من الضحايا، في عدم احترام للصحافة، في عدوان على الصحافة، وللأسف بعض المؤسسات صارت مؤسسات أكاذيب. يعني بدل ما هي تكون تبحث عن الحقيقة صارت تغير وجه الحقيقة. لذلك احنا محتاجين في هذه المرحلة إلى الدبلوماسية، لأن الدبلوماسية هي اللي حل المشاكل وتقريب الشعوب، تقريب المؤسسات، تقريب الدول. أعتقد العمل الدبلوماسي مهم جدا، والمرونة طبعا، يعني براغماتية والمرونة مهمة جدا. أحتاج طبعا إلى العمل الدبلوماسي من أجل الاطلاع، يعني النولج والاطلاع وجمع المعلومات، لكن العمل الدبلوماسي أنا أعتقد أنه أقرب لي كإنسان وكمسؤول. يعني
3: نعم. يمكن اليوم الصحافي قادر على أنه يكون نوعا ما موضوعي مثل ما علمونا أيام الجامعة، ويمكن ما حضرتك كمان كنت تشتغل فترة من فترات. اليوم الصحافي قادر أنه يكون دبلوماسي وبراغماتي، أو لازم هو يكون جزء من فعلا معركة الحقيقة المطلقة بالعالم؟
4: أنا لا أعتقد أن هناك صحفي غير موضوعي. كل الصحفيين لما يبحثون عن المعلومة يبحثون عن الحقيقة، لكن مشكلة في مؤسساتهم، مؤسساتها يا تكون مسيسة يا تكون تجارية، هي تلوي عنق الحقيقة. لذلك نرى بعض المؤسسات الغربية صحفيين ومراسلين يجبرونهم على أن يقولوا كلام أو يغيروا أو يجتزئوا من تغطياتهم أو يمنعوا نشر، وأحيانا يقيلوا بعض المراسلين والصحفيين لأنهم يقولون الحقيقة. لكن الحمد لله الآن لدينا أداة أقوى من المؤسسات، وهي السوشيال ميديا. كل واحد الآن يستطيع أن يعبر عن نفسه من خلال مواقع، رغم أن السوشيال ميديا أيضا عليها رقابة وفي عليها كنترول، لكن يستطيع بشكل أو آخر من خلال البرودكاست أو من خلال البوستينج يستطيع أن يعبر أو ينقل الحقيقة. وهذا السوشيال ميديا في الحقيقة ساهمت بشكل كبير في الحروب اللي صارت عندنا، خاصة في حرب غزة. لو تشوف الآن الرأي العام الدولي تغير تماما، ليس بسبب المؤسسات الموجودة الإعلامية، ولكن بفضل السوشيال ميديا. وهذا الآن قاعدين لكل الدول العالم، حتى الدول تنفق أموال من أجل أن نشر الذباب الإلكتروني ونشر الخلافات في السوشيال ميديا. لكن الآن الشعوب أصبحت أكثر وعي، تستطيع أن تميز بين الحقيقة وبين الأخبار الكاذبة.
3: هو الوعي يتم ترويج له تعزيزه سعادة السفير، انطلاقا أيضا من عبر منصات أو منابر معينة. نحن نحاول قدر المستطاع تصحيح الصورة الخاطئة عن روسيا، عن السياسة الروسية، من خلال لقاءات مع ناس مثل حضرتك لديهم خبرة كافية تمكنهم من قول وجهة النظر حول هذا الموضوع. شو بتوجه كلمة للمستمعين ببيروت سعادة السفير وللبنانيين بشكل
4: قبل
3: عام؟
4: قبل ما أوجه طبعا كلمة للبنان بتكون طويلة جدا لمحبتنا للبنان. أنا أريد أقول أن روسيا بخير، لأن لديها مؤسسات كبيرة وعريقة، مؤسسات بحثية، مراكز دراسات، جامعات، مفكرين، يعني جدا على مستوى متخصص وأكاديمي وسياسي أكثر مما هو متوقع. أنا كل يوم أكتشف أن هناك شخصيات ومؤسسات في روسيا يعني عمرها أكثر من 100 و200 سنة. أما ما أوجهه للشعب اللبناني، طبعا لبنان في قلب كل عربي، يعني لبنان دولة يعني كنا نسميها سويسرا الشرق وستبقى سويسرا الشرق، لأن شعب اللبناني لديه قدرة خارقة على أن يصلح ما يتكسر بسرعة شديدة. نجد أن عندما يحصل القصف خلال نص ساعة ينظف المكان ويعيد ترميم مكانه ويبتدي يعمل. فأنا لا أخاف على لبنان، لأن الشعب اللبناني ما بين حرب طائفية ولا بين حرب دينية، هذا الحرب مختلقة. الشعب اللبناني سنوات عاشوا مع بعض، كل الطوائف والملل عايشين ومنصهرين في بوتقة واحدة. لكن هذه حرب الآخرين في لبنان، وهذه الحرب ليست جديدة، يعني حتى من قبل يعني 50-70 سنة كانت دائما لبنان الحروب التجسس والحروب الدولية كانت تطبخ وتنفذ في لبنان. لبنان كانت مركز للكتاب، كانت مركز للصحافة، كل الصحفيين العالميين انطلقوا من لبنان، والعرب الصحافة يعني الصحافة المصرية الأهرام أسسوها لبنانيين، دور النشر اللبنانية. فلبنان ظلت وستبقى يعني منارة للثقافة والحضارة، وأنا متفائل أن في النهاية سيتفقون على كلمة سواء، كل الشخصيات والطوائف اللبنانية سيتفقون على محبة لبنان، لأن ما عن لهم غير لبنان. غير لبنان أين سيذهبون؟ يعني
3: تماما، شعب بكفي على الرغم من كل شيء سعادة السفير. نعم، الحروب. نعم، والضغوطات. شكرا جزيلا، لا يمل من الحديث مع حضرتك سعادة السفير، ولكن للأسف وقتنا انتهى. سعادة سفير مملكة البحرين في موسكو، عميد الدبلوماسيين العرب أحمد السعاد، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، كان ممتع للغاية.
4: شكرا
3: مستمعينا، شكرا لكم، بأمان الله.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
1: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في بي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بشمال والبقاع الغربي 93.5.

5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1. وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: سجل ليونيل ميسي هدفه العشرين بتاريخ كأس العالم خلال فوز الأرجنتين على الرأس الأخضر بالدور 32 فجر السبت، وهيك حسن رقمه القياسي التاريخي وعزز تفوقه كأفضل هداف بتاريخ البطولة. افتتح ميسي التسجيل بالدقيقة 29 على ملعب هارد روك بميامي بعد تمريرة رائعة من ليساندرو مارتينيز قبل ما يتحكم بالطابة بدقة ويسددها بإجره اليسرى بالشباك، ورفع ميسي البالغ من العمر 39 سنة رصيده إلى 7 أهداف بأربع مباريات بس بكأس العالم 26، ليصير أول لاعب بالتاريخ بيسجل ب8 مباريات متتالية بالمونديال بإنجاز غير مسبوق يضاف إلى سجله الحافل. ووسع الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات الفارق مع أقرب منافسي الفرنسي كيليان مبابي اللي بيمتلك 18 هدف بكأس العالم رغم تسجيل الأخير هدفين يوم الثلاثاء بمرمى السويد 3-0 ليرفع رصيده إلى 6 أهداف بالبطولة الحالية. وحقق ليونيل ميسي رقم قياسي تاني بخوض مباراته 30 بكأس العالم وتجاوز جميع اللاعبين بالتاريخ بما في ذلك الأسطورة الألماني لوثر ماتيوس اللي توقف عند 25 مباراة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبتشي
3: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
4: أنا بحسها كوميدية
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
6: أنا لبنان تلقى
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم مع تحيات محمد الحسن وإلي.

0: أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. محاولات أمريكية لإنعاش اتفاقية الإطار ووقف النار، وقائد القيادة المركزية الأمريكية دخل على خط الوساطات. موعد مرتقب للقاء يجمع الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون في واشنطن، ووسائل إعلام إسرائيلية تسارع إلى افتراض عقد لقاء ثلاثي يجمع ترامب عون ونتنياهو. الرئيس عون في آخر مواقفه أشاد بدور الرئيس بري في منع الفتنة، وشدد على تماسك الجيش وعلى أن ما تم التوصل إليه إطار وليس اتفاقا. العدوان على الجنوب لم يتوقف. نتنياهو زعم أن بعض البلدات المسيحية طالبت بضمها إلى إسرائيل، وبلدات وفعاليات جنوبية مسيحية تنفي ذلك. الراعي من الدمام: نرفض أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم. وفي نشرة يعقوبيان لصوت كل لبنان: التوصل إلى اتفاق إطار يتضمن بنودا قابلة للتطبيق على الأرض.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. عايش اللبنانيون لسيما منهم العائدون إلى قراهم ومدنهم في الجنوب خلال الساعات الماضية أجواء من القلق جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في مقابل التحليق المستمر في أجواء العاصمة والبقاع أيضا. كما تابع اللبنانيون الكلام عن الاتصالات اللبنانية الأمريكية التي تهدف إلى وضع مضمون اتفاق الإطار قيد التنفيذ ربطا بمحاولات مسؤولين أمريكيين العمل على هذا التوجه. جاء ذلك على وقع المزيد من المواقف التي عبر حزب الله من خلالها عن رفضه الاتفاق واعتبار ذلك أي اعتبار الاتفاق ساقطا دستوريا. بداية نشير إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4304 شهداء في مقابل 12203 جرحى. جاء ذلك فيما واصلت الطائرات المسيرة الإسرائيلية التحليق بشكل مكثف في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية إضافة إلى مناطق البقاع وجنوب لبنان. ترافقت طلعات المسيرات مع عمليات تمشيط وإطلاق قذائف صوتية باتجاه المواطنين إلى جانب قصف متقطع استهدف دير سريان ومنطقة المنصوري. وفي قضاء زحل اندلع حريق في غزان مازوت في الكرك نتج عنه انفجار سمع في أرجاء البلدة. وفي وقت لاحق أفاد مصدر أمني عسكري أن الانفجار نتج عن استهداف من قبل طائرة مسيرة لمنطقة حوشة لغرفة بداخلها مضخة مياه في مرتفعات جرود الكرك على السلسلة الغربية. واستمرت بالتالي الخروقات الإسرائيلية بوتيرة متقطعة وأثارت حالة من الخوف بين السكان خاصة في المناطق القريبة من المواقع التي تحتلها القوات الإسرائيلية، حيث تشهد البلدات والقرى الواقعة ضمن المناطق التي تحتلها إسرائيل عمليات تفجير لمنازل وبنى تحتية كما حدث خلال الساعات والأيام الماضية. وبعد ظهر اليوم عود الجيش الإسرائيلي توسيع اعتداءاته على لبنان في ظل استمرار الخروقات الميدانية بالتزامن مع جولة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في منطقة قلعة شقيف، كما سجلت تفجيرات بين مركبة وحولة وفي حداثة وكونين والطيري. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في مركبة وكفر تبنيت ودير سريان وبيت يحون، وألقيت قنابل صوتية في عيت الجبل حيث سجل سقوط خمس قنابل إضافة إلى حداثة والمنصوري. كما حلق الطيران الحربي بين ضبطي الفوق وكفر تبنيت، فيما طالب ولا القصف المدفعي دير سريان وبرعشيت وحداثة ووادي الحجير. وبعد غارات طاولت ضبطي الفوق قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت عناصر لحزب الله خارج الخط الأصفر شكلوا تهديدا. رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زمير أشار من مرتفعات شقيف إلى أن منطقة قلعة شقيف تعد موقعا حاكما يقتص ببنى تحتية إرهابية، فلقد أقام حزب الله بتمويل وتوجيه إيراني على مدى عقود أقام منظومات وأنفاقا تحت الأرض في هذه المنطقة بهدف تهديد بلدات الشمال، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية اليوم على المواقع الرئيسية فوق الأرض وكذلك على هذه المسارات والمنشآت تحت الأرض. وقال يجب على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله. وفي موازاة ذلك سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية وهو على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار، قال زمير. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال عن الوضع في جنوب لبنان: جنودنا اليوم يطلون على سوريا ويسيطرون على قلعة شقيف في لبنان ويدافعون عن إسرائيل قرب حدود الليطاني، وسنفعل كل ما هو ممكن لحماية سكان الشمال. نتنياهو زعم أن بعض البلدات المسيحية طالبت بضمها إلى إسرائيل. بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان نفت بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة. وشدد بيان صادر عن الفعاليات هذه على أن الادعاءات المتداولة عارية تماما من الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وبشرعيتها ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. إلى ملف التفاوض، حيث حضرت أجواء المفاوضات الإضافية المرتقبة بين لبنان وإسرائيل والمحاولات الأمريكية بعد ظهر اليوم، حيث ذكرت معلومات أن هناك محاولة تفاهم يعمل عليها بالكواليس بين الجيش اللبناني وحزب الله، تقضي بأن ينسحب الحزب من البلدات قبل دخول الجيش تفاديا لأي تصادم، ذلك فيما يرفض الحزب الانسحاب وتسليم البلدات. كما ذكرت المعلومات أن قائد القيادات المركزية الأمريكية دخل على خط الوسطات لتسريع الانسحاب الإسرائيلي مقابل ترتيبات أمنية للجيش اللبناني. واليوم حذرت 6 منظومات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن ما تم التوصل إليه هو إطار وليس اتفاقا، مشددا على أنه منفتح على أي بديل يحقق السلام وينهي الحروب، وشدد على أن الجيش اللبناني متماسك ولا يمكن الرهان على انقسامه، قائلا خيطه بغير هالمسلي. وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة، أوضح الرئيس عون أن الزيارة قائمة، لكنه ينتظر لقاء السفير الأمريكي لبحث مختلف الملفات ومنها زيارة واشنطن. وأشاد رئيس الجمهورية بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في منع الفتنة، مؤكدا أنه يقف إلى جانبه في هذا المسار، كما أثنى على أداء الوفدين الدبلوماسي والأمني في المفاوضات. وأكد عون أن لبنان لن يقبل أن تبقى إسرائيل في لبنان على الإطلاق، داعيا إلى إعطاء الفرصة لهذا الإطار، وقال دعونا نجرب ونصل إلى نتيجة وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه، أما أن نعارض من دون أن يكون هناك بديل وتستمر الحرب فلن أقبل بذلك. ومع الحديث عن زيارة الرئيس عون للبيت الأبيض، سارعت صحيفة معرف إلى القول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الترويج لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، مع طرح احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم القادة الثلاثة، وأن البيت الأبيض يعمل على ربط المحادثات مع نتنياهو بتحرك أقليمي أوسع يشمل لبنان وإيران، إضافة إلى ترتيبات محتملة على الحدود الشمالية. ومن طهران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف لوفد من حزب الله إن نضال حزب الله في الحرب الأخيرة أثبت للعالم الترابط الوثيقة بين فصائل المقاومة وإيران، والتفاوض بصراحة يجري بروح قتالية، ونقول لدول المنطقة إن أمريكا وإسرائيل لن يجلبا الأمن أو القوة. في المواقف ومن الدمان، شدد البطريرك الماروني مارب شارا بطرس الراعي على أنه لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم دولي أو إقليمي أو ساحة لتصفية الحسابات، بل هو رسالة للسلام.
1: نرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى سلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن ويبعد شبح الحرب عن شعبنا. هذا الوطن كان وسيبقى مساحة للحرية وواحة للعيش المشترك ونموذجا للحوار بين الأديان والثقافات. لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى مساحة لتصفية الصراعات، بل يجب أن يبقى وطن الرسالة الذي يشهد للحرية ويحمل إلى الشرق رجاء العيش المشترك والحوار والسلام.
0: المطران اليسعودي أكد أن السلام الحقيقي يبدأ من الإنسان وينعكس على الوطن.
2: ومتى عم السلام ربوع الوطن أزهرت الحياة أملا وتعانقت الأيدي لبناء مستقبل تصل إليه القلوب المخلصة ويليق بالأجيال القادمة، مستقبل ترفع فيه رايات المحبة وتصان فيه الكرامة، ويكون الوطن آمنا شامخا موحدا ومستقلا.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان حذر من المساس بالصيغة الوطنية اللبنانية، معتبرا أن السلطة تتحمل مسؤولية ما وصفه بالفشل السيادي، داعيا إلى حماية الشراكة الوطنية وتعزيز دور الجيش في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. النائب حسن فضل الله اعتبر أن اتفاق الإطار منعدم الوجود ولا قيمة ميثاقية أو دستورية أو قانونية له، ولا إمكانية لتطبيقه.
3: بالنسبة إلينا هذا الاتفاق منعدم الوجود، لا قيمة دستورية له، ولن نمكن العدو الذي هو ولي هذا الاتفاق وصاحب هذا الاتفاق الأحادي الجانب، لن نمكن العدو من تطبيقه بأي شكل من الأشكال، ولن تتمكن هذه السلطة مهما قدمت من تبريرات واهية أن تفرض شيئا على شعبنا. نحن أهل الأرض ونحن أهل الجنوب ونحن أهل المقاومة، ولن يستطيع أحد أن يفرض شيئا علينا لا نقبل به، هذا محسوم بالنسبة إلينا. وكل ما يقال في هذا المجال لا يعدو كونه كلام سياسي إعلامي لن يقدم أو يؤخر في الإجراء العملي الذي يمكن أن تقوم به هذه السلطة. ما رح تقدر تعمل شيء، بالعكس هي فقدت ثقة غالبية اللبنانيين لأنها فرطت بالسيادة. نحن لا نأتمن هذه السلطة على مصيرنا وعلى مستقبلنا وعلى جنوبنا. قرانا وبلداتنا ليسوا حقلا للتجارب، ما حدا يجرب فينا ولا رح نقبل نكون تجربة لحدا.
0: النائب قاسم هاشم شدد على أن المسار واضح وهو التمسك بعوامل القوة وأساسها وحدة الموقف الداخلي لمواجهة التحديات، لأن العدو يحاول الاستثمار على التبيان والاختلاف في مقاربة الملفات الوطنية ويراهن على الخلاف والانقسام. وما علينا إلا الانتباه أن أهم اتفاق لحماية الوطن وتحصينه للوصول لدرء الخطر عنه هي الوحدة الوطنية قبل أي إطار آخر. النائبة بولا يعقوبيان وفي حديث لصوت كل لبنان قالت إن تفاوض لبنان مع إسرائيل لجولات عدة والسلام معها لا يجب أن يبقى من المحرمات، وإن توقيع اتفاق الإطار ينبغي أن نأخذ منه أمورا قابلة للتنفيذ على الأرض.
4: وأنا من المؤيدين لهالتفاوض.
5: التفاوض المباشر.
4: أكيد كنت عم بدعي لكي نتفاوض مع إسرائيل، يمكن من أول ناس اللي قلت السلام مع إسرائيل ما لازم يبقى تابو، وكيف بدنا نخلي هيدا البلد يكون في استقرار وازدهار وأمن. ولذلك أطرح الحياد، أنت بتعمل حياد بلا ما تكون عامل سلم مع دول الجوار وحواليك، صعبة قصة بقاء الناس ناسحة. هيدا شيء كتير خطير، هيدا تغيير ديموغرافي هندفع ثمنه ما بعرف لقديه، وهيدي الأحزاب البلا ضمير اللي بتشد عصب بس ما بتخلق مواطنة، إنه ما في عنا أوراق ضغط، ما عنا لفرج. نحن عارفين إنه قوة الضغط الأهم اللي هي سلاح حزب الله، حزب الله حطتها عند إيران مش عند السلطة اللبنانية، لذلك راح المفاوض أكيد بوضع صعب. لبنان خسر هذه الحرب، ما حدا يضحك على العالم، حزب الله خسر الحرب ولبنان خسر الحرب، لأنه اليوم وقت أنا وياك عايشين بهذه الأوضاع ما نحن رهائن بالآخر. أنا خوفي أنه نكون ما عملنا المصلحة اللبنانية قد ما لازم وما طولنا بالنا لمطرح ناخد اتفاق.
0: وجه النائب فؤاد مخزومي كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وإلى كل من محافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي للمدينة، وعبر في نص الرسالة عن بالغ القلق إزاء استمرار ظاهرة الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات في عدد من شوارع بيروت. تربويا أكدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني رفضها لأي قرار يكرس التقسيم التربوي، داعية إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المركزي يوم الثلاثاء المقبل أمام مبنى وزارة التربية. أخيرا بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دهمت دوريا من مديرية المخابرات في منطقتي الشربين ووادي تركمان الهرمل منازل مطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات وتصنيعها، وضبطت كمية كبيرة منها ومن المواد الأولية المستخدمة للتصنيع بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية. سلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين. إلى الأحوال الجوية. الأحوال الجوية، يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء غائمة جزئيا صباحا تتحول مساء إلى غائمة مع انخفاض بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. وكان في نشرة محاولات أمريكية لإنعاش اتفاقي الإطار ووقف النار، وقائد القيادة المركزية الأمريكية دخل على خط الوسطات. موعد مرتقب للقاء يجمع الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون في واشنطن، ووسائل إعلام إسرائيلية تسارع إلى افتراض عقد لقاء ثلاثي يجمع ترامب عون ونتنياهو. الرئيس عون في آخر مواقفه أشاد بدور الرئيس بري في منع الفتنة وشدد على تماسك الجيش وعلى أن ما تم التوصل إليه إطار وليس اتفاقا. العدوان على الجنوب لم يتوقف، نتنياهو زعم أن بعض البلدات المسيحية طالبت بضمها إلى إسرائيل وبلدات وفعاليات جنوبية مسيحية تنفي. الراعي من الدمان نرفض أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم. وكان في النشرة يعقوبيان لصوت لبنان التوصل إلى اتفاق إطار يتضمن بنودا قابلة للتطبيق على الأرض. كانت هذه إذن نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بين الحروب العديدة حولنا، في حرب يمكن ما منشوفها لكنها بتأثر على صحتنا. الجراثيم عم بتصير أقوى والمضادات الحيوية عم تفقد فعاليتها. فهل نحن جاهزين لمواجهة أي وباء أو جرثومة جديدة؟ مقاومة المضادات الحيوية موضوع كلينيك مع دكتور زاهي الحلو وروني الخوري، التلاتة عشرة وثلث صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

الناشطة السياسية رولا تلج في كلام يوصل: تاريخياً نرفض اتفاقاً ثم نترحم عليه. من من السياسيين يقبض من إيران وكم؟ هل يحيي جملات الحركة الوطنية أم يستبدلها بالحركة الإيرانية وتحويل الأموال إلى حزب الله لشراء السلاح وليس للأعمار؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: لا

هالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: آسف حبيبتي.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار. أهلا بكم. قالت مصادر معنية بالتفاوض إن هناك محاولة تفاهم يعمل عليها بالكواليس بين الجيش اللبناني وحزب الله، تقضي بأن ينسحب الحزب من البلدات قبل دخول الجيش تفاديا لأي تصادم. والمعلومات تشير إلى أن الحزب لم يقبل بالانسحاب وتسليم البلدات. وذكر أيضا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية دخل على خط الوسطات لتسريع الانسحاب الإسرائيلي مقابل ترتيبات أمنية للجيش اللبناني. مصادر معنية بالتفاوض قالت في الوقت عينه وفق معلومات إعلامية أن الجيش اللبناني سيدخل إلى بلدة فرون والغندوري بالتوازي مع دخوله إلى الزوترين الغربية والشرقية، ولن يدخل إلى بلدة من المنطقتين التجريبيتين دون أخرى. كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ضباطا إسرائيليين ولبنانيين يتواصلون بوساطة أمريكية لتحديد مفهوم المنطقة الخالية من حزب الله قبل البدء بالانسحاب التجريبي من قريتين جنوب لبنان. وبعد كلام لرئيس حكومة الاحتلال عن طلب قرى مسيحية ضمها إلى إسرائيل، نفت بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع صحة ما يجري تداوله بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة. وشدد بيان صادر عن الفعالية هذه على أن الادعاءات المتداولة عارية تماما عن الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. قام وزير العمل محمد حيدر بجولة ميدانية في مدينة النبطية للاطلاع على حجم الدمار والاستماع إلى مطالب الفعاليات الأهلية والعمال وأصحاب المصالح في إطار البحث عن حلول للتحديات التي خلفتها الحرب ودعم مسار العودة وإعادة الإعمار بما يعيد تنشيط الحياة الاقتصادية ويمهد لعودة المدينة إلى نبضها الطبيعي. حيدر أكد على عودة الإدارات العامة ولو بالحد الأدنى والسعي إلى ذلك، ورى أن الدمار يعكس همجية إسرائيلية، مشددا على التصاق الجنوبي بأرضه رغم هذا الدمار، متوقعا وفي فترة صغيرة عودة الأمور إلى سابق عهدها في النبطية. توقف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار عند تصريحات رئيس أركان العدو الإسرائيلي من قلعة شقيف ومطالبته الجيش اللبناني بمواجهة المقاومة، معتبرا ذلك بمثابة انتهاك للسيادة اللبنانية وتدخل في الشؤون الداخلية. وقال إن هذه التصريحات تستوجب موقفا رسميا مدافعا عن دور الجيش في حماية أرضه وشعبه، رافضا أن يكون في موقع المحامي عن أمن العدو وأداة بيده لتنفيذ مشاريعه. علي عمار لفت بالتالي إلى أن العدو يواصل خرق اتفاق وقف النار في ظل صمت مطبق من أركان السلطة. وجهت رابطة معلمي التعليم الأساسي كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، استعرض انهيار راتب المعلمين وانهيار القدرات الشرائية وعدم إنصاف الحكومات المتعاقبة لهم، لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تدرج في موازنتها أي زيادة على الرواتب لولا تدخل الرئيس بري المباشر، وربط الموافقة على الموازنة بأن تتعهد الحكومة بالزيادة للقطاع العام. ولفت الكتاب إلى الزيادة المقترحة للقطاع العام وأنها تآكلت، مناشدا ومطالبا بالدعوة إلى عقد جلسة نيابية عاجلة وليس آجلا مخصصة للشؤون المعيشية وفتح الاعتماد اللازم لدفع الزيادة وإقرار المشاريع التي ترفع عن كاهل المواطنين عبء الحاجة والعوز. رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني رفضت أي قرار يكرس التقسيم التربوي داعية إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي يوم الثلاثاء المقبل أمام مبنى وزارة التربية. الخبر الأخير في هذا الموجز: ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة الناتو في تركيا. وقال مسؤول أمريكي كبير في المقابل إن ترامب سيناقش خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي خلال قمة الأطلسي كيفية إنهاء حرب أوكرانيا. كما رجح مسؤولون أمريكيون إبرام صفقات أسلحة بمليارات الدولارات على هامش قمة الناتو. كان هذا العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.